وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أو

خفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال

بعينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

كاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

أولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

توسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكسل.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه ونجاوبه عن إشكال هذا يطرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير، ما في شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. مسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه ان يعني ان الانسان هو اسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام اثر فيه اهله، معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الانسان قد يتاثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدره الاختيار والمسؤوليه. يعني لا يحاسب الله الانسان على مثلا الاسره التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الاخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين فيه، يعني إحنا شفنا أبناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا أبناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيي ما هوش قيد هو يحرم الإنسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة أن علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الأمر، أن فيه الطفولة قد يكون لها أثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيسرني أن أستقبل أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة وهي 021-366-1101-021-366-1102-021-366-1103 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. قبل أن يعني أو ريثما نستقبل أول اتصال فإننا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى راجين منه التوفيق والسداد في الإجابة على الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذه سائلة تقول لو سمحت يا شيخ نبي نعرف الحكم الشرعي في الغش في موضوع السكن عند الخطبة والزواج مع العلم أن أم الزوج هي من تكلفت بتوفير شرط السكن قبل الزواج مع وجود شهود ولم تنفذ ذلك رغم توفير العديد أو توفر العديد من الفرص وأخلت المسؤولية كاملة بعد الزواج، هل يعتبر هذا غشا للزوجة وما حكمه الشرعي؟ يعني خلاصة هذا السؤال، الأخت قالت هذه يبدو أنها يعني خطبتها أم زوجها في وقت الخطبة وتعهدت لها بالسكن وأن أم الزوج هي التي ستوفر السكن للزوجين لابنها وزوجته، فلما جاءت الزوجة ودخل بها زوجها يعني أخلت هذه الأم أم الزوج مسؤوليتها، فقالت هل هذا غش؟ أقول الغش الذي يعطي للزوجة حق الخيار هو وجود عيب في الزوج، عيب في الزوج من العيوب التي ذكر الفقهاء أنها تعطي حق الخيار للزوجين كالجنون والجذام والبرص والعضيطة والعيوب التي هي خاصة بالزوج، فإذا دخل الزوج بزوجته ووجدت الزوجة به هذه العيوب فإن لها حق الرد. أما هذا الأمر فهذا يعد إخلافا للوعد من قبيل أم الزوجة، وهذا يصنفه الفقهاء من باب التغرير القولي، من باب التغرير القولي، وبالتالي أقول سكن الزوجة يسأل عنها أو يتحمل مسؤوليتها الزوج لا أم الزوج، الزوج هو الذي أمره الله سبحانه وتعالى بإسكان الزوجة والنفقة عليها ويعني توفير ما تحتاج له الزوجة في حياتها، قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال أنفقوا عليهن، وبالتالي الحكم الشرعي نقول أن نقول إن الزوج هو المجبر وهو المسؤول على أن يوفر سكنا لائقا بزوجته، أما أم الزوج هذه فقد أعطت كلمة ويعني نقضت عهدها وهذا لا يؤثر في الزواج ولا يعطي للزوجة حق طلب الفسخ ولا نحوه. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا أخ محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
1: سيادة الشيخ أنا عندي زوجة تخدم في التعليم.

0: نعم
1: حولوها على اسمها يقول الجميل
0: عافية. حولوها على احتياطي.
1: حولوها على احتياطي العام.
0: نعم.
1: عندنا يعني لا فترة في هل على اسم انها تقدر بالاحتياط؟
0: يا محمد. تمام.
1: يمشي مدينة طرابلس من مدينة ثانية يعني جاية مدينة طرابلس مهجرة.
0: يا محمد عندي سؤال معلش. تحويلها للاحتياط تم بطلبها هي ولا من خلال الوزارة؟
1: لا لا هو من المكان اللي كانت فيه هم حطوها في الاحتياط.
0: حطوها في الاحتياط. هل تذهب الآن هي وتبدي استعدادها للعمل ولا ما تمشي لهمش؟
1: لا ما تمشي مش نفس المدينة هي في مثلك هي مهجرة.
0: والآن متى تمام ماشي تسمع الجواب يا أخ محمد إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو غمجة من بن غشير تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ الدكتور عصام حياكم الله وأجدد الترحيب بكم.
0: أهلا وسهلا بكم ومرحبا تفضل.
2: وفقكم الله لكل خير.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: جزاكم الله عنا كل خير. السؤال الأول فضيلة الشيخ ما هو شيخ
0: نعم.
2: علاج العين إذا ما هو علاج العين إذا لم يعرف العائن؟
0: إذا لم يعرف العائن نعم
2: نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ عن عن كذلك عن الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله. الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وبين أشهد أن لا إله إلا الله بالأن يعني وما هي الصحيحة بينهما. السؤال الثالث فضيلة الشيخ عن التسليم للمأموم في الصلاة هل يجوز للمأموم أن يسلم في الصلاة تسليمتان بحيث أن تكون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو أنها يجوز له أن يسلم ثلاث مرات يقول السلام عليكم مرة عن يمينه والسلام عليكم عن يرد بها عن الإمام والثالثة يرد بها عن كان عن يساره.
0: تمام تسمع الجواب إن شاء الله.
2: جزاكم الله عنك الخير
0: وإياكم جميعا إن شاء الله وإياكم. بشير من جدابية تفضل يا بشير.
3: هاي.
0: نعم يا بشير.
3: نعم هلو.
0: أيوة تفضل.
3: السلام عليكم خير دكتور حسام.
0: عليكم السلام أهلا وسهلا.
3: يا طيب.
0: الله يبارك فيك
3: برنامجك.
0: الله يسلمك تفضل.
3: الله يعطيك الصحة إن شاء الله.
0: اللهم أمين وإياكم. نعم.
3: يا شيخ الله يبارك أريد رقم هاتفك الله يبارك فيك.
0: خلاص خليك توي أعطوك رقم الهاتف إن شاء الله.
3: بارك الله فيك بارك الله فيك
0: إياكم يا سيد بشير. طيب إذن أجبنا على سؤال الأخت السؤال الأول عن طريق صفحة البرنامج. السؤال الثاني أيضا هذه الأخت تقول أنا صمت يوم عرفة وصمت معه يوما من أيام القضاء هل يجوز وإلا نعاود يوم القضاء بروح. أقول في الجواب يجوز للإنسان إذا كان عليه أيام من شهر رمضان أن يقضيها مع صيام تطوع يعني يجمعهما في نية واحدة بأن يقول مثلا أنا سأقضي اليوم إن شاء الله يوما علي من شهر رمضان الماضي مع يوم عرفة مع يوم عرفة فيجوز نية القضاء مجتمعة مع نية التطوع لا بأس بذلك ويتحصل الإنسان إن شاء الله على أجر التطوع كصيام يوم عرفة أو عاشوراء وتبرأ ذمته بهذا اليوم الذي قضاه من رمضان بنفس النية هذه في هذا اليوم نفسه. واستثنى العلماء صيام ستة من شوال قالوا ستة أيام من شوال هذه على ما اعتمده المتأخرون أنها لا يجوز أن يصوم الإنسان قضاء من رمضان مع ستة من شوال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة أو ستا من شوال فأيام شوال هي التي لا يجمع فيها مع قضاء رمضان في نية واحدة أما باقي الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس وكعاشوراء وكيوم عرفة وكالأيام البيض وغيرها مما يستحب صيامها، فيجوز للمسلم أن يجمع فيها بين نية قضاء رمضان مع نية التطوع في هذا اليوم، وتبرأ ذمته من الأمرين إن شاء الله. عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله أعماركم جميعا في طاعته.
0: آمين على طاعته
4: إن شاء الله. الشيخ عصام
0: بارك الله فيك،
4: حصل بردة
0: بسيطة، بارك الله فيك، الله يبارك فيك.
4: نسأل الله العظيم أن يفرج علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان.
0: آمين يا شيخ. رب العالمين.
4: نعم. لو سمحت بالله نبغى منك نصيحتين. النصيحة نعم. الأولى اللي هي استعمال اللحوم المستوردة من الخارج في المطاعم وفي المحلات زي ما يشتغلوا في الموالح والكلام هذا، يعني
0: نتاع
4: المناسبات الاجتماعية.
0: نعم.
4: الطاقة بشكل غير عادي يا شيخ. تواني الحمد لله فضل من ربي ما ناخذش من مطعم والله مكان ثاني لما نسأل على نوع اللحوم المستعمله، هل هي وطنيه والله مستورد.
0: نعم.
4: فتو مع غلاء الاسعار في اللحوم المحليه اتجهوا كثير كثير من المطاعم للحوم المستورد.
0: نعم.
4: وناس كثيره يا شيخ تجهل حكم دار الافتاء، حكم الله فيها. نعم. اللي هو عن طريق دار الافتاء. نعم. يا ريت تزيد توضح للناس اقل حاجه، وحتى رسائل نصيه على الموبايلات باش تساعد في تسريع المعلومه اكثر.
0: نعم.
4: والنصيحه الاخرى يا شيخ لو سمحت، اللي هي قضية الحجاب. والله يا شيخ استهزوا به الناس كثيرة، فتيات كثيرة أولياء الأمور سواء زوج أو ولي أمر ماشي يبرقوا الحجاب بشكل شرعي، يعتقد أن الحجاب غير تغطي راسها وخلاص، تلبس قميص عادي وسروال عادي كيف الراجل، والتعطر والمكياج والحاجات هذه ما أنزل الله بها من سلطان.
0: حاضر. بارك الله فيك سيد عبد الله،
4: جزاك الله
0: خيرا. حاضر. تسمعوا تعليقا إن شاء الله. محمد من الجبل الغربي، تفضل يا محمد.
5: يا رايك.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ محمد.
5: جزاك الله خير.
0: نعم.
5: جزاك الله خير.
0: وإياكم سيد محمد، تفضل.
5: إنك يا الله رسالة مثلا الواحد ماديكي مسافة مثلا
0: والله يا محمد صوتك أبصر كيف بعيد شوية، كانت عود لي السؤال، عود لي السؤال يا محمد، مش واضح عندي.
5: قلت لك يا أنت مثلا ماشي بلاد مثلا يعني أنت باب الدور
0: والله للأسف كلاني ما فهمتش، والله ما مش عارف المخرج إذا كان يا محمد باك تكلم فينا صوته بعيد، والله كلمنا من الهاتف طول هيك صوتك بعيد يا محمد، ما استطعت شراني نستوعب سؤالك، ما تفتحش سماعة الهاتف طول هكذا. كيف بارك الله فيك يا محمد. ماشي. محمد من مصراتة، تفضل يا أخ محمد.
6: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: تفضل. شيخ أنا نهار اتصلت بالحلقة الشيخ عبد الرحمن، سألت على تنازل.
0: إيه.
6: تنازل بفتيش جريمة قتل عند عمي قتل أخويا.
0: عمك؟
6: قمنا بإعطاء السنة، عمي قتل أخويا في سنة 2018.
0: عمك ولا ولد عمك؟
6: عمي
0: عمك قتل أخاك سنة 2018.
6: إيه، وإحنا أعطيناه تنازل عن ثالث يوم العزيه إن نعم. جريمة القتل صارت في مشاجرة.
0: نعم.
6: مشاجرة في الطريق.
0: نعم.
6: وتو إحنا سنة 25 تو كيف وصلنا في ملف القضية في المجمع معاك.
0: نعم.
6: القضية طلعت إن قاتلة تحت التعذيب، ما هيش مشاجرة.
0: نعم.
6: وهو ما هوش بروحه مع أشخاص ثانيين.
0: طيب وانتو ماشي في دهنكم مشاجرة بين عمك وولد خوك، ولا مشاجرة جماعية، ولا كيف كنتوا متصورينها انتو؟
6: هو لأنهم يتعارفوا قديش مرة.
0: يعني سامحني، لما تنازلتوا في 2018 كنتوا متوقعتوه قتل خطأ، ما توقعتوش قتل عمد.
6: ايه هذا هو، احنا كبرنا بعمان واحترمنا كبارنا لان ابوي متوفي.
0: تمام. والآن تبين حسب كلامك تبين أنه قتل عمد ومعه آخرون.
6: والكلام هذا الأشخاص الآخرون شهر رمضان اللي فات.
0: نعم.
6: واحد منهم شكله أن بضميرة وقاعد يكتب.
0: طيب. يعني كيف سألت الشيخ عبد الرحمن؟ شن قال لك؟
6: ما الشيخ عبد الرحمن ما وضح كلاش يعني القتل.
0: طبعا قال لك مادام تنازلت وخلاص سقط القصاص.
6: لا لا لا لا الشيخ عبد الرحمن وضح لي، لكن الشيخ عبد الرحمن ما وضح لاش ان القتل في المشاجرة ولا ما هيش مشاجرة.
0: طيب
6: هذه
0: النقطة. على كل حال يا اخ محمد انا نجاوبك ان شاء الله، وبعدين تو نعطيك يعني مقترح ان شاء الله. بارك الله فيك
6: ان شاء الله.
0: تشكر يا اخ محمد. محمد من صبراته. نعم يا محمد.
7: السلام عليكم ورحمة الله شيخ عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
7: بارك الله فيك يا شيخ عصام وجزاك الله خير ورحم الله والديك، وإن شاء الله دائما ذخر لهالبلاد الطيبة، إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيك، تفضل
7: شيخنا الفاضل. والله هي مشكلة نبوك توجه توجيه لهالجهة. هي الجهة الشيخ أنت زي ما عارف كل ما يزيدوا الضمان نحن كمتقاعدين عسكريين كل ما زيدوا الضمان طبعا القانون بيسري على المتقاعدين.
0: نعم.
7: زي ما يسري على الموجودين توا في الخدمة. ليش؟ إن يعتبروا خدمة احتياطية.
0: تمام.
7: الضمان شن داير؟ الضمان مكر وعناد، ويعني تمقت في الناس التعبانة. لابد ترفع دعوة أمام المحكمة تكلفك مش عارف كم مبلغ، كم بالآلاف، تكلف ب3000 المرة اللي فاتت.
0: نعم.
7: يعني أنا متقاعد يعني ما صدق يجيني المرتب باش نحصل باش نصرف صغاري 900 و1100 و1200.
0: نعم.
7: أنت ترفع لي دعوة ب3000، أنا منين بنجيب 3000 حتى نرفع دعوة؟ ورغم أن القانون يقول والفقه القانون 40 يقول له أن القانون يسري على المتقاعد ويسري على اللي موجود قاعد في الخدمة. تو الزيادة هذا اللي تو حاليا الشيخ عصام.
0: نعم.
7: تو حاليا مشينا للضمان ورفعنا الضمان، تتصور أنت توصل فيك الدعوة سنة 28. شوف المكر والخداع. أنا ناقشنا مستشارين غادي قال طلبناهم قلنا لهم زيدوا ديروا محاكم أخرى حتى تسهل على الناس التعبانة. قال الضمان مسكر راسه والضمان قال لا ما فيش. أنت عندك قرار، ليش ما تنفذش قرار دور ما يدوروا الناس محكمة ويتعبوا؟ قال لا، لابد يدوروا محكمة ولابد يتعبوا باش هم شنو يا شيخ الغاية والغرض، باش كل ما بيتوخر سنة كل ما يكونوا هم مستفيدين من السنوات الماضية. السنوات الماضية تتصور 7 سنوات خذوهم مننا ظلما وسورا ومهتانا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حاضر.
7: توجيه منك أنت للضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنك الخير.
0: وإياكم سيد محمد، بارك الله فيك. طيب، إذن على بركة الله حتى لا تنقطع علينا الإجابة، نبدو على بركة الله بالأخ محمد من طرابلس. قال أني عندي زوجة تشتغل في التعليم، والأخ محمد قال هو مهجر من إحدى المدن وجاء لطرابلس ونقل زوجته للتعليم، فقال وضعوها التعليم فيما يسمى بالاحتياط العام ولها فترة في الاحتياط العام. هو يسأل على حكم مرتبها. أولا أنا أكبر في الأخ محمد هذا، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا السؤال، وهذا الأصل في الإنسان المسلم أن يسأل دائما عن الحلال والحرام، أن يتحرى الإنسان. أما بعض الناس لما يأكل الحاجة حرام يدير روحها ما سمعش، ودك راسك ودير روحك ما ريت شيء، هذه ما تمشيش شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوجة هذه من الرعية. فأنا أكبر في الأخ محمد هذا السؤال، وأعد هذا ورعا منه، وفقه الله وأعانه على ما فيه. فأقول في الجواب عفوا، إذا كانت هذه الزوجة وزارة التعليم هي التي أحالتها على الاحتياط، وإذن تأخذ مرتبها حلالا، لا إشكال في ذلك، هي لم تقصر في العمل. لكن المطلوب منها الآن، هذا هو المطلوب، أن تذهب بين المرة والمرة كل أسبوع كل أسبوعين تذهب إلى الاحتياط العام، وتطلب أن ترد إلى التدريس إذا كانت شهادتها تؤهلها للتدريس، أو أن تحال إلى العمل الإداري. هذا المطلوب منها. ولهذا الإنسان لما يحولوني على الاحتياط العام كأني قلت الحمد لله افتكينا، تو والله ما عاد مشيلهم ولا عاد لي علاقه، جت منك يا جامع تمشي شرعا هذه ما تمشيش. هم حولوك على احتياط فعلا، انت تاخذ مرتبك تمام، هم اللي حولوك، لكن الان هم حولوه من اجل انه هو جيل القطاع هذا وكان في مدينة أخرى، فالأخت هذه المطلوب منها أن تتردد هي وزوجها على قطاع التعليم وتطلب تمكينها من العمل مدرسة أو موظفة، منها لين يردوها عفوا للتوظيف أو للتدريس لا شيء عليها في المرتب بهذا الشرط. نجولي أسئلة الأخ أبو غمجة من بنغشير، سأل عن علاج العين إذا لم يعرف العائن. الأصل أن الإنسان إذا أصيب بالعين وعرفنا الذي عانه، عرفنا الإنسان الذي العائن هذا الذي عان هذا الشخص أي أصابه بالعين عرفنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العائن يغسل لهذا الشخص، يتوضأ أي يغسل داخلة إزاره وتصب على هذا المعيون ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نعرف العائن أو لا ندري هل هو عين أو لا، فالعلاج هو بالرقية الشرعية. إيش هي الرقية الشرعية؟ اللي هي بقراءة القرآن عليه وبالذكر على موضع الألم، وأن يقرأ له في ماء مرقي في ماء، وأن يقرأ له القرآن مثلا في زيت فيدهن بهذا الزيت ويشرب هذا الماء، ويقرأ له القرآن حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. ومسألة معرفة العائن ليست بالأمر السهل، يعني هل يعترف لك إنسان ما أنه هو الذي أصابك بالعين؟ وبالتالي ففي مثل هذا الأمر هو بالرقية الشرعية مع الصبر حتى يذهب الله سبحانه وتعالى هذا المرض. والمطلوب من الإنسان دائما متى ما رأى شيئا يعجبه أن يبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي الذي أصاب غيره بالعين، لما رأى جسده أعجبه هذا الجسد ولا قوت ولا كذا، فخر هذا الإنسان يعني سقط كالمغشي عليه من عين ذلك الشخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت. فدائما الإنسان المسلم دائما في فمه دائما على لسانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، ربي بارك، ما شاء الله. وورد في القرآن في سورة الكاف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قالها الإنسان مع عدم حسد الناس فيما من الله تعالى به عليهم، لا يجوز أن نتهمه بعد ذلك بالعين. أن يبرك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، أحسن الخالقين، وهكذا. نعم. السؤال الثاني، الأخ أبو غمجة قال بعض الناس في الأذان والله في غيره يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهل الصواب أشهد أن لا إله أو أن لا إله؟ أكيد الأمر هذا واضح، الصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهو شهادة بنفي الألوهية عن أي أحد ثم إثباتها لله سبحانه وتعالى، أي أشهد أن لا إله مستحق للعبادة ومستحق لأن يكون إلها بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب. وقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا يعد لحنا، ويعني يعلم المؤذن والله أي إنسان ينطق بالشهادتين ويصوب له كلامه. السؤال الثالث للأخ أبو غمجة قال المأموم هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين أم ثلاثة تسليمات؟ طبعا بالنسبة للإمام، الإمام مشهور مذهب المالكية أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. نعم هذه الإمام يسلم تسليمة واحدة، هذا مشهور المذهب. وعندنا رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الإمام يسلم أيضا تسليمتين، ولعلها رواية المدنيين عن الإمام مالك. أما المأموم فمشهور مذهبنا أنها ثلاث تسليمات، تسليمة الأولى يعني تلقاء وجهه يخرج بها تسليمة التحليل، وتسليمة عفوا تسليمة عن يمينه، تسليمة التحليل، وتسليمة يرد بها على إمامه، وتسليمة على المأمومين. بيد أن بعض محققي المالكية قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث تسليمات من الصلاة، لم يثبت ذلك قالوا في السنة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة عندما كان إماما وهو مشهور مذهب المالكية في الإمام، وسلم تسليمتين. وهذا الإمام أبو بكر بن العربي قال الصواب أن يسلم المأموم تسليمتين، تسليمة يخرج بها من الصلاة وهي تسليمة التحليل، هذه هي الفرض والركن، والتسليمة الثانية يسلم بها على الإمام وعلى من على يساره إن كان على يساره أحد. ولهذا الأفضل أن الإنسان يتقيد بالتسليمتين إن كان مأموما، فإن كان إماما فمشهور المذهب تسليمة واحدة، وإن كان فذا أي يصلي وحده فمشهور المذهب أيضا تسليمة واحدة كما ذكرت. ناتي إلى سؤال الأخ عبد الله من مصراتة، له سؤالان أو طلب نصيحتين. النصيحة الأولى يسأل، قال مسألة اللحوم المستوردة تفشت تفشيا كبيرا في المطاعم. ويا جماعة راهو لما نقول اللحوم المستوردة تخيلوا أن بعض الناس مازال مش فاهم كلمة اللحوم المستوردة. أنا لا أقصد باللحوم المستوردة الحيوانات التي تؤتى بها حية وتذبح في ليبيا، سواء جايبينها من هولندا، من أوكرانيا، من أي جهة في العالم، في العالم. أنا أقصد ما ذبح في غير بلاد المسلمين وأتي بها مذبوحة ودخلت إلى ليبيا، إلى بلادنا، هل هذه تؤكل؟ إشكالية اللحوم المستوردة ليست إشكالية حديثة، بل هو إشكال من قديم. حتى الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله في دار الإفتاء السابقة، في دار الإفتاء عندما كان مفتيا قبل أن يحل النظام السابق، تكلم عن هذا في فتوى طويلة وحذر من اللحوم المستوردة التي تستورد من بلاد غير المسلمين. أنا لا أتكلم عن اللحوم المستوردة من تركيا ولا من مصر ولا من أي دولة مسلمة. الإشكال في التي تستورد من غير بلاد المسلمين. والإشكال الأكبر أيها الناس أن راهي ليبيا سوقها مفتوح على مصراعيه، وقد جلسنا مع وزارة الاقتصاد منذ زمن وصرحت وزارة الاقتصاد بأن السوق الليبي مفتوح على مصراعيه في مسألة اللحوم المستوردة، لا ضوابط شرعية ولا ضوابط صحية ولا غيرها. تخيلوا حتى بعض اللحوم قالوا يشتريها بعض التجار في البحر، مش معروف حتى منين جاية بكل. هل تصدقون أن الأيام الماضية وصل لحم لليبيا اللي يقولوا له الحم المكفن، المكفن هذا جايبينه زي الكفن كأنه ميت إنسان مكفنينه، بيع في بعض الأسواق ب 28 دينار. 28 دينار لما تحولها بالدولار كم تطلع؟ تطلع لك 3 دولار فقط. هل يتصور إنسان عاقل أن لحما سليما مذبوحا على الطريقة الإسلامية سليما من حيث الصحة على الإنسان، هل يتصور إنسان أن لحم يكلف يستورد من استراليا والله من هولندا والله من البرازيل بثلاثة دولار ونص حتى صحيا هو غير صحي؟ وبالتالي إيش بعض الناس يقول والله البرازيل أفضل حالا من غيرها. نعم احنا زرنا البرازيل ورأينا الوضع وهي قد تكون أفضل حالا من غيرها، لكن هذا لا يبيح أكل ما جاء منها. لماذا؟ لأنه الأمر منضبط على ما رأيناه باي والذي لم نره. فلهذا اشترطت دار الإفتاء وجود مراقبين شرعيين تضعهم الدولة يراقبون الذبح، مش يذبحون، يراقبون الذبح ولا يكلفون الدولة شيئا. ولكن للأسف الشديد أهملت الحكومة هذا الأمر، ودار الإفتاء بعثت بتقرير إلى وزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد أحالته إلى مجلس الوزراء، ثم أركن هناك للأسف ولم يعمل شيء. ولهذا لو الدولة الليبية التي تنفق الملايين والمليارات فيما لا يرضي الله، لو بعثت 20 مراقبا شرعيا يراقبون الذبح في البرازيل لاستغنت الدولة الليبية حتى عن المستورد من غيرها في اللحوم، في لحوم العجول والأبقار وفي لحوم الدواج. ولكن للأسف هذا عدم خوف الله سبحانه وتعالى من المسؤولين في الحكومة، عدم استشعار المسؤولية الشرعية. ولهذا ما قال الأخ عبد الله مظبوط، أنا أقول لا يجوز لإنسان أن يأكل من اللحوم المستوردة التي يعني جيء بها لليبيا مذبوحة على هيئة لحم وهو لا يعرف مصدرها. المشكلة أن ليبيا سوقها كما ذكرت مفتوح على مصراعيه. تخيل اللحم هذا لا تعرفه من البرازيل، لا تعرفه من هولندا، لا تعرفه من استراليا، لا تعرفه من أي دولة، بل ثبت أن بعض الشحنات رفضت من بعض الدول، شحنات لحوم مستوردة، وبقيت السفينة تدهور في البحر المتوسط لين جو بعض القراصنة التجار الليبيين قراصنة اللحوم واشتروها وأدخلوها، ولا يعرف هل ذبحت على الطريقة الإسلامية، هل خنقت خنقان، ما الذي حصل لها، لا يعلم هذا الأمر. وبعض الناس يقول لا كيف، حرام عليكم تضيقوا علينا، والله الأصل في الأشياء الإباحة. أقول الأصل في الأشياء بإباحة، قال الفقهاء في غير الفروج وفي غير الطعام. أما الذبائح والطعام الأصل فيه التحريم، والفروج هل إنسان يقول الأصل الإباحة يعني يطأ زوجته؟ لا، حتى يتأكد من وجود المبيح للوطأ، وكذلك حتى يتأكد في مسألة اللحوم من وجود المبيح للأكل. المشكلة كما ذكرت لو أن البلاد الليبية استيرادها معروف جهة معينة الله ينظر في تلك الجهة، لكن الحكاية رأي مفتوحة يا جماعة. حتى الذين يفتون بجواز اللحوم المستوردة مثلا لو وجد من يفتي لن يستطيع أن يفتي في حالة السوق الليبية التي كما ذكرت صرح المسؤولون في الحكومة أن مصادرها متعددة وغير معلومة وغير منضبطة للأسف الشديد. فالنصيحة، الإنسان في الحلال غنية عن الحرام. لما الإنسان يمشي المطعم يسأل، مش يقول كلمة يعني وطني. احنا سؤالنا هل اللحم اللي عندك مذبوح في ليبيا سواء كان وطني والله أسباني جايبيننا حي، والله المهم أن يكون قد مذبوحا في ليبيا أو في البلدان المسلمة، هنا آكل. أما إذا قال قيل لي لا والله اللحم الدجاج راه مستورد، طبعا الدجاج ما يتصورش يجيبوه لليبيا ويذبحوا هنا، لا يذبحوا فيه هناك، أو لحم أبقار والله غيرها جايبين، هذا اللي يقولوا اللحم المكفن ما يأكلاش الإنسان. هل هذه ضرورة؟ ليست ضرورة يا جماعة. يعني حتى أكل الميتة جوزه القرآن للاضطرار، احنا عندنا هذا ميتة، لكن هل هذا اضطرار؟ ليس اضطرار. والله الناس تعقد في الأمور، راهو اللي بيمشي بشرع الله سبحانه وتعالى، وليش داعي، شد داعي للمطاعم إلا في حال الإنسان اضطر لذلك، وكان اضطر والله يسأل ويعرف المطاعم. زي احنا تلقى الواحد فينا أمور الدنيا ما فيش أدق منه، برا شري من المحل الفلاني راهو أرخص، برا المحل الفلاني راهو خير، وين تجي في مسألة اللحوم مستوردة تو الحكاية دين مش دنيا، يغضب ويضجر وترى الزبدة في فمه وسكرت علينا وضيقت علينا، بينما في أمور الدنيا ما فيش أفلح منا في المحلات وفي الملابس، يعرف الرخيص وين ويعرف كذا. فالإنسان إذا كان يحرص في أمور دنياه فإن الحرص في أمور الدين أولى وأجمل بالإنسان. نجول السؤال الثاني، الأخ عبد الله من مصراته أيضا اتكلم على مسألة الحجاب، وبارك الله في عبد الله، قال يا جماعة مسألة الحجاب بدت في ليبيا للأسف الشديد، بدينا نتبعه في بعض الدول المجاورة لنا شرقا وغربا، أن مفهوم الحجاب شبه يولي الحجاب معناها المرأة أو البنت اللي وصلت سن الحلم أو قاربت، والمرأة شبه يولي الحجاب أن تغطي شعرها بس، المرأة متحجبة معناها ما بان شيء من شعرها. هل هذا هو الحجاب الشرعي؟ أبدا. الحجاب الشرعي هو أن تلبس المرأة ثوبا فضفاضا حتى يصل إلى أسفل قدميها، يكون فضفاضا غير ضيق، ويكون غير زينة في نفسه، ألا أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف ما تحته، ولا يكون ضيقا يصف المفاتن، ولا يكون زينة في نفسه. فيا أيها الأزواج، الزوج راه مسؤول على زوجته. الأمر اللي بدأ ينتشر الآن في ليبيا وينتشر في العاصمة وفي غيرها أن المرأة تلقاها دايرة هذاك الوشاح فوق راسها، المهم الشعر مغطي، وما هناك تغطى الشوية القدامية مش شعر هذه الخصلة ولا مش عارف شي يقولوا لها الناصية هذه ما عدلوش عليها هذه عندهم عادي وتلقاها لابسة سروال كسروال الرجال أو سروال الذكور هل هذا يعد حجابا شرعيا؟ لا والله انت بنقولوا ليك أراه ما نكش متحجبة كأنك انت تظني أيتها المرأة اللي لابسة الضيق والله لابسة اللي هي حاطة الوشاح ومدايرة بلوزة ولا مش عارف شنو ومدايرة سروال زي الذكور هذا ليس حجابا. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك, شوف مسؤولية الأب, قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الأمة, أنا يلزمني كزوج زوجة الإنسان وبناته والمسؤولين من تحته أو تحت وصايته من النساء, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال ربي سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وليضربن بخمورهن على جيوبهن, يعني الخمار ينزل من الرأس حتى يغطي الصدر ولا يقصد به هنا تغطية الوجه, لتغطية الوجه هذه محل خلاف نعم, لكن المهم المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الحجاب الذي يسمى حجابا شرعيا مش هذا الوشاح, الوشاح اللي نشوفه فيه الآن هذا رأو ما ليه علاقة بالحجاب الشرعي أبدا. الحجاب الشرعي تلبس المرأة المحرمة الطويلة التي تغطي الرأس كله والنحر تحت الدقن هذا تغطيه وتغطي الأكتاف وتنزل تغطي الصدر وما قابله من الظهر وتكون لابسة تحت جلابية شد عندك واسعة, هذا رقم واحد. لما نقول واسعة معناها مش ضيقة تصف العورة والعجيزة. رقم اثنين أن تكون غليظة أو أن تكون لا تصف ما تحتها, مش تكون رقيقة ترى العين ما تحتها. الشرط الثالث أن لا تكون هذه الجلابية زينة في نفسها, مش تجي تلبس لي الثياب المزركشة هذه بالحمرة وهذه بالصفرة وهذه بالخضرة, هذا ليس حجابا شرعيا. وبالتالي هذه نصيحة لكل أب, أنت مسؤول عن بناتك, بناتك من صف يبدن في قبل البلوغ من الخامس والرابع, بل ربي بناتي على الحجاب منذ الصغر إن علمهن, وخاصة إذا قاربت سن البلوغ هذه مسؤوليتك أيها الأب, وزوجتك هذه مسؤوليتك أيها الأب, وحتى الأم هذه داخلة في مسؤولية الابن. إذا كان الأم مثلا يعني ليست كبيرة من القواعد من النساء أيضا هذه مسؤوليته, وكذلك قد يكون مسؤولا عن يتامى عند بنويت خوب نويت أخته قريبات أخواته كذلك, لكن يفرق الأمر يعني أحيانا له سلطة حتى الضرب وسلطة كذا يختلف الأمر. المهم هذه مسؤولية الأب, وخاصة في مسألة البنات وفي المدارس للأسف نحن بدأنا نسمع أن بعض المدارس يعني يتحكمن بالبنت التي تلبس اللباس الشرعي. الإنسان يعتز بدينه يعتز بدينه, تجد الإنسان المسلم يعتز بدينه ما نعدلش عليهم أن الرب في بناتي أن هذا هو اللباس الشرعي, ونقولهم أنتوا مش أنتوا اللي تتعقدوا خيركم لابسة جلابية وهذه كلابسة سروال, هي التي ينبغي أن تستحي وأن تتحشم على وجهها وأن تتقيد بالأحكام الشرعية, فيجب أن تكون لنا غيرة في هذا الأمر. أيضا دور المدارس, رأوا يا جماعة الآن بعض المدارس وبعض التنويات والكليات يقول لاني والله ما ليش علاقة باللباس, هذا خطأ والله, كيف هذه مسؤوليتك أنت مدير المدرسة وعميد الكلية ومدير المعهد, أنت رأوا مسؤول عن هذا, من حقك تضع الضوابط. والحمد لله يعني في بعض المؤسسات مثلا الحمد لله نحن في الجامعة الأسمرية عندنا الكليات وضعت هكذا هذه الضوابط في لوائحها الداخلية, وهذا هو الحق أن الكلية تحط في ضوابطها الداخل في اللوائح تقول لابد على الطالبات من التزام الحجاب الشرعي كما أمر الله تعالى به ورسوله, والذي يشترط فيه أن يكون اللباس فضفاضا وأن يكون سابغا ساترا لا يصف ما تحته وأن لا يكون زينة في نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. انجولي الأخ محمد من الجبل الغربي, سامحنا ما قدرناش نفهم سؤاله مع أنه حاول مرارا لكنني للأسف لم أسمعه. انجولي محمد من مصراتة, الأخ محمد هذا قال عمي قتل أخي سنة 2019 وقال احنا كنا نظن في وقتها انها مشاجره، وحسب ظننا ان قال ما كناش نتوقع ان عمي تعمد قتل اخي، قلنا هذه مشاجره وتضاربه لكن لم يقصد قتله ولم يضربه بشيء يقتل، ولهذا قال احنا تنازلنا في ذلك الوقت. بعدين قال تبين لنا من خلال اجراءات المحكمه ان عمي هذا قتل اخي عمدا ومعه اخرون اشتركوا معه، وبعضهم قال قد اقر بذلك واعترف. فهو يريد ان يقول هل يلزمنا التنازل الذي وقع في سنة 2018؟ طبعا الجواب أن القتل العمد إذا تنازل فيه بعض أولياء الدم ولو واحدا فلا يجوز قتل القاتل عمدا. لماذا؟ لأنه حصل تنازل من بعض الورثة أو من بعض أولياء الدم، والله سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولكن من خلال كلام محمد والعهد عليه أنهم إذا كان تنازلهم سنة 2015 ظنا منهم أن عمهم لم يقصد قتل أخيهم، لأن رأوا يا جماعة مش كل عركة معناها قتل عمد، مرات الإنسان في عركة يدافع لنفسه ومرات لم يضرب بشيء يقتل كذا، فإذا كان يظنون أن عمهم قتل أخاهم خطأ ولم يقصد العمد إذا لا يلزمهم هذا التنازل. لكن أنا أقترح على الأخ محمد هذا من مصراتة أن هو يأتي إلى دار الإفتاء، فهذه ليست بالمسألة الهينة، وأن يعرض هذه المسألة وأن يذكر الوثائق التي تم بها التنازل في 2018، وأن يطلب من القضاء يعني مراسلة دار الإفتاء، لأن الموضوع عندما يدخل في القضاء لا تستطيع دار الإفتاء أن تتدخل فيه لأنه صار أمرا قضائيا، ولكن يعني المحاكم تراسل دار الإفتاء وتطلب منها بيان الحكم الشرعي في حكم التنازل الذي وقع في 2018 وهل يسري الآن أو لا يسري، ويظهر بعد ذلك الحكم لأنها ليست مسألة سهلة، فهي في مسائل الدماء. نجور الأخ محمد من صبراتة، الحاج محمد قال أني رجل متقاعد وكنت عسكري، والآن الحكومة زادت مرتبات العسكريين، والقانون أو القرار هذا قال يسري على المتقاعدين العسكريين، فقال للأسف الشديد الضمان يرفض تمرير هذا القانون ويقول لا، كل عسكري متقاعد لابد يمشي يشكي في المحكمة ويديروا له جلسات ويحط محامي حتى تحكم له المحكمة بسريان مرتب العسكريين غير المتقاعدين على مرتب العسكري المتقاعد. وأقول صدق الحاج محمد، هذه رناها في الضمان حتى في المدنيين، تو الآن مثلا المدرس المتقاعد قبل الزيادة الآن حتى يعدل له مرتبه لابد يذهب للمحاكم ويشترط عليه الضمان. أنا لا أدري يعني لماذا الضمان يفعل هذا الأمر، إذا كان هذا هو الحق وهذا هو هذه هي اللوائح فلماذا المسؤولون في الضمان يضيقون وخاصة على شريحة المتقاعدين؟ أنا أقول للإخوة في الضمان وفي غير الضمان وكل إنسان موظف من حقه أن يطبق اللوائح والقوانين ما دامت لم تخالف شرع الله، هذا من حقه، ولكن الإضرار بالناس وقصد التضييق عليهم لأجل التضييق أراه من شق على الناس شق الله عليه، وبالتالي إذا كان الأمر كما قال الأخ حاج محمد في هذا الأمر وعندهم قانون لماذا بقاه الأجهزة القضائية والأجهزة الرقابية والتعليم العالي وغيرها اللي عرفناها الآن أن كل قرار زيادة للموظفين يسري عليه المتقاعدين، بل لماذا التضييق على مثل هذه الشرائح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالآن المطلوب من الضمان أنا لا أقول يخالف اللوائح والتعليمات، لا أقول يجب أن يرفق بالناس المتقاعدين ما دامت وجدت لهم قوانين ووجدت لهم لوائح. فالناس المتقاعدون اليوم رأوا يا جماعة لم يعد بإمكانهم حتى العيش، أراه المتقاعد اللي ما عندهش أولاد يعاونوا ويرفدوا أراه ربما يعني بيضطر يجلس أمام المساجد ويتسول، 900 دينار رأي لم تعد تساوي شيئا، إذا كان كيلو اللحم 100 دينار ماذا سيساوي؟ إذا كان الدواء يكلف بالمئات فالمطلوب من الضمان هو الرفق بالمتقاعدين والبحث عن الحلول المناسبة التي لا تهدر المال العام ولكنها تضمن لهؤلاء الناس حقوقهم. بايخيرك وان جيت في المتقاعدين من بعض الشرائح الأخرى زدتهم تلقائيا، فمن رفق بالناس في حقوقهم فيما لا يخالف شرع الله فإنه جدير بأن يرفق الله سبحانه وتعالى به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. لعلنا نختم بهذا السؤال إذا كان عندي متسع. هذه الأخت سؤال مهم، قالت أني متزوجة منذ 11 عاما، قالت لم أرزق الذرية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني. فإحنا ندعو لها الأخت هذه ويدعو لها المشاهدون والمستمعون أن الأخت هذه التي لم ترزق الولد أن يرزقها الله تعالى ولدا تقر عينها به، اللهم أمين. قالت المهم عندي أخت زوجي تو حامل وقريب تنجب، وقالت متوقع تنجب طفل ذكرا. قالت هل يجوز أني ناخذ الولد هذا اللي هو ولد حماتها، معناها بالنسبة لي هي تعتبر مرت خال الولد هذا. قالت هل يجوز أني نكفل يولي ابني؟ أول حاجة يا أختي، كلمة يولي ابني هذه حرام، هذه في الجاهلية، في الإسلام ما فيش حاجة اسمها يولي ابني، التبني حرام. ربي قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولعن الله سبحانه وتعالى أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتمى إلى غير أبيه. فأنت قولي نكفل، ما تقوليش يولي ابني، هذه رقم واحد. رقم اثنين يا أختي، المشكلة في الابن هذا ما هوش محرم ليك أنت، هذا ولد حماتك، أنت مرت خالة ومرت الخال ما هيش محرم، وبالتالي باي بتربي الولد هو صغير عادي، باي حينما يراهق ويقارب سن البلوغ شو الحكم؟ حرام عليه لما يبلغ، حرام عليه يقعد معاك ويختلي بيك ويشوفك وانت في لباس الحوش وكذا، ما نكش محرم. باي شنو الحل؟ الحل أن الابن هذا لما تنجب المرأة هذه وترضى أن بيعيش معاكم وتكفلوا أنتو، الحل أنك تعطيه لمثلا كانوا عندك أخت ترضع، مش لما يرضع العيل هذا من أختك شي يولي ولد أختك من الرضاع، أو تعطيه لزوجة أخيك إن كانت لك زوجة أخ ترضع ولدا مثلا، لما يرضع من مرت خوك شي يولي ابن أخيك من الرضاع. هنا معاش عندي مشكلة، لأن الولد شي صبح ولد أختك من الرضاع أو صبحت ولد خوك من الرضاع، لكن هذه الطريقة اللي يديروا فيها الناس برا جيب عيل من الرعاية أو حتى من بعض القرابة وربيه، مشكلة كان هو بنته كان هو ولد مشكلة. كيف المشكلة؟ أن مش نقصد التربية مشكلة، لا، الكفالة هذه أجر عظيم جدا، لكن باقي الولد هذا لما بيوصل سن البلوغ هذه مرأة أجنبية عليه، ما ينفعش يعيش معاها في البيت منفردين، ما ينفعش يركبها بروحها في السيارة، ما ينفعش يشوف منها ذراعيها ويشوف شعرها وكذا، هذه ليست محرما. وكان هي بنت مشكلة بالنسبة للزوج، الزوج هذه ما هيش بنت زوجته باش نقوله احنا هذه ربيبته، هذه أجنبية. وبالتالي الحل في ماذا؟ في الإرضاع، الحل في الإرضاع. إذا كان يا أختي هذا بالإمكان أنك أنت تنسقي بحيث الولد هذا كانوا عندك زوجة واحدة من أزواج خوتك، والله واحدة من خواتك، والله واحدة من بناويت خوك، والله واحدة من بناويت إخواتك، يصبح هذا الولد يعني إما أنت خالته من الرضاع، عمته من الرضاع، ويعيش معاك والحمد لله رب العالمين. وإلا فنقول لك راه عادي بتكفلي الوليد هذا، لكن لما يقارب سن البلوغ ترديه لأهله، وهذا ليس بالأمر الهين عليك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربي يرزقك الذرية الطيبة أنت وزوجك إن شاء الله تعالى. إذا انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عندهم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت راجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
4: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ماذا ما في الدنيا، وهو يجاهد يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا.
3: نعم.
4: أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار، مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقول لها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم، به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان، يعني نقولوا إحنا إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها، وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها، وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق عن الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى رجل
3: صح.
4: إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديره هني، ومرة معصية، ومرة ضص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
3: صحيح.
4: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
3: يشتري من المسك.
4: نعم. وإما أن يهدى له،
3: ومن يهدى له صحيح.
4: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل لصاحب الكير، وهذه ليس دم في الصنعة، في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى. زي ما نقول إحنا الحداد، خش إنسان اللي ورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
3: أكيد لا شك.
4: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتهاش نقول الحين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت لحواجة، أو جلس على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكالأداته. إذن هذا هو الجليس السوء. هذا الجليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر، يخرج شيشة الخمر، يعرف يقول له في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا، أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، يهيئ النفس، يهيئ النفس للمعصية. فاحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس،
3: صحيح.
4: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فاحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا،
3: صح.
4: يقرب ويبعد. فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هالتوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
3: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
4: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم لما تلاقي أنت يوم في الشارع، ما تظهرش العداء، لأن حتى عدائهم أحيانا لا يقدر عليه
3: فعلا،
4: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم، تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد، حياهم من بعيد، وينصرف عنهم ينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبرع لحالكم مثلا يعني. وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد، ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور، محتفظ بأي شيء، يعني يخفف على روحه الآثار هذه اللي سقته المعصية، يلغيها يلغيها، ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من عمل البر. فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
3: المعاصي،
4: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول له برا دور حتى جامع قريتك، والله برا من قريتك، مرة مرة أمشي يكنس جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه، ساهم في عمل طيب، أكرم حد أوى ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
3: نعم. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
0: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد، أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام. هذا بالنسبة لي الذهب. الآن هي شن دارت، عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول له بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول له خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول له ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حقها 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة، ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع، بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا. الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر قالهم اكل تمر خيبر هكذا كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله ولكن شني نبيع ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذ منه صاعين ونمشوا

كيف نبي ندير؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحها، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له بي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد بي، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هك سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقولي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا. فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم، هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس، اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بحسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيقول العلماء: يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر. هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، رأى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا إحنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه.
وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من

0: الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقول دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشن كل شيء بنسر عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي. طبعا الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملة غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامه. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا احنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شنو نديروا؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10، لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار بـ200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي بـ1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد. أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام. هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض. أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض. هذا صرف مؤخر وهو ربا، وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال. يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب ما عادش تلقاه ولا ما عادش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى انصرف ما عادش موجود. فالان نقولك استغفر الى الله عز وجل وتب اليه من هذا العقد الفاسد اللي اقدمت عليه. لكن الاصل ان لا يقدم الانسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الانسان يكون دينه عزيز عليه. تو الانسان مثلا في الاشياء الصحيه مش يسال عليها هل هذه ناخذها ما ناخذهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه لين تقع المصيبة، بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة. كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب. هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء. يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء. هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكون شيء لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله. نقولك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع. قول أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق لي وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت لأني بنبيع لك الذهب اللي عندك بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة، أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة اللي ينباع عندي فيه نسبة. عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات، عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا.
1: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام. فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام، أكملها قبل الإمام فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح، كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام، يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها، فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
2: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم مراعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم مراعاة أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى إسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل، فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيهاش بس الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 49 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على قصر الصلاة للمسافر والأحكام المتعلقة بها، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على حكم اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه، حيث قال: وكره اقتداء مقيم بمسافر كعكسه وتأكد. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان حكم اقتداء المقيم بالمسافر واقتداء المسافر بالمقيم، وأشار أولا إلى حكم اقتداء المقيم بالمسافر وهو مكروه. يعني أن يا شيخ عبد الرحمن، مثلا أنت مسافر، فرضك أو سنتك فيما يتعلق بالصلاة الرباعية ظهر أو عصر أو عشاء أنك بتصليها ركعتين، وأنا مقيم، فأنت بتصلي قصر وأنا بعد ما تصلي ركعتين وتسلم النوض نجيب وكأني مسبوق نكمل باقي صلاتي. فهذه عندنا حكمها أنها مكروه، وقالوا يعني محل الكراهة إذا لم يكن في الإمام أفضلية أو كذا، وإلا فإن كان الإمام فيه فضل وعلم وفقه وكذا فلا بأس بذلك. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرج عنه مالك في الموطأ أنه كان يصلي بأهل مكة ركعتين، لأنه مسافر جاي من المدينة يصلي ركعتين ويسلم ثم يقول للناس: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم سفر. فإذا هنا الكراهة تنتفي في حالة إذا كان الرجل الذي هو إمام فيه فضل وفيه أفضلية وكذا وفي تقدمه، وإلا في غير ذلك فهي مكروه، وهي أقل كراهة من اقتداء المسافر بالمقيم. وهذه هي الثانية، قال كعكسه، هذا التشبيه يعني حكمها أيضا العكس اللي هو أن يصلي المسافر خلف المقيم، قال حتى هي مكروهة، بل هو يعني يتأكد الكره هنا. لماذا؟ قالوا لأن في الحالة الأولى يا شيخ، في حالة إذا اقتدى المقيم بالمسافر كل يصلي على سنته أو على حسب يعني صفة صلاته، المسافر يقصر والمقيم يتم. لكن هنا في هذه الحالة عندما يقتدي المسافر بالمقيم، هنا يتأكد الكره، ووجب على المأموم أنه هو بيتبع إمامه، مش يصلي ركعتين ويقعد مقعمز. وهنا لماذا يتأكد الكره؟ قالوا لأني مثلا أنت مقيم يا شيخ وأنا مسافر، وأنا اقتديت بك يا شيخ، أنا مأموم، أنت هي صلاة ظهر أنت بتصليها أربعة، وأني من المفترض كمسافر أن نصليها اثنين، لكن إذا دخلت خلف مقيم وعارف أن مقيم ينبغي عليه وجوبا، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيجب عليه الإتمام. ها هنا قال كعكسه وتأكد، تأكدت الكراهة يعني.
0: نعم.
1: قال وتبعه وأعاد بوقت. يا شيخ يعني عندما أقتدي بك وأنت مقيم وأنا مسافر، تأكد الكره هنا، ويجب علي أن ينين تابعك نكمل معك، ويندب في حقي أني شني
2: أني نعودها ما دام الوقت لم يخرج، طالما لم يخرج الوقت. لماذا؟ لآتي بسنة القصر، لأن سنة القصر هذه من السنن أو من الرخص المندوبة، وكما مر معنا يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره اقتداء مقيم بمسافر كعكسه وتأكد، وتبعه وأعاد بوقت كأن نوى الإتمام ولو سهوى.
2: نعم، خلينا تو كأن نوى، هذه مسألة أخرى شيخ. بالنسبة للمسألة اللي كنا نتكلم فيها، قالوا مما استدل به علماؤنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى خلف من يتم بمنن، بعد ذلك يصلي في الوقت، هو يعودها يصلي ركعتين. فإذا هنا هذا من باب الندب، ومر معنا يا شيخ حتى فيما يتعلق بصلاة الجماعة وكذا، وندبت إعادة الفذ لها لمغربا كذا عشان متره وكذا، عندما من يفوته سنة من سنن الصلاة أو مندوب من يعني أمر مؤكد من مؤكدات الصلاة وليس واجب، لو كان واجب هذا بتعيد في الوقت وخارج الوقت، لكن عندما تفوتك فضيلة من فضائل الصلاة مثل الجماعة أو القصر أو كذا، فمندوب في حقك أن تعيد ما دام الوقت لم يخرج، فإذا خرج الوقت لا إعادة بعد ذلك. المسألة التي تليها الشيخ اللي قريتها لنا تو، اللي هي قال كأن نوى الإتمام ولو سهوا وأتم، شبه هنا في ماذا؟ في موضوع الإعادة، في موضوع الإعادة. يعني أنا يا شيخ نويت الإتمام، سواء تعمدت هذا وفي حقي أن أتم صلاة لأني دخلت على النية، إنما الأعمال بالنيات،

0: سهوا وأتم. شبه هنا في ماذا؟ في موضوع الإعادة، في موضوع الإعادة. يعني أنا يا شيخ نويت الإتمام، سواء تعمدت هذا وقت بحقي أن أتم صلاة لأني دخلت على النية، إنما الأعمال بالنيات. لما أنا ندخل على نية الإتمام يا شيخ، أنا مسافر ودخلت على نية الإتمام، لا يجوز لي، واجب علي قلنا أني نتمها، ولا لأنني دخلت على نية الإتمام واجب علي نتمها. طيب إن أنا قصرت هذه الصلاة عمدا أو تأويلا، يعني شوف يا شيخ أنا مسافر ويشرع في حقي أني نصلي الصلاة مقصورة، تعمدت الإتمام ولا سهوت فنويت الإتمام، مش قلنا واجب علي أني نتمها، وأنا في أثناء الصلاة تعمدت أني نقصرها بعد ما أني أنا نويت أني أنا انتمها الصلاة، هذا فإن قصر عمدا أو تأويلا بطلت. قال في هذه الحالة لما تتعمد القصر بعد أن نويت الإتمام أو تأويلا، يعني تقصرها باعتبار أفضلية القصر وكذا، في الأول دخلت على نية الإتمام وإنك أنت بتصليها صلاة كاملة رباعية، وبعد ذلك بدأ لك سواء تعمدت أنك تقصرها وإلا تأويلا، يعني تقول أنا سهوا، يعني قال وسهوا سهوا، قالوا هذا يأخذ أحكام السهو. مر معانا يا شيخ إحنا بفصل مسجد كطول الزمن، كان هو قاعد ما خرجش من المسجد أو لم يطل الوقت، قالوا في هذه الحالة يبني على الركعتين يكمل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: كأن نوى الإتمام ولو سهوا وأتم، فإن قصر عمدا أو تأويلا بطلت، وسهوا فكأحكام السهو.
0: نعم.
1: ثم قال: وإن نوى القصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، وسهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت.
0: نعم، تو المسألة بالعكس يا شيخ، تو في المسألة الماضية كنت أنا ناوي الإتمام وقصرتها إما عمدا وإما تأويلا، قلنا هذه بتبطل، وكان أنا قصرتها سهوا قلنا هذه كأحكام السهو، لو كان القريب لم أخرج من المسجد وكذا لم يطل الوقت نبني عليها، نزيد ركعتين تانيات وبعد ذلك ندير سجود بعدي وأموري تمام. هذه المسألة الأولى، أنا ناوي الإتمام بعد ذلك سهوت بعد ذلك قصرت إما عمدا أو تأويلا أو سهوا. المسألة هذه بالعكس، أنا نويت القصر، أنا نويت القصر فأتممت الصلاة إما عمدا وإما تأويلا وإما جهلا. إذن أنا نويت قصر الصلاة، أنا مسافر ونويت قصر الصلاة بعد ذلك أتممتها. إن كان هذا الإتمام متعمد، أنا متذكر أني أنا نويتها قصر وتعمدت أني أنا يعني نكملها الصلاة، فقالوا في هذه الحالة بطلت علي وعلى من يأتم بي، بطلت علي أنا وبطلت على من يأتم بي، ويجب الإعادة هنا. وإن كنت قد أكملتها تأويلا أو جهلا، شو معنى التأويل؟ التأويل يعني مثلا ظنا مني أفضلية الإتمام بعد أن نويت القصر، تأولت أن الإتمام أفضل وكذا، وهذا ما روي يعني عن عائشة رضي الله عنها كانت تتم الصلاة وكذا، وكذلك عن بعض الصحابة أنه يرى القصر في الخوف كما ثبت في القرآن، ولكن ثبت الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لكن المسألة خلاف. إذن لو أنا تأويل نويت القصر وبعد ذلك أتممت، قالوا في هذه الحالة يعني يندب في حق الإعادة، متى يا شيخ؟ الإعادة في الوقت، فإذا خرج الوقت لا إعادة. إذن أنا نويت أني نقصرها وأتممت ماذا؟ تأويلا، وبه لو أتممتها سهوا، قالوا نفس الشيء، لو أتممتها سهوا، أنا نويت القصر وسهوت فزدت ركعتين يا شيخ، زدت ركعتين يعني صليتها كاملة بدل ما نصليها اثنين، وهذا يحصل يا شيخ، الإنسان يدخل بنية القصر يسهو في صلاته يكملها يصليها أربعة، شن الحكم؟ قالوا لا تبطل علي، لا تبطل علي. قال وهنا في هذه الحالة تصح للمأموم، طب خلاف التعمد، التعمد قلنا تبطل حتى على المأموم، عليه وعلى المأموم، لكن في حالة السهو أو الجهل أو التأويل هو صلاته صحيحة ويندب إعادتها في الوقت وتصح لمأمومه. قالها هذه المساله

0: للة إيطاليا.
1: نعم. قال: وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبعه،
0: نعم.
1: وسبح له وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده.
0: نعم يا شيخ، تمثلنا أني أنا صليت أو نويت أن أصلي قصر صلاة الظهر واتممت بي أنت يا شيخ عبد الرحمن، واتم بي أيضا شخص آخر، أنت اتممت بي وأنت تريد الإتمام، أنت مقيم يا شيخ، واتم بي شخص آخر وهو يريد أن يقصر الصلاة لأنه مسافر مثلي، وأنا دخلت على نية القصر يا شيخ، ولكنني أتممت، درت ركعتين ونضت. شن الواجب في حق المأموم سواء أكان يريد الإتمام أو يريد القصر؟ قالوا يسبح له ولا يتبعه، لأنك أنت عارفني أني أنا داخل بنية القصر ومنبهين أن أنا بندخل بنية القصر وأنت بتنوض تكمل، شن الواجب عليك يا شيخ عبد الرحمن باعتبارك أنت ستتم؟ قالوا لك تبقى في مكانك، ما تنوضش ما تتبعنيش، سبح لي. بل حتى الكلام يشرع فيها، هذه يشرع أنك تتكلم، لأن وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح، الكلام عمدا لأجل إصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة، فأنت تسبح في البداية، فإذا لم يفهم منك إمامك لا بأس أن تكلمه، لكن لا تطيل الكلام، كلام مختصر يفيد المطلوب. لم أرجع يا شيخ، قالوا لا تتبعني باعتبارك أنت مازلك عليك ركعتين، والشخص الآخر الذي اتم بي حتى هو بيصلي ركعتين بس يقعد جالس، لأني أنا يعني زيادة هنا. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلة. فهنا زيادة محققة أني نطلها، فينبغي أنك ما تتبعنيش، ولا هو اللي سنته القصر أنه يتبعني، تقعد جالس. فلما نتم الركعتين ونجلس وندير التشهد ونسلم، بعد ذلك أنت تقوم وتأتي بما بالركعتين التي بقيت عليك، والذي يريد القصر أيضا المسافر خلاص يسلم وتمت صلاته. فإن لم تنتظراني أنت أو هو سلم من الركعتين ما تبعنيش وسلم قبلي، قالوا تبطل صلاته. وكذلك أنت لو قمت لما نقوم يعني للزيادة، أنت قمت قول يلا أنا عندي ركعتين خلنا نوض نجيبهم توا، لا ما تجيبهمش. واضح يا شيخ؟ هذا معناه المصنف. شوف: وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبعه.
1: شيخنا، في حال أن الإمام زاد الركعتين سهوا أو تأويلا أو جهلا،
0: نعم، لو عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، نعم، هذه كنا قد فصلنا فيها شيخ، قلنا إذا كنت نز الركعتين هذا متعمد زدتهم، نويت القصر وتعمدت زيادة الركعتين، هذا بطلت به. وإن كنت نويت القصر وبعد ذلك زدت ركعتين إما تأويلا وإما جهلا وإما نسيانا، فهنا لا تبطل علي ولا على مأمومي، هي يندب في حقي أنا أني نعودها ما دمت في الوقت، يندب ندب.
1: لكن المأموم في شرط،
0: المأموم لا تبطل صلاته بشرط ألا يتبعني، يقعد جالس يستنى فيه وما يسلمش قبلي،
1: سواء كان المأموم مسافر بيقصر أو كان متم مقيم بيتم.
0: نعم
1: يعني.
0: نعم هو كذا
1: في الحالتين يجلس وما
0: ينتظرني ما يتبعش، لأننا بزيادة، والمأموم لا يتبع إمامه إذا تحقق أنه زيادة.
1: نعم.
0: عودها لنا شيخ.
1: قال المصنف:
0: نعم.
1: وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبعه، وسبح له وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده.
0: بعد من سلمني؟
1: نعم.
0: أيوة نعم. فلو سبق المسافر سلم قبل من سلمني بطلت صلاته.
1: نعم.
0: وكذلك اللي عليه، يعني أنت قلنا أنت مقيم يا شيخ،
1: نعم،
0: وينبغي أنك عندك ركعتين بتنوض تجيبهم، لو بديت تنوض يعني قبل من سلمني بدأت يعني تجيب في تكمل في صلاتك، قالوا تبطل عليك. لكن متى لا تبطل عليك ولا على المسافر اللي هو مؤتم بي؟ قالوا إذا انتظر الإمام حتى يكمل الركعتين، فلما يسلم واحد منهم يسلم المسافر والآخر يقوم يأتي بما يكمل بقية صلاته
1: بعده. نعم.
0: نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه أعاد أبدا كعكسه إن كان مسافرا.
0: شوف يا شيخ، هذه تطلع بتطلعنا أربع صور،
1: نعم،
0: أو حالات، اللي هي أنا ائتممت بك يا شيخ عبد الرحمن وظننت أنك ماذا؟ مسافر. أنا تو أنا
1: تقصر الصلاة،
0: الكلام كله نتكلمه أني أنا مسافر، لو كنت مقيم ما تبطلش الصلاة، أنا مسافر يا شيخ، واتممت بشخص ظننته مسافرا فإذا به مقيم، اللي هو حضرتك الشيخ عبد الرحمن. صليت وراك الظهر، أنا مسافر، نحسابك حتى أنت بتصلي قصر، أنت تميت. لماذا تبطل صلاتي في هذه الحالة؟ قالوا تبطل صلاتي في هذه الحالة لأني دخلت على نية القصر. فإن أنا سلمت من اثنتين فقد خالفت إمامي نية وفعلا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. كان يعني بنصلي ركعتين ونقول هذا هم اللي نويهم أنا ركعتين، وانت بتنوط طبعا بتكمل أربعة منسلم أنا من ركعتين. قالوا في هذه الحالة المأموم خالف إمامه في النية، لأن الإمام يعني اظهر أنه مقيم مش مسافر وصلى إتمام أربعة، وكذلك خالف الفعل، فعل المأموم فعل الإمام، واحد صلى أربعة واحد صلى اثنين. قالوا في هذه الحالة يعني تبطل إذن لمخالفة الإمام في النية وفي الفعل. قال وإن أنا اتبعتك يا شيخ عبد الرحمن، أنا ظننت أنك مسافر ونويت أني أنا نصلي ركعتين الظهر، وبعد ذلك تبين أنك أنت مقيم، نضت كملت الأربع ركعات أنك أنت مقيم مش مسافر، هو واجب علي أني بنتبعك، يلا اتبعتك. في هذه الحالة قالوا خالفت أو خالف فعلي نيتي، أنا نويت القصر ركعتين والفعل متاعي أني كملت أربع، فهاتان صورتان نقدر نقوله للمسألة الأولى أو الحالة الأولى. لأنه قال وإن ظن الإمام، وإن ظن يعني المأموم ظن إمامه، وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه، أعاد أبدا كعكسه، يعني أنا مسافر يا شيخ وظننت أن إمامي سيتم واقتديت به، هو ما فيش باس، هو سنة القصر أنا ما بيش نقصر، نويت الإتمام، فظهر يا شيخ عبد الرحمن أنك أنت مسافر، فظهر إمامي مسافر، فهنا لو سلمت معاه خالف فعلي نيتي، أنا ناوي الإتمام وصليت ماذا؟ وصليت ركعتين. وإن أنا أتممت بعد ما سلمت أنت شيخ، أنا ظننتك متما ومقيما فظهر أنك مسافر، إن أنا أتممت نقول يلا على حسب نيتي، يعني داخل بالإتمام النوض بنتم مع أن إمامي مسافر. قالوا في هذه الحالة خالفت الإمام، أو خالفت أنا الإمام في النية وفي الفعل. يعني يا شيخ خالفت الإمام في الفعل، هو صلى اثنين وأنا صليت أربعة، وخالفت الإمام في النية، هو ناوي اثنين وأنا ناوي أربعة، واضح يا شيخ؟ لهذا تبطل، لهذا تبطل الصلاة
1: بأربع صور تبطل.
0: نعم. قد يقول قائل يا شيخ ألم يمر معنا قبل قليل للمصنف أنه قال ائتمام المقيم بالمسافر مكروه، بس قال ما تبطلش الصلاة، يعني لما الإمام يبدأ مسافر والمأموم مقيم، قلنا مع الكراهة باهي كويس. لماذا هنا قالوا بالبطلان؟ قالوا لأن في تلك الحالة من الأول دخل بنية مخالفة الإمام، إنه هو بنوض يتم، عاد الله مسبوق، لكن هنا هو ظنه مقيم، ظنه مقيما فظهر له بعد ذلك أنه مسافر، واضح يا شيخ؟
1: واضح.
0: فلهذا افترقت الصور أو الحالات، ولهذا هنا تبطل. إذن في مذهبنا يا شيخ إذا أنا ظننت إمامي مسافرا فظهر لي أنه مقيم وأنا نويت القصر تبطل صلاتي، سواء سلمت معه، يعني سواء سلمت من اثنتين أو أكملت معه، وكذلك العكس إذا ظننت إمامي مقيما فظهر مسافر، ظهر أنه مسافر، قالوا في هذه الحالة تبطل سواء سلمت معه أو أكملت الصلاة بعد ما سلم هو، للتعليل الذي ذكرنا، لأني إما أن يخالف فعلي نيتي في صورتين من هذه الصور الأربع، وإما أن أخالف الإمام في النية وفي الفعل معا، صورتان أخالف فيهما الإمام في الفعل والنية، وصورتان خالف فيهما فعلي نيتي.
1: نعم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى وإن لم ينوي قصرا ولا إتماما ففي صحتها قولان، وعلى الصحة فهل يلزمه الإتمام أو يخير قولان.
0: نعم، هذه مسألة أخرى يا شيخ. أنا مسافر ولكني لم أنوي قصرا ولا إتماما، لم أنوي قصرا ولا إتماما، وصليت. عندنا قولان، وعندما يذكر يعني الشيخ الدردير رحمة الله عليه قولين في أقرب المسالك، يعني هذان القولان قويان ومعتبران، ولم يقف فيهما على تشهير أو ترجيح لأحدهما عندما يذكرهما معا، وإلا لا أشار لرجحان أحدهما أو اقتصر على أحدهما. هذا الغالب في في في في منهجيته في أقرب المسالك. فهنا ذكر لنا القولين، إذن قولان معتمدان ومعتبران في المذهب عندنا. القول الأول قال تبطل، معنى تبطل ماذا؟ إذن يجب علي أن أشفع صلاتي مثلا، ينبغي علي أن أشفع صلاتي وإني أنا نعودها وأنوي إما القصر وإما الإتمام، لأنني مسافر لابد ندخل على واحد منهما، ما نخليش الأمر مبهم. إذن هذا القول الأول أنه تبطل. والقول الثاني قال تصح، وكأنه لم يراعوا يعني أو يشترطوا في النية نية القصر أو الإتمام، قالوا ما فيش بأس. باهي طيب، على القول بالصحة، هل يلزمني أن أتم الصلاة لأن هذا هو الأصل، أو أنا أخير بين الإتمام وبين القصر لأن الأصل في السفر أو كذا هو القصر؟ إذن عندنا على القول الثاني الذي هو قال به بعض علماء المذهب أن الصلاة صحيحة وإن لم أنوي قصرا ولا إتماما. طيب، هل أتم الصلاة أو أقصرها؟ قالوا هنا إذن يعني قولان عندنا أيضا، قول بأنك أنت تتم الصلاة كم تصليها كاملة طالما لم تنوي قصر ولا إتمام لأن هذا هو الأصل، والقول الآخر قال يخير، كان هو بيصليها قصر يصلي وكان هو بيتم يتم. إذن قولان عندنا في المذهب أيضا. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: ويا شيخ فيه تعقيب، يعني ذكر الشيخ الصاوي أن فرض المسألة لمن لم يسبقه، يعني لم يسبق أن قصر في سفره، أما من سبق وأن قصر، يعني مثلا المسألة هذه صارت لي في صلاة العشاء وأنا سبق وأنا في سفري هذا أني أنا قصرت الظهر، نويت الظهر قصر وصليت قصر، ونويت العصر قصر وصليت قصر، لكن المسألة الذهول هذه صارت لي في صلاة العشاء، فمن علمائنا من قال هنا تنسحب نية القصر اللي فاتت بما أنك أنت يعني نويت القصر في صلوات فائتة، فهذه إذن ينبغي عليك في هذه الحالة أنك تقصر طالما أنت من دأبك أو من عادتك في السفر أن تقصر الصلاة، تنسحب نية القصر على تلك الصلاة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب نية القصر عند السفر، وندب تعجيل الأوبة واستصحاب هدية. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي يعني نية القصر، هل تجب عند بداية السفر حتى يباح لي أو يشرع في حق القصر، أو أنها لا تجب علي أو لا أطالب بها إلا عند الصلاة؟ فقال: رأوا نية القصر لا أطالب بها في بداية السفر. فعلى سبيل المثال، أنا مقيم في طرابلس وأردت السفر أو الذهاب إلى مدينة إزليطن مثلا، ولم أنوي القصر وأنا في الطريق. متى يعني نويت القصر؟ نويته في مدينة الخمس مثلا، ومن الخمس إلى إزليطن يعني 40 كيلومتر، أقل من مسافة القصر. فهنا يعني لو فيه صلاة يعني تقصر في ذلك الوقت، لا بأس أن أقصر. ما تقولش لا، أنا يعني يحسب لك فقط من متى بدأت في نية القصر. نية القصر لا علاقة لها ببداية السفر، وإنما لها علاقة بالصلاة. فلا يشترط ليشرع في حقك القصر ولتصح صلاتك مقصورة أن تنوي القصر منذ البداية، منذ خروجك من من من من منطقتك أو محل إقامتك، بل تشرع فقط في الصلاة. هذا معناه المصنف بقوله: ولا تجب نية القصر عند السفر،
0: عند الشروع في السفر.
1: نعم.
0: ثم قال: وندب تعجيل الأوبة واستصحاب هدية.
1: نعم، هذا من المندوبات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل، أو ما معناه فليعجل بالرجوع إلى أهله. فمندوب لمن قضى مناسكه مثلا في العمرة أو في الحج، أو ذهب للتجارة أو لغير ذلك أو لطلب علم، إذا قضيت حاجتك من السفر فينبغي من المندوب مما يندب في حقك أنك أنت ما تطولش السفر، لأن السفر قطعة من العذاب. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه بعد أن ذكر مناسك الحج: وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وعجل الأوبة إذ نلت المنى. وقال أيضا: وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. طبعا هو الدخول ضحا كما أو الدخول في النهار عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يستخوينهم أو كلاما، هذا معناه قاله صلى الله عليه وسلم لتتأهل زوجته له وللقائه وغير ذلك. لكن قالوا في حالة علم كما هو الحال عندنا مع الاتصالات هذه ومواعيد الطيران وغيرها، فما فيش بأس أن يأتي ليلا أو نهارا أو كذا، طالما علم أهله بحضوره

0: قال صلى الله عليه وسلم أيضا: التصافح يذهب الغل، وتهادوا تحاب وتذهب الشحناء. فالهدية لما فيها من بالغ إدخال السرور على الأهل هي من المندوبات.
1: نعم،
0: هذا معناه المصنف بقوله: وندب تعجيل الأوبة، إذن الرجوع إذا قضى حاجته من سفره، واستصحاب هدية السرور للأقارب كما قال ابن عاشر: واصحب وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، الجيران والأصدقاء. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ولما كان السفر من أسباب الجمع بين مشتركتي الوقت، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على جمعهما فيه، وأتبعهما بالكلام على جمعهما في غيره، فقال: ورخص له في جمع الظهرين ببر، وإن قصر أو لم يجد إن زالت الشمس نازلا ونوى النزول بعد الغروب.
0: نعم، شوف يا شيخ، هنا شرع المصنف في الكلام عن الحديث عن الجمع بين الصلاتين، لأن الجمع بين الصلاتين له أسباب ستة كما ذكر علماؤنا: أولها السفر، والثاني من أسباب الجمع بين الصلاتين المطر بين المغرب والعشاء عندنا، والمطر أو الوحل مع الظلمة، الاثنين مع بعض، مش الوحل لوحده أو الظلمة لوحدها، وإنما الوحل مع الظلمة. وكذلك عندنا المرض، يعني نحو الإغماء والحمى وكذا، فهذا يعني سبب من أسباب الجمع، بالإضافة إلى عرفة. في عرفة يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وهذا من سنن الحج يعني. وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، هذا من السنن أيضا. إذن وجود الحاج في مناسك الحج ووصل في منسك عرفة، فهذا من الأسباب التي تجعله يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ووجوده بمزدلفة هذا من الأسباب التي تجعله يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. فهذه هي الأسباب. فمن هذه الأسباب السفر، ونحن كنا نتكلم عن أسباب السفر، يعني السفر وكيف تقصر الصلاة والأحكام المتعلقة بالقصر وكذا. إذن ناسب أن يتحدث المصنف عن أحكام الجمع بين الصلاتين، فهنا قال: ورخص له في جمع الظهرين ببر. فهنا ببر يا شيخ، يعني لو كان السفر عن طريق البحر هذا لا يجمع، لأنه هو قاعد في سفينته، فما فيش داعي للجمع، فما فيش داعي للجمع، وبيتبع القبلة وكذا، فهذا لا يشرع ولا يرخص له الجمع. وإنما السفر الذي يرخص فيه بالجمع هو السفر بالبر لا بالبحر. وكذلك قال: وإن قصر. المقصود يا شيخ هنا أنه هو السفر قصر عن مسافة القصر، أقل من مسافة القصر، إذا قصر الصلاة لا يرخص فيها إلا إذا بلغت مسافة القصر اللي هي 4 برد، اللي هي قلنا تقريبا 80 كيلومتر. لكن الجمع ولو كان أقل من ذلك لا بأس أن تجمع بين الصلاتين، لا بأس أن تجمع بين الصلاتين، لكن اتمهم يعني كاملات. فإذا السفر سواء كان سفر قصر أو أقل من سفر القصر يشرع فيه الجمع بين الصلاتين.
1: طيب شيخ، يعني أمتى أو متى يطلق على الرحلة سفر؟ يعني متى يسمى خروج المرأة إلى منطقة ما سفرا باش يقدر يجمع يعني بين الصلاتين؟ في حد معين؟
0: في حد يعني ليس الأمر قريب قاعد في المنطقة متاعه ما خرجش منها، لا، يعني ما طالما خرج من المنطقة اللي هو قاطن فيها وساكن فيها، نقوله مثلا 30 كيلومتر ولا 50 كيلومتر ولا 60 ولا كذا، فهذا لا بأس له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يقصر الصلاة. فهذا معناه المصنف، يعني قال: ورخص له في جمع الظهرين ببر، وإن قصر يعني أقل من مسافة القصر، أو لم يجد به سير. طبعا مسألة جد به سير أو لم يجد، هذه يعني المسألة فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب. فعندنا القول المشهور في المذهب، وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهذا الذي شهره ابن عات واختاره ورجحه خليل في التوضيح شرح جامع الأمهات، قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا من جد به السير، يعني كان شاد الطريق، احنا نقوله شاد الطريق يعني مش وانت مقعمز. والقول الآخر الذي هو

0: ويعني رواية عن مالك، وقال به ابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب، وهذا القول شهره ابن رشد الجد. قالوا يجمع بين الصلاتين في السفر من جد به السير أو لم يجد به السير، أو لم يجد به السير. وهذا القول طبعا يعني اختاره ابن عبد البر، الجمع بين الصلاتين وإن لم يجد به السير، وإن لم يجد به السير. على هذا يا شيخ، وطبعا هذا عندنا حديث أنس مما يدل على هذا، حديث ابن أنس بن مالك رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فجمع صلى بهم الظهر والعصر جميعا، يعني هم المعسكر مثلا أو كذا، أو الجيش معرسين أو معسكرين في منطقة، خرج صلى بهم الظهر والعصر جميعا، وخرج بعد ذلك صلى بهم المغرب والعشاء. قالوا هذا ما جدش به السير، ومن جد ومن اشترط الجد استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، وهذا الحديث في الصحيحين، إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وعندنا كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير. فكلاهما يعني أشار إلى مسألة أنه الجمع كان في حالة جد به السير أو كان على ظهر سير، يعني اللي هو مسافر ولكنه نازل، قالوا ما يجمعش هذا. واضح يا شيخ؟
1: واضح.
0: لكن مقتضى حديث أنس أن المسافر طالما لم ينقطع حكم السفر فيه بأن نوى إقامة 4 أيام أو دخل موطنه وغيره مما ذكرناه في الحلقات الماضية مما يقطع حكم السفر، قالوا طالما قاعد ينطبق عليه حكم السفر. مثلا يا شيخ، أنا ماشي لبنغازي، نبي لبنغازي، ولكن نويت أن أقيم في مصراتة مثلا يوم ولا يومين ولا ثلاثة، ما تقطعش حكم السفر هذه؟ به، طالما لا تقطع حكم السفر نقدر نجمع ولا ما نقدرش؟ على القول الذي لم يشترط الجد في السير نقدر نجمع، وعلى القول الآخر اللي هو قال لا يجمع بين الصلاتين المسافر إلا إذا جد به السير، قال لا، يعني بلهجتنا العامية اللي يبدأ مش في الطريق ومش شاد الطريق وماشي، قالوا ما يجمعش هذا. واضح الكلام؟
1: واضح شيخ.
0: نعم.
1: ومصنف شيخنا على أي القولين مشى؟
0: الشيخ هو المصنف من جهة قال وإن لم يجد به السير،
1: نعم،
0: وقلنا القولان مشهوران عندنا في المذهب، عدم اشتراط الجد في السير رجحه، يعني شهره ابن رشد، ابن رشد الجد. والقول الآخر اللي هو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وشهره ابن عاتي، واختاره الشيخ خليل رحمة الله عليه في التوضيح في شرح جامع الأمهات. فالقولان عندنا مشهوران في المذهب. وهنا المصنف من جهة قال لا وإن لم أو لم يجد، قال وإن قصر، يعني كان أقل من مسافة القصر، أو لم يجد به السير، قال عادي يجمع. لكن من جهة أخرى لما نشوف التفصيلات اللي هو إذا كان نازل وعلم أنه سينزل وكذا، وكأنه فيها سار على اشتراط الجد. معايا يا شيخ ولا؟
1: نعم.
0: لأن في التفصيلات الأخرى يعني تقتضي أن هو اللي هو نازل ما يجمعش إلا إذا علم أنه لن ينزل حتى تصفر الشمس أو تغرب الشمس، فهذا يجمع جمع تقديم، هذا يجمع جمع صوري، وسنأتي عليها في بعض الصور، يعني يجمع جمع صوريا وبعضها يجمع جمع تقديم وبعضها يجمع جمع تأخير. فالتفصيلات وكأنها على اشتراط الجد في السير، وبالمقابل قال وإن لم يجد به السير في البداية. نعم.
1: قال وإن قصر أو لم يجد إنزالت الشمس نازلة ونوى النزول بعد الغروب.
0: تو يتكلم هذا في هذه الصورة يا شيخ جمع التقديم.
1: نعم.
0: قال من زالت الشمس، زالت الشمس يعني أذان الظهر، زول الشمس عن كبد السماء، لما أذن عليه الظهر وهو نازل، هو مسافر ونازل للراحة أو كذا أو منهى الماء أو غيره، المهم استراحة بيستريح، أذن الظهر. قالوا هذا إذا زالت الشمس وهو نازل ونوى النزول بعد الغروب، زي ما قلنا مثلا في المثال السابق أني أنا ماشي لبنغازي مثلا، مسافر لبنغازي، وأنا أذن علي الظهر وكنت نازل في إزليطا مثلا
1: مستريح
0: أن ارتاح شوية، أذن لي الظهر. فلو أنا أعرف من نفسي وناوي أني أنا معاش بننزل لبعد غروب الشمس، معاش عندي استراحة أخرى، قالوا في هذه الحالة أجمع جمع تقديم، نقدم العصر ونصليها مع الظهر. هذا جمع تقديم يا شيخ. لكن أمتى؟ لو أنا أعرف من نفسي ولا أني عزمت عليه عدم النزول إلا بعد الغروب. وفي حالتي وسيأتي المصنف لكن نذكرها الآن، في حالتي ما إذا أنا نويت أن أنزل بعد الاصفرار، ها بعد الاصفرار وقبل الغروب، قالوا هنا أخير بين أن يعني نجمعها، لأن الآن العصر هي مشتركة مع الظهر وهذا وقت ضرورة لها، وقت ضروري لها للمشقة وكذا، وعندنا الوقت الضروري متاعها يبدأ يعني طبعا من أذان العصر، هذا الوقت الاختياري يستمر إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس يبدأ الوقت الضروري للغروب، فوقتها الضروري الأصلي هو من اصفرار الشمس للغروب. فهنا هناك من قال الأولى أنه هو يصليها في وقتها الضروري الأصلي، يعني مدام أني عارف روحي بننزل قبل غروب الشمس بعد حتى ولو بعد اصفرار الشمس، قالوا في هذه الحالة ينبغي علي الأولى أني أنا أخرها، وعلى الخيار في ذات الوقت لو أنا بنقدمها نقدمها ما فيش بس، لأن حتى هذا وقت ضرورة اللي أنا بنجمعها فيه تو، هذا في حالة الاصفرار. ولو علمت من نفسي أني سأنزل قبل اصفرار الشمس، عند اصفرار قبل اصفرار الشمس في وقت الاختياري، قالوا يجب علي أن أؤخر العصر إلى وقتها، يعني تو نصلي الظهر بس والعصر نصلي في وقته. طبعا هذا منين يا شيخ؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذه التفصيلات على القول بأنه لا يجمع بين الصلاتين إلا على من جد به السير، ولكن في ذات الوقت يا شيخ مع هذا الاشتراط ويجب علي أن أؤخرها وأصليها في وقتها طالما سأنزل في وقت العصر الاختياري، قالوا إن قدمت لا تبطل الصلاة. واضح يا شيخ؟ واضح. وكأن نعم. أخذ بالقول نعم. الآخر أو مراعاة للقول الآخر نعم. الذي يقول يعني وإن لم يجد به السير له أن يجمع. نعم.
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله أو لم يجد إن زالت الشمس نازلا ونوى النزول بعد الغروب فإن نواه قبل الاصفرار أخر العصر.
0: نعم.
1: وبعده خير فيها.
0: أخر العصر يا شيخ قلنا وجوبا.
1: نعم.
0: وصحت إن قدم.
1: نعم.
0: نعم.
1: وبعده أي نوى النزول بعد الاصفرار خير فيها.
0: هذا اللي كنا نتكلم نعم. عليها شيخ. نعم.
1: ثم قال وإن زالت سائرة أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله. وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمريض.
0: كويس يا شيخ. وإن زالت سائر يعني أنا أذن علي الظهر ادخل وقت الظهر وأنا في مسير وقتها أنا في الخمس وشاد الطريق ماشي بالسيارة ودخل وقت الظهر، هنا لو أنا نويت الاصفرار يعني قبل اصفرار الشمس يعني في الاصفرار أو قبله، قالوا في هذه الحالة نأخر الظهر إني أنا مش بيش ننزل لا مثلا للساعة 7 نقول، قالوا هنا في هذه الحالة نأخره ونجمعهما جمع تأخير، إني أنا مش هننزل الآن قبل أذان العصر ولا في وقت الاختيار، قالوا نجمعهما في ذلك الوقت. إذن هذه الصورة فيها جمع تأخير بين الظهر وبين العصر. قال وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمريض، وإلا يعني بأن هو منواش إنه ينزل لا بعد الغروب، قال يعني أنا توا دخل وقت الظهر وأنا في مسير وناوي إني أنا ما ننزلش لوين لا بعد الغروب، قالوا في هذه الحالة نجمع جمع صوري يا شيخ، هذه الحالة من الصور التي يكون فيها الجمع جمعا صوريا، بأن أنزل قبل أذان العصر مثلا عندنا يذن العصر 5:45 تقريبا الآن، أنزل مثلا 4:15 ولا 4:30 كيف أخذ شروط الصلاة من طهارة وغيرها وأصلي الظهر في وقتها، وما إن صليت الظهر حتى يؤذن للعصر وأصلي العصر في وقتها، فهذا يقولوا له جمع صوري يا شيخ. أمتى يكون الجمع الصوري؟ في حالة زالت علي الشمس يعني دخل وقت الظهر وأنا في مسير ولم أنوي النزول إلا بعد الغروب، نويت أني لا أنزل إلا بعد الغروب، في هذه الحالة يقولوا لي لزاما عليك شم تخلي الصلاة لأن يطلع وقتها أخر صلاة الظهر، وقبل ما يدخل وقت العصر نقوله بربع ساعة ولا نصف ساعة شن يسدك لتجهيز نفسك تتوضى وكذا وتصلي الظهر ويؤذن العصر وتصليه، فإذا هذه الصورة يكون فيها الجمع جمع صوريا. كذلك قالوا من لا يضبط نزولها، مش عارف روح أمتى ينزل، تولي فات انفصلوا فيهم، هذا عارف عنده توقيت امتى ينزل بالضبط، لكن من لا يضبط نزوله مش عارف، نقولوا له هذا ما دامك انت مش عارف وما عندكش خطة معينة، خلي النصيحة الافضل انك انت ما تجمعش الان، خلي لقرب اذان العصر، ولما يقترب اذان العصر تتوضى وتصلي الظهر وتنتظر يسير يعني يؤذن لصلاة العصر وتصلي العصر في وقتها. فهذه صورة الجمع الصوري، وهذه يا شيخ لا خلاف بين أهل العلم جميعا في جوازها، لأن هذه يعني يا شيخ
2: حقيقتها هي صلاة في وقتها،
0: في وقتها يعني صلاة الظهر في آخر وقتها المختار والعصر في أول وقتها المختار،
2: إنما الصورة بس ورد صورة جمع يعني.
0: لكن في ذات الوقت يا شيخ يحصل لي فضل أول الوقت، يعني مع أني أخرت الصلاة لآخر وقتها المختار، ولا شك أن أول الوقت أفضل من آخر الوقت لعذري ولسفري والمشقة الحاصلة اللي أنا فيها، قالوا وكأني صليت الظهر في أول وقتها المختار، بخلاف الصحيح، وهذا سيأتي ويشير إليه. الصحيح له أن يجمع جمعا صوريا، الصحيح له أن يجمع جمعا صوريا، لكن يكره في حقه. لماذا؟ لأن الصلاة لما لن يحصل له فضيلة أول الوقت. نعم هذا الفرق، وإلا فما فيهاش إثم، هي لهذه لهذيك فيها إثم، بس الفارق أن المسافر يحصل له فضيلة أول الوقت، بينما المقيم الصحيح لا يحصل له فضيلة أول الوقت. نعم.
2: قال وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله وكالمريض.
0: نعم المريض يا شيخ له أن يجمع جمعا صوريا، يشق عليه الوضوء أو كذا، فهذا لا بأس أن يأخر الظهر إلى آخر وقتها ويتوضأ ويصلي الظهر ويكون هو على طهارة، يصعب عليه مثلا يشد الوضوء فترة طويلة أو كذا، وبعدها يدخل مباشرة يدخل وقت العصر، يصلي العصر في أول وقتها، ويحصل له هو كذلك يا شيخ فضيلة أول الوقت، يعني يحسب له وكأنه صلىها في أول الوقت. نعم.
2: ثم قال وللصحيح فعله، هذا ما أشرت له شيخ.
0: نعم مع الكره قلنا مع الكره، مع الكره ولا يحصل له فضيلة أول الوقت. نعم.
2: ثم قال والعشاءان كالظهرين،
0: يعني التفصيل اللي ذكرناه يا شيخ بس في الظهرين هو في العشاءين، وما يتعلق بالاصفرار، احنا ذكرنا الاصفرار كونه الفاصل بين الوقت الاختياري والوقت الضروري للعصر، الفاصل في صلاة العشاء بين الوقت الاختياري والضروري هو مرور ثلث الليل، فبدل الاصفرار نحطه ثلث الليل، مرور ثلث الليل، وبدل غروب الشمس ذكرنا التفصيلات غروب الشمس وكذا، كونه الوقت الذي أو إذا غربت الشمس خرج وقت صلاة الظهر والعصر، خلاص هما مشتركتين الوقت ويخرج وقتهما بماذا؟
2: بغروب الشمس.
0: وصلاة المغرب والعشاء يخرج وقتهما بطلوع الفجر، فإذا نفس التفصيلات التي ذكرناها في صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم تأخير جمع صوري، هي نفسها بالضبط في صلاة المغرب والعشاء، فقط نغير فيما يتعلق بالاصفرار كونه الفاصل بين الوقت الاختياري والضروري، قلنا هذا مرور ثلث الليل بالنسبة لصلاة العشاء حتى تكون خرج وقتها الاختياري وبدأ وقتها الضروري، وبالنسبة لخروج وقت الصلاتين يكون بطلوع الفجر بدل غروب الشمس بالنسبة للظهرين.
2: طيب شيخنا لو نسقط المثال السابق اللي هو واحد شرط الطريق لبنغازي،
0: كويس
2: نفس المثال السابق نسقطه على حالة المغرب والعشاء يعني.
0: في نعم فيما يتعلق يا شيخ أنا غربت علي شمس وأنا نقوله شاد الطريق وأنا في الطريق، نعم. جاد بي السير لست نازلا،
2: نقوله في الخمس مثلا،
0: في الخمس مثلا وأنا قلنا ماشي للمشرق لبنغازي، نعم. وفي هذه وأنا شناوي ناوي أني ننزل قبل ثلث الليل مثلا، لو قلنا أن ثلث الليل يعني الساعة الثانية عشر مثلا، لو قلنا أن الثانية عشر هذا ثلث الليل، أنا ناوي أني أنا الساعة 11 يعني قاعدين في وقت الاختياري لصلاة العشاء ننزل، في هذه الحالة نأخر ونجمع جمع تأخير، لما ننزل في الميعاد هذا اللي أنا محدده وضابطه ننزل في ذلك الوقت ونكون أخرت المغرب، نصلي المغرب في وقتها ونصلي العشاء في وقتها، يعني المغرب طبعا في الوقت الضروري وهنا وكأني صليتها في وقتها الاختياري للمشقة وللعذر لأنني مرخص لي رخصة من الشارع هذه. طيب وإن غربت الشمس وأنا نازل
2: الخمس نازل في الخمس,
0: في الخمس نازل نازل نازل في الخمس غربت الشمس. فهنا إما أن أنوي أن أنزل في وقت العشاء الاختياري وإما أن لا أنوي ذلك,
2: يعني يقولوا قبل الساعة 12 زي ما قلنا في المثال السابق
0: على سبيل المثال. نعم إن أنا نويت أن أنزل في وقت العشاء الاختياري قالوا لا أخرها وجوبا العشاء, صلي المغرب توه ما تجمعش أخرها وجوبا طالما أنت ستنزل في وقتها علاش تقدم فيها على وقتها, صليها في وقتها. وإن أنا نويت ألا أنزل إلا بعد مرور ثلث الليل, توني نازل في الخمس يا شيخ وما زال بنشد الطريق والنزلة الثانية الاستراحة الثانية ناوي إني أنا ما ننزلش إلا بعد مرور ثلث الليل مثلا, بننزل الساعة واحد ولا اثنين ولا غيره مثلا, باهي كويس. قالوا في هذه الحالة أخير يا شيخ, أخير في صلاة العشاء, هل أقدمها الآن ولا أؤخرها؟ أما المغرب بنصليها توه لأنني في وقتها الاختيار وبنصليها, لكن العشاء إن أخرتها وصليتها بعد أن أنزل لأني أنا صليتها في وقتها الضروري الأصلي, وإن صليتها الآن فأنا صليتها أيضا في وقت الضرورة الآن في وقتها ضروري لا يكون إلا للجمع للسفر وغيره. طيب وإن أنا نازل في الخمس يا شيخ ونويت ألا أنزل إلا بعد طلوع الفجر بنشد الطريق مانيش عاش ننزل, فيه معاي سواق آخر وهو بيغير علي ولا أنا يعني صاحي ومنتبه كويس, قلت معاش بننزل نهائيا لأن منطف السيارة بنغاز, وهذا يحتاج إلى وقت الموضوع وانت عارف يعني بيفوت وقت الصلاة مش حنوصل لنا قبل الفجر في المعتاد بسرعة المعتادة وكذا مش سرعة يعني جنونية ولا غيرها. في هذه الحالة قالوا يجب ليس وجوبا يا شيخ, لكن في هذه الحالة لي أن أجمع جمع التقديم لأني أنا في وقت الاختياري لصلاة المغرب وهو ضروري للعشاء. قالوا فقط يعني إن فوت شيء من الوقت بما يسع صلاة المغرب لأن هذا الاشتراك فيه يعني قدر 3 ركعات, وبعد ذلك أصلي وأجمع بين المغرب وبين العشاء, فهذا جمع تقديم يا شيخ.
2: نعم.
0: واضح تقريبا.
2: واضح نعم. بارك الله فيك شيخ.
0: وفي حالة اللي هي نجمع فيها جمع تأخير لعلنا أشرنا لها, لو كنت أنا ساير الآن غربت علي الشمس وأنا ساير ونويت أن أنزل في الوقت الاختياري لصلاة العشاء فهذا إن أخر جمع تأخير.
2: نعم.
0: وأخير في حالة أنا نويت أن أنزل في وقت في الوقت الضروري لصلاة العشاء اللي هو بعد مرور ثلث الليل. واضح تقريبا.
2: نعم.
0: شيخ.
2: واضح نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي, على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي, فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء.
0: وفيكم بارك الله.
2: والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها فهل يجوز لها الخروج من البيت, يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء, هي تسرع المعتدة يعني
5: المعتدة
4: المطلق.
5: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة هذا بأس بخروج لقضايا حوائجها, يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان, السؤال الاستئذان هو
4: إيه؟
5: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها, يعني إلا كان ما هو متعرف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم, إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا ليس لا يتطلب إذن. نعم
4: بارك الله فيكم شيخنا.
6: الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش الثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى، من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، أو الاتصال على رقم الواتساب 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق، إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. فهذا سائل يسأل، قال: إذا ترك المصلي سجدة ساهيا عنها وقام للركعة الثانية فماذا يفعل؟ طبعا إن ترك المصلي سجدة ساهيا وقام للركعة التالية، متى تذكر؟ إن تذكر قبل الركوع، انحط جالسا وجاء بالسجدة التي تركها ثم قام وأعاد القراءة وأتم صلاته وسجد سجدتين بعد الخروج من صلاته. إن لم يتذكرها حتى رفع من الركعة التي تليها، يمضي في صلاته وتنقلب للركعات، يعني بعد إلغاء الركعة التي ترك منها السجدة، إن كان ذلك في الثانية انقلبت أولى، وترتب عليه سجدة السهو بعد السلام إن ذكرها قبل الركوع. فإن لم يتذكرها حتى يعني رفع رأسه من الثانية، انقلبت هي أولى وسجد بعد الانتهاء من صلاته سجدتين بعد السلام، وهكذا يعني تذكر في الثالث انقلب الثاني، وبهذا يختلف حال سجود السهو. ولأن يعني إن تذكر قبل الركوع قرأ السورة وجلس للتشهد وسجد بعد السلام، وإن تذكر بعد الرفع من الركوع جلس للتشهد كذلك وسجد قبل السلام لنقص السورة اللي فاتت بالركوع، وهكذا يعني كلما وجد نقصا النقص سجد قبل السلام، وإن لم يجد نقصا سجد بعد السلام. عندنا اتصال. أخت مريم تفضلي. نعم أخت مريم تفضلي.
2: يا شيخ.
1: نعم.
2: قلت لك عندي خالتي باهي.
1: نعم.
2: بدي نسأل عن عدة أمتى تطلع. راجلها توفى يوم 12/6 الساعة 3.
1: ما 6 الساعة 3 في في الليل ولا 3 في
2: لا 3 في النهار. ولكن الدفن دفنوه ثاني يوم الظهر ساعة 1.
1: 12/6
2: ايه 12/6 ايه
1: اللي هو يوم الجمعة ولا توفى ودفنوه السبت
2: الجمعة ايه الجمعة ثاني يوم الجمعة
1: تمام
2: ايه وعندي سؤال ثاني
1: اللي هو اللي صادف يوم 26 ذي الحجة ولا
2: ايه ممكن
1: ايه تمام
2: بدي نعرف امتى تطلع بس يعني
1: تطلع يوم 6 جمادى الأولى
2: 6 جمادى الأولى بما يعادل
1: 6 جمادى الأولى خلينا نشوف التقويم عندي مش عارف عندي في ال
2: ناس كم وانا غادي بتعلسه حتى جماد الأول بما يعد.
1: إيه تمام تنقول لك شوية بس عفواً خط معي. استجمادة الأولى يصادف يوم 17 إيه لشهر 10.
2: تطلع 17 10.
1: اي تمام راجي شوي بس خلينا نتاكد قبل بال... اي صار 17 10. اي تمام 17 10
2: 17 10. بس السؤال الثاني يا شيخ.
1: نعم.
2: هي لما رحت العده قعدت عند خالتي.
1: نعم.
2: لما طبعا هي ما عندهاش صغار لما طلع من الحوش شدت العده في حوش خالتي.
1: هي علاش ما قعدتش في حوشها يعني؟ علاش ما قعدتش في حوشها ولا في حد يقعد معها يعني؟
2: لا ما فيش حد الحق قعد معها كلهم يعني مشغولين. يعني حطوها في حوش خالتي باعتبارها فاضيه وقاعده معها. لكن الفتره اللي فاتت صار لها نقاش وطلعت من حوش خالتي طلعت الساعه 10 ممكن في الليل.
1: ايه
2: بعد المغرب طلعت بعد المغرب حولت في حوش خالي. يعني كيف يعني عدتها
1: توجيه؟ هي ستكمل عدتها. هي خطأ طبعا المفروض المكان اللي بدأت فيه العدة المفروض تعتاد في البيت اللي توفى فيه زوجها وما حدش يطلعها منه. خلاص ما حدش خلاها ولا طردها ولا ما خلوهاش تقعد تبقى في البيت اللي تعتاد فيه تقعد فيه لين تنتهي. المفروض صبرت ومشت الأمور لكن إن كان الأمر خارج طاقتها ونحو ذلك المهم أنها تكمل في المكان اللي بدت فيه تو اللي تكملت فيه تكمل فيه وما عادش تطلع منه والمدة محسوبة نفس المدة استجمادة الأولى يوم 17 خلاص بعد المغرب تخرج من عدتها.
2: تو معناها يعني
1: تكمل عدتها العدة حتى لو أخطأت أو خالفت أو ارتكبت محظور مع من محظورات العدة العدة ماشية وتكملها كما هي يعني.
2: صحيح يا
1: رشاد. الله يسلمك بارك فيك. الأخت بشرى تفضلي.
3: أيوة السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا يا شيخ ونحب نحييك أنا على هالبرنامج الطيب وبرنامجك الرائع وكلامكم الطيب اللي تحكوا فيه للناس ونحيي القناة دار الإفتاء الليبية ونحييكم أنتم ونحيي الكادر اللي معك إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك كريم تفضلي.
3: عندي سؤال يا شيخ.
1: نعم تفضل.
3: أنا عندي سؤال.
1: إيه تفضل.
3: أنا قضي في الحوش نصلي مرات أكثر من أبنات نساء يعني نصلي مع بعضنا. أنا ما نصليش معهم نقول له حرام يعني لازم يكون فيه رجل يصلي معنا. لكن بنت أختي قلت لي عادي. أنا في الجامعة مثلا إحنا نكثر نبدو أكثر حتى من أربع بنات أو خمس بنات نصلي بين الشيخة في الجامعة. يعني نبي توضيح منك يا شيخ. قصدي يجوز إن النساء يصلوا مع بعض والله قد ضروري يكون معهم رجل.
1: تمام تمام تمام.
3: لكن في الجامعة قالت لي لما نصلي في الجامعة تصلي بين الشيخة أكثر حتى من أربع بنات أو خمسة بنات.
1: تمام
3: توضيح منك يا شيخ وبارك الله فيكم ونحيي دار الإفتاء ونحييكم إن شاء الله. مشكور يا شيخ.
1: الله يسلمك. الأخت بشرى سألت مسألة إمامة المرأة وهذه مسألة من المسائل اللي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. حصل فيها خلاف بين أهل العلم يعني مسألة من المسائل اللي فيها خلاف. المعتمد هو عند المالكية أن عدم صحة الائتمام بالمرأة مطلقا سواء يعني المرأة يعني ما تكونش هي إمام سواء كان المؤتمم هذا ذكر وإلا أنثى سواء كانت الصلاة فرضا ولا نفلا. هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. يعني مذهب الإمام مالك إنما المرأة ما تكونش إمام لا تصلي بالرجال ولا تصلي بالنساء. المرأة لا تأم الرجال ولا النساء عند مشهور المذهب المالكي. لكن عند بعض أهل العلم وهذا اللي قامت به خواتك يعني في المسجد هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة يرون صحة إمامة المرأة للنساء. يرون صحة إمامة المرأة للنساء وعندهم في ذلك بعض الأدلة في ذلك. فالمسألة واسعة. هم صلاتهم نقول صلاتهم باطلة صلاتهم صحيحة لأنهم قلدوا يعني قولا معتبرا لأهل العلم. يعني مذهب المالكية وأكثر علماء الأحناف على أن المرأة لا تصح إمامتها. لكن عند الشافعية والحنابلة وسدلوا بحديث ورق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنت أم أهل دارها وقالوا هذا دليل لجواز إمامة المرأة، فجوزوا ذلك يعني جوزوا ذلك. فالمسألة هذه من مسائل الخلاف، لو صليتي معهم صلاة صحيحة، ولو احتطت قلت ناخذ بالأحوط وأني بنصلي بنفسي وما تكونش إمام المرأة وهذا هو رأي المالكية، فهذا أحوط ولا شيء عليك في ذلك، لكن صلاة الجميع إن شاء الله صحيحة وما عليكم شيء. نأتي لبعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يسأل، قال أنا إحنا نتبع المذهب المالكي، لكن هل يجوز لنا في بعض المسائل نأخذ بقول مذهب آخر؟ مثلا لو كان الحكم في المذهب المالكي مبني على اجتهاد، وفي مذهب آخر يوجد حديث صحيح ومؤكد يستدل به على حكم مختلف، هل يجوز لنا نأخذ بالقول المذهب الآخر ونتبع الحديث، أو لازم نلتزم بالمذهب المالكي؟ وبالمجمل يجوز للمسلم أن يأخذ بقول يعني مذهب آخر في بعض المسائل، لكن هذا لابد يكون عن علم. أنت لما تقول إني رجح له هذه حديث والمالكية ما قالوش بالحديث، أنك نعرفك بالكلام هذا. المسألة لابد هذه المجتهد هو اللي يقول هذا مثلا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا يعني مش ناخده به. لا المذهب الإمام مالك نفسه، الإمام مالك بنفسه يقول هو كله يأخذ من قوله هو يرد إلا صاحب هذا القبر وشار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نلقى يعني مثلا أنت تقول أن حديث صحيح خالف المجتهد في المذهب المالكي، يا أما هذا لم يثبت هذا الحديث عند المالكية، يعني هو المالك إمام حديث وكثير من علماء الحديث هم يعني هم مالكية، وضعفوا هذا الحديث أو رأوا أنه منسوخ أو أنه مخصوص أو أنه مؤول، ومرات ما عملوش بظاهر الحديث. لذلك ما يكفيش أن رأوا أن الشخص يشوف أن الحديث هذا صحيح ويلزم مباشرة بعد ذلك بأن المذهب خالف السنة، لأن لا العلماء رأوا اختلفوا في فهم الأدلة وفي الجمع بين الأدلة، وبالتالي العام الذي ليس له وليس عنده قدرة على الترجيح بين الأدلة هذا يتبع مذهب معين ويمشي معاه ويسير عليه وبذلك يتنظم أموره. لكن باش يبدأ يرجح ويقول هلا هذا المذهب الفلاني خالف المسألة الفلانية والمسألة الفلانية، هذا ليس من اختصاصك، وهذا يعني أنت لست مجتهدا، لست مجتهدا حتى ترجح بين الأقوال. عندنا اتصال، الأخ أحمد تفضل.
4: ألو.
1: أيوة نعم أخوي أحمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ أنا عندي هكة شوي أرض، ولكن عندي الأولاد بنوا فيها كلها.
1: إيه.
4: قعد الحوش، حوش العائلة هكة، وفي صالة وفي الحيز دورة متاعها كلها جالف مترو.
1: إيه.
4: هذا كتبته للبنات.
1: إيه.
4: لأن البنات ما قاعدة لهم شرط، والبنات هل بيجي تسعى بناويت.
1: إيه.
4: تفهم فيا؟
1: الناس ما فيك.
4: اجي تسعى بناويت وخفت ينكوهم الايام عشان يقدرون يرجعوا.
1: باه.
4: كتبت لهم الحوش والصحة متاعها.
1: ايه.
4: هل هذا صحيح ولا غلط؟
1: باه انت تولى ما درت لهم هيبة، الكلام ده هيبة ولا؟
4: انا كتبت اليوم التنازل، تنازلت لهم عليه.
1: هذا والتنازل هيبة. انت لو قاعد فيه الحوش ده.
4: انا العزوز متوفي وانا قاعد معها.
1: تمام نوضح لك
4: الصوره. العزوز متوفي وانا قاعد معها.
1: ما هو الهيبه لابد شرطها الحيازه يا حاج احمد.
4: هم تو من حزين فيها، تو هم اللي جايين.
1: ما انت قاعد انت قاعد في الحوش، انت كان قاعد سركينه معينه في الحوش، كيف والباقي كله مسكين.
4: انا قاعد سركينه في الحوش في دار وخلاص.
1: ما هو الحوش قاعد مقيم فيه انت كحوش. نوضح لك ان الرؤيه، خلاص نوضح لك باذن الله السؤال ان شاء الله. تمام. الاخ الصديق تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حالك بقى يا شيخ؟
1: يومك مبارك أخونا صديق تفضل. الحمد لله.
5: إن شاء الله منورين يا شيخ بهالبرنامج هذا.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
5: يا شيخ أنا نبي نسألك على تجارة العروض.
1: إيه نعم.
5: أيوة.
1: نسمع فيك، نسمع فيك وصديق. إيه تجارة العروض.
5: ألو.
1: إيه نعم.
5: شيخ.
1: إيه نعم نسمع فيك. أسأل.
5: نبي نسألك على تجارة العروض كيف الزكاة فيها؟
1: إيه زكاة عروض التجارة تقصد به؟
5: زكاة تجارة العروض. إيه وزكاة الموظف هل عنده زكاة ولا لا؟ الذي يتقاضى 900 دينار. ألو.
1: أنا أسمع فيك، واضح الكلام، واضح.
5: سمعتني السؤال. إيه نعم. السؤال الثاني.
1: واضح. إيه.
5: واضح سؤاله.
1: واضح واضح.
5: جاي. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. واستأهل لي أسأل زكاة عروض التجارة. طبعا عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا يعني عند تمام الحول اللي هو لما تمر سنة قمرية على بلوغ النصاب، والشرط الثاني اللي هو بلوغ النصاب. يعني أي سلع أعدت للبيع والشراء بقصد الربح زي المواد الغذائية ولا المتاجر ولا الملابس ولا الأجهزة ولا السيارات المعروضة للبيع وغيرها، هذه كلها عند تمام حولها ولما قيموا قيمتها تفوت النصاب. النصاب الآن توفوق 110,000 مثلا، أقل من هذه ما هيش بلغ النصاب، معليها الزكاة. واحد عنده محل 10-20-30,000 هذا معليه الزكاة لأن شروط الزكاة غير متوفرة فيه. شيء ثاني، عند مرور سنة قمرية على بلوغ المال النصاب، فش ندير؟ نقيم جميع البضائع الموجودة بسعر السوق يوم خارج الزكاة سعرها جملة. كان نكمل الجواب بعد أن الاتصال وبعدين نكمل الجواب بالتفصيل. يعني الأخ أسامة تفضل.
6: السلام عليكم شيخ، مبارك
1: يومك. مبارك أسامة.
6: شيخ، سؤالي بخصوص شخص بكش العمر إن شاء الله اليوم جاية.
1: نعم.
6: شنو نصيحتكم للعمر هذه؟ شو الواجب اللي يدار المقروش المحرم؟
1: هو احنا عندنا كتيب كيفية العمرة تقدر تنزله من التطبيق، يعني حنعطيك بعض النصائح هكذا، لكن خذوا كتيب كامل دليل المعتمر ودليل الحاج المعتمر، تلقاه في صفحة الدار، اكتب على جوجل دليل المعتمر دار الافتاء الليبية يطلع لك، ففيه كل التفاصيل سؤال وجواب يعني. وحاضر ان شاء الله بإذن الله. فزكاة عروض التجارة قلنا الواجبة وفي السلع كلها المعدل البيع والشراء بقصد الربح فيها، فعند تمام الحول شنو تدير؟ تقيم جميع البضائع الموجودة بسعر السوق يوم خارج الزكاة، قديش هذه قيمتها بالجملة، تقومها ونضيف إليها النقد الموجود لفلوس الكاش اللي عندي ولا اللي في الحساب واللي في الصندوق، أنا كلهم نضيفهم لسعر البضاعة. قديش بعد ما قيمتها؟ نقول قيمت المحل ب 100,000 وعندي 20,000 كاش وعندي 30,000 في الحساب، هذا 150,000 بنزكي أي مبلغ، نضرب ضاربة 2.5 ولا تقسيم 4، نضيف طبعا لها الديون اللي هي ديون التجارة كلها نضيفها، فالمبلغ كان وصل للنصاب خرجوا عليه 2.5% في المية اللي هو ربع عشر. تاجر ملابس مثلا نهاية الحول يعني عنده مثلا عنده 40-50,000 هذا مبلغ الزكاة، لكن كان عنده 50,000 ولما زدنا الفلوس اللي في الصندوق عنده 30 وعنده الفلوس في الحسابات عنده 30، خلاص هذا وصل مثلا 120 وكذا، هذا واجب عليه الزكاة. عندنا الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي محمد.
7: ربي يطولكم وربي يزيدكم من العلم.
1: آمين يا رب العالمين، آمين.
7: ينفع الناس
1: فيك. الله يسلمك، بارك الله فيك.
7: بالله يا سؤاليك، لما يفتح طالب وقاعد مستمر بالظلم،
1: كيف كيف هذا؟ لما
7: حد ظالم مثلا،
1: الظالم ايه
7: ظالم واخد حد ناس ما عمرهم وما بشر،
1: هو رحم ليك، هو رحم ليك ولا شنو بينك وبينه يعني؟
7: رحم ايه.
1: اه
7: كانت متواصلة وبتعيد عليه وتسلم عليه، ما أنت بتشجل يقول هذا ما يبي مني شيء، إن كيف تدينه ما
1: هو يبي من الناس ثاني، أنت ما تبي منه شيء يعني، هو قريبك وظالم وكذا، وهل تواصل ولا متواصلاش؟ تمام إن شاء الله بإذن الله. تمام.
7: وكيف المعاملة معك في المناسبات؟
1: حاضر حاضر بإذن الله أخوي محمد، نوضح لك بإذن الله. عندنا الأخ أحمد سأل لي مسألة زكاة، بعد ما سأل زكاة عروض التجارة سأل لي زكاة المرتبات. طبعا المرتبات في حد ذاتها اللي هو يخلص في 1,000 ولا 2,000، وذكر حتى 700 في حد ذاتها، ولا 1,000 ولا 2,000 ولا 15 حتى اللي يخلص 20,000 في ذاتها، هم ما هم الزكاة، ما في الزكاة على المرتب نفسه بمجرد قبضة، لكن الزكاة لها شرطين: مال مدخر قعد حول كامل وبالغ للنصاب. يعني أنت لما تستلم راتبك وصرفته كله في الشهر ما في الزكاة فيه، اللي يخلص في 700 يصرف فيهم في الشهر هذا ما فيش زكاة على ما انفق. المال المدخر هذا اللي قاعد اللي عنده مرتبات مثلا يختف محل وعنده تجارة وعنده مرتبة قاعد يمسش فيه، لما يبلغ مجموع المدخرات اللي في الحساب هذا نصاب الزكاة اللي هو قلنا فوق 100,000 هذه الأيام، ويقعدوا عليهم ويمروا عليهم سنة قمرية كاملة، هذا واجب عليه زكي 2.5% من المبلغ اللي موجود عنده. يعني شخص مثلا في أول شهر محرم مثلا عنده مدخرات نقوله 100,000، تمام؟ هذا يعني بعد ما يمر سنة كاملة عليه والمبلغ هذا عنده، هذا يزكي المبلغ، تمام؟ هذا يزكي هذا المبلغ. عندنا أيضا بعد الأخ صديق، عندنا الأخ أسامة سأل عليه العمرة، ويعني قال أنا أريد العمرة، فما يعني نصيحتكم ونبي الكيفية. طبعا الموضوع طويل ما نقدرش نوضحوه هنا، أشرت للكتاب عندنا دليل المعتمر ووضح له بالتفصيل، وإن شاء الله يا رب يتقبل منك العمرة. لكن ننصحوك بعض المسائل، مثلا عند الاستعداد للعمرة أخلص دائما نية لله جل وعلا، وتب دائما من الذنوب، وكان عندك مظالم ردها إلى أهلها، وتعلم أحكام العمرة الأساسية قبل ما تسافر. تبدأش تفوت تبدأ تشري في الضاعة والأمور الثانية وانت ما كش عارف الأحكام، لا، كتر من دعاء والاستغفار، وتحرى دائما النفقة الحلال، وتعلم أحكام العمرة قبل أن تسافر. طبعا أنت يا أما ماشيين طبعا طوليا لمكة يا أما لمدينة، كانكم ماشيين لمكة مباشرة تحرم من الميقات، مجرد ما توصل للطائرة، في الطائرة بتكون لابس حرامك يا أما من الطائرة يا أما قبل ما تطلع، وتنوي عندما توصل للميقات يقول لكم في الطائرة كابتن الطائرة وغيرها بيقولكم لو مرينا الآن بالميقات، لما توصل للميقات كان مغتسل قبلها مغتسل، المهم وتلابس لباس الإحرام، وتنوي العمرة ونقول لبيك اللهم عمرة، تبدأ بعدين في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعدين لما توصل المسجد الحرام ادخل بسكينة وابدأ من الحجر الأسود، وانت تنقف في لمبة الخضر معروف هذه، طوف بالكعبة 7 أشواط وتجعل الكعبة على يسارك، وبعدين تصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم كان حصلت يعني، وبعدين والله كان ما حصلتش حتى في أي مكان من المسجد، تسعى بين الصفا والمروة، تبدأ بالصفا وتتجه للمروة، الذهاب طبعا شوط والرجوع شوط، والمجموع كله 7 أشواط تنتهي بالمروة. وبعدين الرجل اللي يعني يحلق راسه ولا يقصره، والحلق أفضل، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها يعني قدر الأنملة تقريبا نكي، وبهذا تنتهي العمرة وتتحلل من الإحرام. أكتر دائما من الدعاء في الطواف وفي السعي، وابتعد عن المشي التصوير والكاميرات وكثرة الهاتف، كتر دائما من الصلوات في المسجد الحرام والازدحام وكذا، تجنب الازدحام وإذاء الناس وغيرها، أشرب ماء زمزم، أدعو الله جل وعلا بما شئت يعني من خيري الدنيا والآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني عمرة مقبولة وسعير مشكورا وذنبا مغفورا. هذه أهم الأشياء اللي تقوم بها في العمرة. أقرأ الكتيب هذا اللي دليل المعتمر اللي هو خرجات دار الإفتاء الليبية، فيها بعض التفاصيل وبعض التوضيحات المهمة في هذا الباب. عندنا الأخ محمد، عندنا قريب من ذوي الأرحام لكن ظالم وأكل يعني حقوق الناس، يعني كيف يتعامل معه، كيف يتعامل معه في المناسبات وفي بقية الأيام. طبعا الظلم لا أحد يرضى به، والظالم يعني كان هو قاطع للرحم ولأكل حقوق الناس. أنت ديما الشرع عندك تو أمرين، عندك صلة الرحم شيء، وعندك شيء تاني إنكار الظلم وعدم الرضا به. في المناسبات تقدر تسلم عليه وعادي، وكان زرته ولا يعني تحاول انك تنصحه بلطف لما تلقى الفرصة المناسبة، ما تشاركش في ظلمة، لا تعينه، لكن مش يعني شرط انك تكون من سيء الاخلاق معه، لا، احسن الخلق معه، وما تجعلش الـ يعني الـ الخلاف هذا السبب لقطيعة الرحم، كان ما ترتبش عليها طبعا ضرر في الدين. لكن في بقية الأيام دي متواصل إليه بالهداية، أنصحه يرد الحقوق، تواصل معه بالقدر اللي يحقق الصلة. يعني صلة الرحم بابها واسع، يعني مش مقصورة في مسألة الزيارات ونحو ذلك، لا، ممكن تكون بالهاتف، ممكن تلاقي أنت فيها في المناسبات، ممكن تسلم عليه. أقل شيء اللي تحصل به للصلة حتى السلام. اتصال ولا مراسلة من حين إلى آخر، تهنية في العياد والمناسبات، تعزية في الموتات والمصائب ونحو ذلك، عيادة مريض لما في حد عنده مريض، زيارة أحيانا، مساعدة لما، لكن لابد تتأكد من أمرين، أنك ما فيش قطيعة رحم، وفي نفس الوقت لا إعانة على الظلم. لا إعانة على الظلم، إياك أن تعين أحدا على ظلمه، لا تعين أحدا على الظلم. الصلة في حد ذاتها وحتى كان ظالم، يعني صلة الرحم في نفسها ليست إعانة على الظلم. صلة الرحم هذه طاعة لله جل وعلا، ربي يوم القيامة، حتى لو كان القريب ظالما شرع أمر بصلة الرحم، وأمر في الوقت نفسه بترك الظلم وعدم التعاون عليه. أمتى تكون تعاونت على ظلمه؟ لما ساعدت في أخذ حقوق الناس، هذا ظلم. إذا شهدت له زورا، هذا ظلم. إذا يعني أتيت عليه ومدحته في ظلمه والكلام اللي تدير فيه صح وكذا وكذا وكذا، أعنته على ظلمه، هذا ظلم. دفعت عن ظلمه وأنت تعلم أنه ظالم، هذا محرم. إذا مكنته من ظلم جديد بمالك ولا بجاهك ولا نفوذك ولا خشيت لا ساعدته في أمور، هذا هو المحرم. لكن كونك أنت سلمت عليه ولا زرت زيارة عادية ولا هنأت في مناسبة ولا سألت عليه صحته ولا دعوت له بالهداية ولا نصحته برد الحقوق، هذا صلة رحم، وهذا ليس من الإعانة على الظلم. صح في بعض الأحيان الهجر في بعض الأحيان مشروع، يعني ما تشوف أنت إذا كان الهجر يحقق مصلحة ظاهرة، وهذا لابد في زماننا المسألة أصعب ولت. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هجر يعني كابن مالك وغيره والصحابين الآخرين كانت فيه مصلحة في الهجر، لكن الآن لما أنت ما تخلطاش ربما يزيد في ظلمه ويزيد في طغيانه. إذا ما تهجر، إذا كان هجر فيه يعني يرتدي عن ظلمه، هذا نقول لك ممكن الهجر لمصلحة، إذا كان لمصلحة ما في شيء بس. لكن ولا كان أنت لما تجلس معاه هذا يسبب لك ضرر ديني عليك، هذا نقول لك أهجره، لأني ما أدري أن هذا بسبب لك ضرر ديني عليك. لكن إذا كان الهجر لما تترك أنت لا يزيده إلا تماديا ولا يحقق مصلحة، فنقول لك ابقى مواصلا له وبقاء الصلة مع إنكار الظلم، هذا هو. يعني الصلة طاعة لله جل وعلا، ضروري هذا الميزان اللي لابد تديره في حياتك أنت، والرضا بالظلم ولا دعم الظلم هذه معصية، وممكن تجمع بيناتهم، هم ما فيش تعارضهم الآن. كيف تواصل بأقل الصلة وتنكر ظلمه ولا تعينه على الظلم، ولا تعينه على الظلم، هكذا نقدر نجمع بين الأمرين وما نقعوش في الأمر المحرم، ما نقعوش في الأمر المحرم بهذا الأمر. هذه سائلة تسأل في مسألة من مسائل العدة، فقالت لي سنتين ونص منفصلة عن زوجي وقعدة في حوش بوي، يعني زوجي من يوم طلعت من الحوش حرجانة وانفصلنا، ما شفتاش ولا سمعت صوته ولا ينفق علي، ورفعت دعوى الطلاق وما باش يطلق سنتين وأكثر في المحاكم، إلى أن تنزلت لي حقوقي ونفقة البنات ومؤخر وكل شيء باش يطلق، وجلست وجلستي متاع الطلاق قريبا. أنا بجواب مفضلتكم، هل بعد فاتوا سنتين ونص وإحنا منفصلين هل ندخل العدة؟ لأن فيه اللي يقول لي لازم منها، فيه اللي يقول لي لا، فنبي من فضلتكم هل ندخل في العدة بعد سنتين أو لا، وما هي شروط العدة المطلقة بالتفصيل؟ طبعا أنت ذكرتي أنكم منفصلين من سنتين ونص وما حصلش بينكم يعني أي معاشرة لغير خلال هذه المدة، ولا ينفقوا عليك، والدعوة في المحكمة مستمرة ولم يقع طلاق بعد. العدة طبعا ما تحسبش من تاريخ الانفصال ولا الخروج من بيت الزوجية، لا، العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق شرعا، هو طلاق يا أما ينطق به الزوج في المحكمة يا أما يصدر حكم من القاضي بالطلاق. لذلك مثلا كان صدر في الأسبوع هذا الطلاق وكذا، تبدي العدة تبدأ من تاريخ الطلاق مش من تاريخ الانفصال اللي هو قبل سنتين ونص، حتى لو ما حصلش منكم أي شيء، العدة تبدأ من تاريخ الطلاق. المرأة حتى لو قاعدة حرجانة في حوش باها 7-8-10 سنوات وما طلقهاش، هي ما زالت زوجة، وأمتي طلقها إن شاء الله حتى بعد 10 سنين، تبدأ في العدة من تاريخ وقوع الطلاق، يعني العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق شرعا. فمدة الحيض ثلاثة أطهار، كان يطلقك صدر حكم القاضي ولا طلقك زوج في طهر، تخرجي من العدة بخروج الدم من الحيضة الثالثة، وإن كان طلقك في وانت حائض فتخرجين من العدة بنزول أول قطرة الدم من الحيضة الرابعة، من الحيضة الرابعة. وهذا هو الجواب لسؤالك أختي الكريمة. أيضا ما زالت عندنا أسئلة على التطبيق، هذه تسقط حكم المسكرة المقاومة للماء وتكون غلافا وطبقة تمنع يعني المسكرة المقاومة للماء، هل هي يعني تمنع في الوضوء أم لا؟ طبعا المسكرة هي في حد ذاتها كانت تمنع وصول الماء إلى، تكون غلاف وتمنع وصول الماء إلى الشعر، هذه يجب إزالتها قبل الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى المواضع التي يجب أن تغسل. فالمسكرة التي تستعمل هذه أنواع، في منها تمنع وصول الماء وتشكل طبقة عازية تمنع وصول الماء للرموش، وفيه اللي لا. فإذا كان لا تمنع يعني الوضوء بها صحيح وفيش إشكال، يعني لما تكون المسكرة مجرد لون ومجرد صبغة ولا تمنع وصول الماء هذه تتوضأ بها وما فيهاش إشكال، اللي هنا فيه نوع لا يكون طبقة عازلة فمن لا يلزم إزالتها والوضوء معها صحيح. لكن اللي النوع اللي ليه جرم ولا ليه طبقة يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر زي الزمالط وهذا زي كده المناكير، هذه يجب إزالتها. لكن اللي لون فقط لا يمنع وصول الماء هذا ما يضرش. إذن الحكم مسألة المسكرة هل هو يعني صح به الوضوء ولا ما صحش، نقوله نوعين، فيه نوع مقاوم للماء ويكون غلاف عازل لابد أن يزال قبل الوضوء، وفيه نوع يعني زي اللون وزي الصبغة هكذا لا يمنع وصول الماء حقيقة، وهذا لا يؤثر على صحة الوضوء بالنسبة لي للمرأة. عندنا اتصال، الأخ واجدي تفضل.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ واجدي. الله يسلمك ويبارك فيك أخ واجدي تفضل.
8: بارك الله فيك. بالله يا شيخ نقول نحسب عدة المتوفي، متوفي يوم 31/5 موافق 14 ذي الحجة، أمتى تنتهي العدة؟
1: هو خليك على الخط هنا. كده قلت لي أنت 31/5
8: 31/5
1: إيه اللي هو 14 ذي الحجة.
8: 14 ذي الحجة
1: نعم، وتنتهي في 24 ربيع الآخر اللي هو يوم اللي هو يوافق يوم الثلاث، اليوم
8: يوم الثلاث
1: يوم الثلاث ايوه يوم 6

0: النفقة. طبعا هو سؤالك اللي مثل الحضانة والنفقة والسكنة، طبعا هي الحضانة والنفقة والسكنة هذه من حقوق الحاضنة ومن حقوق الأطفال، لكن الأعمار الآن هي 20 و12، الحاضنة يعني لها حق الحضانة بالنسبة للأولاد إلى البلوغ، والحضانة تستمر يعني والنساء إلى الزواج. فكان في نساء من زوجات هي قاعدة حاضنة ليهم، هي قاعدة حاضنة ليهم وتبقى معهم إلى حين انتهاء الحضانة. هذا سأل آخر قال متى يجب أن تلبس البنت الحجاب؟ متى يجب أن تلبس البنت الحجاب؟ يجب أن تلبس الحجاب بالنسبة للبنت من بلوغها، من البلوغ هذا واجب، يعني يجب على البنت الحجاب عند البلوغ. طبعا علامات البلوغ عند البنت يا منزول الحيض أو الاحتلام أو انبات شعر العانة الخشن أو إكمال 15 سنة قمرية، كان ما ظهرتش العلامات هذه يعني الحجاب ليس واجبا عليها. لكن ما ننصح به الناس، لابد أن يعودوا البنات على الحجاب تدريجيا قبل البلوغ حتى تألفه البنت وحتى يسهل عليها الالتزام به بعد البلوغ. لذلك نشوفه في كثير من الأسر، وهذا اللي نشجعوا عليه، يشجعوا في بناتهم على الحجاب من سن 8 و10 سنوات، يبدأ يقول لها صغيرة لا صغيرة، ما نقولوش حرام، لكن لابد أن نبدأ في تشجيع البنات على الحجاب سن 9 و10 و11، ونشوف في مدارسنا أن يشجعون بنات من صف الثاني والثالث يبدو يلبسوا في الحجاب، هذا أمر طيب ويعودوا فيه، يبدأ التعود من ذلك 9 سنين 10 سنوات الرابع والخامس وهكذا يلبسوا فيه بحسب نضجها وبيئتها وبالترغيب. وهذا اللي ننصح به الناس في هذا حتى يتعود وتألف الأمر وما تبدأش فيه يعني تساهل بعد ذلك في لبسه بعد ذلك، داش فيه تساهل في اللبس بعد ذلك. هذا نعم عندنا اتصال الأخ أبو يوسف، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا الفاضل حياك الله وجمعنا وإياك في جنة الفردوس.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
1: تو كنت أستمع إليك في الإجابة على حسبة العدة المطلقة.
0: نعم.
1: زوج طلق زوجته مثلا في بداية الشهر مثلا في 11 طلقها، ورفعت الموضوع إلى المحكمة لإثبات الطلاق، ونطق القاضي بحكم التطليق في نهاية الشهر. منين تحسب العدة؟ من طلاق الزوج ولا من الحكم بالتطليق؟
0: تمام تمام نجاوبوك من ذلك.
1: شكرا شكرا.
0: نعم هذا السؤال يسأل اللي وضع اليد على القلب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعض الناس يضع يديه على قلبه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فالأفضل المسلم أن لا يفعل هذا، ولا يعتقد أن السنة، هو لا يجوز أن يعتقد أن هذا عبادة يتعبد بها وهذا ليس من السنن. فالمسلم يحرص على الاتباع السنن ما أمكنه، وأي أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. هذا يسأل كيف يتم التخلص من شعر الرأس بعد قصه، وهل جائز التخلص منه بحرقه وإلا لا؟ طبعا ما فيش طريقة معينة في الشرع يعني يعني في التخلص من الشعر، أي وسيلة ما فيهاش بأس، يعني ما عندناش وسيلة، الشرع لم يبين لنا طريقة أن هذه مستحبة. تقدر تفنها في الأرض، تفنها تجمعها وتلقاها في مكان ما هوش ممتهن عادي، حرقها أيضا ما هوش ممنوع، لم يكون أسهل وأصول، يعني المسألة واسع، يعني يقدر يدفنها الإنسان، يحرقها يرمها مع النفايات، المسألة واسعة. يعني بعض الناس يعني يعتقد بأن واجب يدفن ولا يحرم حرقه، ولا أن السحر ما يستطيعوش استعماله إلا إذا كان محروق وكان من حرقش يستعملوه، كل هيك ما فيش دليل، هذه أمور ما يعني لا يثبت فيها دليل شرعي. فتقدر تحرقها بعد القص وتقدر تدفنها وتقدر تلوحها وغيرها. بعض أهل العلم استحب الدفن قال من باب التكريم مش من باب الوجوب، مش من باب الوجوب. فالمسألة فيها واسع، الأمر فيها

0: واسع. أيضا من الأسئلة الواردة عندنا قبل ما نسأل يعني عن اتصال الأخ علي، تفضل. أيوة نعم تفضل. نعم أخوي علي تفضل.
1: نبي سؤال عن الفلوس متاع التصريف هذا متاع 2000 دولار بيمنهم هذه اللي قالوا يديروا فيها كيف؟
0: حاضر تنجاوبوك هنا علي إن شاء الله بإذن الله.
1: ما
0: هذا قال هل صحيح حرام نصلي المغرب أول ما نسمع الأذان؟ ما هو صحيح، صلاة المغرب أثناء الأذان صحيحة، يعني صلاة المغرب تصلى بعد دخول الوقت مباشرة. ومتى يدخل الوقت؟ يدخل الوقت بغروب الشمس، وسماع الأذان سماع الأذان هذا دليل على دخول الوقت، سماع الأذان دليل على دخول الوقت، فيقدر يصلي المسلم يعني عند الأذان أو أثناء الأذان، مش ضروري لن يتم. لو انتظر وحاك المؤذن فهذه سنة، يعني يحكي مع المؤذن هذه سنة بنفسها، لكن لو فعل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لا يقدر الإنسان يصلي أثناء الأذان في كل الصلوات، مش خاصة في صلاة معينة فقط. يعني عند اتصال اتصال مع الأخ عبد الله، تفضل. ويا عبد الله معنا ولا مش معنا؟
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يومكم نصر وتوفيق وعزم الله قوي العزيز.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الله
2: يحييك يا برنامج طيب. والله عندنا احنا نحيي بعد صحة والبلديات وبعد الجهات الذين يعانون من عدم العدل في المرتبات. دولة تصنفينها ثالث الدولة في الفساد وعدم العدل في المرتبات. يعني حتى المجرمين الصهاينة والأمريكان والبريطانيين في المرتبات أعدل مننا وحيث الله إلا نبقى نوصل صوت نحن نبقى جزء الموحد يا صديقي أهل العلم هم اللي لازم يتكلموا المسؤولين والحكومة من هياد واحد ياخد 1000 جنيه واحد ثلاثة واحد طالب واحد خمسة واحد عشر واحد 12 واحد 20 واحد طالب وعندهم ميزات عندهم مرتبات عالية عندهم ميزات حتى أصحاب المرتبات الصغيرة كان في جمعيات ويأخذوا منها حتى أصحاب المرتبات العالية نحاها 14 مليار نحاها ولا الأعلى المسؤولين اللي عندهم مرتبات ومن الناس اللي مرتبات صغيرة فما يعني واحد يشدها 5 أيام واحد 10 واحد 20 يوم.
0: نعم نعم أخوي عبد الله كلامك في محله وحنعلقه عليه إن شاء الله.
2: إذا كان الحكم للشعب والديمقراطية يقول الحكم للشعب إذا وافق طبعا السنة ولكن هو الحكم للمتحدة والأمريكان والروس واليهود اللي فرح مرض
0: كلامك في محلة وحنعلق
2: بإذن الله. والضعفاء والجبناء هذا ما يغيروا حتى غفير مدرسة.
0: صحيح كلامك صحيح إن شاء الله بإذن الله نعلق عليه كلام أخونا عبد الله ورب يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. هذه سائلة تسأل حكم المكياج ومواد التجميل للفتاة المسلمة غير المتزوجة في المناسبات النسائية والأعراس. طبعا هو الأصل في التزين للنساء في المناسبات النسائية والأعراس الأصل أنه مباح إذا خلى من المحرمات، يعني كان هو المكياج هذا بين النساء فقط ولا يراه الرجال الأجانب وما اشتملش لمواد محرمة ولا مواد نجسة وما سببش ضرر للبشرة وما وصلش المكياج هذا إلى التشبب الفاسقات ولا المبالغة لإسراف الزايدة اللي خارج عن العرف، والأصل أنه جايز سواء مرأة هذه الفتاة متزوجة ولا غير متزوجة. الزينة مش خاصة بالمتزوجات فقط، المرأة يعني لها أن تتزين في المناسبات العامة في الأفراح والأعياد ما دامت هي ملتزمة بالضوابط الشرعية. يعني المحرم شنو؟ أن التبرج مثلا أمام الرجال الأجانب هذا محرم، متجوزة ولا مش متجوزة، تلبس ملابس غير ساترة ولا تبان عورتها يعني حتى بين النساء بين الصدر والركبة أمر محرم. الإسراف لم يولي مبالغة في التجميل وتصرف المئات وغير ذلك وربما توصل الألاف هذا أمر محرم لأن فيه إسراف ومبالغة، أو كان المسألة فيها تغيير خلق الله جل وعلا زي ما استعملت النمص ولا استعملت بعض الأشياء اللي هي بالفيلر وغير ذلك اللي هي لأجل الحسن فقط زي عمليات التجميل وغير هذه أمر محرم، ولا استعملت بعض المستحضرات اللي هي تضر بصحتها هذا أمر محرم. لكن هو في أمر ديما ننصح به اللي هو مراعاة الأعراف دائما، مراعاة الأعراف. لما تكون في عرف يعني مثلا العرف السائد في المجتمع مدام يخلفش الشرع، ما يحبذش مثلا زينة المرأة اللي قبل الزواج يعتبر فيها يعني ما هيش لائقة ونحو ذلك، المفروض الرعوه يعني بعض يعني احنا من لا نحرم ما أحله الله تبارك وتعالى، لكن المفروض من الفتيات أن لا يتعمدن مخالفة الأعراف اللي هي ما فيهاش مشقة فيها، وبدأت بها بسبب النزاع بينها وبين هلها واللي يقع حفظه والظن ويبدأ يقول لها في كلام هكذا وهكذا، دي ما الفتيات تكون هي معتدلة ما تفرضش في الزينة، تخلها زي اللي مسموح به الأمر العادي حتى ما يصبحش هم ولا شغل دائم ولا تكلموا عليها. فرأي الزينة الحقيقية هي حياءها وهي عفافها وحسن سمتها وكلامها، ولكن هو في المجمل هي من الزينة المباحة. إذا كانت هي زينة مباحة وما تضمنش يعني محظور شرعي من الأمور اللي تكلمنا عليها، يبقى الأصل على الإباحة. نعم نعم، عندنا اتصال الأخت سارة تفضلي.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عفوا يا شيخ، عندي سؤال حول موضوع حوالة.
0: ايه تفضلي.
3: قيمة مالية.
0: ايه نعم.
3: عندي زوجي دار حوالة بشخص بقيمة $1,000.
0: ايه.
3: بما يعادل $1,000.
0: ايه.
3: والشخص هذا تو بيرجع حاله $1,000 في ايده. هل هذا جائز او لا؟
0: هو سلف إلا سلف وبعدين بيرد له بعد يامات ولا في نفس الوقت ولا كيفه؟
3: لا مش في نفس الوقت، لا بعد مدة، بمجرد ما يحصل الشخص الثاني كيف يردها حيردها له.
0: إيه وهذاك وصل له وحتى هو $1,000 أعطاه له كاش، حتى هو يعني حوله له لجهة بلاد ثانية ولا؟
3: إيه حوله له خارجي، تحويل خارجي كاش.
0: خلاص إيه ما فيش بأس، هو سلف شخص $1,000 قرض سلف ورد له $1,000 كاش زي ما هو. ما في شيء
3: يعني جائز ان هو دار له حواله وبياخذها كاش؟
0: ما وهذا مش حواله، هو اعطاه كاش. هذه الحواله ما هي نخص ضبها اختي الكريمه، لما نقول ما تبدلش حواله بكاش، لما انا اعطيك 1000 جنيه في المصرف تو 1000 جنيه في حسابك وبعدين بترد لي 1000 كاش، لان في فرق بين الكاش والحواله. لكن هو وصل له البلاد غادي كاش وبيرد له انا كاش، ما فيهاش مشكله هذه.
3: تمام. عندي سؤال
0: ثاني
3: يا شيخ
0: مفضل. ايه تفضل.
3: يا شيخ، في دواء هيك زي ترند طالع في عمليات التسويق والبيع اللي هي يقولونها ترند كوب.
0: ترند شنو؟
3: اللي هي عبارة عن كوب. أيوة. اللي هي عبارة عن مجموعة خرز وينقى مكي بالكاشير، وانت وحدك مجموعة الخرز اللي بيطلع لك كل خرزة تدل عليه نوع من أنواع الأصناف الموجودة في المتجر.
0: ايه.
3: وبعدين يتم فرز الخرز هو اللي طلع في الكاشير ويجهزوا له الطلبيه وتنعطى له. هل نوع البيع هو حلال او حرام؟
0: هي الصوره هي مش واضحه عندي تمام، مش عارف يعني هو يعني كوب وداخل الكوب هذا يحطه في خرز بعدين.
3: ايه مجموعه خرز.
0: ايه
3: كل خرزه تدل على صنف من الاصناف الموجوده في المتجر.
0: آه والأصناف هذيما في منهم غالية في منهم رخيصة مش نفس السعر؟
3: إيه في منهم غالية في منهم رخيصة.
0: إيه لا هذا النوع من المحرر، هذا النوع بينه في حنوضحه إن شاء الله. هذا زي المقامرة والبيوع الأول، البيوع الملامسة وكذا تكلموا عليها الفقهاء. أنت وحظك يعني، يا بها جاتك حاجة بمية، يا بها جاتك حاجة بخمسة جنيه.
3: ما هي بعدين تبدأ معروفة يعني، نور الغازهم الشاري حيشوف بضاعته
0: ويقدر يقول ما نبيش بعدين الشاري ولا كيف؟
3: يقدر يغير الشاري. إيه عادي، مثل حاجة ما تتمشاش معاه يقدر يغيرها
0: ويقدر ما يبيش بكل يعني البضاعة يعني،
3: ويقدر يرفضه عادي لأن ما فيش عربون أو شيء مسبق يعني. هو لما
0: ما هم علاش دارينها، هم علاش دارينها كان هيك يعني، يقدر يخدها من الأول هو ولا هيك يعني هيك وخلاص.
3: ما هي فكرة كفكرة تسويقية بس تأثر أقل.
0: تمام خلاص كان هيك نوضح لك هذا إن شاء الله.
3: تمام شكرا لك.
0: حاضر إن شاء الله. ماشي. بسؤال الأخت سارة نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود الإجابة عن بقية الأسئلة والاستفتاءات. بارك الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-092-092-16-0، أو رقم الواتساب 092-092-17-0. عندنا الأخ يوسف سأل لي مسألة الطلاق. قال إذا طلقها الزوج مثلا في فترة معينة ثم بعد شهر طلقها القاضي، هل تبدأ العدة من تاريخ النطق الزوج ولا من تاريخ المحكمة؟ طبعا الزوج إن كان الزوج قد أوقع الطلاق الشرعي صحيح في ذلك يبدأ، وبعدين المحكمة طبعا في الغالب أن يكون تثبيت للحكم، هوش حكم بالطلاق، يعني تثبيت لحكم الزوج، وبعض الناس بعض القضاة كان يسجلوا فيه بتاريخ جديد وكذا، لأنه مفروض خلاص من تاريخ نطق الزوج بالطلاق. العدة تبدأها من تاريخ وقوع الطلاق اللي تلفظ به الزوج، مش من تاريخ حكم، مش من تاريخ تسجيل الطلاق. تسجيل الطلاق شيء، ونطق الزوج بالطلاق شيء آخر. يعني نطق الزوج بالطلاق هو التاريخ اللي يبدأ به تبدأ فيه المرأة في احتساب العدة. لكن مرات يكون الزوج ما طلقش هو أصلا، والزوجة أصبحت معلقة، ولا ما بيش يطلق ولا غيره، وحكم القاضي بالطلاق النهائي، خلاص أن العدة تبدأ من تاريخ حكم القاضي، لأن هو اللي أوقع الطلاق، لأن الطلاق من اللي وقع يا أما الزوج يا أما القاضي في حال رفض الزوج للطلاق، وفي حال غيابه وغيره القاضي له حوال يحكم بالطلاق. فإذا العدة تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق الفعلي، والطلاق الفعلي يملك الزوج إذا طلقها تبدأ من ذلك الوقت، ولو سجل في المحكم في الأوراق بعد ذلك يعني لا يبدأ به العدة. الأخ علي يسأل لي مسألة 2000 دولار، ده الإفتاء ما زالت في رأيي، هل الأول بمنع التعامل بمعاملة 2000 دولار حتى يتم تصحيح بعض العقود من المصرف المركزي، وهي يعني نقاط يسيرة وسهل يمكن تصحيحها في يوم واحد من المصرف المركزي؟ عن اتصال الأخ سعد، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية لك الشيخ، تحية العاملين معك.
1: مبارك يا سعد.
2: مبارك الشيخ.
1: بارك
2: الله فيك وفي مجهوداتك الديني، البرنامج الديني يا شيخ، وقدر الله من حسناتك.
1: امين يا رب العالمين.
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر غزة وفلسطين وانصر جميع المسلمين يا رب العالمين، وارزقنا بغيث النافع يا نافع يا عظيم. وشكرا شيخ، بارك الله جزاك الله، شكرا شيخ.
1: الله يسلمك ويبارك فيك ويا سعد. بنت البادية تفضلي. بنت البادية معانا، تسمعي فينا؟ لعل الاتصال انقطع. عندنا الأخ عبد الله سأل لي مسألة عدل المعادل بين المرتبات، وقال لي يعني الدولة تعدلش بالمرتبات وكونت لنا يعني فروق وكذا، فطلب نصيحة. طبعا النصيحة اللي نوجهها للدولة وكل من بيد القرار، أراه العدل أساس الملك، أعظم الأشياء اللي تحفظ الدولة ويحصل بها استقرار للمجتمع هو العدل بين الناس في الحقوق وفي الفرص وفي المرتبات. لما تتسع الفوارق راه بين فئات المجتمع وسبب الظلم اللي سووه للناس والمحاباة والميزو يعني التمييز هذا من غير وجه حق، هذا ينشأ عند الناس شعور بالغبن بالحقد، يفقد الثقة بين المواطنين وبين مؤسسات الدولة. والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلابد فيه مراعاة العدالة في الرواتب، ويقدروا يدير ضوابط عامة تمشي للكل حسب مؤهلاتهم مسؤولياتهم طبيعة عملهم بمحصصهم، هذه كيف من دار دار. المهم يكون عدل، يكون عدل بين المرتبات. لابد الدولة تكافح الفساد والمحسوبية والوساطة اللي موجودة نشوفوا فيها، وتحسن وضع الناس اللي دخلهم ضعيف زي أصحاب المتقاعدين وغيرها، توفر فرص متكافئة للتوظيف وغير ذلك، تسمع شكاوى الناس، تعالج مشاكل الناس بحق وإنصاف، والناس تقدر يعني لها طالب حقوقها بالوسائل المشروعة بدون يعني ظلم وبدون اعتداء على حقوق الآخرين. الطبقية اللي نشأت هذه ناتجة عن الظلم وعن حرمان الناس من حقوقهم، فالدولة لابد أن تعدل، والعدل خير للدولة وخير للشعب جميعا، خير للدولة وخير للشعب جميعا. نعم، معنا الأخ أحمد، تفضل. الأخ علي سأل مسألة 2000 دولار، قلنا ذا الفتاة ما زالت في رأيها في المنع وأجبناها عن ذلك. والأخ سارة سأل سؤالين، السؤال الأول بالحوالة أجبناها عن ذلك، والسؤال الثاني سألت عليه ترند الكوبا، أنا مش واضح عندي صورة تماما ما زالت، لكن في المجمل يعني إذا كانت يعني الطريقة اللي هو وضع كوب واختيار خرزات ثم يعني تخرج تختار يعني خرزة ويعطيك البضاعة معينة، كان هذه البضاعة مختلفة زي ما قلنا وسعر هي بقت يعني ليست كذلك، يعني خرزات بلوان وارقام مختلفة، ويختار الشخص يعني اختيار خرزة اختيار عشوائي، اختيار عشوائي وبناء الخرز يحصل نوع البضاعة ولا جائزة معينة. طبعا كان هو يدفع في فلوس مقابل هذا، يدفع مثلا معين وبعدين يسحب خرزة واشبه عشان يطلع لك، كان يطلع اللون الفلاني يجيك بضاعة غالية، ولا اللون الاخر هذا بضاعة رخيصة، ولا ما ياخذش ما يعادل القيمة اللي يدفعها، هذا محرم، لان هذا غدر وقمار وميسر، لان الشخص يدفع في مال وهو متردد بين الغنم وبين الغرم. هذه مش تكون واضحة، لما تكون متردد المسألة بين الغنم وبين الغرم، يعني بندفع فلوس خمسة ممكن يجيني بضاعة بمية وممكن يجيني بضاعة بدينار، ولا ندفع 50 ممكن يجيني بضاعة بمية وممكن يجيني بضاعة بعشرة، هذه محرم وهذا قمار وميسر. فكان البضاعة يشرفها بشعرها المعتاد، غير يعطى له هيك فرصة للصاحب هيك من باب يعني الأمور هذه ما ظاهر فيها شمال، لكن ما ننصحش بها في المجمل، لأن هي طريقة قريبة من الطريقة اللي يستعملوا فيها المقامرين وأهل القمار، فهي الطريقة قريبة منها في الاختيار، ما ننصحوش بها الطريقة هي أصلا ونبتعدوا عليها أحوطنا يعني. نعم، من اتصال الأخ علي، تفضل. انقطع اتصال الأخ، انقطع اتصال الأخ علي. هذه تسأل، مرة تسأل لحكم لباس الشال فوق العباءة، هل هو جائز وإلا لا؟ والأصل ما فيش باس تلبس المرأة شال يعني في وسط الشتاء، تلبس بعض النساء في شال فوق يعني على الكتفين فوق العباءة، ما فيش باس ما دام اللباس يستوفي الشروط الشرعية، يكون ساتر للعورة، ويكون اللباس يعني غير شفاف، ويكون اللباس يعني فضفاض واسع، ويكون اللباس غير ضيق لا يصف الجسم، والشال هذا لا يلفت الأنظار، يعني بمعنى هو نعتبره زينة ملفتة لما تكون بين الأجانب، لكن مجرد وضع الشال هذا فوق العباء هذا لا حرج فيه بذاته، إذا يعني كان هو ساتر وغير شفاف وما هوش ضيق ولا يوصف الجسم، هذا ما فيه شيء إشكال في ذلك، خصوصا كتبنا هذا البسه في فصل الشتاء. أيضا في ذات أسئلة أخرى، هذه مرأة تسأل قد نسأل موضوع الزواج، تبي تعرف الحكم الشرعي قبل المتوفي في رجل عنده ولد وبنت عمرهم 11 و12 سنة، وأمه متوفي وبعد وفاتها تزوج امرأة ثانية وبعد فترة صار بينهم طلاق، وتوه هو يبي يتجوز من جديد، هل الموافقة عليه ورعايتهم يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافة اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالوسطى والسبابة؟ طبعا في هذه المسألة بنوضح لك عدة نقاط. الزواج من رجل عنده أبناء وفقد أمهم والإحسان إليهم ورعايتهم والشفقة عليهم، هذا عمل خير ومن الأعمال الجليلة اللي تؤجر عليها المرأة كان صبرت. لكن بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافة اليتيم في الجنة وأشار بالسبابة الوسطى، هذا رأوا الأجر وارد فيه متعلق بكفالة اليتيم والقيام برعاية اليتيم ومصالحه وتربيته والإنفاق. فهو الآن هي ما هيش فاقدة، يعني هي نقدر نقول البنات هذول 11 و12 اللي ذكرتيهم في السؤال هم ما همش أيتام. علاش؟ لأن اللي ماتت أمهم، لأن اللي ماتت أمهم مش بوهم، واليتيم اليتيم هو اللي مات بوه يعني قبل البلوغ، لما توفى كانت أمهم هي اللي توفت، وهذا اللي كتب في السؤال، هم في الاصطلاح الشرعي ما يعتبروش أيتام. اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلال. فالناس هي يستعملوا في كلمة يتيم لكل يعني الناس وغيرها، لكن هو ما هوش يعني اسمه، لكن في ذلك الوقت ما يعنيش ان هم ما تتمهم انهم يستحقوش الرحمة والعناية، لا لا، هم اطفال فقدوا امهم، وفقد الام هذه مصيبة عظيمة، والاحسان اليهم ورعايتهم عمل صالح واجر كبير عند الله تبارك وتعالى، ولكن الاجر غير بس نوضح لك الحديث ان ينطبق يشمل هذا الحديث ولا. فأنت زوجتي الوالد وأحسنتي إلى الولد والبنت واحتويتيهم وقمتي على شؤونهم، أنت لا شك أنك مأجورة أجر عظيم، حتى لو لم ينطبق الوصف الفقهي الدقيق لمسألة الأيتام، فلا حرج عليك في ذلك، كان الرجل هو صاحب دين وخلق، وجدت في نفسك أنك تقدر تحضنيهم وتربيهم وتحسن إليهم، احتسب الأجر عند الله جل وعلا. وكم من امرأة يعني دخلت حياتها أراها أطفال صغار وكانت سبب حتى في صلاحهم وفي سعادتهم، ونالت بذلك الأجر الكبير عند الله تبارك وتعالى، وزي ما ذكرنا لك المسألة. هذه سائلة قالت هل يجوز لابن زوجي عمره 17 أن يكون لي محرم للذهاب إلى العمرة؟ طبعا ابن الزوج هو محرم، يعني لأن زوجة الأب هي من المحارم اللي يعني محرم يعني محرمة أبدية، يعني ابن الزوج محرم لزوجة أبيه على التأبيد، على التأبيد حتى كان عمره أكبر من 17 ولا غير، عندما هو قادر يعني هو الآن بالغ وقادر على تحمل المسؤولية، ما فيش بأس تذهب معه، ما فيش بأس تذهب معه وهو محرم لها، وهو محرم يعني على محرم على التأبيد. أيضا من الأسئلة اللي هي واردة مزعفة التطبيق وحق أسئلة كثيرة نجاوب منها ما نستطيع الوصول إليه في هذه الحلقة فقط، وإلا في الأسئلة يعني كثيرة لا يمكن حصرها في جانب واحد. من ضمن الأسئلة هذا سائل قال يعني جيت منشور مكتوب فيه ان المرأة اللي يتأخر انجابها، يعني اذا زارتها امرأة حائض لما كانت عروس، ومكتوب للشفاء ياخذ اناء فيه كذا، الاناء الذي ياخذ الاناء والماء المصاب، مش كلام مش واضح، لكن واضح ان كلام كله من ليش اصل، يعني المرأة الحائض اللي تزور عروس يتأخر انجابها، هذا كلام لا اصل له في الشرع، وهذه معتقدات شعبية وخرافات يعني، وتأخر الإنجاب هذا ماليش، هذا عنده أسباب قدرية وأسباب طبية معروفة، ماليش علاقة بأن زارتها حائض والله ما الحائض العروس زارتها حائض ولا زارتها مش عارف كده، هذا كله لا علاقة له. وسم عارف شو اسمها وصف المجبوس ولا كذا شو اسمها، يعني وصفات علاجية، هذه كلها ما هيش مبنية على حكم شرعي. هذه سألة تسألت هل خروج دم من الأنف ينقض الوضوء؟ جمهور أهل العلم على أن خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء، سواء كان هذا الدم اللي طلع يعني دم قليل ولا دم كثير، يستحب تنظيفه ونغسل ما أصاب البدن، كان أصاب الثياب ولا أصاب البدن دم نغسله، لكن هو لا ينقض الوضوء. فأيضا من الأسئلة، أب أوصى لي بمبلغ من مكسب تجارته ثم توفي تقصير، قال لي يعني السائل قال أوصى لي أبي قبل أن يتوفى بأن أخذ مكسب التجارة ثم بعد ذلك توفي، هل يحق لي هذا المبلغ أو لا؟ ومضى الآن 5 سنوات بعد أن توفي الوالد، هل يحق لي مطالبة إخوتي بهذا المال أم لا، علما بأنه لا توجد ورقة ولا شيء؟ طبعا الوالد قال كان لديه مبلغ في التجارة ووهبني مكسبه كاملا بأن أتزوج به وأن أبدأ به مشروع، لكنه توفي بعد ذلك وتعلقت الأمور لمدة 5 سنوات، فهل يجوز لي مطالبتهم أم لا؟ طبعا كان الوالد في حياته هو أعطاك الفلوس استلمتهم وقبضتهم فعلا قبل الوفاة مبلغ ليك، كان هو قال يعني المبلغ ليك وبنعطيه لك، لكن هو أنت المبلغ ما استلمتاش لين مات وحتى توفي، فالمبلغ هذا ميراث، هذا المبلغ هذا ميراث وليس لك، هذا المبلغ ميراث وليس لك، لأنه هو من المبلغ ما استلمتاش، والهبة لا تتم إلا بالقبض، الهبة لا تتم إلا بالقبض. حتى كان وصية، الوصية هذه للوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة بعد الوفاة، تعتبر يعني ابتداء عطية منه، ابتداء عطية منه. فذكرنا لك المسألة كان هي يعني هبة وما قبضتهاش انت فعلا، وانت ذكرت انك ما قبضتهاش، فالهبة لا تتم إلا في القبض. فإذا مات الواهب وهو والدك الآن مات قبل أن تقبضها، المال كله يرجع إلى الورثة ويقسم على الورثة جميعا. أيضا من الأسئلة الواردة قلت يعني إذا في قلت إذا وجد أثر من دم الحيض على الملابس بعد غسلها عدة مرات وبقي أثر بسيط، هل يجوز الصلاة بها أم لا؟ يجوز الصلاة بها لما تغسل البقعة وزال جرم الدم، يعني معاش فيه دم وبقي أثر اللون بس لون خفيف، هذا ولا يمكن إزالته بسهولة، الصلاة صحيحة وما فيش حرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى يعني يغسل الدم في دم الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فإذا زال عين النجاسة، لما تزول عين النجاسة بقاء أثر اللون هذا اللون الخفيف هذا لا يعني لا يضر، والصلاة صحيحة وما عليك شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل عن الصلاة بالجوارب الشفافة، طبعا الجوارب الشفافة اللي تظهر لون الجلد من ورائها بوضوح، هذه يعني لا تحقق الستر الكامل، إن لابد من ستر القدمين، لابد من ستر القدمين في الصلاة. والجوارب الشفافة هذه لا تحقق الستر وتصف البدن، فبالتالي هي ما تعتبر مغطى ثم عشان موجودهم وعدهم سواء، لما تكون العباءة طويلة تكون العباءة طويلة تستر القدمين، وإما تلبس جورب آخر يكون جورب يستر القدمين، جورب يستر القدمين مش جورب الشفاف هذا اللي هو يظهر اللون للبشرة ولا يحقق الستر التام ولا يتحقق به المطلوب ولا يحقق به الستر المطلوب، فلا يعتد به في ستر القدمين عند جمهور العلماء الذين يوجبون ستر القدمين في الصلاة. لابد يأما في عباءة طويلة تغطي يعني معظم من القدم بحيث ما يظهرش منها شيء، أو يكون الجورب من نوع السميك الذي لا يصف ما وراءه من لون البشرة. أيضا من الأسئلة الواردة في التطبيق، هذا سائل يسأل قال حكم شهادة مربي الحمام. طبعاً هو الفترة الأخيرة انكثرت كثيراً يسألون فين عشائر مربي الحمام، وبعضهم يسمع في يعني بعض الأقوال الفقهية التي تقول أن شهادة لا تقبل ونحو ذلك، ولماذا وما هو السبب في ذلك. طبعا المسائل ذكرها الفقهاء قديما في كتبهم أن شهادة مربي الحمام، لأنه كان يربي في أماكن مرتفعة وعالية ويذهب إلى أماكن يطلع فيها على عورات الناس وغير ذلك، فبالتالي ذكر بعضهم أن شهادة تقبل لأن العمل يعني يلزم منه بعض المحرمات. لكن كان الآن تغير الحال، يعني تربية الحمام في حد ذاتها أمر مباح، وشهادة مربي الحمام لم يكون هو مستقيم على الشرع فهذا شهادة مقبولة. لكن أمتى ترد؟ إذا وجد السبب الشرعي لردها، مثلا كونه كذاب فاسق، هذه أشياء تخل بالعدالة، مش مجرد كونه هو مربي حمام. وصل أن يربوا في المزارع في الحوايز، ما فيش أماكن عالية لها ولا يطلع على عورات الناس. فمسألة التشدد في شأن مربي الحمام ونحو ذلك والكلام هذا، يعني هذا قلنا إذا أدى به إلى أن يطلع على عورات الناس ولا نحو ذلك، لكن الآن ولا ضياع أوقات زي قبل مثلا. لكن الآن أصبحت تجارة معتبرة ولها ربح ولها مكسب وليش يخفضها نفسها، فما فيش بأس في ذلك. نقول شهادة مربي الحمام مقبولة إذا كان هو الرجل معروف بالصدق وعمل مباح وما يشتغلش، يعني ما تشغلاش هذه عن الصلاة، ما يشغلاش تربية الحمام عن الصلاة وعن الواجبات، وما ترتبش عليها أي أمر من الأمور اللي هو اطلاع على عورات الناس ولا بيوتهم ولا أكل عن مثل الحمام الغير، واللي يأخذ الحمام اللي تجيه للبرج نتاعي يأخذها، ولا هو ما هوش فاسق، هذا ما فيش بأس. إن كان هو معروف بالفسق هذا لا تقبل، لكن هو كان معروف بالعدالة والصدق، شهادته مقبولة، شهادته مقبولة، كان هو ما يفرطش لا في فرائضه ولا في صلواته ولا يفعل المحرمات، ترد إذا كان يعني فاسقا. هذا مش حتى تكون الرؤية، يعني ما يبدأش بعض الناس يشدد في مسائل يعني رآها أو انتشرت على صفحات التواصل بناء معين ويبدأ يبني عليها أمور كثيرة، يعني يبني عليها أمور كثيرة بعد ذلك، يعني مش في محلها يعني. نعم، من اتصال الأخ علي، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخونا علي.
3: كيف الحال؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: عندي زوج أختي بتوفي وأختي متوفى الحين.
1: عندك زوج أختك توفي به؟
3: وهي توفت بعدها.
1: بعدها هو به. هي بعد
3: ما عندهاش صارية عنده، وعندها
1: وهو عنده
3: أخت وأخوه بس شقيق، هو شقيق وأخت شقيق.
1: هو عنده أخوه وأخت به،
3: هي ما هو عنده زوج خوات. عارف الفرق؟ هذا هلو،
1: أنا نسمع فيك.
3: هل تاخذ الكمل هي قبل الفريضه ولا ما
1: تاخذش الكمل؟ ما عندها صغار، هو بالنسبه لي هو عنده صغار ولا ما عندهاش؟
3: لا ما عندهاش، هو الهدي
1: خلاص، هي تاخذ الربع تو حاليا، هي بما ان زوجها
3: الكمل ما تاخذش معها الكمل.
1: نعم
3: ما تاخذش الكمل قبل،
1: هي من زوجها، هي تو نشوف ميراث زوجها الان، توفي الزوج اولا ثم بعد ذلك توفت هي ولا؟ خلاص هي تورت من زوجها الربع، لأن الزوج الربع أكثر من الثمن طبعا، الثمن هو يساوي ربع.
3: لا تقسم الحالة بعد الربع، الثمن بعد الربع. لا
1: كيف الثمن بعد الربع؟ هي تورت مرة واحدة، شو متاخد هي؟ هي بتورت ميراث واحد. الميراث واحد، ليش واحد يورث مرتين من نفس الشخص؟
3: أيوة
1: يعني هي ميراثها الربع، لأنه هو مات ولم يترك أبناء.
3: أيوة. أيوة. شكرا شيخ.
1: معنا بنت البادية، تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين، تفضلي. تفضلي.
4: أنا معي
1: هذا. إيه معك، نسمع فيك، تفضلي.
4: أنا عندي بوي تعرف قبل شهر رمضان يا شيخ، وصرف 3 أيام في العيد الشهر،
1: هو افطر ايام لانه مريض وكذا
4: يعني صام كان يشيل في الايام الاخيره كان حوالي 5 ايام يشيل في اليومين بالذات يشيل حتى بعد العصر ما عادش يقدر والثلاث ايام الاخيره صام هم يعني اضطرهم الصامون في الشيخ
1: لانه هو مريض
4: هذا يزول
1: هو الوالد يعني
4: عمي شيخ
1: هو الوالد الان موجود ولا توفي؟
4: ايه الوالد ايه وثبت الشهر
1: رمضان نحكي لك الوالد موجود الآن ولا مش موجود هو
4: والله ما سمعتك الشيخ تطبين شوية
1: قلت لك الوالد ما زال على قيد الحياة
4: لا توفى يا شيخ
1: ايه الوالد توفي تمام نوضحه لك
4: نجاب الله وعندي سؤال ثاني
1: شيخ
4: بخصوص الإشان يا شيخ ايه عندي امي عندها وشام في أسفل رجلين ومسك لحية كان عندها صرف
1: وقتها البنية في فيروس كورونا هل على اسم؟ ما قدرتش تحوله تمام توفيتي في كورونا؟
4: ايه في فيروس الشيخ ويعلى الوشام هل على اسم وصدقه
1: تمام ان شاء الله نوضح لك طيب بإذن الله
4: هلا طول الشيخ معي
1: واضح تون جاوبوك بإذن الله عليهم الاثنين يا أختي
4: معلش سؤال أخير يا شيخ
1: تفضل الثالثة
4: بخصوص التسبيح يا شيخ هل هو لنظام معين ومسبح رضى الله يعني
1: حاضر واضح السؤال واضح نجاوبك عن ذلك بإذن الله إن شاء الله الأخ أحمد فضل
5: هلا وخير يا شيخ
1: يوم مبارك هنا أحمد فضل
5: يا شيخ
1: نعم
5: تسمع فيا
1: إيه نسمع فيك
5: يا شيخ عندي انا ارض شويه هيك ما هيش هلا
1: ايه
5: وتقسموها الاولاد خذوا كل حد بناء عليها
1: ايه يعني سؤالك مسجل عندي كيف بنجاوبه
5: هل تسمع فيا
1: ايه واضح ان شاء الله
5: الو
1: ايه نعم اخوي احمد نعم
5: الو
1: واضح اخوي احمد واضح السؤال اي نعم هو الاخ احمد سال قبل كده نسجل جاوبت الاسئله اللي بعده وما يعني ما مرش عليا قال عنده أرض عنده أولاد وأعطاه الأولاد معظمهم بنوم فيها وقعد 1000 متر هكذا للبنات وأعطاه بيعطيه هبة للبنات ما فيش باس هو الهبة قد يكون لها ما يبررها يعني لبعض الورثة قد يكون لها ما يبررها التانيين أعطاهم وهذا بيزيدهم توا بيعطيه ما فيش باس لكن الهبة حتى تتم شرعا لابد من القبض في حياة الواهبي لابد تسلم لهم في حياتك أنت وأنت تطلع من العوش لما أنت قاعد فيه تعتبر ما سلمتاش وكان مداير مثلا 1000 متر مداير منهن دار انت وكذا اللي كنت فقط وهم استلموا الباقي ويأجروا فيه ويأخذوا فلوسه واستلموه حازوه حيازة تامة في حياتك اللي هي صحيحة نافذة وما فيهاش اشكال لكن كان هم يعني كانت انت استمريت في السكن في هذا البيت حتى الوفاة ومن بعد ذلك فتعتبر الهبة هذه ما هيش تامة لانه لم يتم القبض انك ما طلعتش منها انت لم يتم القبض حتى الوفاة وبالتالي يرجع الباقي كل ميرات للجميع فأنت الآن تقدر تعطيهم وتملكهم الباقي كله وتقعد في جزء يسير فقط أنت هذا ممكن إذا كان بالإمكان أو كان حوش دورين مثلا تأخذ جزء منه والباقي تسلم لهم كامل ويجروه ويسكنوا فيه وهذا كذا يمكن يعني نقولوا الهبة تمت بالحيز أما هذا بالطريقة هذه الهبة ما تمتش لكن الهبة قد يكون لها ما يبررها مثلا زي الآن أنت وهبت لي للأولاد وبتهب للبنات ما فيش باس في ذلك الأمر لا إشكال فيه لأنه ما فيش ظلم لأحد من الأطراف هذا السؤال يسأل عن الرضاع المحرم هل يشترط شرعا أن يكون الطفلان اللذان رضعا من المرأة نفسها مولودين في الفترة نفسها أو تكون فترة الرضاع متزامنة حتى تثبت بينهما أخوة الرضاعة سواء كان الولد أكبر أو أصغر من الفتاة بسنوات لا هذا ما يشترط شرعا أن يكون الطفلان قد رضعا في الفترة نفسها ولا يشترط أن يكون حتى الفترة متقاربة في العمر حتى نثبت أخوة الرضاعة ما بينهم مثلا زو مرارة أرضع الطفل في 2010 مثلا هو رضيع وبعدين أرضع الطفلة أخرى سنة 2015 وهي رضيعة طبعا علاش أنه هي رضيعة لأن يعني هذا السن المحرمين فمتى تحقق الرضاعة المحرم وتمت الرضاعة هم صار الاثنان يعني أخا وأختا من الرضاعة مع أن بينهما 5 سنوات وربما أكثر حتى من 5 سنوات فالمعتبر شنو هو المعتبر؟ أن يكون الرضاعة من المرأة نفسها، مش كل واحدة من المرأة نفسها، ويكون في سن الفطام يعني في السن الرضاعة المعتبر، وهذا هو الشروط بالنسبة للرضاعة. فبالتالي ما يضرش أن يكون الولد أكبر من الفتاة بسنوات، هذا هو قاهم رضاعة، وما يضرش أن يكون الفتاة أكبر من الولد، ما فيش ما بينهم، لا يشترط تزامن الرضاعة حتى يعني نقوله بالتحريم أو عدم، لا يشترط تزامن الرضاعة. إذا أرضعت هي اثنين، واحد قبل 10 سنين والثاني بعد 10 سنين، هم أخوت، هذا من الرضاعة اختلاف العمر ولا عدم تزامن الرضاعة، هذا لا يؤثر. العبرة بتحقق الرضاع المحرم من المرأة نفسها في سن الرضاع، هذا هو المعتبر. عندنا بنت البادي عندها 3 أسئلة. السؤال الأول، قالت الوالد توفي وعليه صوم، وهي كانت صامت عنه، هو مش واجب عليها أن تصوم عنه، ولكن لو فعلت لا حرج، وهو لا حرج عليه لأنه يعني لم يصم هذه الأيام لمرضه بسبب المرض حتى توفي، فما في شيء باس عليه ولا شيء عليه أصلا، وإن أطعمتم عليه مسكينا يعني كل يوم 5 دينار فلا بأس أيضا. قالت يعني أمي لها يعني عندها وشم، ويعني ماتت ولم تستطع إزالته. طبعا الوشم هو محرم ما في شك في ذلك، والإنسان إذا أمكن أن يزيله في حياته من غير مشقة ومن غير ضرر يعني هذا هو الواجب. لكن إذا كانت الوشم إذا أرادت أن تزيله وسبب لها ضرر ولا مشقة ولا ما قدرتش فنسأل الله أن يعني يغفر لها ذلك، وهي من كثير من نسائنا الكبار يعني، فيعني هي ما لهاش ذنب في ذلك. علاش؟ لأنهم داروا له وهي صغيرة، وش ماها العزائز هلبة عن المهات والعزائز يعني كلهم في ذلك الوقت كانت هذه عادة منتشرة فيهم، لما كبروا في اللي استطاعت أن تزيله، وفي اللي ما استطاعتش، في اللي تبي استطاعة مادية فلوس أكثر، وفي اللي ممكن يسبب لها ضرر لو أزالتها فما زالتهاش. فيعني نسأل الله يعني هذا أمر إلى الله جل وعلا، وهو أرحم الراحمين، وقد تكون هي معذورة في ذلك لأن عدم الاستطاعة، وإذا كانت لم تستطع ما لها شيء يعني. فشن الواجب عليها هي؟ قالت شن واجبنا عليها؟ ادعي لها دائما بالمغفرة والرحمة، استغفري لها، تصدقي عنها، يعني زي ما قلت لك الوشم إذا كوعل في الماضي ثم تابت منه ولا ما استطعتش إزالتها، هذه ما لا إثم عليها في ترك إزالته ومع عجزها، وما يلزم الشيء يعني شيء خاص بعد الوفاة بسبب الوشم. أكتولها من الدعاء والترحم عليها، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هي عاجزة عن إزالة الشيء المحرم ويترتب عليها ضرر أخرى، فهي يعني معذورة بسبب يعني بقدر العجز. ويسأل الله أن يرحم الوالدة رحمة واسعة، وأن يغفر لها ولجميع موتى المسلمين. أيضا سألت على التسبيح، هل التسبيح قالت له يعني نظام معين، أو يكون تسبيح مطلق؟ يكون تسبيح مطلق، وطبعا اثنين موجود. كيف اثنين موجود؟ فيه تسبيح اللي هو نظام معين اللي هو الوارد في الشرع، وفي تسبيح مقيد. مثلا تسبيح المقيد هو الوردة في الشرع يعني ليه أوقات معينة ولا أعداد معينة، يعني الشرع دل وقت معين ولا دل عدد معين. مثلا زي بعد الصلاة عندنا سبحان الله بعد الصلاة 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، أذكار الصباح والمساء مثلا عندنا سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، هذه ورد بها الشرع، هذا تسبيح مو ولا تسبيح قبل النوم يعني هذه كلها هذه كلها أدلة في الشرع لمسألة التسبيح المقيد، يعني وقت ليه وقت معين وليه عدد معين، هذا ما في شيء بس. لكن عندنا تسبيح زي ما كنا نقول التسبيح بالصلاة قبل النوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعلي بن أبي طالب وفاطمة قال لهم إذا أويتم إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، هذا تسبيح مقيد بوقت النوم وبعدد معين هو 33، زي ما قلنا الصلاة بعد الصلاة 33، هذا لي عدد معين وله وقت معين. زي الصباح والمساء سبحان الله وبحمده في الصباح 100 مرة وسبحان الله وبحمده في المساء 100 مرة، هذا وارد فيه وقت معين وتحديد عدد معين، هذا ما فيه شي باس. مثلا التسبيح في الركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، حتى هذا تسبيح مقيد بموضع من الصلاة اللي وارد فيه عدد معين نتقيده بالعدد، مثلا بعد الصلاة 33 نسبحه 33 زي ما ورد، وقبل النوم 33 نتقيده بالعدد كما ورد. لكن فيه تسبيح مطلق، يعني مش معناها واحد يسبح تسبيحات هذين والباقي ما يسبحش، لا لا لا، يسبح الله في كل وقت، يقول سبحان الله 100 1000 2000 3000، يقول ما شاء بغير تحديد بوقت معين ولا عدد معين، يسبح كيف ما شاء، يوم دار 3000 يغضو 5000 يوم 200 يوم دار، هذا كله واسع، مهم ما يحددش وقت معين وعدد معين ويقول ان هذا مستحب، لان بينا لك اللي هو المقيد لقيد الشرع، قيد بعدد وقيد بوقت. تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل هذا ذكر مشروع، ماليش عدد معين، ماليش عدد معين يلزم التزام هذا العدد. باهي شنو الأفضل، أن ناخذ هذا ولا هذا؟ نقول الأفضل نجمع بيناتهم الزوز، الأفضل أن يجمع المسلم بين التسبيح المطلق وبين المقيد، أي نحافظ على أذكار المقيدة الواردة في السنة ونكتر من الذكر المطلق طول اليوم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فما تشغلش نفسك بمسألة عد الأذكار في كل وقت، لا لا، اللي واردة فيها الأذكار عدها نعدها، ما هيش وارد فيها عدد اجعل لساني رطبا من ذكر الله جل وعلا في المشي وفي القيادة وفي العمل وفي البيت، ونحافظ على الأذكار الثابتة في الصلاة الصباح يعني بعد الصلوات وفي الصباح وفي المساء، هذا كله خير وكل أمر عظيم وكل بركة ليك ولنفسك ولقلبك ولكل جسمك ولحياتك كلها. فالخلاصة أن ما ورد الشرع بتقييده بعدد معين ولا بوقت معين ولا بهيئة معينة نتبع الأذكار الواردة في ذلك ولا نزيد عليه. ما لم يرد فيه تقييد هذا نقول باب الذكر واسع، باب الذكر واسع، وهذا باب واسع، ونكثر من الأذكار ما شئت، قلت 1000 2000 يعني أقول ما شاء في اليوم، أقول ما شاء ولا حرج في ذلك إن شاء الله جل وعلا. هذا من ضمن الأسئلة، قلت هل يقع الطلاق في فترة العدة أم لا، ولعل تقصد يعني هو طلقها وبدأت في العدة يعني وطلقها مرة أخرى، يعني لما تكون المرأة في عدة طلاق رجعي وطلقها مرة ثانية يوقع الطلاق أيضا، يوقع الطلاق أيضا، يعني يقع الطلاق في فترة العدة لما تكون المرأة في عدة طلاق رجعي، هي طلقة الأولى ولا الثانية، يطلقها مثلا الزوج طلقة أولى وهي قاعدة في العدة، ثم جاءت العدة وقال أنت طالق من جديد، فالطلاق اللاحق في العدة هذا واقع، لأن الزوجية لا تزال قائمة في الطلاق الرجعي، والمرأة لا تزال زوجة ما دامت في العدة، هذا لم يكن طلاق رجعي، لأنه المرأة في يعني في دمته قاعدة، المرأة في دمته قاعدة. فبعكس لما تكون الطلاق البائن وغيرها، هذا يعني المرأة ليست زوجة له، المرأة لما يكون في الطلاق البائن ولا الخلع هذا ولا كذا، هذا المرأة ليست زوجة له، فهذه لا يملك إيقاع طلاق جديد عليها أثناء العدة، لأن هي مش في حكمة. لكن المرأة الطلاق رجعي وهي تحت حكمة وطلق طلاق عند طلقة أولى وزاد طلقها في العدة مرة ثانية، تمشي الطلقة الثانية أثناء العدة، لأن المرأة لا تزال زوجة له ما دامت في العدة كما ذكرنا. نأتي إلى ممكن الآخر الأسئلة في حلقة اليوم، وهي زي ما تكون الحقيقة هي ممكنناش حصرها، لكن الوقت يعني داهمنا، فكثير من الأسئلة ما نقدروش نجاوبها بالنسبة لليوم، لكن على نجيب يعني ما يمكن الجواب عنه. فهذا سأل يسأل قال عندي صديق اللي عرض علي صفقة مربحة ظاهريا الفترة الماضية انتاج في أجهزة لابتوب عن طريق الاستيراد من الخارج، في صديق عرض علي أن نبيع 4 أجهزة لابتوب لجهة عامة بحيث تكون في زيادة في السعر ونستفيد أنا وهو من هذه الزيادة، على سبيل المثال 20% على السعر الأصلي، يعني مثلا كان الكمبيوتر ب5000 بيديروه هما ب7 ولا بكده، لأنني لن أتقاضى مبلغ من هذه الأجهزة إلا بعد شهر تقريبا، يعني بما أنه بيستنى شهر بيزيد هذا المبلغ، وبيعطي صاحب النسبة. هو الإشكال وين إحنا دائما في هذه المسائل؟ لما يكون الوسيط هذا اللي قال لك نجيب لك المؤسسة، هو يعمل في المؤسسة، هو أحد موظفي المؤسسة، طبعا كان شخص عادي وبنبيع حاجة مثلا، بنستنى مثلا حاجة حقها 5000 نبعث له بالتقسيط بسبعة، هذه ما فيها إشكال. إشكالنا وين في هذه المسائل لما تكون مسائل الدولة؟ لا الدولة ما نزيد ولاها ومنستنى شهر وغيره، كان في الواقع واحد تاني مثلا بيستنك شهر ما تزيدش على الزيادة هذه كلها، أكلنا دولة هو مش هذاك يأخذ ربح حتى هو. والوسيط هذا اللي إذا كان يعمل في المؤسسة ولا أحد موظفي المؤسسة ويعدي بيجيب كمبيوترات للجهة اللي هو فاها وبيأخذ نسبة، هذا حرام عليه، هذا لا يحل له أخذ عمولة عن التعاقد اللي يتوسط فيه مش المؤسسة متاعها تحصل عليه تعاقد، وهذا غلول محرم. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بال العام إن نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قاعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا، هو الذي نفسي بيده لا يغلو أحدكم من شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كانت بعير يعني جاء له رغاء، وإن كانت بقرة جاءت لا يعني جاء بها ولها خوار، وإن كانت شاء يعني جاء بها تيعر يعني، والنبي قال قد بلغت يعني. فالوسيط اللي ما يعني لما يكون يخدم في المؤسسة ما يحق لاش أخذ أي شيء. في شيء تاني يقولك ما هو ما يخدمش المؤسسة مرات، لكن عنده علاقة صاحب المدير ولا ولد عمة ولا قريبة ولا هو يخدم في ميليشيا من الميليشيات ويبي كل شيء في عمولتي، هو لأنه في ميليشيا يبي عمولته في كل شيء، عمولته من النفط وعمولته من شركة الكهرباء وعمولته من شركة يشتروا كمبيوترات للمدرسة وكان يشتروا كتب لي كذا، ويبي عمولته يقول لاني هذه عمولتي إني دهرت، ما هي عمولة هذه، ما فيش حاسة عمولة هذه، يجر على الجاه والمحسوبية، وهذه الجهة أصلا اللي بيدري ما يكونش إلا لله، فهذه أمر محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم من شفع على أخيه شفاع فهذا له هدية فقبلها فقد أبى أثابا عظيما من أبواب الربا، فما بالك الشخص هذا اللي هو مستغل نفوذه ولا وسطه ولا جهة، فهذا أمر محرم لا يجوز لك أخذ الأجرة لمجرد الجاه وضل واسطة ولأنك قائد ميليشيا ولأنك وصف شيء معين، ولا يجوز لنا يعني نتساهل مع الناس في هذا، ولا هم يستاهلوا في مسألة لا خشيت بناتهم كذا وإني خذت باي وهو خذت باي وكذا كذا، إما يجب أن يكون الحق واضح واسمه الأجرة تكون مقابل عمل حقيقي، والسمسار يخدم في عمل حقيقي، أنت ما كسمسار، السمسار هذا يخدم في أراضي يجي كذا يشوف يخدم دير مكتب كذا يجيب الزبون لي هذا ويجيب الزبون هذا ويقنع هذا، هذا نقوله سمسرة، لكن أنت لا ما كسمسار، هذا لما يكون جهة معينة المصرف الفلاني بيشتري ماذا كذا لا نبي نسبتي هذا كذا بنسبتي، لأنه هو يخدم في المصرف واللي هو ماسك قسم المشتريات واللي إنه قسم المشتريات في المستشفى ولا في الصحة ولا في إدارة من الإدارات يعرفه ولا ما يعرفهاش ولا عنده به قرابة ولا كذا مدير لهم نسبة ولا مدير لهم كذا، فبيقولك لا عمولتي هذه إيش عمولة هذه حرام، فحرام صافي توكل فيه لنفسك ولصغارك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، فعلى الناس أن تتقي الله جل وعلا في ذلك. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، وفقني الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
2: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام

0: ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا، ومش
1: ايه
0: أنا هيك هم ندعيت على روحي إن أنا أجيب صفار، ما يصيرليش صفار.
1: ايه ايه بقى انت الان يعني تقولي انك ما عندكش صغار تو؟
0: إيه
1: باهي ادعي عليك بالدعاء والاخذ بالاسباب. السبب مرات يكون طبي، امر بسيط، مش انت ما تربطيش الامر تقولي معناها انا دعيت معناها ربي استجاب. هو ممكن يصير لكن سام ما يوقنش بذلك، ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله أن يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين إذا كان أمر طبي أو كذا. ولهذا لا تيأسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
2: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن فيه ناس تقدموا لبنته واتفقوا يعني على أن يديروا عرس بسيط فيش تكاليف، وداروا الفضانية، طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه، وبعدين طلبوا بيان والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على ثلاثة وبيزيدوا العدد بيكبروه، فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منه العرس بكل يعني.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. أنا لا أقصد هذا السائل رغم لا أقصد هذا السائل بعينه، ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات، أحني الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء، فنقول لهم ما أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها، علاش أنت تقول والله تو نشاور؟ ومعروف من بيشاور، هو بيشاور بيروح للنساء، دي هو أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر إحنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبة وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة، بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء، تخص النساء، المرأة رضيت بالزوجة ولا مترضى، شرط يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل. والله صح، يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو إبرام الاتفاق لوحده اللي باعتباره مصير بنته، هذا ممكن لو عاد الأمور هذه مصرية والله كلام معقول، لكن أحيانا يوفي في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء، ومع هذا يجي يقول والله باهي باهي تو نشاور وتو نروح. انت البواه، انت ضعيف وزيد في نفسك ضعف. ما اللي ينبغي الرجل، المرأة هي التي تهاب الرجل. احنا ندعو لهذا ان تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح، ان المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها لا يظلمها. لا ندعو الى الظلم والهيمنة ولكن للإنصاف، لكن ان الرجل يدوب تدوب شخصية الرجل، فهذا الحقيقة امر خطير جدا. واني اظن والله اعلم ان هذا هو السبب، اتفقوا على نمط معين الرجال، ثم لما عاد كل واحد الى بيته يعني تغير الكلام، فهذا ما ينبغي ان يكون. ولكن احنا بننبه المجتمع الى ماذا به، كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع الى ذلك سبيله.
2: والنساء كذلك شيخ، يعني المفروض ما حتى هم ما يكتروش المصاريف وال
3: نعم، هي لو كان فيه رشد
2: كلف يعني
3: نعم. هو علاش اعطت الولايه للرجل؟ لان الرجل دائما واقعي، ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه، لكن المراه تغلب عليها العاطفه. لكن حتى هي ومع هذا بنخاطبوها نقولها عيشوا واقع الناس. الان راهو في اللي كايد حتى في فرده الخبزه، في اللي كايد انه يعبي بنزينه لسيارته، هذا واقعنا موجود. في اللي عاجز اسر، في اللي عاجز انه يجيب قرطاسيه، احنا في بدايه الدراسه، في اللي عاجز انه يجيب قرطاسيه لصغاره باش يقروا، ويجي انت بتكلفي له يعني قافله ماشيه، هذا بيان، هذا مانيش عارفه شنو، اسراف. والناس الان دعوه بنقولوها الحقيقه تعلمت الاسراف والتقليد الاعمى، بيوزعوا على انفسهم المأكولات هذه،
2: يماروا في بعض يعني.
3: يا ريتها يماروا في الشيء المحض النفع. تو مثلا المأكولات المعروفه في مجتمعنا يفرقوا، نقولوا احنا بمبره والله يفرقوا حاجه بيحطوها في كغط، والكغط بيحطوه في باكو، والباكو بيحطوه في كيس، والكيس بيحطه مع سبحه، والسبحه بيحطه،
2: ويكتب عليه اسم العروس واسم العريس واسم العائله
3: وهذا وهو راهو اللي بياخذه هنا كان اكلها الوحده هذه وبيلوحها في الكنسه.

0: ومن شيء آخر، إحنا بالمناسبة سامحني للسطرة الحقيقة، راه من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد، أن صار يطبع المصحف هذا، المصحف الشريف يطبع بحجم صغير، بحجم صغير جدا، ويوضع ويحطه فيه في كيس هذه اللي فيها الحلويات الهدايا، ويحطه يعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير، هو حتى الحروفها ما
1: لا تقرأ يعني.
0: لا تقرأ لا تقرأ، وبالتالي ما دام لا تقرأ هذا عرضة لشنو؟ نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مستفينهم
1: زي هجر المصاحف، وهجر
0: ايه هجر المصاحف وحاطينهم على الارفف، ومن الكثره اللي يطيح يطيح، واللي يداس يداس، عيب عليهم. هذا المصحف انما يطبع للقراءه والعمل به والتدبر، مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك. ما ينبغي للصانع اللي صنع المصحف يصنع بهذه المساله، ولا التاجر، تاجر في امر يعني يرقى بالمجتمع، مش يحط بالمجتمع. بأنت لما جيت طبعت يا طب مطبعة هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرأ، شنو داير حجابات، شنو داير أنت؟ هذا بيوزعه للناس، واللي يوزع الناس يديره في جيبه ولا أعطوه له في هالمخلة هذه اللي رفعها الله أعلم به، حتى هو طاهر والله على حدث محدث، وإحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف يبدأ يتناقلوا فيه النساء في الأفراح، اللي حائض حائض واللي نفساء نفساء، ويبقى يعني في إشكالية شرعية، إلى جانب أنه يعني لا تمكن قراءته، لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الأرفف يعني مكدس، الناس يروحوا به ويبدو الناس حائرة، يحرقه يخليه مخزون، كي بيدير له؟ فعليه الإنسان اللي بيدير مناسبة يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعة وكذا. ونرجع ونولوا للكلام،
1: سؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق لو جو أكثر من 8 العرس ما هو صاير منه،
0: لو زاد واحد على العدد
1: لذكرى
0: طلقت المرأة
1: وتم العرس يعني.
0: نعم، هو طبعا الطلاق ما بيش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة،
1: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس، يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق،
0: يقع على أمها،
1: على أمها
0: إيه، على أمها. نعم، وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد بس
1: إيه؟
0: كونه مقصود منهم غير مقصود منهم، خش معاهم واحد زايد
1: ومشي العرس تم،
0: ومشي العرس كمل، معناها الأم طلقت، الأم طلقت.
1: أما لو ما العرس نفسه فشل لما صارش منها ذاك
0: إيه، ولذلك هو الآن إحنا نحثوه على إلغاء البيان هذا إيه؟ بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها، على حالها. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة، وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق، في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين، يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره، ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقة ولا قبيلة، طيب يساندوا فيهم مساكتين عليهم، شو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة، هذا شارك في نشر الظلم. يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين، هذا شارك في نشر الظلم والفساد، وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله، إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين، فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه، أني ما تنسلم للشرطة وأني انفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل، وكل يوم يفسد، وكل يوم يخرب، فهذا لما رد عن خطأ أو نسلمه ونبلغ فيه هذا هو اللي هكي ساعته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله مغير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عون على الحق ما يكونوا عون على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المرات الثانية وشدوا فلان قبل ما تشدوا هذا ونحو ذلك من الأمور، فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى، خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهلش يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله ذاك يعني المظلوم في بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة على الباطل وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين ولين مستفيد منهم ولين في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أيضا شيخ سائل يسأل يقول هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
0: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة أو من المعاوضة البيوع، كم هذه حق تمن هذه السيارة وتبدأ مشاحة،
4: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه.
0: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهما على النقص، يبقى فعلا. صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب المشتري يود أنه ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات لأن هذا مبنها
4: في البيوع،
0: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف، حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
4: أكيد،
0: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكارمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة، ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات. نحن الآن في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل الفطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة، لما يقول استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه لكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى، ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطواله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها. كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها ولا ما يعالجهاش، راهي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
4: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع، يعني
0: نعم عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية، يعني الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها ولا ما يعالجهاش بننظر حتى للمرأة في الجانب الآخر، هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
4: صح
0: ما
4: صح
0: هو هي فعلا. مش ما هم تنظر للوجهين
4: يعني تخيل لو هو قال أنا مش هنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش هنخدم أهلك وأنا مش هندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
0: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارة بأجرة ولا بغير أجرة؟ احنا طبعا نتكلموش على حكمة، لكن بالتالي بيسأل، حتى هي بتسأل، تكون مرضعة بالبلاش والله بالأجرة، تكون تقدم المعروف لبهمة ولا ما تقدمش المعروف لبهمة. لكن ما نقولش للزوجة حتى انت حاسبي بها المحاسبة، هذا الحقيقة رهي أني أصفها أنها دناءة من في التفكير. أن مرأة يبقى معها شباني اللي هو أبو الزوج ولا أم الزوجة، بالعكس هي على حسب أصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود المبنية على الود والمعروف،
4: صح،
0: مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير. يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقول إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة، صح. وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله،
4: صح.
0: لكن ليست محسنة بالضرورة، ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية، فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقول له يجب تترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش، نطعمها من نطعمهاش،
4: حتى مروءة، يعني
0: مروءة، نعم نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة يعني الخصومة وهي في مكانه في مكانه بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة يبيعطيها مؤخر صداقها كامل وبيعطيها المتعة اللي واجب عليها ويقول إن شو اللي عليها نبي نديرها فيما بيني وبين الله عز وجل ماذا به نقوله ناشز وهي في حال في زمن الخصومة وماشي لمآلهم للانفصال لربما يأتي مثل هذا السؤال لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي بتمشي تطق على جيران بتسول
4: صح.
0: مو هذا سؤال لابد منه والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني فإحنا قلنا لا أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم
4: صح.
0: يميلون لأمهاتهم فأولا هو بيحسن لوجه الله وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض وأولاده شاهدين على هذا والأبناء والبنات بالله هل يتوقع صح. منهم بر
4: صح
0: لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام واللي هو مرات ما عندهمش مالهم لكن يجبح أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا وأبوهم لا يحرك ساكن هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء هذا بعيد
4: صح.
0: لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق والله ما هوش محق ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير هذا اللي نقوله فيه بالعامية
4: صح.
0: ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة هذا قوله لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما يختلفوش واتقوها حتى توثيق شنو حدودي أمتى الزمن أمتى كذا كم نسبتي من الشركة كم هذا كان في التعامل لأنه مبني على المشاحة أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة نهار يموت يلقى صح. من يترحم عليه
4: صحيح
0: نعم
4: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ
5: الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم اللي كلي توم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس قال باي نعرفوه هذا لكن قال لما نشوفوا البصل والتوم نلقوا فيه فوائد هلبة فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام ولا. قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة الريحة تقضي عليها بالطبخ لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة من أكله لعلاج واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد ما توديش الملائكة ما توديش بني آدم والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة التوم والبصل لين تدوخ أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي وهذا الحقيقة فيه إيذاء وهذا طبعا مش توم البصل بس أي رائحة كريهة في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف ولا رائحة الدخان ولا رائحة الجوارب الكريهة رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعة برائحة الجوارب برائحة الدخان تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها أم صالح وجزاكم الله خيرا بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال كلمة تدمن يعني يحافظ عليها فقال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر. قال فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا، هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له نراك تدمن هذه الركعات، قال له أربع ركعات، فقال له كيف سأل هذا الصحابي سأل، قال له فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط، قال له لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين، فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر. لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر، وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا انت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة انت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود انت تقيم يدك يعني انك من اهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجيش فيه لان نقيم يدي باش يعرفوني درت ولا ما درتش، لكن المقصود ان يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة انت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة، لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا، فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
9: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي. لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة أو أرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم أن يكون تلتج حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
8: نعم.
9: فهذا السبب أن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قال لك من العار على على على على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
8: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا.
2: هذه سائلة تسأل يعني قلت عندي أختي أصغر مني تفتعل لي كثير من المشاكل وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر، والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن بيش الصدام مع أمي وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى، وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم، وقد كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها؟ طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألت السؤال الأول هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتأدى يعني تتعمد الإيذاء وإثارة المشكلات، وشفت إن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس أن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنبي الدخول في النقاشات والمجادلات. لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، إنك ما تكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كأن كلمتك هذا حرام، ما توصيهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري هذا حرام. لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي الكثير من الناس يتعاملوا معه، المفروض فيه حد أدنى من الصلة الواجبة، فيه السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، انهناها في المناسبات، تتسع لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم. لما تشوف استفزاز ولا انه بتجرك لمشكلة انهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، ما تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل باش تدافع نفسك امامه ولا قدام امك ولا نحو ذلك، لا لا، ما تخلياش تحكم هي في ردة الفعل، لأن بعض الناس رأوا يستمدوا قوتهم من أن الطرف الآخر يخلوه منزعج ومتقنطي ونحو ذلك. لا لا، خليك عندك هدوء، تجاهل، يعني في إنسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا زي ما يقول المختصين هذا أقوى من المواجهة، تجاهل بهم ولدتك هذه أحسن إليها وتجنب الصدام معه. يعني حتى لو شعرت بأنها تميل لأختك حاولي أنها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم. يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء، وما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد. لا لا لا، كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوب شرط أنك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل يجيب لك في الأداء، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن. يعني راه صلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأداء، وإن شاء الله ربي يألف ما بين ما بينكم ويألف بين قلوبكم ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعود الخير.
10: 90.9 FM.
5: الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معاه على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راه التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راه أجنبي، راه يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راه هذا ما فيش. من الخاطب هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت فيه اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكون المحارم تاعك موجودين. احتاج لي شيء أو أنت احتجتي لي شيء تقولي لأمك اطلبيه لي، وتقول لأمك مثلا بحداك معك فلانة وهي تسمع. هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة. مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم، علاج، بيع، شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا ما رضيتيش، وهو كذلك له أن يترك. ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا، إحنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه. هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة. وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، مدام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا، فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
11: فبعث الله تعالى الرسل ليقيموا الحجة على المخطئ، ويعني ويبينوا الحق للناس. فالرسل جاءوا وبينوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا آخر الأنبياء ونحن أمته، وبقي بيننا قرآنه، وبيننا سنته، وبيننا هذا العلم الكبير، هذا العلم الغزير الذي نقله لنا علماء الأمة منذ عصر النبوة. يعني نقل الصحابة رضوان الله عليهم علم النبوة ثم تناقلته الأمة بعد ذلك. فلو أننا رجعنا إلى أولي العلم، إلى أهل العلم، لا وجدنا الحلول، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا يعني لا وهكذا لو ردوه كل أمر نختلف فيه نرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا هم أهل العلم الذين يبينون لنا الحق من الباطل،
10: طيب،
11: والصواب من الخطأ، فلا بد أن نرجع إليهم، هم الذين يستنبطونه، يعني يأخذونه من مكانه،
10: طيب،
11: يفهمون حقيقته، يعرفون أبعاده، فيدلوننا على الحق. لكن الذي جرى في زماننا أن إعلاما فاسدا توجه نحو أهل العلم ليشوههم ويسقط صورتهم عند عامة الناس،
10: طيب،
11: وقد نجح يعني إلى حد ما فيما يريد.
10: الأخت مريم من مسلاتة قالتني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا له احنا ما عندناش عنصر نسائي، فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل، أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها، أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب ما دام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول لأني والله تعينت معاكم واني مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشهر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش باس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه بخمسة ألاف دينار، نبيعك هالخناق هذا بستة ألاف دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان صنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيعه ذهب بفضة والله فضة بذهب، لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أن يسترجحن للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ذا، وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش شي مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما احنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق ولا بتشري به حديده ولا اساور ولا اي شيء مهم ذهب، اراه بتحتاج انك انت بتمشي للمصرف تتفق في الاول بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون ان تتفق معه على شراء يعني ذهب ولا حديده ولا اخناق، لا بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف، هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
14: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في الأربعين، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله، ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي خمسة مع كل يوم خمسة، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه، فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي خمسة أوقات كل يوم، خمسة أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل خمسة سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه، نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه، راهو يا أخ عبد الله لازم يجتهد يحاول يصلي خمسة، هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني خمسة. شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي خمسة أيام ما تاخدش منها يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منه، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا، فيصلي يعني مع كل يوم خمس أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس، أما زي الوتر مثلا هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن نوافل مطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء، أبدأ بالقضاء قبل عمر وقتك بالقضاء بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء، بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
15: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
16: الله
4: يبارك فيك
16: شيخ. أنا طالب أريد أن أشتري جهاز إلكتروني مقبل الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب، لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر، فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني. والله ونعم الوكيل، يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
4: نعم. الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ هو سمعت السؤال.
0: نعم. الحقيقة هذه من غرائب الأمور التي تجري الحقيقة في هذا الزمان،
4: للأسف الشديد،
0: والله من غرائب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ، هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره، الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول على عرضه مش بالضروره هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
4: طيب،
0: فالشاهد هالفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه ما بأولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين، بل على أبناء المجتمع، بل على أبناء المجتمع. يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعيا، حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو تصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي، هذا فطري في الإنسان. لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة في قلبها، ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا، فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام، لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة، كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها، وانقلبت على رأسها
4: كما قلبوا ونكسوا الفطرة،
0: كما نكسوا الفطرة. وينبغي أن يعلم المجتمع، قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم التمار والزاد ولا يحرجوهم بالضيافة. فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة، بالضرب، بالضر هذا المادي المحسوس، لكن الناس بتلجئهم الحاجة، يعني حتى اللي نخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
4: يجد نفسه مضطر
0: بيمر. فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتم على أعراض تنفر الناس ومعاش يجوكم. وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة، نفرت. وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها، كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة، وخاصة لو وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة، تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها. صحيح. هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظاهر الحال شعار حقوق المرأة، لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق. مناش، لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج.
4: صح.
0: وهذا حق من حقوقها. فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين هم مفروغ منهم، هذا مفروض يعني ما الباب هذا ما
4: منتهي
0: يعني. منتهي. لكن احنا نتكلم حتى على العلمانيين اللي أهل أوروبا وأهل العالم الغربي. أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة، المرأة من حقها أنها تتحصل على زوج، من حقها أنها تكون أم، من حقها أنها تكون عندها أطفال. صح. من حقها أنها تتمتع. هذه مش الأبناء زينة من الدنيا.
4: صح.
0: المال والبنون
4: زينة الحياة الدنيا،
0: زينة الحياة الدنيا، فهي من حقها أن تحصل على زينة المال، تحق على زينة الأبناء. وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه إذا أنتم ضيعتوا الرجل؟ منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها؟ فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع الشذوذ، واللي يفكر غير مجرد التفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة، يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرجل يقول أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية، والعبودية راه، وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام. لأهل الإسلام العبودية راهي معنى عظيم، ليس منحصر في معنى الصلاة، مجرد الصلاة والصوم وكذا، بل العبودية هي خضوع وتسليم.
4: طبعا.
0: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون، أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون، لأن الناس جيل وحينتهي، زي الزرع، توزرع السنة هذه بيبقى للعام الجديد
4: خلاص
0: أبدا، بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد، كذلك الناس. فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب، وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب، منين بيجي جيل آخر؟ هذا ضياع للبشرية. فهذا خلاف الفطرة، أو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح.
4: صح.
0: أمر غريب. فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه راه من أكبر المنكرات. والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقه في دراسته.
4: آمين.
0: اللي بيقرأها، ونسأل الله أن يغنيه.
4: آمين.
0: من من من الحلال الطيب من باب الواسع.
4: آمين.
0: فإذا كل من يدعم الفكرة مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميل لها بقلبه،
4: وإنما يدعمها دعم
0: وأموالها، نقول إحنا في مشاريع الدنيا، ولكنه عنده استهواء. يبدأ نقول له هذا حالة كحال يهود المدينة، أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار، فكانوا يتعاملوا معهم. لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء، فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم، لأنه بيزيد في تراهم وبيزيد في نسبة الكسب، وهذا نسبة الكسب، هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم، هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية.
4: أكيد. خلاف الفطرة، خلاف الفطرة أصلا،
0: خلاف الفطرة. ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راهو في دعم هذه المسألة، وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات. عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة. من بين هذه المقدمات الحقيقة، لأن زي ما قلنا أنها فطرة بشرية يأنفها الإنسان، فلابد من تحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم الأنفة هذه؟
4: طيب.
0: تحطيم الأنفة بتمهيد الإنسان أنه يقبل الفكرة.
4: أنا.
0: ولهذا لما بدوا سوقونا الآن فيما يسمى بالسراويل الطايحات، السراويل الساقطة الطايحة، وسوقوا للعالم المسلم السراويل الممزقة هذه. بنعود للمسألة هذه لحق لأهميتها، لكونها معاصرة ولكونها لا تمس فرد، وإنما هي تمس
4: المجتمع
0: بالكامل، الأمة. فنقول الآن هم عارفين، الأبالسة الإنس هذا والجن عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا. فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا السراويل الطايحات هذو. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة، سوالة في نص الإلية. لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس سوى سروال ممزق من الفخذين ممزق. وطبعا حتى تمزيقة السروال راه لابد أن يعلم الأخ السامع والمشاهد إلى أن راه ما هيش عبث, فيه شرك كبير وفيه اللي صغير. لأن فيه اللي ما يرضاش يلبس الشرك الكبير فيبدو له بشرك زي طبقة المسمار. بعد ما نقول إحنا يألف يألف الثقب الثقب الصغير زي المسمار يبدأ يكبر بشوي لين يبدأ زي القرص زي العشرة قروش لين تكبر تبقى الفخذ كلها واضحة.
4: صح.
0: لما يعني يألف عري الفخذ ينقل هذا الخرق للإلياء.

0: هذه السراويل باش حد ما حدش يقول ما نعرفش انها يلبسوا فيها للمجسمات او يتلقاه نصف راجل
1: صح
0: بمبلة لنصف نصف لما هو يلبس السروال في المجسم مش واصله لفوق السروال
1: صح
0: السروال في نصف الإلية معناها هل بيقول اني غافل عليه تاجره
1: هو عارف
0: هو عارف نقول اشوف المجسم اللي انت اللي ملبسته السروال وين واصل فهذا اللي بيلبسه الادمي فانت اذا خاش عليه بايع له سروال طايح ولما لا قدر الله البشريه يكبر فيها هذا الداء ونلقوهم لا قدر الله وربنا يحفظ بعد يعني قرن ولا قرون ناس ماشيه عورات ولا تبالي هذا اللي اليوم باع السروال لا ينوض من قبره يكون يتعجب ونقول له انت اللي سببت في هذا انت اللي مهدت الطريق والإنسان مسؤول عن فعله ومسؤول عن الأثر
1: أكيد
0: راه الإنسان يوم القيامة سيسأل عن فعله وعن أثره ويخشى هذا اللي باع السروال طايح واللي باع السروال مشرك هذا اللي لبس له السروال يألف العري ويألف الشذوذ الجنسي ويشيع في المجتمع نقول تبقى أنت في قبرك أيها التاجر ويجيك إثم المعاصي والفواحش تجيك بالجملة نسأل الله العافية وأحيانا الحقيقة بعض التجار ما لهم حلال طيب بعضهم ما في الأصل حلال طيب اللي وارث وارث واللي غيره وحوله لتجارة طيبة لكن هو فسدوا عليهم بهذا المدخل فلما يخطرت عليه الحرام لا عاد يفيده في حج ولا عاد يفيده في عمره ولا عاد يفيده في تصدق إلى جانب المعاصي اللي بتجر عليه فاحنا نحذروا مش أهل الإسلام فقط نحذروا البشرية كلها من فكرة الشذوذ الجنسي ومن فكرة الفكرة هذه وكل من نرفع شعار حقوق المرأة نقول له أنت هذا الفعل يناقض حق المرأة لأن المرأة من حقها تتحصل على زينة الدنيا المتمثلة في المال والأبناء لما أغنوهم من مال الله أعطوهم الفلوس والأبناء سهلوا لهم أنهم يتزوجوا بعقود شرعية حتى متاع الشطوطة هذه والقهوي ما ينفعش لأن هذا هو الزوج هذا بيقضي وطره ويهرب منها
1: صح.
0: يخليها هي تعاني في الحمل وتعاني في ويلات الإنفاق
1: صحيح
0: فهذا حتى بيقولوا إحنا مهدنا لهم ودرنا لهم شطوطة ودرنا لهم مراقص نقول لهم أنتم ورطوهم ورطوهم في ذرية فاسدة مش عنتهم لأن الزينة لما تكون مسرورة بحملها لما هي تزوجت زوج شرعي وفرحت بعيلها اللي حصلت هذه الزينة مش الزينة أنها سلطوا عليها فرخ حرام وبعد الزنا فوجئت بحمل هي تعيسة من يوم من يوم الكارثة فاحنا نحذر المجتمع الحقيقة من التعاطي هذه المسألة لا بتشجيعها ولا ببيع سراويل ساقطة ولا مشروقة ولا تشجيع الشركات هذه اللي تعين ونسأل الله إن شاء الله العفو والعافية
1: آمين يا رب العالمين الله يبارك فيك ويجزيك كل خير شيخ النفاتي موسى
2: تقول أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18 فتسأل يعني كيف يخلصوها هل خلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا
3: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
2: صداقها نعم
3: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له زي ما يديروا الآن في عقود الزواج يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم مؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد أو كذا فإذا حل الأجل صح للزوجة أو حق لها أن تطالب بدي كأن واحد منك فلوس ما فيش فرق على الإطلاق يعني صح فيه عشرة بتقول لا ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا ما فيش هذا شيء والدين شيء آخر يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه حديث حديث قتادة الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين إذا أرادوها إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين إن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم هذا يعطيك موضع الديون و حرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها.

0: يعني حتى المصنم لا يصلي عليه، كان بيئة الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قال قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي يا رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال نعم يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توف، يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني، والعام أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني من باب البر بالأباء، يعني إذا توفى إن تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش، يعني حتى باب التبرع يعني، بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح يعني وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا ولي من لا ولي له،
1: بيت مال المسلمين،
0: بيت مال المسلمين.
1: نعم.
0: يعني استدل بها العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس، وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك، وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك، وهي عارف أنت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
1: نعم.
0: أي واحد منك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها والأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب، تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها. وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب، صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينه إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد، فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد، يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني ممكن حتى بالتقسيط، لكن كل ما قالت كل ما طاط الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأقساط، قد يكون سان في عجز، قد تسامح المرأة من تلقى نفسها يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما فيش بعد يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك ما دام أخيات لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما أقول أصبح صرف عملية صرف هنا يعني دينار يعني ذهب بدينار فينبغي ألا يفترق إن يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل.
1: نعم.
0: يقول إيش هو لوكيتين قديش حقهم ولا قالوا 40,000 أي توقع كل شهر أعطوك 10,000 دينار هذا لا يجوز أن هذا الصرف فيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوا لها بالنقد جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش قد أنت عارف لوكية قداش يعني تكلفتها جيب القيمة معاك ويا فلان نحن راه الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم شوفوا سعر الجرام قداش يضرب القيمة ويخلصها وقتي في الكاش زي ما نقول احنا بالنقد حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهموا فيش بأس من ناحية كدين يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا.
2: عندنا الأخ العم يونس سأل يعني قيمة العمل في الإسلام ويعني طلب نصيحة للبلاد قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب. طبعا العمل في الإسلام ليه قيمة عظيمة يعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس. والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس، يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال. والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرات له عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط ولكن المواطنين اللي يعملون، فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأمانة وغيرها، لا الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقولوا لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كده وهذه فهياك، انت في نفس الوقت راه هو ساهمت في هذا لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من أسباب القوة وفقدت يعني أسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامة، هذا شرف للإنسان وعزة ليه، كان الأنبياء يعني يعملون ويكتسبون وما من نبي إلا رعى الغنم ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الأنبياء فضلا عن الصالحين والصحابة والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت مكانت الاجتماعية ولا غيرها ولا ميخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة. لا، التربي ولدك على حب العمل، على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن نراه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد. الإنسان لما يزرع يحصد، ولما يجد يعني يجد. فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني، وغيرك هو اللي يزرع، وغيرك هو اللي يصنع، وهو اللي يجتهد، وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة للإنسان في سعية في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير.
3: سيد فتحي من مغازي يسأل على الميراث، اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم، حوش في بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا مثلا، او ابناء واحد منهم ساكن في حوش العيلة اللي خلاه ابوه والاخرين برا، يقولوا هيا نبي نقسمه، يقولوا لهم كيف تبوا تقسموا وين نبي نمشي. من ناحية الشرعية اذا توافق جميع الورثة على التأخير فليس محرما شرعا، التأخير ليس محرما شرعا. قالوا والله خلي نقعد مثلا لين أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعد 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه، ماشي ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتي، كان حوش نبي حقه، وكان أرض نبي ميت رواتي منها، وكان ذهب نبي جراماتي منه، يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم، لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم. الآن نبني ميت رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاي خذي ميت رواتي وقال لي ماكش باني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي، وانت يلي ما باش تقسم خلتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه. وبالتالي يقع الحرمة هنا. عندنا واحد من 3 حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش تهبك حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدأ أرض مثلا بتاع 600 متر، وخاصة إذا كان فيها حد ساكن هنا، هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي أول شيء إن اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصة، تعالى أنا عندي الربع، تمن الواحد طلع 400 ألف، أعطيني 100 ألف بتاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة، سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها، ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسموا الحصص. أو في حل ثالث، أنه يقعد بالإيجار، قولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع أنت إيجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك انت 250، اعطي لبقية الورثة 750 وقعد هيك، الان اراضيين لانه ياخذوا في مقابل. اما انك لا تبي تشري حصة الجميع ولا تبي تأجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقية لهم ان يطالبوا بقسمة الميراث جبرا، يرفعوا الامر للقضاء، اني هذا ليش سألته؟ قال القضاء يعني يسوف هلبة، بدل يقسم في شهر ولا شهرين يخليك 4-5 سنين لين يكرهك انك انت مشيت لأصلا، وهذه حقيقة ومشكلة واقعة. القضاء في ليبيا يكره الناس انهم يمشوا له. خلاص انا تعرقت عليه، تعال افصل، قول انت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال اقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع هيك صح. اما اني مثلا نبي نرفع الامر للقضاء يقول لي الثاني تياه ولا لي 10 سنين والعاشر واحد ثاني يقول لي لي 7 سنين وواحد، خلوني حتى اني معاش نمشي ونقعد في مشاكل اني وخوتي. لكن اللي بنقول اني الاخير اختم بهذه، ان الذهاب الى القضاء لا يعني الخصام بين الورثه ولا الارحام، راه غايه ما في الامر اني اظن ان عندي حق وانت تظن ان عندك حق، رفعنا الامر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني. احنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع القضاء معناه ما يتحشمش، والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه، وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ، هو أصل القضاء للفصل بين الناس، لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة، معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا. لكن هذا لا يقع، دائما الخصام موجود، والأنبياء كلهم كانوا قضاة، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود، يعني كانوا قضاء يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين، ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء يجي هذا يحتج على القاضي. لا، ما تحتجش على القاضي بكلام دار الإفتاء، تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي، لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء. نحكي في تنزيله على الواقع مش في العلم، راهو في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت، ودار الإفتاء قالت ما طلقتش، لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم. لكن بالعكس القاضي قال ما طلقتش، ودار الإفتاء قال طلقت، لو لقوهم مع بعضهم دار الإفتاء ما عندهم ما تدير لهم راهو. هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
4: بالنسبة للأخ صلاح من جدابية قال فيه شخص عنده أرض والأرض هذه عليها نزاع وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا، واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء وكان جبتها خودها الأرض، قالوا بالفعل حكمة المحكمة واستلم الأرض والوالد خلاه والأهل يعرفوا أن عطيها له وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا، علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب، فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش، في بعض الآباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق، هو يعرف أن أبوه عطيه لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد، رأى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز رأوا مليهم شيء أصلا، لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد رأوا هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس، هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد، مرات علاش أعطاه بوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله. والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في في في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا، لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.
5: 90.9 FM
6: وأن رأس الأمر هو الإسلام، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا يقبل منه حسنة ولا سيئة إلا بعد أن يؤمن بالله جل وعلا، وهو أن يستسلم ويذعن لله جل وعلا. وعمود الإسلام الصلاة، وأعلى مراتب الدين وأعلى مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلا أغلى من أن يهب الإنسان نفسه طواعية ورغبة في الدود وفي الدفاع عن الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا.

0: سلام عليكم، تقول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي، ومعاش يكلم فيا أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل، ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران، هذا تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب احنا قلنا إذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين 3 4 هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة، حتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأوا يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة، وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا مما لا يجوز، حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة، ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا أراه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك، ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، رأى ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران راهو يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. أراه كل أنت تبي حقوقك، أراه عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا.
1: الأخ عبد اللطيف سأل يعني ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول قال: دخلنا إلى صلاة العصر في المسجد فلم نجد مكانا في الدور الأرضي، فصعدنا إلى الدور العلوي لنلحق بالجماعة مع الإمام. قال: فوجدنا المصلى العلوي منقطعا تماما عن الصلاة وعن الجماعة وعن الإمام، لا يسمعون صوته ولا يعني وليسوا مطلعين على ما يحصل بالأسفل يعني. قال: فاختلفنا في تلك اللحظة، نديروا جماعة أخرى، ننتظروا ونزل نصلوا تحت، ولا كيف نتصرف يعني. فهم صلوا جماعة أخرى في ذلك الوقت، فيسأل: ما الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
2: طبعا هم يكونوا بيصلوا جماعة مع الإمام، هذا أمر لا يستقيم، لأنه وين من إمامهم بيقتدوا في حال ركوع السجود. فلي بيقتدي بإمام لابد أن يشاهد الإمام ويسمع بطريقة نقول إحنا عادية. يعني بعض المساجد يبدأ فيها الصلاة على جنب أو خلف البيت الصلاة، فلابد أن تجعل فيها نوافذ كبيرة. النوافذ هذه المصلين حتى ما يشبحوش الإمام، يشبحوا المأمومين، يصبحوا حتى رؤوس المأمومين ويسمعوا الكلام بصوت طبيعي، يعني ما يعتمدوش على مكبرات الصوت أو انقطع الكهرباء، يلقوا رواحهم في جهة وهو في جهة. نعم. فما بالك لما يكون هو واحد فوق واحد لوطة في الدور العلوي، فهذا يعني الأمر. لكن هو مضطر أن يصلي بجماعة بروحه، لكن ما يبغيش لهم يصلوا في وقت إقامة صلاة الراتب، فهذه من الصور الحقيقة المحرمة، من الصور المحرمة إقامة صلاة الجماعة مع الإمام الراتب. لكن هو بعده هو إذا كان راتب عندنا نحن من المكروه، وإذا كان غير راتب ما فيش باس. فهم كان من الأول لهم لما كانوا ما يسمعوش رهم نزلوا حتى امتدت بهم الصفوف إذا في جنب الباب خارج، يعني خارج المسجد لو كان في إمكانية فضاء نقول إحنا فينا والغيره، كانوا يصلوا ويبدو امتداد للصفوف اللي داخل إذا كان هم يشاهدوا في المأمومين اللي هم في المسجد. وإلا إذا كان ما فيش كيف إلا فوق، فهذا عليهم ينتظروا إلى أن يخلص الإمام يفرغ، بعدها هم كانوا بيصلوا أهو تبدو المسألة خف. لكن ما يصليش الإنسان في وقت صلاة الإمام الراتب مباشرة.
1: نعم.
3: سأل الأخ عبد العاضي سؤال على المفرقعات وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية، وهو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح، يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا؟ يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيره، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة. فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في صابات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس. فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن، ما يبدأش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة. ويعني فالإنسان رغم من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني أنت تقدر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الإسراف في الحلويات وغيرها، أنا ماهوش دافع أنا يعني واحد غاش وفرحان بالغش متاع، يعني هذا في كثير من الأحوال ما نبوش نذكر يعني على سبيل كل الأشياء. فمن تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. انفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى ويستبدل ما فيه أذى بما فيه نفع وسلامة.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
2: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. لكن يا سيد يونس أنت لو تجي تحضر معنا أسبوع بس ولا اثنين في دار الإفتاء تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر من فعلي. يعني نحكي لك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء. واحد رسمني من السعودية، يعني كنت شاد الأوتلوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء، فواحد سألني من السعودية، سألني من السعودية قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوز لك تتزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي إني تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابي يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ حتى شخص عادي يعرفه، قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا والله لا في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له ني والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، ومرة أسأل أهل العلم في بلدك، أنا حسابك تبصر علي في الأول قلت له، فمرة أسأل أهل العلم في بلدك واللي كيف يعني، قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيش شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها؟ المأذون نفسه مش حيرضى فضلا على الناس والمشايخ واللي حاضرين. المهم قلت لاني موضوع هذا يا ودي ما نقدراش برا، شوف أهل العلم بلدك وشوف أنت بالك عندكم قول شاد ولا تكون أنت ماكش سني أصلا ولا. المهم تنصلت منه قلت له ما نعرفش، قلت له اللي نعرف أني هذا نكاح باطل وأنت برا أسأل. نفس المسألة هذه اللي تحكي فيها يا سيد يونس لما تقول يسأل المساجد، كثير من الطوام تصير بيسأل المساجد، يمشوا يشوفوا في شخص قراءته جميلة وملتحي وإزار ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيف هيك؟ من الشيخ اللي سألته؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بينا في التراويح. اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا إذا كان شخص فقيه ومش حافظ القرآن يقولوا له تعالى صلي بينا ختمة كاملة يمشي يصلي بها، يقول لهم لا أنا مش حافظ، بره دوروا واحد حافظ القرآن، وإن كان يعني غالب المشايخ حافظين هم، لكن هيك الفكرة. يجوا للشيخ يقولوا له والله تعالى مثلا فسر لنا، يقول لهم أنا تخصصي فقه مش تفسير. المحدث يقولوا له استنبط حكم، يقول لهم أنا تخصصي حديث ما هوش فقه، وهكذا. فكثير من المشاكل صارت من هذه الجهة، يمشي يسأل واحد لأنه حافظ القرآن ولا شيخ يصلي بهم قديم إمام في المسجد فيحسبه فقيه، وهذاك مش يقول لا ما نعرفش، يفتي له غلط. والفتوى في موضوع الأنكحة هذه مسألة خطيرة، يعني والله إني كثير من المسائل اللي تجيني يقول أسأل على 14-13 ريحني، لما نلقاه مشقع بهكي وشبع كيف ماذا بي غيري يكفيني شرها، ونقول شرها لأن فيها شر حقيقة. يعني لو أنت ما تصورتش المسألة باهي ولا اللي قدامك تشعر به لخبط مرة يقول هكي وهكي ما ينفعش تفتي، راه كان تفتي بعدين يكون شر. حقيقة مسائل الطلاق نقوله مسألة على الـ 14-13، لأن مرات بنتوسع في أسئلة ما نقدرش نسألها هني. طيب هذه سهلة، لكن في بعض المسائل المترتبة على خصام وكذا ما نقدرش نسألها على الواحد، نقولها نتوسع في الهاتف. لكن الإشكالية أن كثير من الحالات يقولي والله اتصلنا وما حصلنا. علاش؟ لأن اللي يردوا غادي ما يجوش 20 تقريبا ما يجوش 20 بالكثير في الفروع، ولا 30، قول 30. واللي يسألوا يوميا بالألاف، قداش 30 بيرد في في في اليوم؟ وخاصة النساء يعني لما تتصل يعني في غالبهم تبي تقعد الربع ساعة والثلث ساعة وكذا. في من المشايخ يقول لا ما يمشيش معاي هذه كلمة، وقص ويقولوا خيرهم المشايخ يكشخوا. وفي اللي باله واسع يقول لا ماذا ما حس. المهم هذه مشارب، في اللي باله واسع ويقعد بالربع ساعة والثلث ساعة وكذا. وفي اللي يقول لا، يقول لا هذا الدول اللي تدوي فيها حق متصل ثاني ولا ثالث ولا رابع، فخمسة دقائق ما تبيش سكر عليها. تبدأ هي تقول لا كيف ومشايخ دار الافتاء ويكشخوا، لأن هو عارف أن في ناس ثانية تبي أسئلة، وهي تعاود في نفس الدوة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لأن الشيخ يفد. فعلى كل حال احنا أي سؤال. ولذلك أنا مثلا مش عارف من هو اللي، المهم قلت له أسأل على 14-13 توا نسيت حتى من هو اللي هنايا، قلت له أسأل لأن المسألة ما تمشيش هنا. فالحاجات اللي تمشي احنا نعذره، أي واحنا في أجر زي ما قلنا بكري، فيها شر أحيانا. الفتوى بدون علم أو الفتوى بدون تثبت أو الفتوى بالضعيف بدون وجه للفتوى بالضعيف، زي ما فيها شر فيها أجر. يعني على الأقل زكاة أبدان، واحد ما فيهاش فلوس باش يزكي لكن هو زكاة أبدان. لما يسألك واحد ساعة ثلاثة في الليل ولا في القايلة وانت مروح ولا اللي هو، وتعطيه الحكم سواء في طلاق ولا في غير طلاق وكذا، وتكفي أسرة من الوقوع في الزنا، ولا تقي واحد من بطلان صلاة ولا من بطلان صوم ولا من عدم كفارة، إن شاء الله هذا في أجر لله تعالى. وبالتالي احنا مفتوحين متقبلين لأي سؤال من الأسئلة. ورضا الناس غاية لا تدرك يا سيد يونس. أنا والله يعني أقول في الكلام هذا لأن أحبك في الله على غير معرفة سابقة بإذن الله تعالى. فلما قابلناش لا أنت ولا الأخ سليم ولا الأخ مبروك من بن وليد، أنتم أكثر واحدين يعني، ولخ دريس أيضا من مصراتة، هذو في كل مكان يسألوا يعني سواء هنايا ولا على الهاتف ولا كذا فيسألوا. وإن شاء الله معرفة خير وتكون لله تعالى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فرضى الناس غاية لا تدرك، لو ما تبيش هيك يفتح عليك التانين. الناس مشارب والناس أمزجة والناس طباع، فلن تحمل الناس على طبع واحد مهما حاولت. لو كان مرات شيخ ثاني يقول والله كلامك صح، أني أرى غير حتى المشايخ رأى، أني أرى أن هذه مساحة مفتوحة واللي بيسأل يتفضل. وفي اللي يقول لك صح كلامك صح، وفي اللي نص نص، وفي اللي يقول ما يبيش المهم، وفي اللي ما يبيش يجي أصلا للتلفزيون ولا يتكلم. فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف. يا سيد يونس كلنا نعود نفسنا على الاختلاف. احنا يعني هنايا في القناة في بدايات الحلقات سمعنا سبان ما الله به عليم، الحمد لله الآن انتهى، لكن سمعنا سبان ما الله به عليم. كان واحد هيك متغشش شوية راه وسيبنا بكل بكل بكل. فالمسألة إن شاء الله تكون يعني لله وخالصة لله، وتقبل الأسئلة سيد يونس. وأرى أن الوضع في ليبيا محتاج كثيرا جدا جدا جدا جدا، واللي مفروض ما يعرفش ما يفتيش، زي ما يجوا يسألوني في الوصول نقول ما هني في أكثر من هنايا في أكثر من سؤال فقهي نقول ما نعرفش عادي، ولا تبيني نفتي بدون علم ونتحاسب عليها يوم القيامة، عادي المفروض. لكن احنا هذا الكلام ما عندناش، كنا نحسبوه في الشريعة بس لا، هو حتى في الطب يفتولك، حتى في الهندسة يفتولك، حتى في الفضاء يفتولك. هذا اللي اللي اللي اللي اللي ما يعرفش ويقول لا أعلم، راهو سلعة نادرة، صارت سواء في الفقه ولا في أي شيء، سلعة نادرة وهي سلعة مهمة شرعا بغض النظر عن الحقيقة. لأن ممكن تقول لي واحد خذ دواء معين ويهلك بدل ينفعه، غير هذه لا من ناحية شرعية، لا تعلم قل لا أعلم، وهي نصف العلم، العلم أعلم ولا أعلم، إذن نصف العلم هو لا أعلم. وبالتالي احنا متقبلين لأي سؤال يا سيد يونس، وإن شاء الله غر الباري عز وجل ينفع بهذا الأمر.
1: الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا. يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية. فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في 3 شهور هذا تفكير عميق، ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت يقول والله هذه 3 معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه، وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشى لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفة، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا. لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى، زي ما قال الأخ محمد الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقول لك طلقت وقلت لها طالق، وبعدين يقول لك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق، وبعدين يقول أنا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدلوا على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك، ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومش يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ، لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف. فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف.

0: الذي يعطى هذا البخشيش هو حق له خاص به؟
1: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه ويحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملكه صاحب المطعم.
0: نعم.
1: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفرع جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقولهم هذا ما تملكوش أنتم لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
0: اسمه بين الجميع يعني.
1: لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط
0: وفي من ينظف بعد إكمال
1: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
0: نعم.
1: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
0: نعم، بارك الله فيكم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون
4: سؤال الأخت أم محمد، ذكرت أنها تملك 18,000 دينار في المصرف، وما ما ذكرت أن بيقولوا لها ما في سيولة لا تتمكن منها، وعندها أيضا 12,000 في يديها، هي على كل حال 12 مع 18,000 هذه لم تبلغ النصاب الآن، نصاب الذهب هي لم تبلغ النصاب. لو اعتبرنا مسألة يعني كونها هو المال في المصرف، كونها المال في المصرف هذا لا يمنع الزكاة، بل واجب فيه الزكاة الأصل، يعني يكون عنده مال في المصرف حتى لو كان ما فيه سيولة، لأن الآن مع شيك المصدق وكذا هذا يمكن أن ينتفع بهذا المال بأي بطريقة أو بأخرى. نعم هو محصور ومحجور الانتفاع عليه إلا بقدر يسير، لكن يمكن الانتفاع به ويمكنه التصرف فيه، فبالتالي يجب فيه الزكاة والله أعلم. لكن المجموع المالية الآن لم تبلغ النصاب، فإذا كان ما عندهاش إلا هذا المال الظاهر لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب والله أعلم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة
6: الأخ كمال يصل قال دعاء الاستفتاح واجب أو فرض أو سنة؟ الواجب والفرض بمعنى واحد إلا عند الأحناف، وهو ليس واجبا ولا فرضا عند جميع المذاهب، هو سنة عند غير المالكية ومكروه عند المالكية لأنه يعارض عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة عندنا احنا رواية جماعة عن جماعة تقدم على أحاديث الأحاد وإن كان صحيحا. هو قال أبو هريرة قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال إسكاتتك التي بين التكبير وبين القراءة ما تقول فيها، وقال الدعائين اللذين يقالان في هذا المجال، من أراد أن يأخذ بقول المالكية يتركه ويقدم الرواية العملية، ومن أراد أن يأخذ برأي غير المالكية ذاك أمر راجع له هو، لكن في مذهبنا هو مكروه، هو مكروه قال به بعض علماء المالكية زي ابن عبد البر.

0: لعل حتى غيره قال به، قالوا بسنيته يعني، لكن في النهاية لم يقل أحد ببطلان الصلاة أو بالحرمة إذا لم يقرأ هذا من المذاهب الأربعة، نحكي إذا لم يقل الإنسان هذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وفي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: أيضا بالنسبة للعن المسلم لغيره من المسلمين، هذا طبعا من أشد الأمور على المسلم، من أشد الأمور على المسلم خطورة، لأن لعن المسلم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن مسلما فإما أن تصيب هذا المسلم ملعون يعني يستحق اللعنة، وإما أنها ترد على صاحبها، زي الكفر والعياذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهذا الكفر أحدهما، إما أن يكون فعلا كافرا وإما أن لا يكون كافرا، فترجع على من رماه بالكفر والعياذ بالله. والمسلم يجب عليه أن يحذر تمام الحذر من الوقوع أو الخوف الوقوع في مثل هذه المهالك، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد وقع في الهلاك المبين والخسران العظيم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر على نفسه أنه لا يلعن. بعضهم أهل العلم قالوا حتى الكافر، بعضهم الكافر الذي يرجى إسلامه، قالوا لا يعلم هل يسلم أو لا يسلم، فممكن أن يسلم وأنت تلعنه قبل أن يسلم، لعنته أنت في الأول ولكنه أسلم الآن، كيف ديرته وقع منك اللعن له. ولذلك الإنسان يعني هذه الأمور يعني يتجنبها الإنسان يعني وهو أسلم لدينه وعرضه، والله أعلم.
2: الأخ أبو تميم قال حصل خلاف بينه وبين أهله فحلف، قالها والله ما كبايت في الحوش، فيسأل الآن يعني هل ما حكم هذه اليمين وهل لها كفارة وماذا يترتب عليها؟
3: هو على كل حال هذا الحمد لله حلف بالله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا يمينه حلف بالله، ولذلك هذا عليه كفارة، لأن هي ما بتتش هي، لأن هي قالها لابد تطلعي من البيت وهي لم تخرج، فهو حنتدا حانت، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، إذا أراد أن يكسوهم يعني يشري لكل واحد نقول إحنا سورية وسروال عربيات أو سورية طويلة، وإذا كان بيشريهم تعني مرأة يشري لها نقول إحنا فستان طويل ولا جلابية وما حرم على رأسها خمار ورداء، أو يطعمهم مد من طعام، لو أعطى لكل واحد كيلو أرز كيلو أرز يبقى أعطى المطلوب وزيادة، لأن المد هو أقل من كيلو، المد أقل من كيلو أرز، لو كان هو أعطاهم كيلو كيلو للفقراء يبقى هو وفى لعشرة، بيعطي القيمة، يعطي القيمة، القيمة المد الواحد 4 دينار، 4 دينار يعطيهم 4 جنيه 4 جنيه، ما عندهاش رقاق بيسكر لهم 5 5، باهي ما فيش باس، الفقراء موجودين بكثرة، وكل من يعتقد فيه الفقر والإسلام يعطيه.
2: لابد يكون مسلم فقير،
3: لابد يكون مسلم فقير، نعم
2: نعم.
3: فهذا إذن هو المطلوب منا بالنسبة للرجل هذا، وإحنا نقول يا باهي أنت حلفت بالله عز وجل كويس، لكن حتى أن زي ما قال هو في خلال السؤال أظن قال كان في منطقة بعيدة أظني وبنائية وشيء من هذا، فنقول يرى المروءة، الإنسان المروءة تورجته، وين بتحلف لمرأة تطلع الليل وأنت عارف روح في منطقة نائية وتقولها ما تبتيش شيء وين بتبات؟ فقصدي الإنسان لابد أن اللي يقول أني راجل يحترم رجلته، نقول إحنا ويوفي، لكن هو احنا نثنوا عليه ونقول بارك الله فيك انت اللي حلفت بالله، لكن معاش تصعدوا راهو احنا الخصومات اللي في البيوت والشقاق والنزاع هذا اغلبه من نزغ الشيطان، اغلب ما في مشاكل بيوت المسلمين اغلبه من نزغ الشيطان، لان المرأة اللي تصلي في صلوات الخمسة وجيها رمضان تصيم في رمضان ولما تطلع متحشمة لابسة جلابيتها ومحرمتها على راسها، يعني هذه في وقت هذا قد تكون من الصالحات هي تفعل في اعمال الطيبة هذه، لكن هي مش ملائكة تبي تقعد يعني كذا، يعني يعذرها ويغض النظر عن أخطائها. وكذلك للزوجة بالنسبة للزوج، إذا كان هو غير يصلي وإذا كان هو غير يأتي بلقمة الحلال وغيره فيبقى هذا طيب، تعذريه في بعض الأشياء وهو يعذرك، ولكن حتى تتناصحوا بلطف، ما يبقاش كل حياة الناس صداع وكل حلف وكلها يعني أيمان، لابد من التلطف ببعضهم البعض.
2: نعم.
3: وعدم التدخل من الآخرين. أنا ننصح المجتمع لأهل الزوج يدخلوا في حياته، يبدأ الأم بتبي تملي عليه وتشرط، ويبدأ أبوه يملي ويشرط، وتبدأ هي وأمها حتى هي من جهة، وأبوها من جهة، أخوتها من جهة، خلوهم على حالهم، وهني في الغالب تسلم الأسرة.
4: أخت ليلى جات متزوجة من 24 سنة، والزوج يعني يسيء معاملتها، وهذا كلام يعني لا تكاد تخلو منه حلقة من حلقات دار الإفتاء البرنامج، أو لا تكاد تخلو منه أسئلة العشرات أو أقول مئات الأسئلة التي ترد يوميا دار الإفتاء عبر التطبيق وعبر الهاتف، اللي ولا تخلو أسئلة من هذا النوع، يعني وهو إساءة العشرة الزوجية، وخاصة من الزوج وخاصة من الأزواج. وأنتم يعني مستمعين الكرام يعني تكاد تسمعون هذه الأسئلة تتكرر حقيقة، يعني من لا أعلم ماذا أصف يعني بعض الناس الذين يعني يظلمون زوجاتهم، وخاصة زي ما قالت السائلة الكريمة بعد عشرة عمر يعني 24 عام أو 25 عام وهي معاه وعندها معها ابناء كبار وعندها أولاد متزوجين وبنات متزوجات أو كذا، ومع ذلك يعني الإشكالية وين يا جماعة الخير؟ الخلاف يحدث والعصبية تحدث، وكل الرجال يعني شيء طبيعي جدا إنسان تتعاشر معها 24 ساعة يوميا لسنوات، لا يستحيل أن يخلو الأمر من الخلاف، لا يعني يستحيل أن يخلو الأمر من خلاف بين الزوجين، شيء طبيعي. أنت بتقول روحك مرة تراك أنت روحك، يعني كان تقول تلوم في نفسك على أشياء أنت قصرت فيها لما تراجع في نفسك، فما بالك لما تكون يعني زي ما قلت علاقة زوجية بين يعني شخصين عايشين مع بعضهم 10 و15 و20 عام وهلم جر، يعني فلا يستحيل أن يحدث التناغم دائما في الاتفاق، لكن الغالب ماذا؟ حسن العشرة. فلو صير خلاف يعني الزوج يشوف شيء مثلا من الأشياء التي يعني تحدث من النساء عادة في القيام بالواجبات الزوجية وكذا، يغض الطرف مرة ومرة ينبه ومرة يكشخ ومرة كذا، هذا شيء طبيعي، يعني ما هوش يعني شيء غريب ولا يمكن يعني اجتنابه، لا بالعكس الزوج يعني هو وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فيشبح اشياء معينه. والزوجه كما قلت لك انت ما اخذ واحد ما واخذ امراه معصومه ولا اخذ اله برمجة معينة بتمشي على نفس الناس حتى الآلة تعطل، فإنما هي أن أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضمن أعوج، يعني قالك ما النبي صلى الله عليه وسلم مهما تحاور رأوا درجة الكمال هذه وحتى شبه الكمال ما تعباش عليها، يعني ما تعباش عليها على الإطلاق، لكنه يتغافل الإنسان على الشيء اللي يكون التغافل عنها، ولا يتغافل ويسكت على الشيء اللي يمكن السكوت عنها دينا وخلقا، يعني فالمسألة هذا من كمدخل بس. لكن مهما كان يا جماعة الخير يا معشر الرجال، مهما كان من الأخطاء السب والشتم واللعن ليس من صفة الرجال للنساء، يعني تصفها وتسبها وتسبوها وأمها وعيلتها وقبيلتها وكذا، يعني هذا ليس من باب الرجولة، ليس من باب الرجولة. ليش؟ ممكن حاجة واحدة بسيطة بس، لو أنت واقف قدام أبوها مش قدرت مش حتقدر تشتمه ولا تسبه قدام خوتها، لكن لأنها بروحها في الحوش ومستفرد بيها تحسب روحك أنت أنا متقوي ورجولة، أول شيء اعتداء وإثم ويعني وخرم للمروءة ويعني وتطيح من قدر الزوجة قدام أبنائها وبناتها، يعني ليس من الرجولة ولا من الدين في شيء أن تشتم الزوجة شتم ولا، ومن باب أولى طبعا السب، يعني وهذا موجب من موجبات الطلاق للمرأة إذا تكرر هذا الفعل من الزوج ولم يتب الله سبحانه وتعالى ولم يحسن عشرة، من حقها أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب الطلاق للضرر، تطلب الطلاق للضرر. ولكن معشر النساء حقيقة في العموم أتكلم يعني يصبرنا وأكثر ما يصبر فيهم صغارهم، اللي يخليهم يصبروا على الظلم يصبروا على الذل، أنهما يقولك صغاري ما نبيش نفارق صغاري ما نبيش نخش في الطلاق وكذا، وتصبر على أذى الزوج يعني من أجل كما يقول يعني لو يلد اللي هي فلذات الكبد، فلذات الكبد وتبيش تكون عبء على حوش أهلها وكذا وإلى آخره. فهذا يخلي في النساء يعني يصبرن على الظلم، على الظلم. وإن كان في المقابل طبعا لا نعفي حتى النساء مش مقصرات فيه البعض، يعني مش مقصرات حتى هم في النكد وفي التنكيد عليه الأزواج، وتسمع من الأشياء التي يعني تخرج الإنسان عن طوره في بعض الأحيان من تصرفات بعض النساء. لكن مهما كان ربي قال امساكم بمعروف وتصريح بإحسان، فامساكم بمعروف وتصريح بإحسان، يعني العشرة الزوجية إذا لم تستقم بعد محاولات مرات فلا بأس بالطلاق إذا كان فيه حفظ الحقوق وخروجا من الذنوب. أنت كل يوم لما تشتم وتسب الله أعلم، والسب هذا الله أعلم شيء يترتب عليه مستمعين الكرام، سب الدين، دين بوها ودين أمها، أنا وتسبها دينهم الإسلام، راهو شوف روحك أنت حتى وضعك من ناحية العقيدة، يعني هل أنت مسلم وعلى إسلام باقي على إسلامك أم لا؟ يعني ما هيش مسألة هينة لما تسب دين بول مرأة الزوجة أو دين أمها، هذا هو كده مسلمين تكلموا في العموم، يعني 99% فاصل سعمل زوجين من مسلمات، يعني الكتابيات يعني شاذ جدا ولا يعني يخطر في البال. لكن انت لما تسب، على الاقل احنا من باب التاكيد، لما تسب المراه والسبان والشتم، وعاده السبان يدخل في هذا في سب الدين في العاده، لما تقول سبني يعني في العاده يدخل في سب الدين، وسب الدين كفر ورده، يعني شنو هو انت اللي خليت فهم الترقع زي ما يقولوا احنا. فينبغي على الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى. صح يعني السائله الكريمه تقول لي الان يعني وصلت لمرحلة نبي نطلب الطلاق، والله المسألة الأمر هو بالخيار لك أيتها السائلة، الأمر بالخيار عندك، يعني أنت الحرية في أنك تطلب الطلاق من عدم، بتشوف المصلحة والمفسدة لك أنت. أولا أني أنصح إذا كان فيه يعني هو كبير في السن، كانت الرجل هذا يعني الله أعلم العمر كم، فيناصح يتكلموا لحد من كان عنده أخوه كبير، كان عنده خال كبير قاعد فيه خال عايش كبير، كان عنده في حد ولد عم كبار ويتحشم منهم، خاصة شخص أشخاص ذوي الوجاهة أو شيوخ أو كذا، يكلموه ينصحوه. أنت الآن يا من بلغت هذا السن، يعني أنت الآن بأحوج ما تكون بحاجة إلى زوجتك، هذه خلينا نمقضوا بعض الناس بس اللي دون روحها يعني يلعب في الوساعة زي ما نقولوا إحنا وما يعيب شيء، يعني إحنا توا نعرف أن العمار من الستينات وبالرغادي معرض للجلطة ومعرض للأمراض المتعددة كويس، ولن يتحمل أحد القيام بشؤونك إلا من عاشت معك عقودا من الزمن، يعني الزوجة، يعني هذا نشوفه فيه يا جماعة الخير في مجتمع احنا عايشين في ليبيا، ونشوفه في المجتمع قدامنا كيف عايش. ما فيش من يعاني الزوج في العموم وفي 99% في مرضه ويصبر على أذاه الجسدي والنفسي ويراعيه ويهتم به مثل الزوجة، نلاحظه يوميا نشوف فيه مثل هذا الأمر. فأنت الآن لما كبرت بك السن وينبغي أن تكون أعقل مما كنت عليه وتحترم العشرة الزوجية طيلة هذه السنين، ولما ضعف حالك وأحوج ما تكون إلى زوجتك يعني تسيء إليها وتشتم وتسب وكذا، أنت لو خلوك يعني سامحوني مستمعي الكرام في مسائل ينبغي التوقف عنها توقف عندها، الرجل لو لما يكبر في السن ولا يستطيع الحركة ويدخل في مرحلة عدم التحكم في الحاجات البشرية ويتعرض للتكشف، يعني هذه خلي نقولها نوجه بها الناس، الرجل يستحي مهما كان يعني ما عنده من صبر يستحي يتكشف أمام أبنائه وبناته حتى أولاده وبناته، يعني يستحي حتى ولو كان لا يظهر ذلك، لكن يعلم الله أنه في داخله يتألم أشد الألم، لكنه لا يستحي من زوجه، الزوجة ما يستحيش منها لأن فيه عشرة وفيه مباشرة بيناتهم، فيه تكشف سنين مع بعضهم، فالأمر أخف بكثير ويحس أن أمر عادي جدا. فبنكلمك أنت يعني اليوم صحيح وغدوة طايح، من سيقوم بشأنك؟ من سيرعاك؟ يعني هذه مسألة، يعني الآن أنت أحوج ما تكون إلى الزوجة في مثل هذه السن، ليس العكس، هي الآن من حق المرأة في مثل هذه الحالات اللي تحكي فيها السائلة حسب ما تقول، طبعا الكلام دائما حسب السؤال، مطابق للواقع أو غير مطابق هذا أمر لا نعلمه، لما نحكم بما نسأل فيه. يعني المرأة زي ما تقول الآن سبان وشتيمة، سبان وشتيمة، بشر راهي مخلوق، يعني ما تظن أنت والحيوان يتعلم لما يعني تفزع، ولا تقول حتى اللي يربوا في الحيوانات لما تكشخ عليه ولا كذا يتأثر الحيوان، بالك بشر مخلوق يعني له مشاعر وله حسيس، يعني لما تشتمها ولا تلعنها ولا كذا تحس تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، وأنت حساب روحك أنت يعني ما زيك حد، يعني زي ما قلت لك أنت مو غضوة يعني تطلب الفراق وتطلق تلقى روحك بروحك. يعني الزوجات يعني مش كل زوجة بيخليها زوجها رايح وماشي ماشي جايين عليك، الزوج يصبر منكم مرة واثنين وثلاثة، وخاصة إذا كان في بعض البنات يعني مش ما فيش عمل تناوبي زي ما نقول احنا، يعني في نوع من التكليف، يبدأ كي جاي عليه وحده بس وبتصير مشاكل مع زوجها، وانت روحك انت سبب مشاكل بيوت اخرى بسبب التصرفات الرعناء التي لم تراعي فيها لا حق الله سبحانه وتعالى ولا حق العشره ولا اخلاق الرجل المسلم.
5: الاخت ام مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقه الدولار، هل هي حرام او لا؟ لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عنده رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع، وحق الانتفاع ينتفع به الشخص في خاصة نفسه أو يتركه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه لغيره، لأن زي ما قلنا هذا حق انتفاع. في فرق في الشرع بين حق الانتفاع وحق المنفعة. المنفعة اللي هي لا يلاحظ فيها الشخص لعينه، هذه يجوز له أن يعطيها لغيره أو أن يؤجرها له أو كذا، مثلا أجرت شقة من شخص ولا محل وبعدين ولم يشترط علي عدم تأجير هذا المحل أو هذه الشقة لغيري، نقدر أن نأجرها لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثلها زي ما نبي، ما فيش بأس، لأن الشخص ما اعطانيش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة. الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيعه الرقم الوطني وبنخالفه الشرع في بيع حق الانتفاع، وأيضا احنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي علاش؟ لأن احنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق. شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار، وهكذا يعني يقعد السوق مش مضبوط، والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضة يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا احنا نعطوا يعني كلنا ناخدوا الدولار لنفسنا أو ما ناخدوش، فيكثر يعني عرضه الدولار وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش.
6: 90.9 FM.
7: أيضا الأخ عبد الله سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، ف أعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ نعم. هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة لزرد به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
8: نعم، من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ صالح أيضا سأل سؤالين. سؤاله الأول قال مبلغ 300,000 دينار كم ثمنه؟
8: ديما التمن أي مبلغ بتقسم عليه 8، يعني أي مبلغ أنت عندك أنت بتقسم عليه 8 هو التمن، فبيجيك ممكن 37.5 أو كذا، يعني الثمن 300,000 قسم على 8، عارف يعني لو قسمت على 8 يطلع لك المبلغ، يعني
7: 300,000 تقسيم 8 تطلع 37,500 دينار.
8: تمام، 37,500 هذا التمن، يعني هكذا. وأي شيء الربع بتقسم على 4، التمن بتقسم على 8، والثلث بتقسم على 6، أي مبلغ عندك.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل في اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصال، أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. قال: ما حكم نشر صور الناس وأخبارهم في مواقع التواصل من غير إذنهم، حتى لو كانت الصور أو الأخبار صحيحة؟ مبدئيا، صورة الشخص وأخباره هذا أمر خاص به، هو من ينشرها أو هو من يفعل العكس بعدم النشر، هذه لازم ما نعرفوها، هذه ملك ليه. دار عرس، هو يبي يقول درت عرس ولا ما درتش، صار لحادث، هو يبي يقول صار لحادث ولا ما صار ليش، ولد حفظ القرآن كذا، هذا هو الأصل، أنت مالكش علاقة به. لكن الآن ننظر في باش نقوله حلال ولا حرام، ننظر في عن اتصال قبل السيد محمد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شن حالك يا شيخ؟
1: الحمد لله رب العالمين.
2: نبي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
2: ألو،
1: تفضل،
2: نسألك سؤال يا شيخ. أنا راح نفضل.
1: تفضل تفضل يا سيد محمد.
2: باي إن شاء الله. أنا من غريان ونشتغل لي سنتين من غير راتب، باي. وعندي صديقي قلت أعطيني بطاقة الدولار بنبيعها، قال لي حرام. قلت أنا أسأل الشيخ.
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. فقلت مسألة الحل والحرمة في أنني ننشر أخبار الناس ولا ما ننشرهاش، سواء كانت حق ولا باطل، لها أكثر من تفصيل. بداية الناس السؤال، هل بغض النظر عن الخبر يعني جيد ولا غير جيد، تو زي بيتزوج حفظ القرآن نجح في مسألة معينة، هذا أمر جيد، ولا صار له حادث ولا صارت له مشكلة ولا صار له مرض، هذا أمر غير جيد. أول أمر، هل أعلم أن صاحب هذا الخبر يريد نشره أم لا، سواء كان جيد ولا غير جيد. إذا كان نعرف أنه هو لم يأذن بنشر أخباره، سواء كانت يعني صاحبي ومقعمز معاه ويقول أني هذه متعدوة أن أنشر على الفيسبوك وقول على الفيسبوك وكذا ما نحبهاش، هذا يحرم عليك أن تنشر بدون إذنه سواء كان الخبر جيد ولا غير جيد. شخص نعرف أنه عادي عاطي الناس ينشروا عليه الباهي والشين، هذا يجوز لي أن أنشر عنه ما لم يكن حراما، الأخبار بس، صار لحادث ولده مرض عالج زقط دار كذا، الأخبار بس، هو بروحه يقول عندكم لذن وكل ما تصير لحاجة ينشرها خير ولا شر، هذا يجوز لي. ما نعرفش يأذن ولا لا، هذا نتوقف، ممكن ننشر عنه الحسن ولا أنشر عنه السيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل اللي ننشر فيه صح ولا كذب؟ إذا كان اللي ننشر فيه صح بنرجع للحالة الأولى، عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن في النشر، فلو عاطي الإذن حلال، لو مش عاطي الإذن حرام، لأن حقه هو نبي ندير عرس وما نبيكش أنت تقول أني ولدي حفظ القرآن وما نبيكش أنت تقول، ما نبيكش تنشر على الأقل، فمن حقه. إذا كان مش عاطي الإذن هذا حرام، وإذا كان عطي الإذن جائز. فالأمر الحسن هذا بهذه الحالة يجوز، والأمر السيء لابد من إذنه أولا أو ناخذ الإذن العام مطلقا. أما الكذب هذا كله لا يجوز، وتقول ولد حفظ القرآن هو ما حفظش، نجح الترتيب الأول هو ما نجحش، صار لحادث هو ما صارلاش، هذا كله حرام. ثم يبقى بعد ذلك الأمر الثالث، هل هو بغض النظر أعطيه الإذن ولا ما أعطاش الإذن الآن، يرضى بهذه الأخبار ولا تغضبه أو لا؟ إذا كانت تغضبه فلا يجوز نشرها، لأنها تبدأ من قبيل الغيب الغيبة، لأنه هو قال ذكرك، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، أو قد يكون الخبر صحيحا لكنه يكرهه، فنشره الآن من الغيبة العلنية، يعني فرق بين أني نقول فلان مثلا زقط هو ما يبيش من يقول عليه زقط، لما نقوله لنفر ولا نفرين غيبة، فما بالك لما نقوله قدام 40,000 ولا 100,000 ولا قداش نفر يتابعوا في صفحتي وصفحته على الفيسبوك، فهذا لا يجوز. إذا كان يضره الخبر لا يجوز، وإذا كان لا يضره بنرجعه، هل هو عاطي الإذن ولا مش عاطي الإذن، هل هو خبر حسن ولا خبر غير حسن. عندنا اتصال، السيد أبو محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ طيب.
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
3: بارك الله فيك مع البرنامج.
1: أجمعين يا رب.
3: عندي سؤال.
1: تفضل.
3: تو الاعتصام بتاع المدرسين هذا المعلمين.
1: إيه.
3: هم عندهم حق وهذا يحقهم، والعدالة الاجتماعية والتوحيد المرتبات، وطبعا المرتب معاش يكفي.
1: بها. إيه.
3: لكن تبي المرتب اللي جيته وهدايا هم شهر ما توليس يا شهر ما جوش من بيخلصهم من بيتحمل ريتهم، هل تو هدايا اللي من نقابة المعلمين، هل تقول لا انت بنكفر مسيرتهم من الشهر هذا بتمشوش وين نخلصكم؟ ترى كل هذا فرق بين نقابة المعلمين اللي دايروها حرض الناس انه ما يمشوش للمدارس وعطلوا المدارس، فهل
1: سويتهم
3: ما
1: يخدوهم
3: حلال ولا حرام؟
1: بارك
3: الله فيكم.
1: ماشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمينا السؤال الأول، والأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت مالك وماله زقط ولا صار لحادث ولا نجح ولا يبي ينشر، هو ينشر، هو ما يبيش ينشر خلاص، إلا إذا كان أنت تعرف هذا الشخص يحب أنك تنشر عليه أخبار الحسنة، وفي غالب الناس يحبون ذلك، بعض الناس قلة من الناس لا يحبون، يخاف من العين هلبة ولا يخاف من الحسد ولا هو متواضع فعلا ولا يريد النشر، قلة جدا، والباقي كان واحد نجح تقدير ممتاز ماذا بيه تكتب دار عرس ماذا بيه تكتب، دار حاجة كويسة ماذا بيه تكتب. لكن كما قلت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كان هو قال لك دير ولا سألته وقال لك باهي، كان هذا ريح روحك وخلاص، أنت يعني أشقى بروحك، مالك مالك وماله هو يبي ينشر ولا ما يبيش ينشر. فالحقيقة الأمر تجاوز الشيء العادي، يعني بدت ناس تنشر في أخبارها حتى في ديار النوم للأسف، وناس تنشر على ناس ثانية حتى في مشاكل وكذا. هذا ينبغي ألا يكون، وتكون الأمور، لأن هذه راو لما تنشر مرة واثنين وثلاثة واربعة تصير اعتياد للناس. لما نبدو مرتي قلت لي وقلت لها ودارت لي ودارت لها وصار وضربها وكذا، ولا مشينا زردنا وينشر صورة وكذا، أرى هذا والله في الغالب حتى للي يدير اللي يروحه في الغالب لا خير فيه، في الغالب بقى انت زردت وكلت في مطعم فيه اللي مسكين مش قادر. كان بعدين زي ما يقولوا اللي بينصرفك بعين انت لوم نفسك، ما تلومش اللي الناس اللي داروا الأمر هذا. على كل حال يعني المسألة صارت يعني مقلقة وصارت سيئة جدا جدا جدا جدا. عندنا اتصال، أخت بنت ليبيا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كان ما عندكش معنى يا شيخ نبي رقمك.
1: خلاص طوى يعطيك إن شاء الله، وابعتي رسالة قولي نبي سؤال بإذن الله نتصل بيك وقت الفراغ
4: بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. أنا نعتذر من الناس اللي نقول له راو يبعث رسالة ما ردش، لأن زي اليوم مثلا الواحد قاعد ساعتين في الإذاعة وساعتين ولا ثلاثة على الهاتف، راو لما يروح معاش عنده نية يبي يكلم حضره، مرات حتى الزوجة ولا كذا ولا واحد صديق ولا كذا يكلمني، خلاص ما عش عندي جهد باش نكلم. فالعذر من الناس، أبعت أنت رسالة. أنا أي واحد يبي فتوى ونقول فيها على هوا يبي فتوى يبعث لي يقول لي نبي فتوى، أنا لما نفضى نكلمه. فالعذر يعني من الناس لأن الوقت ضيق، وأحيانا يبدأ الإنسان بذل جهد معش عنده أصلا حتى كيف يركز في الأسئلة، ولا عنده نية يبي يجاوب أصلا. فأعتذر مرة أخرى. الآن السيد محمد من غريان يسأل عليه، قال سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة. عندنا اتصال، السيد أنس.
5: أيوة اسمع فيها.
1: أيوة نسمع فيك سيد أنس، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل.
5: بلاي بنستفسر أنا يا شيخ. في طبعا أنا طبعا متخرج من الجامعة وكذا، ففي جتنا فرصة، جتنا فرصة عمل مهم تبع تعيين تبع الدولة، عرفها.
1: الشخص
5: اللي بعيننا هذا طلب بفلوس، فاحنا في لحظتها ما كناش نعرفوا أن الموضوع فيه رشوة، عرفها. يعني ما كنا أول كنا زي ما تقول إنسانك مغيب كان سبحان الله. فأعطينا ذاك المبلغ البسيط، أعطينا الشهادة. بعدها بيومين جتني لحظة إدراك إن هذا حرام وكذا، واحد ثلاثة اتصلت بالشخص هوا قلت له لو قدرت ترد لي المال متاعي والملف بارك الله وفيك، فأنا أسأل الله يعودني خير. ما قدرتش أسأل الله يعودني خير، أنا معش نبي الموضوع وكنتش أنا هيك مدرك عرف هذا. فخلاص فكرت الموضوع وتم، وكلمتك ترى مرة ثلاثة مرات تكلم فيه تم خلاص مم مشت الأمور. لين يوم بعد أسبوع الأسبوعين كلمني قال أنت الوحيد اسمك طلع قال استعين هوا. أنا ضيق.
1: لا بالعكس.
5: حل من هنا تو.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد يسأل، قال لي سنتين من غير راتب ونبي ندير بطاقة $2000. بطاقة $2000 حتى الآن عند دار الإفتاء هي محرمة، فيها ربا وفيها ضمان بجعل وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وكل واحدة من هذه العلل الثلاثة كافية في التحريم. فلازالت دار الإفتاء على قولها بالتحريم حتى مع قول الشيخ حمزة أبو فارس إنها حلال، لأن كما قلت المجلس فيه 10، 9 منهم قالوا حرام، واحد قال حلال، الآن غير وقال حلال، فلازالت الفتوى بالتحريم. مرات تجي 6 بـ4 مش 9 بـ1، مرات 6 يقولوا حلال و4 يقولوا حرام، ولا 6 يقولوا حرام و4 يقولوا حلال. راو دار الإفتاء تصدر بالأكثرية، فهذا أمر طبيعي وتكلمنا عليه، لأن خلاص يعني كتر الكلام لين ولا ممل. فدار الإفتاء لازالت على التحريم. هل ينفع أن شخص نقوله والله محتاج لهذه الفلوس يدير معادي؟ لا ما ينفعش، وإلا كل واحد مضايق نقدر نقوله لخنب بعدين، نقدر نقوله لدير ربي، نقدر نقوله لاحتال على الناس، غش الناس. فالحاجة لا تعني جواز المحرمات على الناس. عندنا اتصال. سيد أحمد.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالي يا شيخ؟ لبس
1: عليك. الله يبارك فيك.
6: لبس عليك. بالله يا شيخ، لي ما تفات وسمعتك تتكلم على منسب الصحابة مش كافر يعني، أو مش كفر.
1: إيه.
6: فإحنا بأقل شيء بنتكلم على أصحاب الشجرة. رب العزة قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشخص قرر يعارض قدرة الله ويسبهم، فهذا مش كفر، هو مش قدسي للصحابة في حد ذاته، لكن هو عارض إرادة الله وفي رضوان عليهم، هذا مش كفر بالله. بس لا أكثر الله أكثر. شكرا.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هي المسألة تحتاج إلى تفصيل قليل. به ماشي الحال. هاي عندنا اتصال آخر. سيد أنس.
7: سنسمع. كيف سألتكم تبعنا موضوع الشيء؟
1: ايه سيد أنس.
7: أيوة معلش خدت صل بس.
1: ايه سمعت السؤال كامل وتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: ايه ماشي إجابة خدت صل.
1: أنت عندك راديو ولا ما عندكش؟
7: عندي راتب.
1: راديو باش تسمع
7: راديو
1: الإجابة.
7: عندي راديو.
1: ايه خلاص تسمع الإجابة باش ناخدهم بالطابور إن شاء الله بالدور. 90.9 إذا كان في طرابلس، وإذا كان في غريان في الجبل 97.9. 90.9 اف ام. ماشي الحال. فكما قلت أن قصة أن الإنسان ما عنداش ولا يبي يعالج ولا كذا لا يبيح له أخذ الحرام، إلا في حالة إنه يبي يموت وما عنداش كيف إلا هذه، ما لقاش حد يسلفه، ما عنداش راتب أو راتبة ما يسدش، وفي الحالة هذه بعدين حتى الربا الصريح يباح، لأن الحفاظ على النفس أهم من الحفاظ على المال. فإذا تعارض الحفاظ مع النفس، الحفاظ على النفس مع الحفاظ على المال، يقدم الحفاظ على النفس، لأن النفس أكثر أهمية من المال. النفس تقدر تجيب مال، لكن المال ما تقدرش تجيب نفس في هذه الحالة. أما غير ذلك، لي فترة ما خذيتش معاش ولا كذا، هذا الآن يعطيك الحق في أمرين. أنت الآن ماذا ما عندك راتب، تمشي تقاتل على راتبك هذا، تمشي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وبرة واثنين، وتجيب واسطات وكذا لين يفرجوا لك على راتبك. بل عندني تدفع باش يفرجوا لك على راتبك خير من تقدم في بطاقة الـ2000، لأن هذه كفي من أجازها، وانت في النهاية هذه ليست رشوة كما فعل ابن عباس، يعني افتدى ماله من المجرمين بدرهمين، وما في حد قال له رشوة. لما جو بياخذوا منه ماله قال لهم شو رأيكم نعطيكم درهمين وتخلوا لي الفلوس؟ قالوا له به. الآن هذا المال في حكم الدولة غاصباته، فأنت تبي تعطي من يفك عليك هذا الغصب؟ هذا قاعد عندي أفضل من أنك تأخذ بطاقة الـ2000، لأنك في هذاك تطلب بحقك الرئيسي اللي أنت مقدم مقابل عمل، أو هذا نقوله حق للشعب وكذا، لكن في النهاية زي الملحم الدولة، مش مقدم في مقابل عمل. فعندي أيضا أمر آخر اللجوء إلى صندوق الزكاة، إذا كان الإنسان تعسرت أحواله وما عنداش كيف وكذا، يشوف أهل الخير يقول لهم راه والله تعالوا شوفوا الحكاية، واحد اثنين ثلاثة وما عنديش راتب، ولا نبي نعالج واني فقير وما عنديش كيف، لابد ناخذ فلوس، ويحكي قصة للناس لعل أهل الخير يعينونه بأموال الزكاة أو أموال الصدقات. قاعدة هذه الطريقة أفضل من الدخول على الحرام، وطبعا كلمة أفضل هني ليست على سياقها، لهو هذا الواجب. يعني لو لقيت أني الآن أني نتبع في دار الإفتاء ومقتنع بأن البطاقة هذه حرام، ولقيت واحد يعاوني بالصدقات أو بالزكاة وأنا من أهلها، أرى تأخذ الصدقات والزكاة خير من تمشي لأمر تاني تعرف أنت حرام. أنت بتقلد الشيخ حمزة وفارس ولا غيره، هذيك مسألة تانية، لكن نحكي أني على اللي مقتنع بقول دار الإفتاء أنها حرام، وحصل طرق تانية، أرى الطرق التانية إنك تدفع باش يفرجوا لك على راتبك ولا تأخذ الزكاة، قاعد خير من تشترك في هذه المعاملة اللي فيها على توصيف دار الإفتاء ربا، وفيها ضمان بجعل، وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وشرحت هذه الأشياء كيف وقعت أكثر من مرة. عندنا اتصال. سيد يونس، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد يونس تبس عليك.
8: أحسن حياك الله، وإذا كان لك الخير رب يكون في عونك ورب يزيدك.
1: آمين يا رب أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
8: نفتكم الأسئلة الجدلية اللي تعبتوا فيها وتعبنا حتى احنا.
1: إن شاء الله خير يا رب.
8: والله في سؤال، هو أخت فاضل الأستاذ عبد المحسن.
1: إيه.
8: أودينا نصايحكم الطيبة والتجارب الطيبة.
1: بارك الله فيك.
8: بين أن قاطع عهد على ولدها أنها ما تظهرش في العام وبالاختلاط ما معنا يعني. ولكن الظروف المعينة في البلاد هذه، وهي كان مرانا في بارسير وحتى عند يعني صفحتين اللي بأس بيه. حتى من الدعاءات الشارف فيها يعني محترمة الداعي يعني. والقلائل يعني.
1: يعني
8: سواءك تستشير اذا كان يعني حتى عضو فعال المسلم على بس بها يعني فانه نحسبها لخير يعني، بس باين ان هي يعني تستشفي في الامر هذا، ان كيف يعني كان ندل كبار او خالد بتعالج ذكي. فاتمنى منك كلمه طيبه للتوجيه للافضل.
1: بوا حي ولا
8: يعني لا زكاة لاحد، ولكن يعني تعتبر من
1: بوا حي ولا متوفى؟ بوا حي ولا متوفى؟
8: لا توفى هو، وحتى يعني لا دور حتى في بلدي بلد هذا ذك يعني لا بس فيه يعني.
1: يعني هي عهد
8: يعني ما بين ال ما بين زي ما قلت لك النبل وتوفى وما بين ال يعني تعافت في نفسه.
1: هي عهدتها على الاختلاط ولا على التلفزيون والراديو؟
8: هي على الاختلاط، ولكن الاختلاط ما نقولش نقولش ما يعني الشرع المحدود شرع القضاء القانون الشرع الشرع يعني.
1: بتسمع الإجابة إن شاء الله.
8: أتمنى منك توجيه وبارك الله فيك.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله في الجميع. بارك الله. السيد أبو محمد تكلم على قضية الساعة وهي اعتصام المعلمين، قال عندهم حق وراتبهم شوية والعدالة الاجتماعية تقتضي زيادة الرواتب، لكن الآن المرتب شهر ممشوش للمدرسة، فهل من حقهم أخذ الراتب ولا مش من حقهم أخذ الراتب؟ يعني حلال يأخذوه ولا مش حلال يأخذوه؟ الآن القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، هذه قاعدة فقهية، الضرر لا يزال بالضرر. يعني ضرر المعلمين بقلة الراتب لا يزال بضرر الطلبة اللي هم محتاجين، وضرر الطلبة أكثر بكثير من ضرر المعلمين. يعني المعلم يبي مثلا 1000 جنيه زيادة ولا 2000 ولا الله أعلم، المهم هو عنده راتب ويبي يزيده، لكن الطالب هذا معاش يبي يقرأ، كان المفروض أنه يقرأ معاش يبي يقرأ. إذا لا تزيل ضررك أنت كأستاذ بضرر الطالب إنه معاش تمشي، وبالتالي من هذه الجهة ينبغي أن يكون الاعتصام محرما. مسألة الراتب الآن الدولة قد تعطي هذا الراتب تبرعا منها، قول انتم ما جيتوش وكذا وما لكمش حق، لكن او لظروف معينة احنا بنعطوكم الراتب باش 1 2 3 نفتكوا من المشاكل، باش تولوا من الاعتصام كذا. اذا فعلت الدولة هذا الامر بعدين بنقول حلال. هل الدولة يجوز لها أن تفعل ذلك؟ لها أن تقدر المصالح والمفاسد، هذه سياسة شرعية. مرات نقولوا إيه تعطي ومرات نقولوا لا ما تعطيش خير. يعني لو أعطينا المعلمين هم ما جوش رواتبهم، شن المزايا؟ 1 2 3 4 شن المفاسد؟ 1 2 3 4 أيهم أكثر؟ والله المزايا أكثر، بإخلاص ما لحني بنعطوهم وبنتغاضوا عليه المشاكل لأن المزايا أكثر فتعطي، زي ما مدايرين الاحتياط العام وزي ما مدايرين في السجل المدني 70,000 واحد هم اللي يخدموا 2 وزي ما مدايرين في الحقول النفطية 7,000 واحد وما يخدم حد وبرع، وزي ما مدايرين وزارة كذا وما فيهاش خدمة بكل يمشي يعني هذا كله لو تبرع من الدولة نشبح فيه. كانت بتجي الحق مفروض ما تديراش الدولة، لكن تقول لك أنا كان ما نبيش نديرها، هذو يما بيخشوا الميليشيات يما بيقعد يخبوا يما بيتاجر في المخدرات، واني نعطيه مرات بيكي أريح لي. هذه فكرة كويسة، سياسة شرعية كويسة، على الأقل الشباب هادو ما يبدوش في الاتجاه الخاطئ، واني هكي هكي كدولة المفروض ننفق عليها. هذا ماشي كلام كويس، وبالتالي الآن ننظر المزايا والمفاسد في أننا يعطوهم ولا ما يعطوهمش. أما أحسن إذا كان مفاسد الإعطاء أكثر من محاسنه، ينبغي ألا تعطي الدولة، وكان المحاسن أكثر بكثير من المفاسد، لا بأس إذا تبرعت. الآن الأمر عند الدولة، لو الدولة قالت اللي اعتصم ومشاش راو راتب حرام يبدأ حرام، اللي قالت انتو اعتصمتوا ومشتوش ومع ذلك احنا الدولة وبنتبرعوا بهذا الشهر بإذن الله بعد ذلك يبقى حلالا. الدولة مفروض تبين الأمر هذا، ما تخليش الناس يتحاوسوا زي ما تحاوسوا في مسألة الـ 2000 دولار. طبعا كثير من الناس يسب، اللي يقول كلمة على الاعتصام يسبوه، انت عندك وانت وانت وكذا، واللي يجي معاهم يسبوه الطرف الثاني. انا الان عمري ما اعتصمت، حتى لما الجامعات داروا اعتصام عمري ما اعتصمت، ومعظم مش معظم يعني اظن ان الاساتذة كلهم اللي في قسمنا ما اعتصموش، الا لو مشينا ولقينا الجامعة مسكرة في هذيك الايام، وإلا الباقي قسمنا ديما موجود. ولو هو الحق ما جوش طلبة، لكن لو جو طلبة كنا حنقروا. وأكثر من مرة يديروا فيه وعمري ما شاركت فيه الاعتصام، لأن فيه ضرر، فيه ضرر على النشأ. أراه وانت لما تعطل الدراسة سنة، أراه في الدول المتقدمة يشوفوا فيها تخلف 40-50 سنة التالي، أراه ما تحسبهاش حاجة عادية. وغير احني تعليمنا الله الله أصلا من هذاك، وما نشعروش بأن أسبوعين مشو يعني غزة الآن في الوضع اللي هم فيه بادين يقروا. والله احني كان يصلنا عشر اللي صار لغزة ما عاد لاقي واحد ماشي، لا طالب لا مدرس لا ولي أمر. لكن هم لأن يعلموا قيمة التعليم وشمعنا أن طالب يغيب يوم ولا المدارس تسكر يوم، محافظين عليه حتى مع الدماء ومع الأشلاء. وإحنا لأن عارفين النتيجة صفر، زي ذاك اللي قال كان طار تعالوا حاسبوني، المدرسين أو المجموعة الناس حطوهم في طيارة وقالوا لهم راهو تلاميذكم هم اللي بيطيروا بها، فقعدوا يتحاوسوا ويبوا يطلعوا خايفين تطيح. فالواحد اللي من المدرسين لقوه هادي واموره طيبة، فجو قالوا له واثق انت من طلبتك انه بيطيروا بالطيارة ما يطيحوش بها؟ قال لا على كلام اللي بيندقوا لي وش ما اصلا كانت طارت هي، يعني هو عارف ان طلبته صفر مش حيقدروا يطيروها اصلا، مش بعدين بينزوا بها ولا ما يبوش ينزوا بها. للأسف التعليم في ليبيا صفر، تحت الصفر مش صفر، في الجامعات وفي كل مكان. يعني احنا خارج التصنيف العالمي عمرنا ما دخلنا له أصلا في جودة التعليم. تخيل دول زي زيمبابوي ولا الصومال ولا الله أعلم من هم يخشوا، وإحنا ليبيا ما خشناش لا في وقت القذافي لا في وقت الثورة، ولعل الآن أسوأ الآن من من من وقت القذافي. يعني هذه فيه خلل، بلاد زي هذه فيها خلل، والإصلاح يحتاج إلى ما نبيش نقول دماء، لكن يحتاج إلى عض على النواجد. يعني نقولها للأسف أن 3/4 المدرسين الآن بما فيهم إحني أساتذة، إحني نقول حتى على روحي بما فيهم أساتذة الجامعات، والله ما هو أهل أنه يدرس لا في الجامعة ولا في الابتدائي ولا في الإعدادي، وياخذ في الفلوس إلا يضيع بهم في الطلبة وخلاص. مش ما تقولوا شو يتكلم لا نتكلم حتى على روحي هنا على الجامعات. 3/4 المدرسين في كل مجال والله ما يصلحوا للتدريس أو نحلف عليه، وممكن أكثر والله ممكن حتى أكثر من 3/4. وشوية التعليم هذا اللي مرة يطلع لنا واحد ماهي راه بتضحية وعضال على قلب من ناس كويسة وتقدم وتحترق، وهذا اللي ما يعتصموش هم أصلاً، هادو اللي قدموا والمدرس اللي يعلم قيمة التعليم وبادل فيه جهده ويمشي محروق ويروح محروق واجع الحال، هذا لما يقولوا لا اعتصم ما يبيش يعتصم، لأنه يعرف قيمة العلم ويعرف أن الطالب شن بيضيع عليه لو ممشاش قراه. لكن تانين هادو اللي أصلا هو مشي ولا جاي، يعني مشي ولا جاي ما ما ما ما زايد ناقص، يعني حتى لو خش للحصة تلقى يهدرز على بطولاته ولا يهدرز على شنكلي وشندار، ويطلعوا الطلبة زي ما خشوا زي ما طلعوا. يعني هذه كارثة. حتى محاولة الإصلاح البسيطة اللي دارها شخص مفسد للتعليم في في في في وجهة نظري، لما قال بنديروا اختبارات للمعلمين واللي يجيب فوق 80% نخلوه يدرس طول، واللي يجيب مثلا من 60 إلى 80 هذا نديروا له دورات تقوية، واللي يجيب أقل من 60 هذا لا يصلح للتدريس، إن شاء الله نجيبه مدرسين من برا. قامت الدنيا ولم تقعد. علاش؟ لأننا نعرف أن هذا تبرع من الدولة. اتبرع من الدولة وخليهم قعمز في حوشة والله أفضل. يعني المدرس اللي ما ينفعش ما تحاولش تخلي

واحد من الوزراء ولا شنو ولده طبيب عينه في مستشفى ألمانية، يبدو أنها خاصة بالواسطة وكذا، وهي هذه قلة عندهم، لكن مش عارف كيف حصل الكلام هذا. فبدأ الولد باعتباره خاش غصبا عنهم وهم ما يبوشي، يجي هم يجوا من الساعة 4 الفجر، هو يجي الساعة 5 الفجر، هم يقعدوا لساعة 9 في الليل، هو يروح من الساعة 8 في المهم هيك، قصدي لخبط العمل ما مش زي البقية. فمدير المدرسة جاء للوزير قال له شكرا، خلي ولدك راقد في حوشة وهني تو نعطيه الراتب. قال له كيف خلي يخدم ساعتين ثلاثة مثلا ولا كذا؟ قال له لا لا، ما كان بنخليه هو بيفسد لي البقية، لما بنخليه يجيني 8 شهر 2 3 تانيين ما عادش يجوني الساعة 7، يقول خير هذاك. لما هو بيروح قبل الدوام بساعة، شهر شهرين ثلاثة تانيين بيروحوا قبل بساعة، يعني يقول خير هو ذاك يروح، شنو هو ألماني واني مش ألماني، لا حتى اني بنروح زيه. فقال لقيت ان نخليه في حوشة ونعطيه راتبه أفضل للمؤسسة من انه يقعد وياخذ راتب. فاني هذه ما نقول لك زرهم المعلمين وخليهم بلا راتب، لا لا خليهم ياخذوا راتب اللي لا يصلحون. يعني معقولة واحدة متخرجة من الخياطة تقري في انجليزي ولا كيمياء ولا فيزياء؟ معقولة واحدة تسقط كل سنة بسبعة وثمانية مواد وتطلع بعدين يحطوها مدرسة ان شاء الله حتى في رسم؟ هذه كارثة، والنتائج نشوفوا فيها بروحنا الحمد لله، يعني ما يقولوا لناش فيها. شوف التعليم شن صاير الآن، التعليم ولا صفقوا له كذا، اختموا له بطاقته، صوروا له، نزلوه على الفيس، وبعدين روح اكتب من الألف من الواحد للتسعين ألف، خلي أمك هي اللي تكتب لك، خلي أمك هي اللي تحفظك، خلي أبوك هو اللي يقريك. هذا اللي صاير، الناس الطلبة المتميزين للأسف 90% منهم مش من شرح المدرسين، يتلقى أبوه وأمه واقفين له، يتلقى دروس خصوصية من الصبح لليل. لكن التعليم الآن إلا ما نذر لا يقدم شيئا، هذه حقيقة. يجب أن الدولة يجب عليها أن تدير رأي، خليه مهمين اللي زايدين وما يعرفوش يقروا، خليه واعطيه راتب وهو راقد، والناس اللي تخدم به يزيد لها في الراتب. لأن ما تخليش زي بعضها، لأن حتى هو بعدين بيبدأ يلخبط ويقول لك لا لا أعطيني راتبي واني راقد، خير هذاك راقد، خليني حتى أني راقد ونخدم في خدمة تانية، وحتى اللي باهي معاش يخدم. لا، هذا خليه وأعطيه راتبه، والمميز دي له فلوس على الحصص ولا على هيك، وإلا كان قعدنا هيك. ولو اضطرت الدولة تجيب مدرسين من برا نخلصوهم بالدولار، والليبي ما نعطوش، الليبي اللي أهل خلصه حتى هو بالدولار، والليبي اللي مش أهل خليه ياخذ عادي وخلاص. وإلا راهو الآن اللي يتكلم على التعليم يبكي بالدمرة، ولما نتكلم على التعليم من صف أول إلى البروفيسور، راه مش مستثني الجامعات ولا، يعني إحنا في الجامعات ونشوفه والله بعض الدكاترة ما يقري إلا في 3 ساعات، وياخذ في راتب أكثر من 4 مدرسين تقريبا. فهذا ظلم للمدرس، لما يشوف هيك ظلم للمدرس. لكن الإشكالية لما بنزيده للمدرسين كلهم، هل الزيادة هذه تعني جودة في التعليم ولا غير زيادة هيك وخلاص، أعباء على ميزانية الدولة وخلاص؟ هادو يعرفوها هم، ما نعرفهاش أنا. لكن إشكاليات حقيقة، ويعني تحكي توا من 52 عام ولا 55 عام وإحنا في الإشكالات هذه. يعني يحكوا لنا الدكاترة متاعنا لما كانوا في التعليم وهم صغار، تقول يكذبوا هذو. الله يحكي لنا الدكتور هاشم الشريف قال الطالب يخش في الامتحان حتى حاجة، لا حتى البيرو والكتب وكل شيء تلقاه على الطاولة قدامك محطوط، وفي أكل للطالب وفي اهتمام بالطالب
وفي حاجات يعني

0: قولوا له لا شكلها مبالغة. والله يحكي لنا قال ولد وزير، قال أني حضرها هذه يقرأ معانا ولد وزير، هذاك الوقت أخر 3 دقائق ولا 4 دقائق، والله ما أبوه يخش، ما خلوه يخش. وحتى لما حاول المدير يخششه المراقب ما باش يخششه للامتحان، فلما المدير أصر المراقب لوح ورقي قال لأني بنطلع أقعد ما لن ترق. المدير لأنه يعرف حيتحاسب عليه هذه سحب ولد الوزير وطلعه وخلى المراقب اللي هو مدرس يولي. لما يبدأ المدرس له هذه القيمة تو يولي التعليم، أما مدرس يطلب في العكشة من تلميذة ولا يطلب في الولعة من تلميذة ويوصلوا فيه تلاميذة ويجيبوا فيه تلاميذة ويبدأ خايف على روحه وكذا، هذا ما هوش مدرس. ونكرر فيها أكثر من مرة، راني نحكي من صف أول إلى نهاية الجامعة. ينبغي للدولة أن تدير حل في قصة التعليم، لأن للأسف ماشي إلى وجهة لا يحبها أحد. فمسألة حلال ولا حرام هذه الدولة هي اللي تفصل فيها، مش مش مش مش حد تاني. لما الدولة تقول والله هم ما خدموش وإحنا بنعطوهم تبرع عن الشهر هذا يبدأ حلال، الدولة قالت لا والله إني ما نبيش نعطي بكل أصلا وهم ممشوش وكل المدارس ما فتحوش، هذه تقوم بها الدولة. لكن هذه ما يقدروش يديروها للأمانة، ما يقدروش يديروها لأن بيفتحوا لهم باب ما يقدروش يسكروه. لكن ممكن يقولوا احنا بننزلوا، واللي ما مشاش للمدرسة او اللي نيته اصلا المشاركة في الاعتصام وعدم الذهاب مناش محللين، لا واللي نيته بيمشي غير الموجة كانت اقوى منا نحللوا. المهم هذه الدولة هي اللي تقدر تدير فيها راي. السيد انس قال اني متخرج من ان اتصال من السيد محمد، يبدو ان قطع الاتصال. السيد أنس قال متخرج من الجامعة واعطينا فلوس لشخص يجيب لنا تعيين، وبعد 2 3 أيام قال ضربني شاهد العقل، قال ما كنتش نعرف، ونتصل به ونقول له راه جيب لي الملف والفلوس مع شنبي، جيب لي الملف والفلوس مع شنبي، قال على كلامه 3 مرات. وبعد أسبوع اتصل بي قال له أنت الوحيد اللي قبل. فقال شن الحل اللي نديره، يعني هل نسحب التعيين؟ لا لا لا ما تسحبش التعيين، بل بالعكس، أو هذه يسمعوا فيها كثير من المشاهدين، لعل ما نبوش نقوله كرامة، لكن لعل تنبيه من الناس إن اللي يطلب رضاه هو اللي يفوز. تنين اللي ما عدلوش هو قال لك ما جاهمش تعيين، وهو اللي شعره بروحه غلط ويبي يدير الوحيد اللي جاه تعيين، وبالتالي تب لله تعالى من التقديم بتلك الطريقة ومن الدفع. وانت توبتك بالله، توبتك لله كانت من البداية، لأنك قلت له جيب لي الفلوس ومعاش نبي، هذه كان اعتبرها بداية التوبة. والآن ربي سخر لك في العمل مدام انت اخذتها بطريقة شرعية، والعمل اللي بشهادة معينة وانت عندك هذيك الشهادة وتقدر تؤدي العمل، استمر في العمل وراتبك حلال ولا شيء عليك بإذن الله تعالى. أن السيد عبد الحكيم.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك
1: فيك. الشيخ بدي في مسألة في مسألة شخصية فأنت سمعت لها فترة طويلة نبي نرجعها. يعني الشيخ أحمد الدروس أحمد المشايخ في قال للإنسان إذا كان صلى موسى يقدر يعاود صلاة الجماعة إلا في حالتين، قال إذا كان صلى المغرب منفرد ما يقدرش يعاود، وإذا كان صلى العشاء وأوتر ما يقدرش يعاود في جماعة.
0: صلى شني؟ غير شوية بس يا سيد عبد الحكيم،
1: الشخص اللي صلى منفرد يعني يعاود مع الجماعة لابد يحصل شخصين مثلا،
0: لأن جماعة
1: كان
0: عشان
1: يجب أن يعود باعتبار هو صدق ما يقدرش يعود مع شخص ثاني، لابد بشخصين تأثر. والحاجة الثانية ما يكونش هو إمام، ما يكونش هو إمام،
0: يا سيد عبد الحكيم.
1: نعم.
0: قلت ما يعاود جميع الصلوات إلا المغرب، وشين الحالة الثانية؟
1: المغرب والعشية إذا كان أوتر، يعني إن كان صدى العشية منفرد وأوتر عاشق يعاود الصلاة
0: الشيء. وبعدين قال إيه لابد من شخصين وما يكون شو الإمام.
1: إذا كانوا بيعاود مع الجماعة يعني ما قدرش يعاود مع شخصين، لأن الجماعة تنقل بشخصين فأكثر، واعتباره صلى العشاء يعني لابد يبي شخصين أكثر، ما يكون شو الإمام اللي صلى منفرد هذا.
0: واضحة
1: فاهم الشيخ؟
0: إيه واضحة.
1: في سؤال ثاني يا شيخ، في سؤال ان الزوجات وانا في الدنيا
0: شنية؟
1: يعني صنتك وما طالت تمتنا وتكرت وباع يعني نسبة الزوجات الأخرى مثلا نقول من الحور العين، هل ورد فيه شيء لأنهن عدد يعني كل مسلم وكل شخص من أهل الجنة يعني عنده عدد مثلا من زوجات الجنة ولا لا؟ الحاجة الثانية، هل لهن مهر مهر دينهم مهر خلي هم
0: مهر في ولا لا؟ يعني الحور العين لهم عدد ولا لا وليهم مهر ولا لا؟
1: أيوة بالضبط.
0: بقى تسمع اللي جاء.
1: بقى في حالة ثانية بصوت من مرة يعني خبص لي في الشرطة كنت سألت شركة بالقناة عن الشخص اللي يصيب بالعين.
0: إيه؟
1: اللي يصيب بالعين
0: إيه؟
1: يعني هو زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم العين تدخل الجنة والقدر والوزن والقبض. فيعني قلت انا سالت الشيخ قلت هل هذا الشخص المعيد المعيان هذا صبنا واذا كان اصاب شخص مثلا ومات واخر وثالث هل تقولوا هل يطبق عليه مثلا القتل العمل يعني مات عليه خروج حاد اذا كان فيه مثلا حد طيب هل عليه كفاره وصيام جديه؟ الشيخ طبعا الله اعلم الله اعلم
0: في باذن الله تعالى اخرج الى فاصل قصير ثم ابدا في الاجابه عن بقيه الاسئله بحول الله وتوفيقه.
2: من فتاوى الدار قراءه لبعض الفتاوى الرسميه الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. قلت في مسألة سيد أنس وقلت له كمل وما في شيء عن اتصال سيد محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله وبارك فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم يا رب العالمين
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: الشيخ لو تكرمت بي من وقتك دقيقة ونص بنتكلم في موضوع زيارة المرتبة.
0: تفضل.
3: شيخنا احنا بلاد تمر بأزمة وتظهر تداعياتها يعني بشكل واضح وبجلاء في اللي يقودوا فينا، فلهم قادرين يقدموا حل الأزمة ولا عندهم مشروع يبني دولة. فالمطالبة هنا بالمرتبات هي مطالبة مشهدة في حق المجتمع الليبي والدينار الليبي، لأن بيترتب عليه زيادة أسعار وبيخلق فجوة ما بين الجهات أو القطاعات اللي بيزيدوهم والقطاعات اللي ما بيزيدوهم. ولو زادوا كل القطاعات فهي كارثة أخرى على الدينار الليبي والميزانية الليبية. فمعالجة هذه الأمور تتم بطرق أصح وأسلم، يعني في ظل الوضع اللي نحكي عليه أنه هي مأزومين وغياب الدولة أو الدولة الهشة، يعني عليهم أن يخدموا بتحديد أولاً السلع اللي يستوردوها من حيث الجودة والاحتياج وفق شروط محددة ومضبوطة، أيضاً مراقبة السوق ومنع الاحتكار فيه، لأن علمنا وسمعنا من ناس ذوي مصداقية أن بعض الأخوة العرب يمشوا للمزارع ويحصدوا المنتوج وهو قاعد في نبتة ويحدوا سعر البيع مش يبيعوه في السوق. فهذه اللي يجب مراقبتها ومراقبة السوق ومنع الاحتكار من الأجانب، خاصة في السلع الأساسية من خضار وفواكه وسلع تموينية خاصة. هذه عوامل ذكرتها، وفي عوامل أخرى يفهمها الاقتصاديين ورجال المال للمحافظة على القوة الشرائية للدينار، لأن احنا دولة ما عندها اقتصاد متنوع باش تقدر تزيد المرتبات. الدول الطبيعية اللي في وضع طبيعي واقتصادها متنوع، كل ما زاد الاقتصاد طبيعيا حتزيد المرتبات للناس. احنا ما عندناش دولة اصلا، احنا دولة في وضع يعني هش، دولة يتصارع فيها المقتصدين مشهد على المكاسب والمناصب والسلط. انت لما تزيد المرتبات معناه انت تزيد في تآكل قيمة الدينار الليبي. وهذا وشيء اخر، لو انه فكروا ان هذه نوع من العدالة، هي عدالة على حساب الدينار اللي هو بيطلع على حسابنا احنا كنا، ولو زادوا قطاعات معينة وتركوا القطاعات الاخرى حيخلق فجوة خطيرة بين الليبيين، بتزيد نسبة الفقر ويصبح جزء من الشعب الليبي وهو اكبر نسبة حوالي 80 او 70% من الليبيين، فيصبح في وضع خطير جدا جدا من الفقر. ونستفيد على حساب الكلام هذا الاجنبي، لان الدولار يرتفع وبيحول دولار، بعد يزيد سعر السلعة ويش يبيعها بما يتناسب مع الدولار اللي بيحول الثلاثة. ولو أجري الدراسة لتحديد قيمة التحويلات اللي تمت من ليبيا، سنعلم أن هذه التحويلات هي الرقم الأكبر وهو اللي مسبب أزمة ارتفاع الدولار وارتفاع السلع في السوق وارتفاع الخدمات وضعف القوة الشرائية للدينار الليبي. سامحني يا شيخ علي طالب.
0: يا سيد محمد، سيد محمد،
3: نعم يا أخوي،
0: أنت اقتصادي ولا شخص؟
3: أنا رجل خاص إدارة أعمال، لكن الواقع هذا راقب فيه بعيني وعايش فيه.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، وإن شاء الله تكون الرسالة، لأنني متفق معك قولا واحدا، ممكن نزيد بعض التعقيبات بس لكن متفق معك قولا واحدا في هذه الأمور.
3: حياك الله وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، ممكن نزيد شوية تعقيبات تبين خطورة الأشياء اللي أنت ذكرت عليه عجالة.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع.
3: السلام عليكم.
0: قلت السيد أنس هو بين سؤاله، لكن عندنا إشكالية الآن، الشاب الليبي يطلع من الجامعة ويقعد سنة واثنين وثلاثة وأربعة وهو عنده تخصص، يعني يشوف الجماعة ياخذوا في طالعين من الثانوية ويتعينوا وقاعدين ما طلعوش من الثانوية ويتعينوا، وهو يشوف الدنيا من قدامه وهو يبي يبني مستقبله وما عندهش كيف يخدم. والقطاع الخاص في ليبيا للأسف واحد من الإشكاليات، القطاع الخاص كأنه مش تبع ليبيا، يعني الآن يحرط عليه من الـ من الـ من الصبح للعصر وبيعطيه 500 جنيه في الشهر، ينزل عليه في بضاعة ويركب وكذا ويعطيه 500 جنيه، اللي هو ممكن لو صار لشد عضلي يبي يعالج بألف جنيه مش بخمسمية. فشنو الحكم إعطاء المال من أجل التعيين؟ عندنا اتصال أخ عبد الله.
4: بارك الله فيكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله
0: أجمعين يا رب العالمين.
4: بارك فيك. أنا عندي سؤال على موضوع موضوع هذه آيات السجود.
0: إيه.
4: وأنا أمس أو أول أمس تواصلت مع البرنامج ورد علي الشيخ، لكن ممكن ما فهمنيش الشيخ باهي. طبعا نبدو منك أول شيء تعطينا حكم الآيات السجود هذه، شنو حكمها من فرضيتها من وجوبها بشكل عام. وحاجة تانية هذه الأوقاف مؤخرا لما طبعوا المصحف غيروا في عدد آيات السجود، مش زي ما موجود معمول به في رواية قالون اللي هو قبل يعني. احنا نعرف وان في بعض المذاهب 11 سجدة.
0: هذا المالكية
4: في رواية حفص تختلف عن رواية حفص. فنبو حتى موضوع آية السجود هذه هل هي مربوطة بوفق المذهب المذاهب الإسلامية للأئمة أو أن مربوطة بالآيات بالروايات والروايات القرآنية
0: يعني. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: تمام. وسؤال أخير في نفس الإطار، معلش يا شيخ سمحني على الإطالة.
0: تفضل.
4: في حالة أني لما نجي نشوف رواية قارون لطبعات الأوقاف زي ما قلت لك في زيادة مثلا صورة العلقة فيها أريد السجدة، فأني أتولى لما نجي نصلي مثلا سواء إمام أو منفرد، هل نصلي يعني نسجد فيها صورة العلق ولا لا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله
4: إن شاء الله. بارك الله فيك ومشكورين جدا.
0: ماشي. إذا كان ما فيش اتصال خلينا نجاوب. فقلت هذه مسألة خطيرة، يعني هل الشعب يقعد طول عمره بلا خدمة ويشوف الجماعة اللي أقل منه وكذا يتعين وهو ما يقدرش لأنه ما يبيش يدفع، ولا نقوله لا أدفع والإثم على من اضطرك؟ هي ستجد تباينا في مواقف المشايخ من هذا الأمر، في اللي يقول لك لا هذه رشوة وما نبوش الناس يتعلموا بها ويتعودوا عليها وخليه يصبر. بالنسبة لي يعني الحمد لله أرى جواز أنك تعطي، لأن الدولة يعني إني لما مثلا تخرجت مثلا من هندسة الكيميائية ولا من الدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز من الجامعة، ولا تخرجت من الكيمياء وتقديري جيد ولا جيد جدا، ونشوفهم يعينوا في المجالات اللي إني مفروض نتعين فيها بواحد راسب ولا بواحد ما عنداش جامعة ولا بواحد جيد واني جيد جدا ولا كذا ويفوت علي القطار. هذا من حقي المفروض، مدام من حقي لي أن أدفع تو كان لي أن أدفع مقابل الحصول على هذا الحق، كما قلت في مسألة عبد الله بن عباس. الآن يقول لك الناس بتتعود، هي مش تعود، هي تعودت وفات إلى أبعد الحدود. يعني اللي يقول لا والله تخاف كان كل واحد بيتعين بيعطي بيتعودوا المسؤولين على الرشوة، هم تعودوا وفات برا. طلع واحد عنده فلوس في المالية وطلعهم بدون ما يدفع في ليبيا، يعني عند الدولة وطلعهم بدون ما يدفع لجماعة المالية. طلع واحد تعينه وهذه نوعا ما لكن تعين بدون ما يدفع للدولة الليبية، مش للدولة، بدون ما يدفع للمسؤولين المرتشين في الدولة. وهذا لما نقوله جايز للي يدفع إذا كان مضطرا وبشروط معينة، لكن لا يجوز لمن يأخذ. أنا مسؤول عن التعيينات وجوني 4 أنفار، واحد ممتاز واحد جيد جدا واحد جيد وزوز جيد، يحرم علي أني ناخذ من جماعة الجيد ونعينهم ونخلي الجيد جدا والممتاز، حرام علي ناخذ رشوة، بل حرام علي ناخذ حتى من الممتاز إذا كان من حقه أن يتعين والدولة محتجت له. لكن اللي بيتعين أول شيء نقوله لا، يجب أن تكون قد استفرغت الوسع في الحصول على التعيين بالطريقة العادية، قدمت ملف واثنين وثلاثة واربعة وصرحوا لك علنا، قالوا لك والله كان ما تدفعش، مش شرط صرحوا لك لكن معنى الكلام والله كانت ما تدفعش ماك متعينها. وهذا للأسف بعض المسؤولين في التعيينات يقولوا فيه ونعرفه، يعني واحد يقدم زمان على الحافظة هي مثل الدافرة، والأمر لعل الآن يزي أسوأ. قدم على الحافظة يمشي الموظف يقول له جيب الأوراقي كذا كذا كذا، يمشي يجيبهم، يجي مرة تانية يقول له جيب الأوراقي كذا كذا، تقول له جبتهم يا راجل، يقول له راح وجيبهم. من مرة اثنين ثلاثة أربعة وهو يدير هكي شوية. يوم يعني واحد فيه بقايا خير صخف عليه قال له تعالى تعالى، قال له من الأخير راه والله كان ما تعطيناه شهرين مقدم ماك واخذها راه تجيب وراق غير يتعبوا فيك راه. وقال له قال له تو اعطيني شهرين مقدم غضوة تنزل لك، ما تعطيني شهرين مقدم ولا كان جيب وراق العالم كله ماك متعينها هكي يعني المختصر الصريح. والآن نفس القصة الآن صايرة. فإذا كان أنت استفرغت الوسع في الحصول على الطريقة العادية ولم تجد بديلا يساوي أو أفضل وكنت مستحقا لهذا المال بالثلاثة شروط هذه، عندي يجوز له أن يدفع ليتحصل، والإثم على الدولة والمسؤولين اللي اضطروه لذلك. أما إذا كان أبوك مخلي لك فلوس وعندك تجارتك وأمورك طيبة لا أجيز لك هذا الأمر. إذا من أول يوم تخرجت وتاني يوم ماشي بدون ما تجاوب لا أجيز لك هذا الأمر. إذا عندك بديل تاني وأمورك طيبة، عندك محلك ولا عندك تجارتك ولا المهم عندك بديل تاني لا تحتاج فيه إلى دفع الرشوة بعد ذلك لا أجيز لك هذا الأمر. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ما نبوش نقوله للفقير اقعد موت باش الخانة بالمرتش الفاسد يقعد يدير في فلوسه على كتافك. لا الله غالب برا والله غالب شو بتدير يعني في النهاية. حتى للدولة يعطوا هذا صح، طبعا في شرط آخر انك تتعين بصحة، يعني مش انت مثلا في اللغة العربية يعينك في قطاع الاقتصاد زي ما صاير. يعني عندنا واحد معانا يقرأ معانا في الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، لما قلنا له منين وين تخدم قال نخدم أني رئيس بنك ولا فرع مش بنك، رئيس فرع من واحد من بنوك الليبية. قلنا له ما شاء الله مع الاقتصاد قريت الدراسات الإسلامية، قال لا والله قريت اقتصاد آسف استغفر الله، قال قريت لغة عربية ودراسات إسلامية. طيب كيف رئيس فرع؟ قال والله هذه ليبيا حطوني من زمان، بوي حطني حصل معرفة قعدت في المصرف وقعدت نترقى لأن أنا طول الآن رئيس فرع، هو خريج دراسات إسلامية ولغة عربية. هذه أمر. الأمر الثاني مش أنت متعتنوي يعينوك في وظيفة بمتع جامعة ولا يلزوا اللي قبلك ويحطوك انت، هذه كلها شروط لابد منها راهو، مش كل واحد برا برا برا وخلاص. تقول لي والله ما يبوش يلتزموا بالشروط اللي اتم عليهم هم مش علي يعني. انا قلت لك الشروط هذه لازم منها ان تكون محتاج وان ما عندكش بديل افضل وانك استفرغت الوسع في البحث ولم تجد وان انت متعين في المجال اللي انت فيه بشهادتك التي يطلبها المجال. أربعة شروط إذا كان تحققوا علاش نقعد نخلو فيه مسكين يسف التراب ما دام على خاطر واحد فاسد خان بمرتشي. لا أعذب هذا الشخص لأن فيه واحد خان بمرتشي في وظيفة من الوظائف ومع الناس رقابة في الدولة تحاسب المرتشي وتعطي لذي الحق حقه. بالعكس إذا كان بتمشي للرقابة باش يمشوا لهم، الرقابة بروحهم يبوا رشوة باش يمشوا لهم وفي الأخير يقولك تعطي يا راجل وفوت الموضوع. والفقهاء يقول إذا عم الحرام فخذ منه كفايتك ما تزيدش. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه هي شبه الدولة اللي تكلم عليها السيد محمد، أو الدولة الأصل المنهارة، حتى شبه دولة ما ولينا شبه دولة. تخيل السيسي يقول على مصر اللي سابقتنا بمراحل شبه دولة، فتخيل إحنا وضعنا شنو هو، إحنا اللي فيه شنو هو الله أعلم. لا دولة ما نقدرش نقوله لا دولة، لكن قريبين من لا دولة أكثر من قربنا لشبه الدولة. السيد أحمد قال سمعتك أنك تقول سب الصحابة ليس كفر والباري عز وجل يمدحهم في الكتاب، أليس هذا معارضة لإرادة الله عز وجل؟ هو مبدئيا الإجابة كانت مختصرة في ذلك المكان، هو يتكلم على سب شخص أو شخصين، لأن من سب الصحابة جملة أو كفرهم جملة فهذا كافر، لأنه يعارض ما في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة وكثير والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من، المهم هذه الآيات كثيرة جدا في مدح الصحابة، فالطعن فيهم جملة هذا طعن في جزء من القرآن فيكون كافرا بهذا المعنى. لكن من طعن أو سب صحابيا أو صحابيين أو ثلاثة أو أربعة هذا لا يكون كافرا بهذا المعنى إلا من خالف القرآن كما قلنا في رمي السيدة عائشة بالفاحشة والعياذ بالله، من فعل هذا الأمر وقد نزلت الآيات بتبرئتها فقد كفر. أما يسب صحابي تاني ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة هذا يقول كاني بقية الصحابة معترف بفضلهم، فلم أعارض القرآن بهذا المعنى، أنا قلت فلان مش عدل ولا فلان سرق ولا فلان كذا ولا فلان حتى كافر ولا ممكن هذه بروحها، المهم سب، احنا نتكلم على السب ما نتكلموش الآن على التكفير. فهذا بينت أن من عظائم الذنوب وإن هو يحبس ويؤدب ويؤخذ على يديه، ما خلوش عادي يسب، لما قلنا مش كفر مش معناها عادي يسب، فرق بين إنه كافر وبين إنه يؤدب، لا هذا يؤدب ويجلد ويحبس ويغرم، المهم يديله باش معاش يعودها. من خالف في مسألة السيدة عائشة هذا قد كفر، وراه سب السيدة عائشة في هذه المسألة بالذات، لكن لو قال هي غلطت في المكان الفلاني أو دارت في المكان الفلاني دون هذه القصة التي وردت تبرئتها من الباري عز وجل لا يكون بهذا المعنى كافرا، لأن هي الأصل معارضة القرآن هي التي تكفر. فلو قال مثلا واحد حتى بدون سب قال والله زيد بن حارثة ما طلقش المرأة هذيك باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لا هي مش زينب بنت جحش راه هي جويرية ولا هي واحدة تانية هذا لا يعتبر سبا ولا كفرا. لكن قال لا هو ما طلقش باش يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش سب، لا نقول له هذا كفر لأن ورد التصريح بذلك في القرآن. فالمسألة هي بمعارضة القرآن في هذا المجال، هذه المسألة اللي سبهم كلهم جملة وتفصيلا أو الأغلبية الساحقة هذا كافر، اللي سب واحد ولا اثنين هذا لا يكون كفرا ولكنه يؤدب في هذا المجال. أيضا في مسألة ثالثة يكفر بها وأني ما فصلتش فيها، إذا استحل سبهم قال لا حلال تسب الصحابة عادي لأن هذه معصية واستحلالها متعمدا كفر، زي سب أي واحد تاني يقول لك سب هذا عادي وهو لا يستحق السب، سب حلال بهذه المعنى، من استحل سبهم وقال سب الصحابة حلال وعادي وما فيه شيء ولا يؤذب صاحبه كذا هذا يكون كافرا. لكن هو اللي يعني تكلمت عليه في المقطع تكلم على السب مطلقا وخلاص، ما قالش سب مجموعة ولا استحل ولا ما استحلش، قال هيك وخلاص، فاني جاوبت على اللي هو قاله، ما كانش السؤال موجه على مراتب سب الصحابة والعياذ بالله. قال خير، المهم توا كلام مرات ما أقل كلمة مرات أفضل. السيد يونس قال واحدة قاطعة على أبيها عهد ألا تختلط وأنا ظنها على خير، ثم توفي أبوها والآن تحتاج إلى الظهور في مثلا بعض الإذاعات وفي بعض إذاعات الراديو ولا التلفزيون تبي تقدم بعض الأشياء المفيدة، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ إذا كان عهدها على عدم الاختلاط مطلقا باهي ولا شين، فهذه الإفاء بعهدها أفضل، وهو وإن كان قد يحرم الناس من بعض الخير التي تقدمه، لكن تقدر تدير هذا اللي تبي تقوله على في الإذاعة وبتختلط، واللي تبي تقوله في الراديو وبتختلط، تقدر تدير مثلا قناة على اليوتيوب ونفس ما تفيد به هناك تفيد به هنا، باش تحافظ على عهدها لأبيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفوا بال يا أيها الذين آمنوا العقود هذيك. إذا عاهد آية المهم الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وإن كان الآية في كذا، لكن أي عهد محمول على هذا الأمر. فهي الآن لو كانت تقصد الاختلاط مطلق الاختلاط، وعندها كيف تقدم الخير اللي عندها عن طريق اليوتيوب ولا عن طريق التليجرام ولا الكلام هذا، نقول لها يجب عليك الالتزام بعهدك مع أبيك. وإذا قصدت أن لا تختلط الاختلاط المحرم اللي يكون فيه مصافحة واللي تكون فيه خلوة واللي تكون فيه يكون فيه مزاح واللي يكون فيه واللي يكون فيه وبدون حجاب، إذا كان هذه قصدها لما عاهدت أباها بهذا الأمر، بعد ذلك نقول لها يجوز لك أن تختلط الاختلاط غير المحرم، يمشي مع أخوك كذا، لا يكون هناك خلوة، لا تكون هناك مصافحة، لا يكون هناك كشف ما لا يجوز كشفه من المرأة، لا يكون هناك مثلا زينة بأي نوع من الأنواع. إذا كان بهذه الطريقة نقول لك أنت الآن على عهدك. إذا كنت تقصدين الاختلاط المحرم واختلاطك كان ملتزما بالشرع، لأن مسألة الاختلاط بكل هذه الآن منحة الآن غير متأثرة، تبي تمشي للمستشفى والمستشفى فيها اختلاط، تبي تمشي تدير بصبرت واللي بيصورها راجل وفي اختلاط، تبي 60,000 حاجة لازم ما تديرهم بالاختلاط، ما عنداش وين. في بديل مختلط وبديل مش مختلط، ممكن نكون معك. احني عندنا والله مثلا هذا مفتوح للرجال والنساء التصوير مثلا، وعندنا مصور خاص بالنساء، البصبرت ولا غير البصبرت، نقول لك الان بري لمتع النساء. جامعات مختلطة وغير مختلطة، نقول لك بري لغير المختلطة. لكن الجامعات ولا الثانويات ولا الاعدادي كلها مختلط، نقول لك تقعد المرأة جاهلة باش ما تختلطش، والاختلاط يمكن أن يكون مضبوطا بالشرع. كان الاختلاط في مطلقه محرما، لكان مثلا حج سنة والعمرة سنة للتريس وسنة للنسوي، لكن لأن الاختلاط مضبوط ويبعد يبعد أن تكون فيه فاحشة أجازه الباري عز وجل. ولذلك كثير من الفقهاء يقولون بجوازه بهذه الطريقة. الأفضل غيره، قطعا الأفضل غيره، لكن هل يمكن في كل شيء الآن؟ يعني يمكن احنا نديره مستشفيات خاصة بالنساء ومستشفيات خاصة بالرجال؟ حاليا على الأقل في ليبيا غير ممكن، احنا لا محصطين لا رجال لا نساء، لا هم الزوز نمشوا نعالجوا في تونس أصلا في غالبنا يعني. والخاصة مش حيدير الكلام هذا لأنه حيخسر، وحتى الخاصة في كثير من المجالات لابد ما يكون فيها طبيب ذكر، الإسعاف لابد أن يكون فيها ذكر لأنه ما يقدروش النساء وهكذا. وبالتالي مسألة أنه بتكون اختلاط ما فيش بكل هذا حاليا غير متأتي بهذا المعنى. وبالتالي على حسب نيتها في العهد نقول لها قد يجب الالتزام به وقد لا يجب، ليس لمخالفة العهد وإنما لأن العهد لا يشمله أصلا. سيد عبد الحكيم قال أحد المشايخ قال إذا صلى منفردا يعيد للجماعة إلا المغرب وإلا العشاء إذا أوتر. كلام صحيح بالنسبة للمالكية طبعا، يعيد إلا المغرب لأن احنا عندنا الصلوات وتر، والله يحب الوتر 17 ركعة، فلو أعاد المغرب وقبلت منه فرضا بيولوا 20 معاش وتر، ولذلك المالكية عندهم لا تعاد المغرب لصلاة الجماعة. لا يعيد العشاء بعد الوتر لأن العشاء بعد الوتر نافلة والتنفل بعد الوتر مكروه، وبالتالي قالوا لما تتنفلش بعد الوتر بهذا المعنى. هذه أدلة المالكية تقول باهي، تقول لا هذه مشكلتك أنت باهي. قال لابد من شخصين، ما يعودش مع شخص واحد، لأن احنا قلنا يعيد لفضل الجماعة، وإذا لابد أن يكون مع جماعة دونه هو، والفرد الواحد مع جماعة الفرد الواحد هذا ما سماش عادة لفضل الجماعة. أنت بصلي مع منفرد مش مع جماعة، فلابد أن تكون الجماعة اثنين فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة، لكن مع واحد بس ما تعودش. هذه حجتهم. لا يكون هو الإمام لأن أنت صلاتك نافلة، أو على الأقل مفوض، هي فرض ونفل وتفويض وإكمال. إذا عندنا احنا 75% صلاتك ما هيش فرض، ولا تجوز في مذهبنا صلاة الفرض خلف النافلة، لأنك أنت توا 75% تصلي في نافلة واللي وراك يصلي في فرض، فما تكونش أنت الإمام بهذه الجماعة حتى لو كانوا مليون، خلي الإمام غيرك وانت تعالى مأموم مع البقية. هذه هي أدلة المالكية في هذه المسألة. أيضا سيد عبد الحكيم قال يسأل هل هناك عدد للحور العين في الجنة؟ لا لا ما فيش عدد، كل قدير وقدره. هو ورد في الحديث أن أقلهم اثنين، قال يلقى زوز من الحور العين، هو قال يلقى زوز، هو الحديث يعني يرى مخهن من تحت العظم واللحم من شدة النقاء والبيوضة وسمي اللي بتسميه، لأن مخ الساق يشوف فيه. بعض الفقهاء قالوا هذا حور عين، وبعضهم قالوا لا هذا أزواجه في الدنيا، خلاف بين العلماء، لكن الظاهر لأن مرات منزوج واحدة كيف بيجي اثنين، فاللي قالوا حور عين قالوا هذه أقل مرتبة اثنين. ورد في حديث آخر أن أقل واحد عنده 72، أقل واحد عنده 72 معناه ممكن يكون عنده مليون، عنده 73، عنده 1000، عنده 5000، الله أعلم. أنت وعملك الصالح، كل ما تزيد عمل صالح يكون أكثر والمتعة أكثر ورتبة الجنة متاعك أكثر. رأوا لما نقول الجنة مش مرتبة واحدة، رأوا اللي حسناته مليون جنته مش زي اللي حسناته 500,000، مش زي حسناته 70 مليون. رأوا هذا أفضل وأحسن وأكبر وسمي اللي تبي تسميه، فالناس مش على درجة واحدة رأوا في الجنة، زي ما هم مش على مرتبة واحدة في النار، أراه اللي في حاشية النار من فوق مش زي اللي في قعرها. فالمسألة باش نقوله أي واحد في الجنة راهو عنده 10 ولا 100 بس، ولا هذه مش معروفة، كل واحد زي ما قلنا، لكن أقلها على حسب ما ورد في الحديث اثنين، هذا أصح، هذا في الصحيحين، والثاني اللي فيه 72 مش في الصحيحين. قال هل لهن مهر أم لا؟ لو تقصد مهر في الآخرة، ما فيش مهر في الآخرة، نقولكش رب يعطي فلوس باش يحق لك أنك تستمتع، وفلوس ولا أي شيء باش أنت تستمتع بهذه بالحور العين، لأن هذيك دار جزاء وليس دار حساب، كل شيء تأخذه بما قدمته في الدنيا، معاش يقول لك دير. إذا تقصد في الدنيا وردت بعض الأحاديثك اللي ما لا يعول عليها في إثبات هذا الأمر، اللي منها مثلا بعضهم قال حتى موضوعه قمامة المسجد، قالوا في حديثك إن كان بعضهم حكم عليه حتى بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اللي اللي يطلع القمامة من المسجد يكون جزاءها الحور العين. مش معنى هذا أن اللي كان يطلع في القمامة لأنه راضي بهذا الأمر وعرف أن الحور العين ما هم الجزاء لهذا الأمر أن تطلع القمامة سيبة وتركها، لا لا لا، مش هذا، في أجر وأجر كبير. بعد ذلك ربي جزاك بالحور العين، أعطاك حسنات، قلل عليك سيئات، هذه كمسألة أخرى. لأن بعض الناس لما يقول هذا الحديث ضعيف في فضائل الأعمال يترك ويضيع على نفسه أجرا كثيرا، ما دام اللي انت تدير فيه من فضائل الأعمال مندرج تحت أصل، خلاص انت الربط اللي كنت رابط به اتركه. بس يعني مثلا كان في حديث يقول يقرأ سورة الدخان ليلة الجمعة قبل ما يرقد يسبح له 70,000 ملك، هذا الحديث ضعيف، فاللي كان يقرأها بهذا المعنى وبعدين عرف حديث ان الحديث ضعيف ما عاش يسيبها راهو، بالعكس استمر على قراءتها، لكن لا تعتقد ان هذا الجزاء. لكن مش معنى ان الحديث ضعيف معناه قراءة الدخان حرام كما يفعل البعض، لا، لأن أنت عندك الإذن في تلاوة القرآن في أي وقت وأي مكان زي ما تبي، لكن ما تربطهاش بالجزاء اللي أنت كنت عابي عليه. بس لكن شوف ألف لام ميم 30 حسنة زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سورة الدخان قداش فيها، اربطها بهذه الحسنات اللي هي صحيحة ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تربطهاش بأنه يصلي عليك مثلا 30,000 ملك. فاللي كان مثلا يطلع في القمامة وربطها بأنه يبي حصل حور عين، قولوا له ما تسيبش، لكن ما تربطهاش بالجزاء هذا، لكن اربطها بجزاءات أخرى كثيرة وأفضال أخرى وحسنات كثيرة لمن يهتم ببيوت الله عز وجل ويعمرها. يكفي أنك يشهد لك بالإيمان، تعمير بالنظافة ولا تعمير بالصلاة؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فينبغي الانتباه لهذا الأمر. سيد محمد هو ظاهر أنه هو قالني في إدارة الأعمال، قالني في إدارة الأعمال وطرح مجموعة من النقاط. طرح مجموعة من النقاط، قال معالجة زيادة المرتبات راهو بتزيد تلخبط الدينار الليبي اللي هو مش ناقص تلخبيط، وهذا صحيح، لأن زيادة المرتبات دون دراسة يؤدي إلى التضخم، الناس بتبدأ عندها هلبة فلوس وبيشروا، صاحب التجارة لما بيلقى الناس مقبلة يبي يزيد، هذه طبيعة العرض والطلب، كلما هي زاد الطلب زاد العرض. لكن هنا يا لو باع مثلا حقة الطن بسبعة جنيه بيشروها منه، قال خلي نديروها بثمانية مدام الحكاية وارية والناس تشري، دارها بثمانية يشروا، هي ما ندير بتسعة دارها بتسعة يشروا، لا قال معاش بنزيد بجنيه، بنزيد بالزوز، نديرها ب11 طول، علاش ندير ب10 و11؟ وهذا أي اقتصاد يعرفه إن زيادة الكمية من المعروض في من المال ترفع أسعار السلع، لأن الناس بتشري هلبة وبيقل المعروض، ولما بيقل المعروض بيزيد الطلب عليه. أما الدولة شو مهمتها؟ مهمتها هو طبعا عندنا حاجة اسمها ركود وعندنا حاجة اسمها تضخم. التضخم هذا حتى البلاد المتقدمة لابد بتحافظ على الأقل، البلاد اللي باهية بتحافظ على 3% فأقل، يعني تزيد العرض أكثر بقليل من السلع، باش يقعد فيه تضخم 3% وما يصيرش ركود، لأن الركود نتائج الاقتصادية أسوأ بكثير من التضخم. فهم باش ما يخلوها 0% ممكن يجوا للركود، زي ما قلنا يحافظوا على 3% تضخم. لما يزيد على 3% يبدأ بعد ذلك الأضرار الاقتصادية. هذا زي اللي ما صايرنا احنا، لأن التضخم تقريبا 100%، هذه خطأ، ومعناها الدولة مش قادرة تسيطر، مش قادرة تدير سياسات باهية تسيطر بها على سعر النقد. بعض الدول الآن زي تركيا ومصر واصل ل 400% و500% وكذا، لكن لأن الدولة قائمة تزيد في المعاشات بما يحقق، لأن اللي معاشة مثلا 1000 جنيه وتتضخم 400% رأى معاشة 1000 جنيه، معاشة بيولي 250 بس، لأن الحاجة متاع زوز ونص بتولي بعشرة. لما كان معاشة 1000 يشري بتاع زوز ونص يشري 250، لما تولي بعشرة بيشري 100 بس ولا أقل. لما بزوز ونص بيشري 400، ولما بتولي بعشرة بيشري 100. إذن الراتب في الحقيقة قل بمقدار هذا التضخم، فزيادة المال أطبع، وهذا اللي صاير في ليبيا، أطبع ونزل، أطبع ونزل وزور ومشي ودير، جعل الأموال أكثر من الحاجيات والسلع. الآن سعر المترو في تجورة، مش في تجورة، في أماكن نقدر نقوله ما تنفعش في تجورة، يعني ما هيش مرغوبة من الناس، أغلى من سعر المتر في مدريد. أسعار المنازل في ليبيا أغلى من أسعار المنازل في مدريد، هذه حقيقة مش مصاررة. علاش؟ لأن في ناس خنبت المليارات مش الملايين وتشري بدون حساب، يقولوا لها المتر بألف يشري، يقولوا لها المتر بألفين يشري، يقولوا لها المتر ب10,000 يشري. طبعا مدام أني نقدر نبيع المتر ب10,000 معاش حنبيع لراقد الريح بألف، حنخليه ب10,000 ونشد في ال10,000 زي ما صاير الآن بالضبط في ليبيا، شادين أصحاب العقارات في أسعار فلكية، معنا اللي خنبوا معاش يبوا يشروا، اللي يخنبوا زمان شروا معاش يبوا يشروا توا، لكن الناس قاعدين يغنوا بالأسعار القديمة، فتجد أسعار العقارات غالية جدا، معنا سوق العقار ميت أصلا، مش ميت لكن هما يقولوا سوق العقار يمرض وما يموتش. فبدل تولي الأسعار زي ما كانت أو قريبة مما كانت على الأقل، لا الآن من صاحب معاش يقدر يشري أرض؟ كانش بيبعد بكل على العمران، وإلا الأرض متاع العمران تبي يا خانب يا وارث، ما فيش حل ثالث. ترى حتى اللي معرق بالتجارة في الغالب مش حيشري بهذه الأسعار الفلكية، إلا إذا كان عنده مقابل بيدير فيها محل ولا بيدير فيها شركة ولا بيدير فيها كذا، يعني أسعار فلكية جدا جدا جدا جدا. هذا كله نتيجة الفلوس اللي انخنبت ونزلت للسوق يشروا فيها، زي ما قلت لك اللي خان بعشرة مليون لما يعجب حوش هو ما يسواش ربع مليون، ولكن يقولوا له بمليون ويخش لي خاطرة يقول لي كان شريته بمليون واني عندي 9 غيره، فيشري بالمليون. الحوش اللي في جنبه معاش يابا يبيع بربع مليون مدام أخوها باع بمليون، وفي الأول كان يحصطوا من يشري منهم، بعدين الآن معاش فيه انضبطت شوية، مش انضبطت هكي شورا كمل فلوس وما لا يطلعون برا، الله أعلم شو صاير، لأن الخنبع اللي نشوفه فيه قاعدة على ودنا. وبالتالي زيادة المعاشات دون دراسة راو مسألة خطيرة بالمعلمين نفسهم وبغير المعلمين، راو للحقيقة هذه مسألة. بعدين انت تمنع المعلمين، أو الآن سامعين إن بادين جماعة الصحة في إضراب، تعطي للمعلمين جماعة الصحة يبدو في الإضراب، تبدأ تعطي لجماعة الصحة جماعة تشبح شن هم يخشوا في الإضراب، وبعد جماعة تشبح شن هم جماعة تشبح شن هم التانين يبدو في الإضراب، وزيد زيد زيد والتضخم يركب يركب يركب. الدولة باي ما شني ما نزيدوش، مش هذا معنى كلامي، لكن دير حل، دير جدول مرتب، نزل الدولار، المهم دير لي روحك حل، انت اللي عندك الفلوس وانت اللي عندك الدولة، يسيب وخلي غيرك يعطي، لكن من يبي يسيب؟ هذه ما تعباش عليها. مراقبة السوق والاحتكارات، هذه مسألة أسوأ من الأولى، يعني المصار ولاعبين في السوق تسعة في الحم في الخضرة، يبوا يغلوا الخضرة يغلوها، يبوا يرخصوا الحم يرخصوه، فما عندناش أي مؤشرات حقيقية في السوق الليبي. زمان في الصيف نعرف الموز يرخص، علاش؟ لأنه صعب التخزين فبيبيع رخيص، توجيه تلقاه في الصيف في الشتاء رخيص وفي الصيف غالي. الدحي يقولك والله لما بيبدو المدارس ويبوه أولياء الأمور يغلى، تجي في ليبيا تلقى وفي الصيف لأن يبي تخزين يرخص ويغلى في الشتاء لأن تخزينه سهل، تجي في ليبيا تلقى الحكاية معكوسة، لأن اللي شادين السوق يتصرفوا كيف ما يبوا، الدولة لا تراقب لا عندها علاقة بالأمور هذا. بس نمشوا الآن شوفوا تلقى فاتح مصري كله مصاروة أو 90% مصاروة متاع الغذائية، وتلقاها فاتح 70,000 لامبة في عز الظهر ولا يدفع في ضي ولا يدفع في كهرباء ولا يدفع في ضرائب، وتبجي تدرس يقولك لا والله ما تدرسش هذا متاع المحل، وزيطين في الدنيا بالطول وبالعرض. برا دير 1 في المليون من هذا في مصر، ولا كان ما تدفعش اللي تحتك واللي فوقك واللي في جنبك وكذا، ما كان داير 1 في المليون وحيخنبوك بعد ما تدير. حني يا ريت غير دار وهذا كله الآن شني من لا شيء، تلقى الطماطم ولا ب11 ب12، الخيار ولا ب10، خير أمس كيف كان ب3 ولا ب، ويرق الطماطم يرخص الخيار يرقي الخيار، يعني من فترة عمرنا كنا صغار نادر جدا جدا إذا كان في مصيبة زراعية يولي الخيار قريب من الموز مش حتى أغلى منه. يعني من أسبوع ولا أسبوعين مشيت للمحل لقيت الخيار ب11 والموز ب8، مثل واحد يدير سلطة بالموز خير لما لا. ففي أشياء علاش هذا زاد وعلاش الله أعلم، هم حني تحت رحمة أبوه الخبزة وكذا، يعني واحدة من المسائل مثل الخبزة، واحد من جماعة البلدية قال لما نسكروا لواحد مصري يمشوا المصريين اللي ما سكرنا لهمش يسكروا، حرس البلد يسكر، مثلا سكر لكوشة، الكوش اللي في المنطقة اللي كله مصاروة يسكروا، اللي بيه معاش يلقوا الخبزة، قال يجون اللي بيين يقولوا لهم افتحوا حنين بوناكلوا لعفن، هيك بالحرف الواحد. علاش الكلام هذا؟ لأنه ما فيش دولة تجبر أنه يفتح، ما فيش دولة تجبر أنه يبيع بالسعر الفلاني، ما فيش دولة تمنع من الاحتكار، ما فيش دولة تخليه يدفع ضرائب، ما فيش دولة تسعر له، هذا كله ما فيش. فهو زي ما يقولوا إن غاب القط العب يفار، هذا اللي صاير باختصار. قصة التحويلات هذه مسألة أخرى، وهذه للأسف للأسف نقولها إن الضرر اللي من الليبيين أكثر من الضرر اللي من الغير الليبيين، على الأقل هذاك في النهاية يخدم على رأسه بالمعنى. صح هو مش عادي، لكن إحنا ليبيين يعطوا في 10,000 دولار لشباب باش يهربوهم لتركيا، وسمعنا تقريبا من سنة ولا كم صادرت السلطات التركية 1,300,000,000 دولار من أموال الليبيين، هادو ضاعوا على ليبيا، هادو بيخلي الدولار يقل عرضه بيزيد ثمنه، وين الحكومة؟ الله أعلم. فكل اللي قال السيد محمد، يعني لو تقعمز مع واحد اقتصادي حيبين لك مساوئ أكثر بكثير من هذا، حني اللي شموا في رائحة الاقتصاد شمان، نعرف أن هذه الأمور مش هذا هو حلها. يعني متى ما بيش تكلم في السياسة دي، لكن أمس طلع واحد قال أعطوا، هو ما ليش علاقة بالميزانية ولا بغيره، أعطوا للمعلمين فلوسهم. هم شنو سبب القيام المعلمين بالاعتصام؟ النسيم من الناس زاد

فاضطروا ان الجهة اللي هنايا تزيد ناضوا هذوك. الان نفس اللي زاد الاول قال لا والله يعطوا، يعني لو زادوا للمعلمين في الشرق حيزيدوا المعلمين هنايا وحينوضوا الصحة وحينوضوا وينوضوا، وهذا كله ضرر لكل الكل بما فيهم اللي زادوهم معاشهم، غير ينظر إلى الفائدة الآنية ما ينظرش للمشاكل الخطيرة. الآن من اللي يقدر يبني حتى لو أعطوه 10,000 جنيه؟ البومشية ب3 جنيه، الأنواع من الإسمنت إلى 180، من اللي يقدر يبني حتى لو داروا لك معاشك 10,000؟ بعكس لما كنا نبنوا معاشنا 150 جنيه. فهي المسألة مسألة موازنة، مش زيد زيد زيد زيد وخلاص، ما هو زيد زيد زيد يعني مثلا المعلم 2000 داروا له 4,000، فرح حقة الطن اللي بأربعة ولت بـ8، راه ما زادوكش فعليا، غير ممكن لما يزيدوك 2000 معاش تولي بـ8، تولي بـ10. يعني انت كان مثلا راتبك يجيب لك 400 حق الطن لما كان 2000، تو لما ولا 4,000 معاش يجيب لك 400، بدأ يجيب لك في 300 بس، ففي الحقيقة ما زادوكش انت، راه ضروك، لأن اللي كنت تجيب فيه بال2000 معاش تقدر تجيبه بال4,000. ففعليا هم زادوك لكن ما نقصوا منك، مش زادوك، لما الزيادات هذه كلها زادت التضخم بأكثر من مقدار الزيادة اللي زادتها الدولة. تو لما يبدا التضخم 100% ويزيدوك 100%، راهو هذا حافظوا لك على راتبك مش زادوك. راهو لما يبدا زادوك 100% والتضخم ولا 300%، راهو نقصوا لك من راتبك مش زادوك. في الحقيقه القوه الشرائيه، لان هو تكلم عليها السيد محمد، القوه الشرائيه، انت راتبك هذا شن تقدر تدير به؟ اني الان راتبي 2000 دولار يجيبوا لي 200 جنيه نقدر نعايش بهم الكحه بس في تونس. لو خلوا لي راتبي 4,000 ولكن الـ4,000 هادو معاش يجيبوا 200 بدو يجيبوا في 150، صحيح راتبك ولا 4,000 لكن حتى لما تكح معاش تقدر تعالج في تونس، لأن اللي كنت تجيب فيه بـ2000 200 معاش تقدر تجيبها بـ4,000 لأن بيجيبوا لك 150 و150 ما يعالجولكش الكحة. هيك الاقتصاد يزيد يحسب، مش أنني زادوني 2000 معناه راهو زادوني، لا مش هيك بكل. المهم باختصار السيد عبد الله قال آيات السجود هي ليست واجبة، وهذا فعل عمر بن الخطاب لما قرأ آية سجدة على المنبر ويراجع فيه باش بينزل يسجد، ما باش ينزل يسجد، لما قالوا له خير قال يعلم أنها سنة ليست واجبة، هذا من الحكم. قال عدد آيات السجود تفرق عندنا حني على اللي مدايرات الأوقاف، هم الأوقاف يبوا أي حاجة غير المذهب المالكي وخلاص من الأخيرك، اللي بيحرج يحرج واللي ما يبيش، لكن هذا اللي اللي اللي اللي صاير الآن. سؤال، هل السجدات هذه مبنية على اختلاف فقهي ولا مبنية على القراءات؟ رواية قالون هي اللي كذا ورواية حفص، لا أراه هي مبنية بالدرجة الأولى على الخلاف الفقهي وليس على القراءات، وبالتالي اللي غير هذا هو ما يبيش مذهب المالكية وخلاص، ولا الله أعلم شنو فكرته، لكن هم واضح العداء لمذهب المالكية حتى وإن تمسحوا به كل حاجة، الإمام مالك الإمام مالك الإمام مالك، لكن العمل غير التسمية. المصريين يقولوا أشوف يعني أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب، يعني تو كل حاجة تدير فيها الأوقاف الإمام مالك الإمام مالك، ولما تشوف كل حاجة يبوها عكس الإمام مالك. فالآن هم هل حرام لو خلوا مثلا المصحف زي ما كان وتوارته الأجيال 11 السجدة وزي ما المذهب المالكي، هل حرام يجب ان نخلوهم 12 ولا 14 ولا قداش؟ ما هوش حرام، تقدر انت تمشي تطبع مصحف فيه 11 سجدة في السعودية، ولا يقدر يديرها وزير الأوقاف السعودي؟ ولا ما يقدر يديرها، لكن احنا الله غالب هذا الموجود. نسجد في سورة العلق ولا

0: مش تسجد، ما نقدرش نقول لك اني حرام كان تبعت المذهب الثاني راهو، لكن لما تجي انت امام وتسجد بهم في سورة العلق وراك شيابين عمرهم 80 عام وقروا بهم سورة العلق 7000 مرة ولا 8000 مرة وما سجدوش وانت تسجد، راهو تسبب خلل في المجتمع. راهو انت تقول لي لا عادي، لا لا مش عادي، والله ما هو عادي بكل. أنا أتذكر مرة في المطار في مصر جو قدموني الجماعة، صليت بهم فقرأت وامرأته حمالة الحطب، فجاني واحد قال لي غلطت أنت، قلت له شني لباس، قال لي لا هي وامرأته حمالة الحطب مش حمالته. تقعد ما شرحت له هذو قراءات وقالون وحفص، ما قراءات وحفص هو محفظها إلا بالسيف شورون، قلت له والله ما عندي منديل لك أو كان فهمت مني، المهم راني قرايتي ني صح، هاللي نقدر نقول لك راه قرايتي صح، لكن انت مش منوصل لك. قد ما قلت له القراءات السبع وحفص وقالون مش خاتم عليه الكلام هذا ولا يعرفه. الشباني نفس الشيء، 70 شيخ صلى وراهم ما يسجدوش في سورة العلق، بجي انت تسجد وتقول له والله في مذهب تاني وقراءة تانية ومش عارف شني، مش حيتقبل منك الكلام هذا لانه ما يعرفاش اصلا. فما الداعي لو انك انت صليت به العلق وما سجدتش، ما ما ما الحرمة اللي فيها؟ خيرك ما تكونش حتى زي سيدنا عمر ما باش يسجد باش الناس ما يعرفوش ما يظنوش انها واجبة، بس مش باش يخالفهم ولا يلخبطهم ولا كذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجاً سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة، يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. فهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض. ولهذا عندنا 3 لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: 3 يمنع أن ترى لغير الله، القرض والضمان ثم الجاه. القرض لا يكون إلا لله، والضمان أضمنك لتخرج سيارة من المصرف لا يكون إلا لله، وكذلك الجاه وهو العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق، وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحيانا يكون مجانا وأحيانا يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر. فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة، يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم. يعني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم، خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس تطبيقات أخرى، هذيك ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة. لكن الآن نحن نتكلم على القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، با ينزل التطبيق، لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا، وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض. بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى، مرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا ألا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك، اللي هو بائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر اللي هو الرمز هذا الكيو آر هذا وكذا، أحيانا يشترط عليهم أموالا مقابل ذلك. إذن هو سلف جر منفعة للمصرف. إذن الشرط الأول ألا يأخذ المصرف من التطبيق أي رسم من المقترض، ولا أن يأخذ أي شيء من التاجر اللي هو بائع الأضاحي طيلة المدة المذكورة. الشرط الثالث أن يكون للمقترض إمكانية إلغاء التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه. مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد يأخذ منا في عمولات على هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه، هذا الشرط الخامس، بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط عليه. الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة أنطق يعني أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط أن يكون القرض حسنا دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانيا عند الاستفادة من منتج عطاء مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي، ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فإذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء لكي تطبق أو يعني تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم، نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل يعني عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي فيعني نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس أن بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى، لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق، ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا، ما ظهر منها وما خف.
2: إذن هذا أيضا سائلة تقول أنا شريت خاتم ذهب ب6000 دينار، انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكرة تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقية المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنا نبي نبيع ذهب بدنانير ليبية، ما فيش بس نقوله لازم مثلا الجرام الذهب ب1000 ولا إن شاء الله ب10 ولا ب10000، ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقولي ب6000، نعطيه 6000 وناخد الخاتم، لقيت المبلغ ناقص نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه 6000 ونأخذ الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 التانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقولي مثلا ب5000، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخده منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه 6000 ولا 5000 وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال في شرط آخر، إن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب، من عنده 10000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه، وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله، لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز اللي رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، أدناها يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، أرأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6000 متاعي، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
3: قام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على نايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني التوجيه حول لقاء مجرمي الحرب صدام حفتر ونتنياهو في الإمارات، وأيضا ما صدر من قرارات تزوير جديدة من عقيلة صالح لترسيخ قوانينه الانتخابية السابقة المفصلة على مقاس حفتر، متجاوزا كل الاتفاقات مع مجلس الدولة، وينفرد بقراراته دون التزام حتى بلائحته الداخلية فيما يسمى البرلمان. تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما اقترب موعد انتخاب الصهاينة وانتخاب رئيس الأمريكان اشتدت القسوة والمكر والفتك والقتل والإجرام بأهل غزة والضفة الغربية والانتهاكات في القدس الشريف. نحن الآن عندما يتكلمون على القانون الدولي يدفنونه تحت الأرض في أطباق الأرض عندما يتعلق الأمر بأهل فلسطين وما يقاسونه، وتجدهم يلوحون به في اجتماعاتهم في الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالأزمات والمضايق التي يعيشونها في غزة ليل نهار. يعيش الناس على أزيز الطائرات وتفجير القنابل وقصف المدافع، وفي الضفة الغربية التهجير والتنكيل والحرق وهدم البيوت وتجريف الأراضي وتقطيع أوصال الناس بكل ما يقدر العدو عليه، وفي القدس الشريف قطعان الصهاينة بالآلاف هذه الأيام بمناسبة عيد من أعيادهم الإجرامية الكافرة الملحدة، يدخلون بالآلاف إلى الحرم الإبراهيمي وإلى القدس الشريف، يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويغيرون معالم الإسلام، والمسلمون يتفرجون عليهم، والقادة والحكام حكام الخليج وحكام المسلمين منشغلون منغمسون مستغرقون، هذه الأيام ليس لديهم وقت سوى حل مشكلة مضيق هرمز والتغلب على صعوبات الإمداد بالوقود والطاقة والغاز والمسائل الأخرى التي تعاني منها دول الخليج بما فيها الصواريخ التي تتساقط على بعض بلدانهم. منشغلون أو مستغرقون في هذا الخضم الذي تريد أمريكا أن تنفس به عن من أمرها وينفسون به على العالم، وتستطيع هذه الدول أن تعود إلى ما كانت عليه من التصدير ومن إمداد الطاقة ولا تحرم من مدخرات بلدانهم. يعيشون هذه المحاولات والمصالحات بين مضيق هرمز والأمريكان، ويغفلون ويعرضون ويعطون ظهورهم لكل الجرائم التي يرونها تتساقط على رؤوس الأبرياء والصغار والأطفال، والحرب لم تتوقف في فلسطين المحتلة. غدروا بهم في الاتفاق الذي أشهدهم عليه رئيس الأمريكان ووقعوا عليه وضمنوه، اتفاق على وقف الحرب، غدروا بهم في ذلك، لم يلتفتوا إليهم، لم تقف الحرب يوما واحدا في غزة ولا في الضفة الغربية. الفلسطينيون قدموا كل ما عليهم وأعطوا كل التزاماتهم واستسلموا لهذا الاتفاق الذي ضمنه إخوانهم من قادة وزعماء المسلمين، لكن زعماء المسلمين خذلوهم. يرون اليوم كل ما يقاسيه أهل فلسطين وكأنهم ليسوا بشر. وإذلك قلت القوانين الدولية يتكلمون عنها عندما تتعلق بمضيق هرمز، وعندما تتعلق بغزة هي في إجازة، بل كلمة إجازة وصف غير كافي، هي تحت أطباق الأرض. القوانين الدولية لا وجود لها عند هؤلاء الزعماء الذين يتكلمون عن مضيق هرمز ويعني وقف تدفق النفط فيه مخالف للقوانين الدولية. طيب ما يحصل من الصهاينة في المستوطنات وفي غزة؟ هل هذا لا علاقة له بالقوانين الدولية؟ الأمريكان شركاء مع الصهاينة قولا واحدا بكل ما يملكون بالمال والسلاح والعتاد والطائرات وبكل ما يملكون. والدول الأوروبية أكثرها إلا قليل منها، أكثرها تقوم بنفاق سمج، تدعي أنها يعني تقول هذا الاستيطان هذا غير مشروع وتقاطع سلعه وما إلى ذلك، وكأن المستوطنين هم من دولة أخرى نزلوا علينا من واق الواق، كأنهم ليسوا مدججين بسلاح العدو، كأنهم لا يقتلون الفلسطينيين بحماية جيش العدو، كأن الدولة الصهيونية لن تشرع لهم هذه المسائل وتحميهم بالقوانين، ووزرائهم يدخلون مع هؤلاء المستوطنين لتقتيل الفلسطينيين. الدول الأوروبية أكثرها تقوم بهذا النفاق ولم تتخلى عن دورها، وهذا لا يستغرب منها، فإن هي الذي أنشأت هذا الكيان. ومن حيث الواقع هي لا تزال تمد هذا العدو بكل ما يحتاج إليه، العلاقات الاقتصادية، الدعم بالمال، الدعم بالسلاح، الدعم بالاستخبارات، الدعم بالتجسس بقطع الغيار، كل ذلك هي تفعله، ولكن تتظاهر أنها غير راضية عما يفعله المستوطنون. وللأسف هؤلاء الزعماء الغارقون في هذه المصالحات المتعلقة بإصلاح ما فسد من تصديراتهم النفطية وما يعانونه من الضيق ومن الاعتداء على بعض بلدانهم بالحرب وبالصواريخ، لا يزالون لم يدركوا بعد أن هذه المصائب التي تنزل عليهم وهذا الفشل في حلول مصادر الطاقة التي يسعون لحلها منذ شهور طويلة، لم يدركوا بعد أن هذه المصائب هي مرتبطة بظلمهم لإخوانهم، هي مرتبطة بتخليهم عن نصرة المسلمين، هي مرتبطة بخذلانهم لمقدساتهم. كل من يفعل مصيبة، كل من يفعل ظلما وعدوانا سينال جزاؤه، هكذا يقول القرآن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والقرآن يذكر أن الظلم عاقبته الحرمان، هم حرموا من الطاقة ومن تصديرات نفط مع الصور التي يريدونها ومن الشدة ومن العذاب الذي يعني يصلهم بسبب هذه الحروب، ويغفلون عن آيات القرآن التي تحذرهم من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن الظلم يسبب الحرمان، ها هم يعيشون الحرمان. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله تبارك وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخزي، يعني بسبب يعني نكوصها وإعراضها عن نعم الله وكفرها بالنعم، أذاق الله لباس الجوع والخزي، يذيقها الله لباس الجوع ولباس الخزي ويعاقبها بسبب إعراضها وكفرها للنعم. عدم نصرة المسلمين وخذلان المسلمين يكون سببا لضيق العيش ولشدته وللمصائب التي يرونها. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا الذي ينبغي أن يتنبه إليه هؤلاء القادة وهؤلاء الزعماء، بحيث إذا أرادوا أن يصلوا إلى حلول فيما يتعلق بهرمز وإلا في إصلاح ما فسد من بلدانهم بحمايتها من الحروب أو بتصدير الطاقة التي يعيشون عليها. فيما يتعلق بما تفضلت به، يعني لقاء الصهاينة في أبو ظبي هذه الأيام، هو ضمن ما كنا نتكلم عنه في هذا البرنامج مرارا وتكرارا، هو ضمن المشروع الصهيوني الكبير. المشروع الصهيوني الناس ربما كانوا يقولون هذه مبالغة، ومشروع الصهيوني لا يهتم بهذه الأشياء الصغيرة التي تجري هنا وهناك. ما يجري من عام 2014 في ليبيا، انقلاب حفتر على المؤتمر الوطني وعلى الثورة المباركة، وما يجري في كل البلدان التي حصلت فيها الحروب من ذلك الوقت، ما حصل من تقاتل في اليمن بعد تحويل عبد الله صالح، وأراد أهل اليمن الكرام أن يحرروا أنفسهم من قبضته ويختاروا حاكما، تسلط عليهم المشروع الصهيوني بالحروب إلى هذا اليوم. ومثل ذلك أهل سوريا، سلطوا عليهم الأسد واستمر سنين طويلة يقتل ويعذب ويزن ويفعل كل الموبقات والمنكرات، وفعلوا ويفعلون كل ذلك بأهل العراق، ويفعلونه بأهل السودان، وفعلوه أيضا بأهل مصر. كانت لديهم حكومة منتخبة برئاسة سيد مرسي، انقلب عليه العسكر ليكون حارسا للصهاينة، كذلك فعلوا في تونس. كل البلاد، والسودان الآن لا تزال تعاني، والذي يدعم حربها ويشعل نارها هو يعني حاكم الإمارات ومن معه من الصهاينة. هذا العمل لابد أن ينتبه إليه المسلمون، ولا يصدقوا الترهات، ولا يصدقوا الأكاذيب، ولا يصدقوا الوعود المعسولة. فالتدخل الأمريكي والتدخل الدولي وبعثات الأمم المتحدة، وجودهم في ليبيا وإلا في أي بلد من هذه البلاد، هو ضمن المشروع الصهيوني لإشاعة الفوضى واستمرارها وانتزاع القرار والاستيلاء على الأموال وعلى المقدرات وعلى المعادن، يبحثون عنها ثم يلهون الشعوب بوعود كاذبة، مثل ما نسمعه الآن من بعثة الأمم المتحدة ومن برنامج هذا مبعوث الأمريكي ومن مخرجات 4+4، ويوجدون هؤلاء الظلمة المجرمون ضمن المشروع الصهيوني الكبير، يوجدون في كل بلاد من ينفذ هذا الإجرام، من أهل البلد نفسها، من بني جلدتنا، يتحولون إلى أناس آخرين يشتغلون ويلبسون لباسنا، وهم في داخلهم ومحتواهم وفي عقولهم وفي تفكيرهم وفي كل ما يتعلق بهم هم صهاينة، هم صهاينة الذين التقوا في أبو ظبي الصهيوني الثلاثي. بن زايد أشد على العرب والمسلمين من الصهاينة الأصليين، وكذلك من اجتمع معهم من المنطقة الشرقية، يدبرون ويكيدون لنا، والأمم المتحدة تسوق لهم، ويوجدون طبقة أخرى مثل عقيل صالح موضوع تحت نعالهم يسمع ويطيع. بعد أن يعني قام بتزوير تلك الجلسة التي ليس فيها إلا عدد قليل في الظلام، ولم ينشرها ولم ينقلها، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعثة الأمم تعلم أنها جلسة مزورة، ومع ذلك بنى عليها أشياء أخرى وأصدر حزمة من القرارات كلها تتعلق ب4+4 التي تنتهي إلى تمليك ولد حفتر ملك ليبيا ليستولي عليها ويتكلموا عن يعني أحقية مزدوي الجنسية في الانتخابات ويعني كذبوا على الناس ويوهمونهم أنهم حريصون وأنه لا يحلف اليمين القانوني إلا بعد أن يتنازل عن الجنسية الأمريكية والمعلومات التي يعرفها الناس أن الإجراءات لاتخاذ قرار وزارة الخارجية الأمريكية بالتخلي عن جنسيتها قد تصل حتى إلى عامين، فمعناه يعني يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الناس، بيقولوا هو ما يحلفش اليمين لو ينجح هذا حفتر إلا بعد ما يتخلى عن جنسية، الجنسية تحتاج إلى عامين باش يتخلى عنها. فالكلام كله كلام فساد في فساد وقهر وظلم. عقيلة صالح يكتب ورقة في مربوعة ولا في حوشة ويقول هذه قانون يفرض على الليبيين ونحن نسمع ونطيع، يكتب ورقة ويقول هذا يعني قرار يحلل الربا، يحرم الحلال، يحلل المكس، يعمل ما يريد، يلغي ويضيف ويزيد وينقص وكذا، والناس يعني مادين رقابيهم ليه. هو مجرم قاتل، هو معين للظالم، هو مثل الظالم سواء بسواء، هو مثل حفتر وأولاده سواء بسواء، لأنه هو الذي مكن لهم وهو الذي يبرر لهم، ولا يزال إلى حد الآن يزعم أنه يصدر قوانين وقرارات ويشرع ذلك لهم. فالذي يجب على الناس أن يتنبهوا إليه ما كان مخفيا ها هو ظهر. كانوا ربما في السابق حافظ وأولاده يعملوا في زيارة للكيان الصهيوني خفية ولا يعني يحبون أن يطلع عليهم أحد، لكن ها هم هؤلاء يعني أعلنوا على أنفسهم وضبطهم الناس وصرحت السلطات اليهودية والصهيونية في الكيان بذلك، والخبر يعني أصبح متداول في نشرات أخبار الكيان الصهيوني، فلا يستطيعون أن يتخلصوا منه ولا أن يتبرؤوا منه.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، و نستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. مع اتصال، نعم نعم، أحمد من طرابلس، تفضل يا أخ أحمد. نعم أحمد، تسمعني يا أحمد؟ طيب قطع الاتصال، في اتصال آخر. نعم نعم، أخ علي من طرابلس، تفضل يا أخ علي.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
3: أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يبارك فيك وفي سماحة المفتي. بالله بس إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم تمر علينا ذكرى 7 أكتوبر المجيدة، وما نتج عن هذه الحراك وما قام به الأبطال في غزة. فنريد من الشيخ، تكرمتم توجيه رسالة لأهل غزة على صمودهم وعلى قتالهم ومقاومتهم لهذا الطغيان.
3: طيب شكرا، شكرا اتصالك. شكرا. نعم نعم نعم، أخ سراج من طرابلس، تفضل أخ سراج.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أحييك الشيخ عبد الله وأحيي شيخ العلماء.
3: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
6: سؤالي يا عم الشيخ بخصوص المدعو عبد الله علي المريني، مدير مكتب وزيرة العدل حليمة البوسيفي. طبعا الشخص هذا معروف بتبعيته للنظام السابق، وهو جار لعبد الله السنوسي يعني، وكانت تربطه علاقة بسيد القذافي. الشخص هذا تسعى يعني حليمة البوسيفي لوضعه في الهيئات القضائية، وهو لديه قضايا جنائية لدى العام مشهورة ومنشورة يعني بخصوص تزوير أوراق ومستندات للحصول على بعض المناصب، آخرها كان يعني تزوير يعني بخصوص امتحان تعيين أعوان القضاء. طبعا حليمة تستغل صفتها كوزيرة للضغط على مجلس القضاء لأجل تعيينها عضوا بالهيئة القضائية، رغم أن المدعو لا يحمل أي صفة قانونية يعني، ولم يعمل في التحقيق القضائي.
3: طيب.
6: وطبعا الغرض من وضعه في الهيئات القضائية لإخراج المجرم عبد الله السنوسي وإسقاط هذه القضية، فنبو رأي الشيخ في هذا العبث يعني.
3: طيب شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. نعم أخ. طيب محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد، تسمعني محمد؟
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
3: أهلا وسهلا، تفضل.
7: الله يبارك فيك. نبي نسأل يا شيخ على موضوع صغار التجار اللي يمثلوا الشريحة الكبيرة لاستيراد السلع والمعدات في السوق، ويقولوا أنهم يتعاقدوا على السلع اللي السوق محتاج لها يعني فمثل الحاجة لها، لكن وزير الاقتصاد دار قرار قال عام مع الجمارك ان ممنوع دخول اي سلعه الا بفتح اعتماد المصرف لها المركزي. معروف طبعا ان المركزي ما يقدرش يلبي كل طلبات صغار التجار دي بالالاف. انا مش عارف نبو تعليق للشيخ على الموضوع. بارك الله فيك.
3: طيب حاضر، بارك الله فيك. في اتصال اخر؟ طيب نعم. طيب شيخنا الاخ علي من طرابلس تحدث عن ذكرى 7 أكتوبر المجيدة ربما اقتربت، ويسأل إذا كان يمكن توجهون رسالة إلى أهل غزة في ثباتهم ونصحهم. بارك الله فيكم.
4: نحيي أهل غزة وأهل الضفة وأهل فلسطين، ونترحم على الشهداء الذين قاموا بهذا العمل البطولي الفذ في تاريخ الجهاد في قتال العدو. أقول يا أهل غزة ويا أهل الضفة ويا من ترابطون في بيت المقدس وكان في بيت المقدس، الله تبارك وتعالى اصطفاكم واختاركم لتقوموا بالرباط في هذا المكان المبارك الذي شهد الله للمرابطين، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرابطين فيه وأثنى عليهم وذكر لهم من الفضل والأجر الكبير المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الله تبارك وتعالى يصطفي ويجتبي ويختار للقيام بالرباط والجهاد والدفاع عن مقدسات المسلمين، يختار لهم من هو يعني يريد له الخير، من يريد لهم الخير ويريد لهم الأجر ويريد لهم الفضل. وقد سبق في علم الله أن هؤلاء في الضفة وفي الغزة وفي غزة وفي القدس وأهل فلسطين داخل فلسطين وخارجها أنهم سيقومون بهذا الرباط وهذه المدافعة وهذا الجهاد للدفاع عن مقدسات المسلمين، لأن من أهله الله لذلك واختاره واصطفاه إنما اختاره ليرفع قدره وليعلي شأنه. قال تعالى وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالابتلاء والاصطفاء والاختبار هو سنة ماضية في الأولين والآخرين، يختار الله لها من يشاء من عباده. قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟

0: فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ولذلك يا أهل غزة ويا أهل الضفة ويا أهل القدس ويا أهل فلسطين، لا تحزنوا لما أصابكم من اللأواء ومن الضيق ومن الجوع ومن الفاقة ومن نقص الأموال والأنفس والثمرات، فما عندكم وما أنتم عليه هو خير مما عليه الغافلون الآخرون في بلاد المسلمين عنكم، وهو خير عما يمتلكه الحكام في جواركم وفي بلاد العرب والمسلمين، خير مما يمتلكونه من القصور والأموال والثروات، وخير من كل متاعهم، لأن الدنيا أيامها قصيرة، الدنيا أيامها قصيرة، وبعد ذلك ليس هناك إلا فريقان: الفريق الأول، فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، والفريق الثاني هو من يقول الله عنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعندها سيقول الواحد من هؤلاء عندما يرون ما أنتم عليه من النعيم، سيقول الواحد منهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. أيضا الأخ علي من طرابلس يسأل، أو الأخ سراج من طرابلس، الحقيقة هو طرح قضية المدعو، يقول كما يقول المدعو عبد الله المريمي من مكلف من قبل سيف بمتابعة ملف السنوسي، وهو من أتباع النظام السابق، وهو من أصدر قرار الإفراج الصحي لعبد الله السنوسي، ووزيرة العدل حليمة تسعى لإدخاله ضمن أعوان القضاء بالمعهد ليحصل على العضوية بالهيئات القضائية وليكون وكيل نيابة. ويقول للعلم أنه لم يعمل في أعوان القضاء، ولديه أيضا قضية جنائية بمكتب النائب العام، قضية تزوير كما يصفها، ومع ذلك تحاول الوزيرة بالضغط على المجلس لتمريره بالمحاباة وبالواسطة. فيقول السؤال: كيف نريد من الناس أن نحترم القضاء في حين أن من يدخلون إلى هذا السلك يدخلون بطريقة مخالفة للقانون، ممن لديهم قضايا جنائية وتزوير، أمثال مدير مكتب وزير العدل عبد الله المريمي متهم في قضية تزوير إفادة وغيرهم. تفضل شيخنا.
0: تجربتنا مع وزيرة العدل محبطة، تجربة سيئة للأسف. في العام الماضي نفس الشيء، هذا معهد القضاء، لأن هي رئيسة مجلس الإدارة فيه، صار فيه من الفساد ومن الفضايح التي يندى منها الجبين. أكثر من 300 يعني مرشح لمعهد القضاء في تلك السنة، ضبطوا كثير منهم، منهم من هو متقاعد ومنهم من ليس له شهادة أصلا، ومآسي يعني أشياء لا أول ولا آخر. تتعجب كيف تحصل في إدارة وفي وزارة وتسمي نفسها وزارة عدل. للأسف أكثر المسؤولين، كثير منهم عندما تتكلم عنه تريد الإصلاح، عندما تكلم عن أحد نريد أن يصلح لنفسه لمصلحته هو لا لمصلحتنا نحو، لينقذ نفسه من ذل الدنيا وخزي الآخرة إن كان يؤمن بالله. هذا الغرض عندما نتكلم عن مسؤول. الأغلب والكثير الذي تتكلم عنهم المسؤولين لا يلتفت إليك، يصم آذانه ويعمي أبصاره ولا يلتفت إلى

0: الحق. لكن استثناء أريد أن أشيد في هذا الموقف بالمدير العام لمركز ضمان الجودة، بارك الله فيه وجزاه خيرا، تكلمنا عنه في الحلقة الماضية بسبب الرسالة التي صدرت من مركز الجودة للمسجل العام في الجامعة بمنع طلاب الثانوية الدينية من دخول الجامعات، فاستجاب جزاه الله خير وراجع نفسه ورجع إلى القانون وأدرك أن القانون يعطي الشهادة الثانوية بالمعاهد الدينية الحق، وإذاك أنصفهم ولم تأخذه العزة بالإثم، فأرسلنا رسالة بمجرد ما يعني راجعنا هذا الموضوع، ألغى بها الرسالة الأولى التي صدرت من مركز الجودة لمسجل الجامعة التي تمنع الثانوية الدينية من دخول الجامعات، وطلب منهم أن يفسحوا المجال لطلاب الثانوية الدينية، فجزاه الله خير وأنا أقدره على ذلك وأشكره. أما وزيرة العدل فتكلمنا عنها في العام الماضي بسبب الفساد التي فتحته في معهد القضاء، ولا أدري هل في ذلك الوقت استطاعوا أن يراجعوا هؤلاء الطلاب المزور شهاداتهم والهم المتقاعدون والهم غير مؤهلين، وإلا مشتهم لا أدري. لكن هذه تعد جرائم، هذه تعد جرائم، أنهم يأتون إلى معهد قضاء يخرج القضاة الذين أمل الناس في أن ينصفوهم وأن يحكموا بينهم بالعدل، يدخلون فيهم المجرمين وغير المؤهلين والذين لهم سوابق أو مرتكبي جرائم أو عندهم فيه تهم موجهة ضدهم. ومن هؤلاء العام هذا قالوا المتقدمون لمعهد القضاء ما يقرب من 3000، شوف يعني الفوضى العارمة، وهم سيأخذون ممكن 200 ولا 300 ولا كذا، ويتم انتقاؤهم على عين وزيرة العدل ترضي بهم المستشارين والقضاة الكبار لتشتري ولاءهم وتشتري ذممهم، وعندما تريد منهم شيئا ينفذوه. الحكومة هذه رئيس الحكومة عليه أن يتنبه لذلك، هذه مسؤوليته، لأن من ولي القضاء وهو غير أهل فكل ما يرتكبه من الظلم ومن الجرائم ومن الاعتداء على حقوق الناس ومن يعني عدم العدل والجور في القضاء سيكون المسؤول عنه وزيرة العدل ورئيس الحكومة الذي يعرفها ويعرف سوابقها، ونبهه الناس عليها وتكلمنا عليها ولم يحققوا في شأنها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهذا الذي الاسم الذي ذكره السائل قال المرمي، ما المرمي؟ هو موظف في وزارة العدل، مدير مكتب الوزيرة، وهو يعني شخص إداري لا غير، ليس له علاقة بالقانون ولا بالقضاء ولا متخرج من كلية قانون ولا رجل يشتغل إداري فحسب، لكنه مسلط من قبل الوزيرة تريد أن تدسه في النيابات في الهيئات القضائية، وتحاول مرارا وتكرارا، والناس أهل العدل والمحامون وأهل الخير جمعوا له كثيرا من المخالفات القانونية والتزوير في شهاداته وفي شخصه وفي عدم تأهله لأن يدخل المجالس والهيئات القضائية. ولكن للأسف أكثر الآن من 3 أشهر هذه الطعون وهذه الدعاوى موجهة لمكتب النائب العام، والنائب العام لم يلتفت إليها، يعني يجيب بإجابات عمومية يريد أن يرضي الجميع. هذا الرجل يريد أن يهدم القضاء، وعينات وزيرة العدل، وأنت تعلم يا نائب العام ويا مكتب النائب العام أنه مطعون فيه بالطعون التي قدمت إليه. أقل ما يجب على النيابة العامة أن تستدعيه وتحقق معه في هذه التهم. أما أن تكون الردود ردود ملبسة، خاطبنا وزارة العدل، هل هذا الشخص اشتغل في القانون أم لا، وزارة العدل ترد أيضا ردا ملبسا هو يشتغل معنا، وهذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له وعاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة عليكم يا نائب عام ويا مكتب النائب عام ويا وزيرة العدل، لأنه متهم حسب ما جاء في هذا السؤال وفي غيره أنهم يعملون على الإفراج عن عبد الله السنوسي، وهو محكوم عليه بالقضاء لأسباب صحية، كما أفرجوا من قبله على عدد من عبد الله منصور وولد القدافي وغيرهم، أفرجوا عليهم ورئيس هذا المؤتمر الشعبي العام وكذا، أفرجوا عليهم عند الإفراج، كانت صورهم يتظاهرون بالمرض، يتمارضون، يمشون على الجيلات، ولما وصلوا الحدود، لما وصلوا رأس الدير، دار الجيلة على كتافه وانطلق يجري. فهذا ظلم، وهذا لا يمكن قبوله، وعلى الناس أن يطالبوا بحقوقهم، أن يخرجوا في الشوارع، لأن آخر حاجة تفسد هي القضاء. كيف يبوا الناس الآن يثقوا في القضاء وهم يرشحون له أمثال هؤلاء الذين يسعون بالفساد؟ ويجب أن يوضع حد لتدخل وزيرة العدل في معهد القضاء، هذا يجب أن يوضع له حد، والحكومة مسؤولة عن ذلك، ولا يجوز السكوت. والنائب العام إذا سكت عن هذا هو ومن يعنيه الأمر، كل من يعنيه الأمر ويسكت، رئيس حكومة ولا نائب عام ولا كذا، هذا يدخل ضمن التستر على الظالم وعلى المجرم. التحقيق لا بد منه، أما من يسكت على من يتهم بجريمة فهو والمجرم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، جعلهم سواء. ارتكب جريمة والله واحد تستر عليه، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نأخذ اتصال من أخ أسامة من طرابلس. مازال معي أخ أسامة؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: نعم.
1: يا أسامة تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله محييك شيخ عبد الله، الله محيي سماحة المفتي، نسأل الله ينفع به البلاد العباد ونبارك ظننا في كل الإفكار مشايخنا وعلمائنا الخيرين. شيخ عبد الله، سؤالي إلى فضيلة المفتي، نحن اليوم يقارب من 10 سنوات يعني من كارثة خيرات وما إلى ذلك، ولكن نلوم بعض مثلا من ذهبوا ولا نلوم من بقوا في بلادنا وهم لازالوا على العهد، يعني في عدم خروجهم، عدم خروج، ومن منهم تقلد حتى منصب في أثناء دولة فبراير، واللي يتقلد منصب شيخ عبد الله وكأن الأمر معش يعني بعد في 2 3 أخذين شهر أخذين المال مع احترامي للقلة، لكن خروج اليوم نلوم غايب معانا في الميادين وفي الساحات. هذه نبي صديق مفتي حتى لما نلوم أنفسنا اللوم في تقصيرنا احنا، ما تكالب علينا الغرب الا ان الخيرين في بلادنا تقاعسوا. نحن لا نتكلم عن كثره البلاد من سوادها او من عدم وجودهم، نحن نتكلم عن انصار فبراير، انصار الحريه، انصار الحق والعدل. فبالله هذه نبوها لو سمحت مفتي نتكلم عليها. شيء ثاني، نود من سماحة المفتي التوجه بكلمات إلى بلدية تاجورة نسأل الله يبارك في أعضائها. يعني رأينا يومين ماضيين يعني عندنا طلبة نوصل فيهم للكليات، نرى الزحمة بمياه الأمطار، يعني على قارع الطريق لم يعني ما حدثوا لها شيء، يعني حتى الحاجات البدائية من الامتصاص مقصرين في الجانب الخدمي من ناحية الطريق ما بعد البيبي. نسأل الله يبارك فيكم وينفع فيكم ويحفظ الله ثلاث العباد. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل يا أخ عبد الله. انقطع. طيب شيخنا بارك الله فيك. نعم في اتصال. تمام. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن يقول عن صغار التجار، يقول هم يمثلون الشريحة الكبيرة لاستيراد السلع والمعدات المتداولة في السوق، يقولون أنهم تعاقدوا على سلع السوق في مواد في أمس الحاجة إليها، ولكن وزير الاقتصاد أصدر قرارا وعممه على الجمارك والمنافذ الحدودية بمنع دخول أي سلعة إلا بفتح اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، ومعروف أن المركزي لا يستطيع أن يلبي طلبات كل صغار التجار وهم بالآلاف.
0: نوجه نداء إلى وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه في هذا القرار، لأن هذا سبق أن أصدروه في الماضي وسبب كوارث، لأن السلع القليلة والصغيرة والمعدات هذه أصنافها وأعدادها مش بالمئات، ربما بالآلاف، ولا يعرفها إلا صغار التجار. أما كبار التجار الذين يعطون الاعتمادات فهم يعني 10 20 30 لا أكثر من ذلك. الذين يأتون بالسلع وينفسون عن السوق ويريحون الأسعار هم صغار التجار الذين يلبون حاجة السوق اليومية. فهؤلاء لو ذهبوا إلى المصرف المركزي لا يستطيع أن يلبي طلباتهم في الوقت المناسب، وكل واحد يبي مثلا $100,000 ولا $50,000 يفتح الاعتماد في نفس الأسبوع ويجيب السلعة وينفس على الناس، لا يستطيع. المصرف المركزي ما عندهاش قدرة على هذا ولا هي إجراءات تسمح بهذا، ولذلك هذا القرار قرار تعسفي وسيشعل الأسعار ويزيدها على ما بها وتختفي السلع، لأن هؤلاء التجار دفعوا أموال الآل، يدفع 50,000 ودفع 100,000 ودفع كذا وشراها من السوق، لأن لو يمشي المصر ما يعطيش هو، ولو كان اللي يمشي يثبت عنده رخصة ويبي سلعة ويجيب فاتورة من جهة برانية ويقول أي نبي هذا ويعطيه المصرف المركزي، مش يقعد 3 شهور هو يجري هذا إذا كان عنده حظ، ومع ذلك في النهاية لا يستطيع أن يلبي كل هذه الطلبات، المركزي لا يستطيع أن يلبي هذا. فهذا قرار تعسفي، أطلب وأتمنى من وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه فيه ويلغيه الآن، وإذا أرادوا أن يفعلوا شيء من ذلك لابد أن يكون تنسيق بعد تنسيق مع المركزي يستطيع فيه أن يحل كل الطلبات. أنا عندي 10,000 تاجر صغير يبوا يجيبوا سلعة صغيرة، إبر، خيوط، أي شيء. التجار الكبار يجيب لك سلعة ولا اثنين، وكثير منهم وأغلبهم إما يبيع نص المبلغ في السوق السوداء وباقي الأشياء الأخرى أكثرها كماليات يجيبها باش تمشي للتهريب، سيارات ولا شاشات ولا أجهزة التليفون، الأشياء المهمة اللي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية لا يعرفها إلا صغار التجار. هؤلاء هم الذين يجب الاعتناء بهم إذا أردتم أن تحافظوا على القوة الشرائية والسلع. أما إذا نفذ وزير الاقتصاد هذا القرار ومنع من الاستيراد إلا لكبار التجار بالاعتمادات، فمعناه يعني هذا نذير شؤم ألقاه في اليم وقال له إياك أن تبتل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. قرار ظاهره يعني الصيانة والحفظ والحرص وما تديرش كذا ولكن هو الغرض إذا كان يريدون منه محاربة الفساد فهذا هو الذي يفتح باب الفساد، وما تستطيعش أن توفر السلع عن طريق الاعتمادات، تريد فتح الاعتماد، تريد تهوين على الناس وتخفيض الأسعار وما تزيد، لا تزيد اشتعالا، هي الآن الناس غير قادرة عليها، لا يطيقونها. فما إذا هذا القرار هذا من أخطر ما يكون، وأطلب من وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه فيه، وعلى الحكومة أن تراجع هذا الأمر، ولا يتم هذا إلا بعد دراسة وتوفير كل العملة الصعبة، توفير العملة الصعبة لكل من يريد أن يأتي بسلعة من ضروريات الناس. الاعتمادات الكبيرة أكثرها سلع غير محتاج إليها، هذا هو اللي يجري للأسف. وزير الاقتصاد هذا هو الذي ينبغي أن يهتم به ويعتني به، ويفرز الأشياء اللي هي محتاجين لها واللي مش محتاجين لها، ولا يسمح إلا بالقدر المحتاج إليه. هذا إن كان يريد الإصلاح فعليه أن يتخذ هذه الخطوات.
1: نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. آخر اتصال معي الأخ عبد الله من طرابلس، مازال معي عبد الله. نعم يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أعطيني سؤالك. نعم يا عبد الله.
3: كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: عليكم السلام عبد الله، لو الوقت في نهايته لو تعطيني سؤالك.
3: السؤال الانتفاضات بتاع التعليم والصحه نجحت، خش معها نبو انتخابات، نبو دستور 100% حتى هي بس تجيب على بعض، اقول لهم نبو بيوتنا وحقوقنا وفي نفس الوقت نبو انتخابات.
1: ما
3: اذا ان شاء الله ربي يوفق.
1: يا أخ عبد الله ما نسمعش فيك كويس، راه ما نسمعش فيك كويس بالله. لو اعتصامات
3: التظاهر اللي صاير للتعليم، التظاهر اللي صاير للتعليم والصحة، والناس اللي طالب بحقوقها، هذا حقها، مش جايين يوقفوا عليهم، هذا حقوق، هذا
1: طيب. طيب ماشي،
3: هذا مطرود، هم نفسهم يجيني معها نفس التظاهر والاعتصامات كلها تموت ضد الانتخابات، لأن نشهد هي فكرتها نشهد، جيتوا كملوها نبوا انتخاب ونبوا دستور باش تمشي مساوية.
1: تمام يا مخرج، أنت سمعت الاعتصام؟ أنت نعم. طيب
0: سمعت سمعت
1: تمام
0: سمعت.
1: تمام تمام، تفضل شيخنا لو إذا اتضح لك السؤال، بارك الله فيكم.
0: نعم، السائل بارك الله فيه حريص، قال هذه الاعتصامات اللي طالبوا فيها بالحقوق، المعلمون وقطاعات الصحة وغيرها يطالبوا فيها بتحسين أوضاعهم وجد الموحد المرتبات، لأن المرتبات لا تفي بغلاء الأسعار. قال هذا يجب على هؤلاء الذين يعملون الإضرابات والاعتصامات في الصحة وفي التعليم أن يضيفوا إلى مطالبهم المطالبة بالانتخابات والدستور، كأنه يقول لهم لماذا فيما يتعلق بالمرتبات تتفقون وتجتمعون وتعملوا الإضرابات وتوقفوا في العمل، ولكن فيما هو أهم من ذلك وهو مصير ليبيا ومصيركم أنتم ليحل لكم مشاكلكم، لو يصير انتخابات نزيهة ودستور هذه المشاكل اللي يعاني منها المعلم الآن ويعاني منها الطبيب كلها ستنحل تلقائيا، لأن الشعب ذلك سيحكم نفسه ويقرر بنفسه، لا يقرر عليه المشروع الصهيوني ولا البعثة الأممية ولا يعني الابتزاز هذا والصرف الموازي بسبعين مليار وثمانين مليار والسرقات وشركة أركنو والمؤسسة النفط والخنبة والأموال اللي تهرب لأبو ظبي، هذا كله ينتهي. هذا الأخ الكريم سؤاله مهم، يقول للليبيين أنتم فيما يتعلق بالمرتبات تقدروا تتفقوا وتخرجوا وتتكلموا وتقولوا نعملوا اعتصامات، لكن فيما هو أهم من ذلك وهو مصيركم جميعا ومصير أولادكم وحرماتكم ونساؤكم ومستقبل بلادكم كله لا تجتمعون عليه ولا تتفقون عليه، زي ما قال السائل قبل ذلك رجال فبراير تولوا حتى المناصب، والآن عندما نخرج لنطالب بالحقوق لا نراهم. كلهم عملوا الأموال واستفادوا من فبراير والآن أعرضوا عنها. ففبراير للأسف كل الناس الميليشيات والكتائب اللي كانت تقاتل من أجلها وتحملت والشهداء إخوانهم الذين بذلوا أرواحهم والجرحى وكذا، من بقي منهم صاروا أصحاب الملايين وصاروا يعني يستقبلون بالبسط الحمراء بالبساط الأحمر في مؤسسات الحكم وفي القصور. وهذه هي صناعة الطغاة، حتى من كان منهم رجل عادي ورجل يخدم على حاله صار صاحب ملايين، وصنعوا منا الأوضاع الموجودة في حكوماتنا هذه كلها المتتالية، صنعت منهم طغاة، صار كل منهم حاكم. ليبيا ما يحكمش واحد، صار يحكمها العشرات بل المئات، هذا هو الذي يحصل للأسف.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: أنا موظف بإحدى المؤسسات الحكومية، وقد خصصت لي سيارة تابعة للجهة التي أعمل بها، مع إذن باستخدامها داخل أوقات الدوام الرسمي وخارجه، كما أتحصل شهريا على كوبونات وقود ورصيد هاتف بحكم عملي، فما الحكم الشرعي في استخدام السيارة في أغراضي الشخصية؟ وما حكم أن أعطيها لابني أو بعض قرابتي يستعملونها في أشيائهم الخاصة؟ وهل يجوز لي التصرف في الفائض عن حاجتي من كوبونات الوقود أو بطاقات الهاتف بإعطائها لغيري؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل فيما يعرف بحق الانتفاع أن يكون خاصاً بمن أعطي له، ولا يجوز أن يمكن منه غيره، بخلاف حق المنفعة. وحق الانتفاع هو ما يعطى لشخص لصفة فيه، كأن يكون رئيس قسم أو مديراً أو إماماً أو خطيباً لمسجد أو طالب علم. فهؤلاء إن زال عنهم الوصف زال عنهم الاستحقاق، والسيارة أعطيت لمن اتصف بالوظيفة، وابنه أو قريبه ليست فيه هذه الصفة، فلا حق له في استعمالها. ومثله من أعطي تذكرة سفر لصفة فيه، أو منح بيتا للسكنى لكونه موظفا في المصنع أو في المؤسسة مثلا، فلا حق لمن أعطيت له التذكرة أن يتنازل عنها لغيره، ولا لمن أعطي له المسكن أن يسكن فيه شخصا آخر. قال الدردير رحمه الله: لا تصح إعارة مالك انتفاع، وهو من ملك أن ينتفع بنفسه فقط، وهو من قصر الشارع الانتفاع على عينه، فلا يؤاجر ولا يهب ولا يعير. وكما أنه مقيد بعدم إعطاء المنفعة، كذلك مقيد بعدم التعدي في حدود الانتفاع المتفق عليها مع مالك الذات عليه. فإن ما ذكر في السؤال من استعمال السيارة أو قسائم الوقود والرصيد للقرابات لا يجوز، ويعد من التعدي على المال العام، لأن الاستعمال مقيد بصفة لا يجوز عند فقدها. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: أنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ويصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه.

0: أقل، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.

0: الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.

0: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
1: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان. فقد أخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه قال أبو جعفر محمد بن عن أبي جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل المقرئ بصنعاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. شيخنا، تقدم الكلام على عقود السلم في عموم السلع، ولكننا نلاحظ أن السلم في الحيوان وردت فيه نصوص ظاهرها التعارض، فلو عرضنا بعضها لمعرفة أقوال العلماء فيها. سبق أن ذكرنا حديث الباب، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، كما روى مالك في الموطأ عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وروى البيهقي أن عمر وابن عباس سئلا عن السلم في الحيوان فقال إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. شيخنا، هذه النصوص المنقولة ما حكمها من حيث القبول والرد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الحق ما يتعلق بهذا الحديث المذكور ذكرتم أولا أنتم قرأتم حديث الباب وهو الذي رواه الحاكم في المستدرك وكذلك رواه الدارقطني في سننه. ذكر العلماء بأن هذا الحديث الحقيقة هو محاديث معلول لا يحتج به، وسبب ذلك من وجهين. السبب الأول قالوا لضعف إسناده، ففيه إسحاق بن إبراهيم
1: الجوني
2: هو في الواقع اختلف فيه هل الجوني أو الجوتي، وهذا طبعا أمر يعني التردد بين شخصيتين، وإن كان أحدهما ضعيف والآخر مقبول فهذا يكون سببا في ضعفه، فما بالك إذا كان كل منهما ضعيف. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن حزم وصفه بأنه رجل مجهول، عن إسحاق هذا رجل مجهول، والجهالة إذا أطلقوها قد تكون يراد بها جهالة العين، وقد تطلق ويراد بها جهالة الحال، وكل منهما علة يرد بها الحديث. والظاهر كما ذكروا أنه إسحاق بن إبراهيم الطبري قالوا كان هذا الرجل بصنعاء، وقال عنه ابن عدي والدارقطني هو منكر الحديث، وهذا مشكلة إذا كان هو ابن إسحاق الطبري هذا، قالوا أن هذا وصفوا بأنه حديثه منكر، واستبعد أنه كان يأتي عن التقاط بالموضوعات، يعني ينسب في بعض الأقوال الموضوعة، والموضوعة هي والعياذ بالله المكذوبة، المكذوبة تنسب ويعني تنسب للالتقاط من الرواة،
1: يعني يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
2: يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو الإتيان بالموضوعات، يعني قالوا إذا تعمد الكذب يسمى كذاب الراوي والعياذ بالله، وهذا يخشى من من الوعيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن عندهم عبارة أخرى، أحيانا يكون يقولوا متهم بالكذب، يجدون في رواياته أشياء مكذوبة، لكن ما فيش ما يدل على أنه قد تعمد الاتيان بها، قد يكون لغفلته وسوء حاله لم يميز بين هذا وهذا. فعلى كل حال يبقى حديثه منكر، يبقى حديثه منكر.
1: قد يكون شيخنا يعني تأول الوضع يعني نصرة لمذهبه أو
2: لربما هو لو تعمد الكذب وعلم بأنه مكذوب يبقى هذا متوعد بوقاله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كذب عليه متعمدا. لكن كون الإنسان يأتي بالموضوعات ولا يفرق يبقى أحيانا ما هوش أهل هو أصلا لمثل هذا، لهذا العلم. ولهذا العلماء قالوا هذا حديث مثل هذا الرجل إنما لا يكتب لأجل استنباط الأحكام منه، وإنما يؤتى لأجل التمثيل لأمثاله مثلا بأنه حديث مردود. ولهذا بعضهم قال على جهة التعجب، على جهة التعجب فقط. هذا ما يتعلق بسبب من الأسباب، وعلى الوجهين سواء قلنا هو مجهول الحال أو مجهول العين فقل منهما مشكلة، فقل منهما مشكلة. هذا جانب. الجانب الآخر قالوا في إسناده عبد الملك، عبد الملك هذا عبد الرحمن الدماري، هو رجل من أهل اليمن كان يكنى بأبي هشام، ودمار كما تقدم هي يعني ليست بعيدة على صنعاء. على كل حال ضعف هذا الرجل، ما سبب ضعفه؟ هل لكثرة أخطائه؟ هل ما اعتراه من النسيان؟ هل لاختلاطه؟ الله أعلم. هذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولذلك من هذا الباب حديث الباب هذا الذي روي عن الحاكم والدارقطني الفقهاء والعلماء قالوا لا يحتج به بسبب هذه العلل.
1: نعم. طيب شيخنا، في عند ذكر الحديث الأول ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصفه بصحة الإسناد. كيف يمكن أن يجاب عن تصحيح الحاكم للإسناد مع ما ذكرت شيخنا من كون إسحاق بن إبراهيم الجوني مجهول الحال أو مجهول العين أو منكر الحديث يأتي بالموضوعات؟ كيف يمكن الجمع بين تصحيح الحاكم وبين ما ذكره أئمة الحديث عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الملك الذماري أيضا؟
2: هو الحق الإمام الحاكم رحمه الله ورحم جميع المسلمين قالوا لما ألف كتابه المستدرك أراد أن يستدرك فيه على البخاري ومسلم بأن يلحق أحاديث
1: يعني على شرطهما لكن لم يخرجه،
2: على شرطهما لكن لم يخرجه. طبعا هذا كونهم بعضهم من رجال البخاري أو رجال مسلم، لكن ذكروا بأن البخاري حين عندها ما يسمى بمنهج الانتقاء، بعض الرواة تقبل أحاديثهم جملة تفصيلا نقول إحنا، وبعض الرواة يعني قد ينتقي منها البخاري ما كتبه في كتابه، ولكن مش بالضروري تقبل منهم كل الأشياء، أحيانا يكون الرواية مقيدة بقيد،
1: أو مثلا يقبل منهم ما رواه عن شيخ معين.
2: نعم، دون شيخ آخر. نعم هذه القيود، ما رواه عن شيخ معين أو عن جهة معينة،
1: أو مثلا ما رواه في صغره لا ما رواه في كبره.
2: نعم أيوه، هو هذا قد يقبل من الرجل، لأنه مثل البخاري رحمه الله كان راوي للحديث، وكان كذلك من علماء التزكية الذين لهم معرفة بالرجال،
1: علماء رجال. نعم
2: لهم معرفة بالرجال. نعم. ولذلك نجد بعض الرواة أحيانا يرد حديثه لصفته بالاختلاط مثلا، ونجد من يوثقه، فيأتي الخبير من هؤلاء العلماء يقول ما رواه في العهد الفلاني أو في المنطقة الفلانية يرد لزمن اختلاطه، وما رواه في العهد الفلاني يقبل لسلامته مثلا من الاختلاط أو صغر السن أو ما أشبه ذلك. لذلك على كل حال قال البخاري عند أحيانا منهج يسمى بالانتقاء من هذا العلماء، قالوا لم يسلموا للإمام الحاكم كل ما نسبه وصححه على منهجية البخاري مثل، لم يسلموا له. وقيد بعضهم قال إلا ما وافقه الإمام الذهبي في هذا، لأن الإمام الذهبي تتبع حديث الحاكم، منها حديث وافقه عليها بالتصحيح، ومنها حديث انتقدها بعدم التصحيح، ومنها ما سكت عنها. فقالوا ما قبله الذهبي يقبل. والحال الحقيقة لما ننظر للإمام الذهبي في هذا، ذكر في كتابه تنقيح التحقيق، له كتاب سماه تنقيح التحقيق، ساق هذا الحديث وهذا الإسناد بإسناد الدارقطني، وإن كان الدارقطني يشترك راه مع الإمام الحاكم في هؤلاء الرجال، يمكن يختلفوا في الشيوخ في شيوخهم الذين رووا عنهم. فلما ساقه الإمام الذهبي ساق هذا الإسناد، قال فيه عبد الملك مختلف فيه وإسحاق مجهول. هذا الإمام الذهبي رأى، الإمام الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق قال هذا في إسناده عبد الملك مختلف فيه، أكد ما ذكره النقاد، أكد ما ذكره النقاد وإسحاق مجهول. فهذا إذن أرد من هذا الباب، لأن العلماء القاعدة العامة لما يبدأ الطالب في علوم البحث يقول لا يؤخذ من الحاكم ما وافقه عليه
1: الذهبي،
2: ما وافقه عليه الذهبي. نعم. والحق كذلك من جانب آخر، دائما هو الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسر، إذا كان هو مفسر
1: مبين لعلة الجرح.
2: نعم. مبين لعلة الجرح. نعم.
1: وهذا الإسناد فيه يعني بدل الواحد فيه اثنين، يعني
2: فيه اثنين. ومع أن ابن حجر اعتذر راه الحقيقة للإمام الحاكم، اعتذر للإمام الحاكم في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لما قال ابن حجر رحمه الله قال الحاكم أحاديثه، يعني ابن حجر يتكلم نقل عن الحاكم، نقل عن الحاكم ماذا قال الحاكم، نقل عن هذا الراوي قال أحاديثه موضوعة،
1: يعني عن إسحاق بن إبراهيم.
2: نعم. قال لكنها هني يبقى هذا العذر، قال ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك، غفل.
1: نعم.
2: هذا كلام ابن حجر طبعا.
1: نعم.
2: ابن حجر
1: يعني هو بيقول أن الحاكم يعلم أن إسحاق بن إبراهيم حديثه موضوعة،
2: نعم،
1: لكن غفلة منه بس يعني خطأ أخرج حديثه في المستدرك،
2: أخرج حديثه. نعم. وهذا اعتذار لطيف، اعتذار طيب، لأن النقاد يكاد يكون يعني الآن حتى الذهب اللي تتبع نقول إحنا مرويات الحاكم، هو وإن كان هو في صدد انتقاد إسناد الدارقطني، لكنهم في الواقع هم في أعلى الإسناد يتفق الدارقطني مع الحاكم في إيراد عبد الملك وإسحاق هذا. فمن هذا الباب يعني يجاب على هذا الجانب من تصحيح الحاكم.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب هذا شيخنا بالنسبة لحديث الباب، أما بالنسبة للأحاديث الأخرى التي وردت بالمخالفة لما جاء في حديث الباب، لما رواه مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب، وكذلك ما رواه عن ابن عمر، وما ذكره مالك نفسه عن أهل المدينة،
2: نعم،
1: ما حكم هذه الروايات؟
2: هي في الحقيقة هذه الروايات هي تمثل جانب من جوانب التعارض مع الحديث الأول.
1: نعم.
2: وهذا يزداد في قوة دفع الحديث الأول.
1: نعم.
2: لأن الواقع وإن كانت هو لو صح الحديث الأول لكان من الحديث المرفوع.
1: نعم.
2: لأن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الموقوفة عن الصحابي، الموقوفة. نعم. عن الصحابي. نعم. ومعلوم أن الحجة في المرفوع،
1: إذا يعني إذا تعارض المرفوع مع الموقوف يقدم المرفوع،
2: هو المرفوع حجة، لكن
1: لو صح هذا،
2: لو صح. نعم. لكن ومع ذلك الموقوف إن صح عن الصحابي، الصحابي لا يتعمد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا يبقى فيه كلام آخر، يبدأ العلماء هل يترى فيه دلالة على وجود رواية أخرى، هل فيه إشارة لما خاصني يكون غالب الصحابة يكون فيه إشارة إلى عدم العمل بالحديث ليكون منسوخ، ترد تبقى عليه الاحتمالات. ولهذا نلاحظ أن كتب السنن سواء كان في الموطأ الإمام مالك أو كتب السنن الأخرى مثل الإمام الترمذي وغيره، كما حرصوا على نقل وجمع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على نقل أقوال وأفعال الصحابة في الفتاوى والقضايا عند القضاء. لماذا؟ لأن فعل الصحابي يمثل لنا، إذا وافق الحديث يبقى هو علامة على أن الحديث هذا جاري به العمل، جاري به العمل. وإذا هم اتفقوا على خلاف هذا يبقى هناك كلام آخر، وهذا عندنا إحنا نصوص لعلها تأتي في موطنها التمثيل لها. لكن على كل حال هذه نصوص، سواء الأول الذي رواه عن علي بن أبي طالب لما قال باع جملا له يدعى غصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، هذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من فعل عبد الله بن عمر،
1: نعم،
2: اشترى راحلة بأربعين بعير مضمونة يوافيها صاحبها. وقول مالك هذا أطلق فيه، قال ومن أسلف شيء من الحيوان لأجل مسمى فوصفه وحلاه إلى آخر الحديث. ولما سئل ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان يعني أقر ذلك بقولهما إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس،
1: يعني ثابت عن ابن عمر من فعله ومن قوله،
2: وإن كانت هذه الأحاديث في الموطأ.
1: نعم.
2: وحين نعرف أن الموطأ كما ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الصلاح هي أوصلت أحاديث الموطأ. فعلى كل حال العلماء لما انتقدوا ما رواه الحاكم جعلوا هذا، ذكروا هذه الروايات هي في يعني
1: من المرجحات، من المرجحات أن ما ذكر الحاكم حديث ضعيف،
2: ضعيف. نعم نعم، لتعارض هذا.
1: نعم.
2: وقدم الإمام مالك وجمع وتحشيد هذه الأقوال التي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم حجة على جواز
1: يعني شيخ ما رواه الحاكم يعني معارض لما جرى به العمل، عمل الصحابة والتابعين.
2: نعم نعم، نعم. زيادة عليه انتقاد الإسناد.
1: نعم، زيادة على السبب الأول اللي هو أن السند فيه ضعف.
2: نعم بالضبط. نعم.
1: طيب شيخنا، ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه، ما المقصود شيخنا بأبعيرة مضمونة عليه؟ هذا شيخنا لعل هذه اللفظ يحتاج إلى بيان.
2: نعم، هو الحق هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر من فعله، وهذا الوصف هو من نافع.
1: نعم.
2: مولى ابن عمر رضي الله عنه قال اشترى راحلة يعني بأربعة أبعيرة مضمونة، الثمن كان راحلة يعني بعير جمل، نقول
1: احنا نعم
2: جمل قدمة، مقابل ماذا؟ في مقابل أربعة قد يكونوا يعني هم أقل شأن منه. الآن هو بيتحصل على راحلة نقول احنا تصلح للارتحال وكذا، جمل كبير نقول احنا، وبيجيب لها كم، لو تصورنا في وقتنا هذا أبعيرة نقول احنا قعدان بوصفنا المعاصر أربعة، لكنها ليست حاضرة في مجلس البيع، ليست حاضرة،
1: مضمونة عليه في الذمة يعني،
2: مضمونة في الذمة. ولما يقولوا في الذمة هي ليست موصوفة، ما بيش يقول لوني في مزرعتي عندي أربعة قعدان
1: وصفها كذا كذا كذا
2: كذا كذا، شو رأيك ترضى بيها تنجيبه لك، وكل هذا ما يبقاش شاهد معنا في السلم،
1: معاش بلا سلم هني،
2: معاش بلا سلم. لكن هو في ذمتك يا فلان بجيب لي أربعة جمال مضمونة في ذمتك واستلم مني هذه الراحلة الآن. في كلمة مضمونة هي تخرج به المعينة، وإنما هي مضمونة في ذمته.
1: نعم. طيب شيخنا بعدها قال يوفيها صاحبها بالربذة، ما المقصود شيخنا بيوفيها صاحبها بالربذة؟
2: هي الربذة هذه قالوا الحقيقة هي قرية من قرى المدينة، من قرى المدينة المنورة، وهي يعني ليست يعني بالقرب الكبير، لأنها قالوا هي قريبة كذلك من ذات عرق، وذات عرق هي على طريق الحجاز، ومعروف أن
1: ميقات لأهل العراق،
2: ميقات لأهل العراق. لما فتحت في عهد عمر جعلها عمر رضي الله عنه من المواقيت المكانية.
1: نعم.
2: من المواقيت المكانية، فهي قريبة، هي ما نقدر نقول ما بين المدينة وذات عرق. وذكروا بأن هذه المنطقة هي المنطقة التي دفن فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه.
1: نعم
2: نعم.
1: طيب شيخنا، ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في قوله ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا؟ ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلامه رحمه الله؟
2: هو الحق كلام الإمام مالك ما فيه من إيجاز،
1: نعم،
2: لكن هو يشتمل على قيود كثيرة تكاد تكون جمعت لنا ما هو مطلوب من ضوابط السلم. لما قال ومن سلف، يعني معروف مش مراد به الإقراض وإنما هو إعطاء رأس مال السلم، إعطاء رأس مال السلم، قال في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فلا بد إذن من الأجل، لأن لو كان هو حاضر
1: يبدأ بيع
2: مع السلم. ثم قال
1: ولا بد أن يكون مسمى محدد الأجل،
2: لابد أن يكون محدد، نعم، إلى أجل مسمى، صدقت،
1: نعم.
2: هذا يبقى هو الأجل، لابد أن يسمى بعد 6 شهور، في رأس السنة، في شهر 12، في شهر ماذا. ثم قال فوصفه وحلاه. طبعا كلمة حلاه هي المراد به الوصف الدقيق، ولكن قالوا هي كلمة حلاه مشتقة من الحلي، وهو الشيء الملبوس، وسمي حلي الحلي هذا لأنه في الواقع هو يحسن في عين الناظر، يعني يحسنه بهذا الوصف كحسن الحلي يعني للناظر. وذكروا بأن الحلية كذلك هي الخلقة، وهي كذلك الصفة والصورة، هذه من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. فعلى كل حال البائع يجب عليه أن يصف بضاعته
1: وصفا دقيقا تفصيليا، يعني.
2: تفصيليا. وطبعا هي هذه لا شك أنه كونه بيوصف وصف يحلو في عين الناظر، هذه طبيعة في البائع، لكن عليه أن يصدق بما وصف فيه من حسن، يعني إذا كان فيه محاسن نقول إحنا يجب عليه أن يصدق. ولذلك قال وحلها بذكر محاسنها حتى أنه يقع في قلب المشتري، هذا شيء فطري أن البائع بيحسن البضاعة، لكن عليه أن يكون
1: صادقا،
2: عليه أن يكون صادقا. ثم قال ونقد ثمنه،
1: هذا الشرط الثالث، نعم،
2: هذا الشرط كذلك الثالث، وهو تعجيل رأس المال، لابد أن يعجل رأس المال بعد 3 أيام، إذا وفر هذا قال فذلك جائز، يبقى هذا من البيع الجائز، خرج عن البيع الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو لازم للبائع والمبتاع، إذا نأخذ من هذا أن هذا من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا يمكن أن تنحل من طرف واحد، وإنما العقود اللازمة لا إما أن تنحل بمانع زي الإجارة، إذا انعدمت الشيء المؤجر لربما تفسخ، أو عن طريق الإقالة. الإقالة جائزة، ولعل يأتي الكلام عليها
1: إن شاء الله، نعم.
2: لما البائع يشتري من حد حاجة ونقول ندم المشتري أو ندم البائع، ما يجيش واحد منهم يتنصل من البيع، وهذه قضية اللزوم. شيخ عبد الرحمن في وقتنا هذا نسأل الله العافية، فيه اللي لما يبيع مثلا سيارة ولا يبيع بيت ثم يتبين له بأنه لو لم يقم بالبيع لكان خير، يجد فيه أحيانا سوم أحسن أو يندم. أحيانا بعض الناس، وهذا من الفجور، يقول أنت وقعت له، أنت كتبت له ورقة، يقول لا، خذيت منه رأس مال، يقول لا، يقول خلاص إذن الأمر هين، يعني خلف الوعد والكلمة كأنها هينة عندهم، ما دام ما وقعت لاش، وزي ما يقولوا هما بالعامية ما ألزمكش بلوازم القضاء،
1: نعم،
2: نقول لوازم القضاء، التوقيع والورقة، هذه للفجار والله اللي عنده نقول أو نسيان.
1: لكن البيع ينعقد بالرضا،
2: نعم، ينعقد البيع بالرضا والصيغة،
1: نعم،
2: لما قلت لأني بعتك وهذا قال اشتريت، انعقد فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى
1: رضا والقبول، نعم،
2: نعم. ولهذا قال وهو لازم للبائع والمبتاع، اندم واحد منهم عليه أن يتلطف بالطرف الآخر حتى يرضى بفسخ العقد ونقضه، وهذه الإقالة. ثم قال على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، هذا يحكي الإمام مالك. وطبعا لما يكون عمل الناس قالوا هذا عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك تربى وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهذه الأحوال نقلت عن التابعين، عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عهد النبوة، فقال لا يزال عمل الناس بهذه الطريقة في بلدنا، أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب شيخنا، لما قال وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، يفهم شيخنا من كلام إمام مالك إن لو وجد المبتاع الصفة مخالفة لما وصفه البائع، أو الحلية والصفة مخالفة، هل يفهم من ذلك إن من حقه أن يرد؟
2: نعم، بارك الله فيك. هذا قيد في الإلزام، في إلزام المشتري،
1: قيد في إن البيع يكون لازم،
2: إن البيع يكون لازم. لما جاب له سلعة لابد إذا كان هو قائم على الوصف المذكور،
1: نعم،
2: والتحسين المذكور، لزم عليه أن يقبل هذه السلعة. أما إذا كان فيها اختلاف قد يخير في القبول وعدم القبول. فعلى كل حال البيع هذا يشبه البيع بالوصف،
1: نعم،
2: البيع الموصوف إذا وافق الموصوف. الآن الناس بتشتغل به، تشتغل به الآن عن طريق الصفحات والإنترنت. فنقولهم إذا كان الوصف لما صور لك السيارة أو ذكرها وجدها على الهيئة المذكورة فهذا البيع اللازم، وإذا وجدتها مختلفة فالبيع لا يلزمك إذا ترضى بها لخصال أخرى طيبة باهي، وإلا ترد على صاحبها. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، في قول ابن عمر وابن عباس فيما رواه البيهقي عنهما إذا سمى الأسنان والآجال، لما سئلا عن السلم في الحيوان فأجابا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس، ما المقصود بقولهما الأسنان والآجال؟
2: هو طبعا
1: تسمية الأسنان والآجال.
2: نعم نعم، هو طبعا زي ما قالوا كل سلعة لابد أن توصف بما يجب أن توصف به. وإحنا لعل تقدم لما تقدم ذكر المنتجات الزراعية أو الفقهاء بيّنوا بأن القضية ليست قضية مجرد وزن أو كيل، بل حتى
1: القطر وال يعني
2: القطر،
1: نعم،
2: كم كبر نقول إحنا إذا كان هو
1: الحجم، يعني
2: الحجم،
1: نعم،
2: الحجم إيه،
1: نعم،
2: الحجم. ولعل المثال كان بالرمان، باعتبار، نعم، بعض التجار يجلبوا في الرمان من دول أخرى أو مناطق أخرى.
1: صحيح،
2: لو التاجر قال إني بيجيب لي مثلاً 3 أو 10 قناط الرمان العام القادم يمكن يجيب لها كله زي البيض دحين، نقول احنا
1: ما غير مرغوب. نعم،
2: غير مرغوب،
1: نعم.
2: لكن انت شنو اللي ترغب فيه يا تاجر؟ يقول اني ارغب ان يكون الواحده كبرها كذا. الفقهاء الاولين قالوا هذه لها حلقه خيط، وقول لك كل واحده ما تمرش من هذه الحلقه. طبعا الان او عندهم
1: الالات متاع قياس الحجم وقياس القطر،
2: نعم، نعم، كل شيء بحسبه. لما نجوحني الكلام اليوم هذا الكلام على الحيوان، ومن أهم المواصفات للحيوان هي الأسنان، العمر، العمر،
1: سنه كم يعني،
2: سنه كم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأضحية قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فجزعة من الضأن. ينبغي اللي بيدخل على عالم الحيوان يعرف شن هي الجزعة، ويعرف الثني، وهو أول درجات ما يضحى به، وأول درجات ما يقدم في الهدي، وأول درجات ما يقدم في العقيقة. عليه أن يعرف الثني منها، وعليه أن يعرف بعد ذلك ما زاد عن الثني. نقول إحنا تو في ما يسميها الحيوانات الرباع والسداس وكذا وكذا، فهذه أسنانها، هذه أسنانها. ينبغي لما بيجلب نقول إحنا كمية من المواشي يضبطها البائع والمشتري بس بالعمر كم سنها، باش لما تأتي السلعة يعني ينظر فيها هي موافقة للمطلوب أم لا.
1: وكذلك شيخنا في الإبل لها أسنان مختلفة، حتى ابن اللبون وبنت اللبون،
2: نعم، نعم، كلها الدواب تعرف بأسنانها،
1: نعم.
2: وهذه من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، من عظيم حكمة الله عز وجل. تقول الآدمي أهو يعرف ببطاقته أمتى تاريخ ميلاده، يعرف مثلا يعني بعض المنتجات تعرف بالتحليل شيء منها يعرفوها قديمة ولا جديدة، المصنوعات تعرف بتاريخ صناعتها. هذا حيوان ينمو نامي، فهذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله على الناس،
1: نعم،
2: أنها تعرف بأسنانها، الأبقار بأسنانها، الإبل بأسنانها، الضأن بأسنانها، ولهذا هذا معيار للكبر والصغر.
1: طيب شيخنا، هذا المقصود بالأسنان، ما المقصود بالأجال؟
2: والأجال كذلك، متى تريد هذه الشحنة من المواشي؟
1: أجل التسليم يعني،
2: أجل التسليم، لأن رأس المال اتفقنا على أنه قد استلمه،
1: يكون معجل، نعم،
2: معجل. يبقى لنا هل تبيها الصفقة هذه في دفعة واحدة، في دفعة واحدة في شهر كذا، أم تريدها مفرقة في شهر كذا نجيب لك كذا من الشحنة، وفي شهر كذا نجيب لك من الشحنة. ويبقى هذا هو النظام الطيب اللي ينفع البايع وينفع المشتري، تبقى الأمور بينهم واضحة،
1: ما عادش يكون في جهالة ولا يكون في غرض،
2: حتى ولو تعذر عليه ما يجيش هذاك يميل إلى المكر. ما هو لو تخلفت المواصفات كلما ضاق على المسلم إليه هو التاجر الأمر بيتحايل ويدعي أن هذا هو المطلوب غير المطلوب، وهنا تقع المصادمة. لكن لما تكون واضحة الأمور جلية حتى لو تعذر على الأمر بيجي معاند ولا بيجي صاغر لصاحبه؟
1: بيجي صاغر. نعم
2: بيجي صاغر. هذا هو الشرع حكيم. لما يجي صاغر لصاحبه متواضع يتفاوضوا حلوا العقاد فيه بديل رضي بالموجود. لما يجي صاغر متواضع تنحل الإشكاليات.
1: عندنا الشيخ مالك شيخنا قال فوصفه هو حلاه يعني وصفا دقيقا تفصيليا مش ينفي يعني الجهالة قدر الإمكان.
2: قدر الإمكان. وكما حلاه وأني حسنه وين الحسن اللي ذكرته أنت؟ يعني هني في هذا في نهاية الحديث علامة وصفة وحليا.
1: نعم.
2: أنت لما حسنت وطيب وقلت كت كت.
1: أوجد الوصفة مطابق للواقع.
2: مطابق للواقع. نعم. راهو التحسين اللي ذكرته مقيد مش هجلوه مش بيقول راهو ألوان حسنة راهي الصناعة طيبة راهي درجة أولى كله بنقيدوه. مش غير تجيب هنا لما في حال التعاقد وفي حال الشراء تتغافل. لا علامة حليا كل سيذكر.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا في بداية الحلقة شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان وذكرنا الأحاديث التي وردت في ذلك. شيخنا الآن ننتقل للكلام عن حكم السلم في الحيوان. ما حكم السلم في الحيوان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحق حكم السلم في الحيوان هو بصفة عامة السلم من المرخص فيه من البيوع الجائزة، ولكن كونه في الحيوان نظرا للنصوص التي تقدم ذكرها بين ما ذكره ما رواه الحاكم وبين ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جمهور الفقهاء من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك بعض المذاهب التي كما يقولون انقرضت واندثرت مثل الليث رحمه الله والأوزاعي، هؤلاء أئمة أصحاب مذاهب ولكنها لم تبقى تذكر في المصادر ولكنها الآن ليس لهم قد يكون ليس لهم أتباع كما يقولون. إذن المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي يقولون بجواز السلم في الحيوان. هذا من الأمر الجائز. من الأمر الجائز أن الإنسان يدفع الآن مبلغ من المال 100,000 200,000 مليون اللي هو ويشترط على جالب الحيوان أن يأتيه في العام القابل بعد 6 شهور بعد سنة يعني بقطيع من الأغنام موصوف بزمنه وسنه ووصفه وجنسه والدولة التي جاء منها من جميع الوجوه. هذا ما عليه الجمهور. طبعا العلماء دائما يبقى فيه إنصاف لأن العلم لابد أن يكون فيه تجرد بذكر جميع الأقوال. وحين يتقدم بكري أن الحقيقة أن الإمام الحاكم
1: نعم
2: ذكر الحديث وصححه
1: صحح إسناده. نعم
2: صحح إسناده. ولكن على كل حال هذا الحديث
1: ابن حجر يعني ذكر عنه أن الحاكم يعلم أن الراوي يعني متهم بوضع الحديث لكن يعني قد يكون ذكره يعني غفلة يعني.
2: نعم. نعم لكن ومع ذلك نجول للفقهاء الذين خالفوا الجمهور هي الأحناف مذهب أبو حنيفة. الأحناف كما أنهم تمسكوا بالمنع في السلم في الحيوان وهناك تعليل بأن الحيوان يصعب ضبطه.
1: يعني هو شيخنا ما مستردهم في التمسك بالمنع؟
2: هو في الواقع
1: يعني هل صححوا الحديث؟
2: نعم، هم من جانب كتعليل
1: نعم.
2: أن الحيوان مما يصعب ضبطه بالتمام، لكن من جانب آخر في نقد الحديث المتقدم كتاب حديث الحاكم، ذكر المحدث ظفر أحمد التهانوي، ظفر أحمد التهانوي له كتاب عظيم الحقيقة، لما أراد أن ينظر في الأحاديث التي هي اعتنى بها الأحناف، عند كتاب اسمه إعلاء السنن. فما ذكره التهانوي رحمه الله، قال هم لأنهم قالوا إما أن يكون الجوني أو الجوثي،
1: نعم،
2: هل هو الطبري أو غير ذلك، فهو قال لا، الصواب التفريق، هذا وجه من وجوه الدفاع.
1: قال الصواب لم يسلم لهم ما قالوا،
2: لم يسلم بوجود الشبه، وأن لأن التردد بين شخصيتين هو حقيقة من أوصاف من أسباب الضعف لمجرد الاحتمال، فهو كأنه أراد رفع هذا الاحتمال، قال في فرق بينهما. كيف هذا؟ قال ذكر الذهبي إسحاق بن إبراهيم الطبري في كتابه ميزان الاعتدال وصفه بالضعف، قال ولم يذكر الجوتي، قال ما دامه لم يذكر الجوتي فهذا ما يدل على أنهما رجلان، مهمش رجل واحد. ومن هذا الباب إذن هو كأنه يريد أن يقول بأن المذكور ليس هو المذموم والموصوف بهذه العلة. وروى عنه عبد الملك الدماري،
1: هذا الجوتي،
2: الجوتي نعم، والجوتي
1: وليس يعني الطبري،
2: وليس الطبري نعم، الجوتي روى عنه عبد الملك الدماري وأبو زيد محمد بن الجبار وابنه محمد. طبعا هذا لما يعدد لنا من روى عنه يرفع عنه جهالة
1: العين،
2: جهالة العين، لأن مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد. فالتهانوي رحمه الله عدد لنا، قال لم يقتصر على رواية عنه عبد الملك الدماري هذا اليمني، وإنما روى عنه أبو زيد بن الجبار، محمد بن الجبار، وروى عنه محمد بن إسحاق
1: ابنه،
2: هذا رفعت،
1: نعم، رفع عنه جهالة العين، هو رمي بجهالة العين وجهالة الحال،
2: نعم،
1: جهالة العين رفعها عنه التهانوي،
2: رفع عنها التهانوي، نعم. تبقى جهالة الحال. قال ترفع كذلك بكونه ثقة على أصله، بكونه ثقة على أصله. طبعا
1: بيقول أن الأصل هو في الراوي أنه يكون ثقة
2: عند الأحناف، أن الإنسان هل في الأصل فيه العدالة أو الجرح؟ اللي بيقول الأصل فيه العدالة فهو معدل إلى أن يثبت العكس، واللي بيقول لا، بيقول هو الإنسان مجروح إلى أن تثبت عليه له العدالة، وإلا إذا لم تثبت العدالة حتى ما بوش نقول مجروح، ولا يؤخذ يبقى هو ضعف في هذا الإسناد ويتوقف فيه، يبقى يتوقف فيه إلى أن يعرف، وإلا يبقى هو مجهول الحال. لكن من ضوابطهم أنه إذا كان الرجل يعني غير معروف هو على الأصل، والأصل عندهم يعني
1: أنه ثقة،
2: ما دام الأصل عنده ثقة لا ينتفي عنه التوثيق إلا بوجود العكس يعني.
1: طيب شيخنا، كيف يمكن أن يجاب عن قول التهانوي؟
2: هي الحقيقة والله أعلم تبقى

0: فهذا ما فيه شك أنه مقبول. وإما أن يعلم جرحه، هذا لا شك أنه مردود. لكن يبقى لنا حال ثالث وهو الغير المعروف، وهو
1: لم يعدل ولم يجرح.
0: لم يعدل ولم يجرح. طبعا كثير من النقاد يبقى هذا الإسناد فيه مشكلة، وهذا ما يسمى فيه مجهول الحال.
1: الجمهور أنه يقول أن الأصل المجهول الحال هذا الأصل أنه مضاعف،
0: نعم،
1: لن يثبت التوثيق.
0: لن يثبت التوثيق.
1: لكن أبو حنيفة قال أن الأصل في الإنسان هو أن يكون ثقة.
0: أن يكون ثقة. نعم. فهو على هذا الوجه إلى أن يثبت العكس.
1: نعم.
0: إلى أن يثبت العكس. على هذا بسبب هذا الأحناف، وهناك قول ينسب كذلك لسفيان الثوري، قالوا بتصحيح حديث الحاكم رحمه الله، ومن هذا الباب قالوا بعدم جواز السلم في الحيوان، بعدم جواز السلم في الحيوان. لكن الجمهور الحقيقة المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي، كثير من العلماء بل حتى من الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام مالك، قالوا بجوازه وأنه لا بأس به ما دام هو مضبوط ضبط جيد بالأسنان والأجل.
1: أيضا شيخنا، أيضا لعل مما استدل به الأحناف على منع السلم في الحيوان ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه نهى عن السلم في الحيوان، فكيف يعني رد الجمهور على هذه الرواية؟
0: والله هو الواقع نعم يروى هذا عن عبد الله بن مسعود، لكن هل يمكن أن نحن نجمع بينهم إذا كان هو لم يضبط ضبط جيد؟ إذا كان هو يضبط ضبط جيد، ولهذا لما لاحظوا كلام عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن عباس لما قالوا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
1: يعني قد يكون وفاق،
0: هذا ظاهر الحال والله أعلم. أنا الحق لم أجد من ذكر هذا، لكن بقول إحني إما أن يبقى السلم على إطلاقه، هذا ممنوع بهذا الوجه، لأن حتى اللي جوزوه أكدوا على الضبط التام.
1: نعم.
0: في صفة القطيع، ولهذا قال إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس.
1: نعم.
0: فالله أعلم هل ما يعني ابن مسعود مع هذا يعني يرده بعهد الوصف الدقيق، مع أنه نعم الأحناف قالوا يصعب ضبطه الحيوان، ولا شك هذا موجود. يعني الحيوان يختلف عن الآلة ويختلف عن المصنوعات،
1: يختلف عن الجماد، يعني
0: يختلف عن الجماد، يختلف، لأن مرات سن واحدة، لكن مش بالضروري تنطبق تمام الانطباق، هذا الثني وهذا ثني يبقوا هم
1: من ناحية الوزن، من ناحية السمن والضعف، من ناحية
0: تعتريه أحوال. نعم. في الشكل لابد أن نسلم بهذا، لكن
1: أوصاف الخلقية يعني تختلف.
0: نعم. تختلف، لكن لما هو الحمد لله مرخص فيه، وهو رخصة لأنه مشتق من أصل ممنوع، مأخوذ من أصل ممنوع، فللحاجة إليه فلا بأس على قول الجمهور.
1: نعم.
0: الحق هذا من جانب مروي عن المانعين.
1: نعم.
0: وهناك من ذكر الذين تمسكوا بالجواز من الجمهور.
1: نعم.
0: في قالوا بعضهم أجاب عن رواية عبد الله بن مسعود المنع، قال علها الشافعي، قال هذا وصفها بالانقطاع،
1: يعني أصلا هي غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود.
0: نعم، غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود،
1: يقول أنها أصلا مش ثابتة عن عبد الله بن مسعود المنع أصلا.
0: بالضبط. نعم. نعم. وكان هناك من يريد أن ينفي الخلاف بين الصحابة.
1: نعم.
0: لأن الإمام مالك حشد مجموعة كبيرة من الناس من الصحابة الذين قالوا إما عملا وإما قولا.
1: نعم.
0: بجوازه. نعم. فإذا قلنا بأنها منقطعة الرواية عن عبد الله بن مسعود، يعني إنسان على الأقل يقول هل هناك خلاف بين الصحابة أم لا، يبقى هذا سؤال آخر.
1: نعم. طيب شيخنا، قد يقول قائل هل المجتمعات المعاصرة الآن في زمننا الحالي في حاجة لمثل هذه العقود؟
0: والله يا شيخ عبد الرحمن في ظني، وخاصة هي كل الحقيقة وكل المنتجات وخاصة المواشي.
1: نعم.
0: في البلاد المسلمة أنا أرى أنها في أمس الحاجة، في أمس الحاجة لمثل هذه العقود. لو كانوا فيه رجال أعمال يكون من الصادقين والصالحين اللي يبدو فعلا عندهم نظرة في تقديم النفع، نقول إحنا أوطانهم، تتعاقد معهم الدولة أو يتعاقد معهم التجار القارين، لأن إحنا عندنا مثلا تاجر قار في البلاد، أحيانا هو من حكمة الله نجد أحيانا تاجر قار في البلاد، يعني مقيم لا يحسن السفر ولا علم له بالأسفار، ممكن
1: صحيح موجود. نعم.
0: نقول بالعمية غشيم ما يعرفش، ونجد رجل أعمال آخر قد لا يتقن الأسواق العامة في بلادنا، ولكن يتقن الترحال والبحث في الأسواق. فإذا راهو الدول الإسلامية في

0: حاجة عظيمة لمثل هذه العقود حتى في الحيوان. يعني عندنا الأوقات اللي يحتاج ليهم الإنسان في الحيوان، عندنا موسم شهر ذي الحجة بالضرورة، وهو عاشر الحجة، هذا عيد الأضحى.
1: نعم،
0: عيد الأضحى وعندنا
1: فيه الأضاحي والهدي. نعم
0: فيه الأضاحي وفيه الهدي،
1: نعم
0: وعندنا في رمضان تحتاج الناس إلى كميات من اللحوم.
1: صحيح.
0: لو كان فيه رجال أعمال نقولهم الآن، إما أنهم يتعاقدوا مع الدولة أو يتعاقدوا مع التجار القارين أصحاب المجازر وغيره وغيره، شن تبي أنت يا فلان؟ نبي نستعد لشهر رمضان باعتباره أسبق لينا تو الآن، إحنا
1: نعم
0: نبي نستعد لشهر رمضان، وما أنا قبل شهر رمضان بشهر ولا شهرين بجيب لي كمية من الإبل وكمية من نقول إحنا
1: البقر
0: من البقر وكذا
1: والضأن. نعم
0: بأسنان محددة، نبيه صيفته كذا، المنتج في دولة في من دولة كذا، ونبيها مواشي حية وتجيبها هني للناس لاستقبال شهر رمضان للتقوي على هذه العبادة العظيمة. والصفقة الثانية نبوها مثلا نقول احنا في شوال، مثلا يعني في شوال بعد الانتهاء من شهر رمضان، لماذا؟ هذه نقول نستقبل بها الأضاحي، وبالتالي تكون 90% ضأن ماشية، لا أبقى لا، لأن في غالب الناس لا أبقار ولا مش زي رمضان
1: ولا
0: يعني
1: الإبل. نعم
0: ولا إبل، نبوها مثلا 90% مواشي، وتكون أسنانها نجوتو اللي فرض الأسنان، أسنانها من التنيف صاعدا، التنيه هو الذي يعني
1: أتم سنة ودخل في الثانية
0: أتم سنة
1: دخولا
0: ودخل في
1: بينا.
0: الثانية،
1: نعم
0: ويقدر يشرطوا عليه ما تكونش عاد مسنة هرمة، تلم ان الهرم في العالم مجيبة، يعني يجي يقول لنا بيها تنين منه كم كذا، واللي هو خاش في الرابع سنة كم، وهكذا. هني لو يوفروا مثل هذا صنيع ويجيبه نقول الحين في شهر شوال يستعد به. والحق اني علاش ضربت المثال للامانه يا شيخ عبد الرحمن بشوال وقبل العيد قبل رمضان بشهرين وثلاثه، لان الافات الان اللي دخلت في العالم ليست كالعهود الاولى القديمه. الان مما يجب على التاجر ان يحرص على سلامه الماشيه من الافات. الافات هذه فيه افات صناعيه زي الاشعاعات، الان بعض الدول تؤتى منها يجيب منها في المنتجات اما الزراعيه واما الحيوانيه، بل حتى والله بعضهم ذكر اشياء قد تكون احذيه وغيره وغيره وهي مصابه باشعاعات، وهذه فيها مضره عظيمه.
1: صحيح.
0: وبلادنا والعياذ بالله يعني معروف فيها ظاهره الامراض الخطيره هذه، الامراض الخطيره، فعليه اول شيء يؤكد على سلامه الدواب هذه من الافات الاشعاعيه. واي دوله
1: لما يجيبها يعني قبل فتره بامكان التحقق والتثبت، يعني
0: اي بامكان التحقق
1: والرقابه
0: والتثبت.
1: على المناخ.
0: نعم يتحقق ويعينوها، يعايروها من صوفها لفرسنها
1: في مده الحجر الصحي يعني
0: في فترة. نعم. الجانب الثاني المده الزمنيه الكافيه، في من حيوان كما قالوا يبقى في يعني اوقات طويله في البواخر، انا ما نعرف، لكن بعضهم ذكر هذا يطعم في اطعمه مخصوصه للتصبر، فعلى الاقل يقعد شهر ثلاثه
1: يقوى ويستعد يسترد ترد صحته يعني
0: يسترد.
1: وعافيتنا.
0: نعم. الجانب الآخر بعض الحيوانات، وهذا مما عينته في واقع الأمر، يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم.
1: نعم
0: يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم، وأنا للأمانة وقفت الشاهد لهذا،
1: مش ما يتغيرش عليه الجو والطقس ويمرض. نعم
0: والعياذ بالله فيه لي أمراض.
1: نعم
0: فيه لي أمراض تكتشف زي المرض الأمراض الجلدية اللي يسموا فيها الجدري والونست وغيره وغيره، فيطعم. لكن للأسف يا شيخ عبد الرحمن
1: ولا يجوز يعني أكل اللحم إلا بعد مدة من التطعيم،
0: إلا بعد
1: قد يتخلص الجسم من السموم ومن المواد الكيميائية. نعم.
0: نعم والحال أن بعض التجار لا يبالي بهذا،
1: ما يتقيدش في المدة هذه،
0: ما يتقيدش. وقفتني مرة على تاجر يبيع في دائر حضاير اثنين في أيام نقول الحين بداية في أيام ذي الحجة.
1: نعم
0: قلت له ما الفرق بين هذه الحظيرة وهذه الحظيرة ذي الحلقان؟ قال هذه أتمت فترة التطعيم، الفترة الزمنية اللي دايرها
1: التي لا يجوز بيعها إلا بعد أن تمضي هذه الفترة.
0: نعم قال هذه أتمت الفترة، وهذيك قال لا هذيك ما أتمتش الفترة، هو ذكرها لأنها مجرد عامل، يمكن لو كان هو المالك ما كانش يمكن يذكرها.
1: صحيح.
0: هو بصرني بها لأنه عامل يشتغل، قال هذه راهي تمت الفترة انتحى وهذيك لم تتم الفترة، بهذيك ما تمتش الفترة أحيانا ما يسدهاش الزمن باش يذبحها صاحبها في العيد. فعلينا احنا نتق الله سبحانه وتعالى، اللي بيجي من برا يجيب لنا حاجه نقيه صافيه. هاي في دول بعيده عن الاشعاعات والاصطناعات الخطيره والحروب وارضها نقيه من الافات، ويجيبها والله احنا في امس الحاجه الحقيقه لعقود سالم الحيوان لعيد الاضحى
1: ولموسم شهر رمضان.
0: شهر رمضان
1: لعل شيخنا أيضا من يكون من فائدة السلم، عقول السلم في الحيوان في هذه المواسم، أنه لما يكون يوفر في السوق كميات أو أعداد كبيرة قبل الموسم، يساعد في أيضا نزول الأسعار ورخص الأسعار. لما يكون في عرض كبير كمية كبيرة ينقص السعر يعني.
0: وهذا هو الوضع الطبيعي. نعم. لمحاربة الغلاء.
1: نعم.
0: الوضع الطبيعي، العبرة بالعرض والطلب.
1: لما يكون في شح يعني وفي كمية قليلة السعر بيزيد، مع الطلب الكبير السعر حيزيد.
0: نعم. لكن وفر السلعة
1: قبلها بوقت تبدأ في وفر،
0: التاجر بيضطر يبيع بأقل من رأس مال أحيانا، لأن إما أن تنزل القيمة وإما الخسارة.
1: صحيح.
0: فهو يرضى أحيانا بالمصدر
1: الربح القليل بش يقدر
0: نعم، لكن يبقى شيء قليل، يبقى هذه بعضهم يجدها فرصة الحقيقة
1: للاستغلال
0: نعم. نعم. المنافع راهو لجلب الماشية حية منافعها كثير جدا. احنا صحراء فاضية، لو حشدوا فيها مثل هذه الحيوانات ونلقوا التاجر اللبيب اللي يأتينا بقطعان صالحة حتى لما يسمى بالتلقيح، لأن هذوما اللي يجيبون برا أغلبها مخصي.
1: صحيح.
0: هم هذه
1: مقصودة هي نعم.
0: هم يمكن يتعلل لسمن الحيوان وهذا موجود من قديم. لكن كذلك هم يخدموا لأوطانهم.
1: يبوش السلالة هذه يعني تطلع من بلادنا.
0: نعم. هم يخدموا لأوطانهم، فهم للأمانة شيخ عبد الرحمن هنيئا لهم الوطنية لهم هم.
1: نعم.
0: لكن احنا وين اللي عندنا؟ احنا يجي بنا سلالات تكون جيدة وصالحة للتلقيح وتبت في مجتمعاتنا في المراعي وتبقى بحيث يكثر النسل ويكثر كذا وكذا، ولو بنتكلم عن الكلام هذا حتى يتبعها الحبوب والثمار ونقول احنا الزريعة هذه التي تزرع.
1: نعم.
0: هل هي ترى صالحة أنها تنتج لنا أم هي مخصية حتى هي إذا مررنا عليها صفة الدابة هذه والحيوان.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سؤال الثاني، قالت الأخت محمد، يعني ما حكم تطبيق وصية الميت وما حكم تجاوزها؟ وذكرت عن قريب لهم يعني توفي وكان قد أوصى أن يدفن في الخارج إذا توفي في الخارج.
0: هي الوصية
3: أن يدفن يعني.
0: نعم. حكم وصية الميت طبعا باختلاف موضوعها، يعني قد يكون تطبيقها من المحرم الوصية إذا أوصى بممنوع، يعني أوصى بالنياحة، أوصى أبناء في الناس لما بيأتي على فراش الموت يوصيهم بقطيعة الأرحام، يقولهم إلا أمكم إلا أبوكم والله، يعني إلا أخوكم فلان والله عمتكم والله عمكم ما تخبروش شيء، زي ما يقولوا بالعامية، يقول ما يتبعش جنازته وكذا وكذا، وهذا بيؤكد قطيعة الأرحام. فهذه وما ماتلها، يعني لو كان هو كان يشرب في خمر ولا عنده مصنع خمر والله أي شيء يوصيهم به، فهذا حرام عليهم يطبقوا هذا النوع، لهذه من الوصية المحرمة. وقد تكون هي وصية واجبة، الوصية الواجبة من حيث التنفيذ هي على نوعين، واجبة على الموصي والموصى له، يعني من أوصاه الميت، وكذلك المريض يجب عليه أن يوصي اللي هو آل به الحالي للموت، إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الآخرين، فالوصية هي تصبح واجبة على من كان هو على فراش الموت، تتعلق بحقوق الآخرين، عند أمانات مشارك لناس في أموال، وهو يعني أحيانا بيده كل المال، عنده مصنع والله عنده شركة وفيه أسهم لآخرين يبينها، فهذا واجب عليه أن يوصي، وهم واجب عليهم تطبيقها.
3: نعم.
0: وقد تكون الوصية ابتداء هي مستحبة، ولكن بعدها يجب تنفيذها إذا كانت الوصية بعمل من أعمال البر، يعني أوصى بأن يتصدقوا على مسجد، يتصدقوا على صل على رحم من الأرحام، فهذا يستحب له في بقدر الذي لا يتجاوز ثلث المال، وهم كذلك، لكن بعدها في حقه مستحبة، لكن في حق من أوصاهم واجب التنفيذ في حدود الثلث، يعني من أوصاهم بصدقة على فقير، على مسجد لإصلاح طريق، وهكذا أي عمل من أعمال البر. وفيه من وصية هي مجرد مباحة فيجوز لهم التطبيق وعدم التطبيق، كان يوصيهم مثلا على العناية بالمزرعة، يوصيهم أنهم يحافظوا على الأرض الفلانية، بعضهم يدير في مخطط حتى للأرض متاعه، يقولهم فلان ياخذ الجهادي فلان في الجهادي زي ما يقولوا حين يدير يعني تخطيط ويقسمها على الورق، يقسمها على الورق ويقول لهم هذه هو ما أعطاش في حياته، لو كان أعطاه في حياته نقول هذه هبة، لكن هو قسمها على الورق وقال فلان أعطوه هذه وفلان أعطوه هذه، هو يكلف فيهم بأن يعطوه بعد الوفاة. فهذه وصية كذلك غير لازمة، غير لازمة ومباحة بيطبقوها ما دام فيها إجحاف الطريقة هذه باهي، ما يبوش يطبقوها باهي. وكذلك لما يوصيهم بأمر من أمور الدنيا أنهم مثلا يحافظوا على التجارة، يحافظوا على المزرعة، يحافظوا على الدواب، هذه من الوصية الجائزة بيطبقوا باهي، بيبيعوا باهي، المهم هم لهم حرية التصرف في هذا الجانب. هذا إذن بالعموم، بالعموم فيما يتعلق بالامتثال وعدمه. لكن بالمثال اللي ذكره السائل أو السائلة في قضية اللي توفى برا وقال لهم جيبوهني للبلاد ودفنوا برا،
3: هو أوصى أن يدفن حيث يموت، يعني في الخارج.
0: نعم، هو من حيث المبدأ يستحب للإنسان أن يلبي حاجة الموصي في قضية الدفن، لما يوصي أنه يبي يدفن في مقبرة معينة يستحب لهم أن هم يعني يأخذوا بخاطر زي ما يقول حني إذا كان ما فيش مشقة. لكن إذا كان في مشقة يعني هم يدفنوا في بما تيسر لهم. لكن التنبيه فيما يتعلق ببرة، لربما هو في أوروبا ما هوش حتى في دولة عربية، قد يكون في دولة غربية، فنقول لهم لعل رجوعهم بهني فيه خير، اللي هو إذا كان هم لاحظوا هذا المعنى، إذا كان هم لاحظوا هذا المعنى، لأن هم وإن كان هذيك الشعوب تتكلم على الإنسانية وتتكلم على نقول حقوق الإنسان،
3: نعم،
0: لكن هو حتى الميت مربحش زي ما نقول إحنا، الميت هو لما يموت يحطوا فيه في كوشة نار يحرق،
3: نعم.
0: وبعضهم سأل فيما في قضية حتى بعد أن دفن بعد فترة طويلة طالبوا أنهم هم يعطوا قيمة، ما أعرفش أن العقد في الأول كيف يعني مبرم، ومع ذلك أنهم يزيدوا، لا أدري أي وين الدولة هذه ولا كذا، لكن هي هذه مسألة، يا أما يعني يعطوا قيمة المتر اللي هو مدفون فيه يا أما يخرج للحرق. فهذا طبعا يا سيدي خلوه في الوطاية يأكل التراب، معنى كلام يعني علاش لابد من النار. فالشاهد أنه يوصي أن يدفن في بلاد الغرب إذا كان هو البلاد ممن هو هذا حالها، أصبح حالهم كالمجوس يحرقوا في الجثث، فهذا لا شك أنه يأتي لبلاد المسلمين خير له، ويبدو هم مخالفة الوصية هذه مصلحة لي، هو يدفن في مقابر المسلمين، يتحصل على دعواتهم يعني، ويدفن بالطريقة الشرعية. لكن بالعموم نتكلم بالعموم، إذا كان المريض أوصى أن يدفن في مكان معين فينبغي أن تنفذ وصيته إلا إذا كانت فيها مشقة، فيدفن في الوقت في المكان الذي تيسر فيه الحال.
3: نعم
0: نعم،
3: بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
4: إذن وهذا سؤال آخر، تقول أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد واحد وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، فيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبة في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك. هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا، يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون والبنات التي لم يتزوجن، أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم هذم يتضررون من ترك القسمة، والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم، يعني لما يموت الأب ما مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قال والله إحنا ما نبوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعه يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها، ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال. الأخ فتحي، تفضل.
2: صباح الخير، نهارك طيب مبارك يا
1: شيخ. مرحبا بك، حياك الله، تفضل.
2: الله يبارك فيك. والله استفسار، كل ما نصلي
1: ايه
2: كل صلاة عندي قطوط، الله أكرمكم، الله أكرمكم.
1: ايه
2: هذه تستنى فيني أمتى بنصلي؟ باهي
1: ايه
2: هذه، وما نصلي نجي في جنبي
1: با،
2: وما نجي قطوطة نجي تحتي،
1: ايه
2: وما قيم فوق تجي قدامي وتتبع هذه كل صلاة
1: با
2: با. ايه
1: ايه
2: هذه كل صلاة، ومرات حتى قبل ما نصلي تستنى فيها أمتى ما نوقف
1: با.
2: هذا استفساري.
1: ايه شن سؤالك، وين انت بالضبط يعني؟
2: نعم،
1: سؤالك على صحة الصلاة، هل الصلاة صحيحة، ولا على أفعال القطوس خير هذه هيك، ولا شن سؤالك يعني؟
2: بالضبط الأفعال القطوس والصلاة.
1: لكن هي ما
2: حتى من الزوتة تلحف فيها باللسانة بتاعها.
1: ايه
2: ومن نزلت فوق وتشبح بمقابلتي، ومن نزلت طلعت بجنبي تحت.
1: اها.
2: سبحان الله، تقول لي تستنى في امتى الموعد الصلاة.
1: تمام تمام. حاضر يا اخ فتحي، حاضر.
2: ان شاء الله، الله يرحمكم.
1: ماشي، وإياكم ان شاء الله، وإياكم. نذكر بالأرقام اللي يمكنكم الاتصال عليها في هذه الحلقة وفي كل حلقة: 092-092-15-0، 0-92-092-16-00 وللاتصالي على الواتساب 0-92-092-17-00. نذكر أن الرقم الأخير اللي هو 0-92-092-17-00 هو ليس لإرسال الرسائل وإنما للاتصال، يعني تأتينا رسائل على هذا الرقم والبعض يعني يلوم يقول خيكم ما تردوش عليها، راه هذا الرقم ليس للرسائل. 0-92-092-17-00 هو للاتصال وليس لإرسال الرسائل. معنا اتصال، الأخ أكرم تفضل. تفضل يا أخ أكرم، مرحبا بك، نهارك مبارك.
2: مرحبتين، نهارك مبارك يا شيخ. إيه؟ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
1: تفضل.
2: بالله نبي السؤال الأول على الحديث النبوي الشريف بتاع كل قرض جرى منفعة فهو حرام، هل المنفعة مالية ولا حتى منفعة معنوية؟ يعني يوضي ساعد فيه ويوضي فيه بالسيارة ولا يغطي علي في العمل ولا
1: إيه إيه إيه
2: بدون بالرضا رب غير ما نقول له هو يساعد فيه بروحه.
1: به به.
2: والسؤال الثاني يا شيخ بالله هل تجوز الصيغة هذه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها أو تزيل بها همومنا؟
1: نعم.
2: والسؤال الثالث والله معلش مكرر لكن والله سمحنا يا شيخ، هل يجوز أن نشتري دولار بالبطاقة ونمشي نبيعها كاش
1: باش نتربح يعني؟
2: ايه يعني نبي الحلال يا شيخ، انا ما عنديش سيولة نبي تو نقدر نشري.
1: لا لا انت يعني تبي تدير هذا باش تطلع مكسب نقوله احنا؟
2: لا مش مكسب، لا لا لا والله لا، باش نصرف بيه علي روحي، ان في حاجات بالكاش ضروري منها كاش.
1: انت تبي تمشي تشري دولار بالبطاقة وباش بتطلع السيولة اللي عندك في المصرف
2: بالضبط
1: اللي سموا فيه في سوق الحرق ثو.
2: لا مش حرق، لا لا لا يا شيخ لا،
1: نقول لك الصورة، انت تمشي ببطاقتك تشري دولار بالبطاقة وبعتالي تمشي لمكان تاني تبيع لهم الدولار وتاخذ الكاش الليبي هيك ولا؟
2: تمام كلامك.
1: خلاص حاضر حاضر نجاوبكم ان شاء الله. حاضر وإياكم ان شاء الله. طيب نبدأ في إجابة الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ فتحي قال عنده قطة يعني قطوس، وقال هذه القطة يعني بمجرد اني نبي نشرع في الصلاة تكون هذه القطة مستعدة لي، قال كان انا نبدأ واقف تجي توقف وتشبح لي، وبمجرد اني نسجد ولا نركع تجي تخش تحتي وتلحس مرات في يعني وكذا. فقال انا يعني حيرني موضوع هذه القطة اللي هي ملازمتني في كل صلاة وفي نفس الافعال، فهل يعني ليه شيء هذا تفسير؟ لا الله أعلم بتفسير هذا، لكن هذه المخلوقات يمكن أن يلهمها الله سبحانه وتعالى شيئا من الذكر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أن هذه المخلوقات أمم أمثالكم، فيمكن أن يكون شيء من هذا. لكن على كل حال لا تنزعج من هذا الأمر، وحتى أن هذا الأمر لا يضرك يعني. وسبحان الله يعني في الصلوات رأينا ما حتى في الحرم من تأتي حمامة وتقف على رأسه، ومن يأتي عصفور ويقف على رأسه، وذاك الإمام الذي كان يصلي بالناس في الجزائر في رمضان فجاءت القطة وقفزت عليه وبقت على كتفه وعلى رأسه، فهذا أمر يعني يحدث ولا يعني يؤذي الأمر هذا، يعني إنسان لا يخشى منه شيء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل أن تكون صلاتك وعباداتك مقبولة إن شاء الله تعالى. وإذا أنت تسأل على قضية الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن القطط والهرارة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولهذا فلا يخشى منها من حيث النجاسة وقضية الطهارة. معنا اتصال، الأخ سعد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك.
1: حياك الله وبياك.
3: طيبة هذا اليوم مبارك شيخ.
1: آمين وإياكم يا سعد.
3: نهنيك في مجهوداتك البرنامج الديني ورجل من حسناتك إن شاء الله.
1: اللهم آمين. اللهم
3: سؤالي يا شيخ عن الوديان اللي تقوم تاع المية هذه تتمر في فصل الخريف، هل يجوز منهم الشراب والوضوء يا شيخ؟
1: نعم نعم حاضر نجاوبوك ان شاء الله
3: شيخ، وبارك آمين. الله فيك وارزقنا ان شاء الله بالغيث النافع من يا رب العالمين.
1: امين يا رب العالمين.
3: شكرا يا شيخ، شكرا
1: اياكم ان شاء الله. نعم نرجع إلى الإجابة عن الأسئلة التي وردت في حلقة اليوم. الأخ أكرم بارك الله فيه عنده ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كل قرض جر نفعا، وأن القرض لا يكون إلا لله، هما ثلاثة أشياء يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وألا ينتفع الإنسان منها شيئا، هي القرض والجاه والضمان. قال فهل هذا النفع هو مادي فقط وإلا حتى معنوي؟ لا، نقول لا، ما يحصلش النفع إلا في أمور قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في القدر والصفة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فممكن أنك يعني ترد للإنسان شيئا استلفته منه أحسن قدرا أو أحسن صفة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في هذه المسألة أنه استلف قعودا من أعرابي، ثم جاء الأعرابي يريد هذا القعود اللي هو ابن الجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أحد الصحابة أن ينظر له في قعود في الإبل اللي جاءت إبل الصدقة، فلم يجد، ما لقوش قعود اللي هو يناسب القعود اللي تسلف النبي، وقالوا إنما يوجد رباع خياري، خياريا رباعيا يعني أجمل وأكبر، معناها أحسن من الأول وأنفع وفي صفات أحسن من الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه له، فإن خياركم أحسنكم قضاء، فإن خياركم أحسنكم قضاء. فهنا ما كانش النفع متفق عليه ولا كان، ولهذا استثنى علماؤنا المالكية الزيادة في القدر، قالوا يعني في القيمة في وصفه أو في حسنه ماشي، لكن بقدره فإنه لا يجوز، ولهذا أدخل العلماء حتى الهدية للمقرض. يعني في العادة أنت ما ترفع لاش فهدية، ما ترفع لاش فهدية، ولكن أنت بما أنه هو قرضك كذا بترفع لهدية ولا بترفع لكذا، فلهذا قالوا هذا أيضا من النفع. فإحنا نقوله أي نفع يعني قصد لأجل هذا القرض فإنه لا يجوز أن يأخذه، لأنه سيكون من سلف جر نفعا، هذه التهمة التي يعني في الغالب توجد في المعاملات المالية وتكون سببا في تحريم المعاملة. نأخذ اتصال معنا الأخ محمود، تفضل.
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم مبارك إن شاء الله.
1: حياكم الله.
4: يا شيخ أنا عندي واحد صديق مريض.
1: إيه.
4: رافينا في سيارة إسعاف لتونس.
1: إيه.
4: فأنا قلت له بعون الله حنلحقك يعني.
1: إيه.
4: مشي بعد هالخوته وصغار عمه معاي قالوا لي بقى كامل حقتاش.
1: إيه.
4: قلت لهم لا لا بعون الله نلحقه. مشي إيه. قال لي فيها خروف. حلفت باليمين قلت له نجيب لكم خروف، هو مشى ورجع واني ما وفتش باليمين متاعي.
1: شنو صيغة الحلف متاعك؟
4: قلت له علي اليمين تاخذوا الخروف مني،
1: وما عطيتهمش خروف.
4: ايه، وهو مشى ومشى.
1: علاش تحلف باليمين انت اصلا بكل؟
4: والله هذا اللي صار يا شيخ.
1: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
4: حاضر ان شاء الله، بارك الله فيك، مشكور يا شيخ.
1: سلام. معانا الاخ معاذ.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: أهلا يا شيخ، كيف الحال؟
1: حياك الله يا معاذ،
5: بارك الله فيك. بلا يا شيخ، نبي نسعق لمعاملة الأغراض الشخصية.
1: إيه.
5: طاقة فيزا.
1: إيه.
5: نبي نسأل عليها هل حلال أم حرام؟
1: حاضر.
5: نخدمها بروحنا، عرفت؟
1: حاضر. شيخ. حاضر. بإذن الله نجاوبوك يا أخ معاذ إن شاء الله. معانا الأخت خلود، تفضلي.
6: السلام
1: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. آمين وإياك.
6: نسألك سؤالين.
1: نعم تفضلي.
6: السؤال الأول نسأل عن الجبس هذا اللي في الحوائط.
1: شنو هو؟
6: يعني خدمة خدمة الديكورات.
1: خدمة الديكورات والجبس وغيرها بقى في البيوت يعني.
6: أيوة يعني هل صحيح إن فيها نهي أو لا؟
1: بقى
6: السؤال الثاني، عندي سؤال ثاني اللي هو مثلا لو قبل الفجر وخش وقت الفجر،
1: ايه
6: هل يعني ما يعني الوقت ما يسكنيش نغتسل ونصلي،
1: ايه
6: فهل
1: معنى نط قريب نقوله قريب الشروق يعني؟
6: لا مش استيقاظ، الظهر قبل الفجر.
1: نط قبل الفجر؟
6: لا الظهر.
1: الظهر؟
6: ايوه الظهر قبل الفجر.
1: كيف الظهر قبل الفجر؟ الظهر. الظهر
6: ايوه.
1: ايه يعني انت رأيتي علامة الظهر قبل الفجر؟
6: ايه
1: بقى؟
6: ايه الوقت ما يسعنيش ان مثلا نخلص
1: ونصلي،
6: فهل شو
1: فينا
6: نتيمم مثلا؟
1: على اساس بتصلي المغرب والعشاء يعني؟
6: لا الفجر.
1: الفجر؟ وعلاش ما يجزش في هذا الوقت ما دام كنت نطي بعد الفجر؟ ما قلت لك ما انا نطي قبل شروق الشمس. يعني احتاج التوضيح، يعني انت ليت علامة الطهر قبل الفجر ورقدتي ولا ترقدتي ولا قعدتي فايقة؟
6: لا قعدت.
1: رقدتي ونطي قريب الشروق؟
6: لا نطي بعد ثاني الفجر.
1: بعد الفجر شني علاش ما يجزش الوقت؟ شن قداش يبي الغسل هو يبي 10 دقائق بالكثير؟
6: قبل لا يعني قبل الشروق
1: يعني. ما قلت لك انا قبل الشروق من الاول. باهي طيب ماشي ماشي نجاوب فهمتك تو. حاضر نجاوبك ان شاء الله. حاضر
6: يعني الوقت ضيق يعني.
1: حاضر حاضر ما انا قعدت نسل فيك نط رقدتي قبل الشروق هذا باش نعطيك الحكم بس يعني.
6: لكن مثلا نطها قبل الفجر وقعدت وبعدين قعدت قبل الشروق.
1: اي هي واضح واضح واضح. حاضر نجاوبك ان شاء الله. حاضر
6: شكرا.
1: ماشي ماشي وياكم ان شاء الله. معانا الأخ فراس، تفضل.
7: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: هنين شيخ.
1: نعم
7: والله عندي استفسار يا شيخ.
1: تفضل يا فراس تفضل.
7: أنا عندي استفسار عن حال أب بهي.
1: إيه
7: أب يعامل في أبنائه زي ما نقوله معاملة سيئة سيئة سيئة للغاية. ومن علامات، في علامات عنده 13 أو 14 فعل يفعل فيهم هذا الأب. والله للأسف أنا سأعطيك منهم البعض ليس الكثير. هذا الأب مزق المصحف الشريف مرتين.
1: وهو في وعيه يعني؟
7: هو في وعيه حسب كلام ابن لي، قال لي في وعيه. حاجة واحدة قال لي يا أخوي.
1: شنو السبب؟ شنو السبب علاش مزق المصحف؟
7: تو نقول لك يا شيخ. قال لي انا ما سمعتش زي ما نقول التنبيه متاع السياره قدام البيت. قال فانا في القران نقرا في الورد متاعي. قال فايد بي يجي يدخل علي حجرتي ياخذ المصحف وباحترامي ليك يا شيخ على الحائط. والمره الثانيه قال حتى هي زي ما نقول احنا، قال لقاني نقرا فايد بي يدخل بي.
1: في انقطاع في الصوت. انقطاع في الصوت. اخ فراس يعيد الاتصال لان للاسف انقطع.
8: ألو.
1: الاتصال. نعم. ألو. اي نعم تفضل يا فراس. اوجز بس في السؤال.
7: ومنعهم من دخول مراكز تحفيظ القران مع وجود الرغبه الشديده. هم اثنين اولاد.
1: هو يصلي ولا ما يصليش هذا الاب؟
7: هذا الأب قال أنا سألت عليه قال لي يا محمد يصلي. وفي حاجات تانية معلش لو تسرد لي يا شيخ أنك تسمح لي بيهم بس
1: بسرعة بس لأن ضيق الوقت.
7: بارك الله فيك. هذا الشخص إحنا ارتكب مع أخوه أبشع الضغط النفسي في الامتحان. الشهادة الثانوية هذا العام، قطع عليه منظم الكهرباء، طرده من البيت وطرده بسكين، قال يجري في أخوي اللي أصغر مني يقرأ في الشهادة الثانوية، قال بسكين داخل السيارة البيت ويردد.
1: هل هو مستقر نفسيا وعقليا هذا الإنسان ولا مريض هيك؟
7: والمشكلة هذه نقول لك أنا يشتغل مدير مدرسة، لكن قال لي يا أخوي ما يا أخوي فراس، أنا اللي نكتب في كل البريد اليومي للمدرسة، أنا اللي نكتب في قوائم المدرسين والمدرسات، أنا اللي ندير في كل
1: هذا الشيء. وتوشاء يا فراس، وإحنا عرفنا وسمعنا من الأشياء السيئة التي يفعلها الوالد. الآن السؤال، هل ماذا يفعل الابن تجاه والده أو ماذا يعني؟ سؤال.
7: الآن السؤال، قال لي أنا أخويا بعد ال 18 نتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية لرفع الولاية عن أبينا، سنستقل براحنا ولا عاد نبو زي ما نقول إحنا أبينا، ولا يتعرضنا ولا نتعرض له.
1: باهي نجاوبه.
7: إحنا الآن ما حكم الطاعة وما حكم فعلي إذا درت أنا؟ فهمت كيف يا شيخ؟
1: ماشي ماشي نجاوبوك. حاضر بإذن الله، حاضر إن شاء الله.
7: لأن قال طفح الكيل، صراحة طفح الكيل طفح الكيل طفح الكيل لشيء لأبعد الحدود الحقيقة لما يحكي للشاب هذا.
1: باهي طيب طيب، أنا توا أطلب منك أن الشاب هذا يتصل على 14 و 13، لأن في أمور وفي تفصيلات أن إنسان يحتاجها باش لعل يعرف يعني موطن الداء، ولعل يعني يوصف له الدواء، وهذا يكون بالاتصال مع الشاب نفسه، يتصل على 14-13 رقم خاص ما فيش حد يطلع عليه والسرية التامة.
7: اتصل بي، سامحني يا شيخ، اتصل بي عدة مرات لكن الاسطوانة تعطيه تبديل
1: يتصل تبديل ضغط خلاص. ضغط يتصل مبكرا، لو يتصل ساعة 9 أو يتصل ساعة 2:30 و3 لثلث بإذن الله تعالى يحصل إن شاء الله تعالى، أو عن طريق التطبيق، أو عن طريق التطبيق. وعلى العموم إحنا إن شاء الله حنجاوبه بإذن الله على السؤال إن شاء الله.
7: قصدي توي يا شيخ، هل يقعد الخط مفتوح حتى نسمع الإجابة البسيطة
1: في الراديو؟ الإجابة في الراديو، تبع الراديو على الموجة 90.9 وتلقى الإجابة إن شاء الله بعد قليل، لأن في جماعة ينتظروا باش يعطوا الأسئلة. نعم نعم طيب، ريثما تأتي الأسئلة نجيب على السؤال الثاني للأخ أكرم اللي يقول يعني في صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها مثلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها أو تكشف بها همومنا أو تقضي بها حوائجنا، فهل هذه الصيغة جائزة؟ نعم، لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجعل لك من صلاتي، ذاك الصحابي حتى انتهى الأمر قال أجعل لك صلاتي كلها، إذا قال يعني يستجاب دعائك ويفرج كربك وتقضى حوائجك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الذكر ومن أعظم الدعاء، وفيها من الخير وفيها من الفضل وفيها من المداومة والترغيب في سائر الأوقات، وخاصة يوم الجمعة كما ثبت في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، والصلاة دائما مضاعفة وفيها يعني قضاء الحوائج وفيها تفريج الهموم والكروب، وهي من الذكر الذي تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدائما الإنسان يعني يداوم يوميا ليلا ونهارا أن يجعل شيئا من وقته للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالها الثالث الأخ أكرم يسأل عليه طريقة يستعملها الناس لإخراج الكاش، نقول احنا مع أن قضية الكاش والبطاقة يا جماعة الخير للإنصاف يعني، لو الآن الحمد لله يستطيع الإنسان أن يشتري بالبطاقة المصرفية غالب الأشياء، الآن يعني المواد الغذائية، الملابس، مواد التنظيف، الصيدلية، يعني غالب ما يحتاجه الإنسان، الخضرة الغيرة، الحمد لله بالبطاقة المصرفية متوفر وموجود. ولكن صح هناك بعض الأشياء اللي الإنسان يعني يحتاج فيها إلى الكاش، والآن الحمد لله يعني تجد السداد بالبطاقة، تجد السداد بمصرفي، تجد السداد بتداول وخدمة سداد، وأيضا بخدمة التحويل. الآن تمشي للمصحات تلقى يقولك تستطيع السداد بالتحويل، تستطيع السداد بعدة يعني طرق، فهذا الحمد لله راهو يعني سهل على الناس يعني أن يحصلوا حوائجهم عن طريق هذه البطاقات والتحويل. ولكن على العموم الطريقة التي يستعملها الناس يعني في تحصيل الكاش، في منها ما هو جائز وفي منها ما هو ممنوع. الممنوع، الصورة الممنوعة واللي هي موجودة للأسف في كثير من مكاتب الصرافة واللي هي محرمة شرعا، هي المبادلة بعوض، المبادلة بزيادة. كيف هذه المبادلة بزيادة؟ مبادلة بزيادة انك ترفع البطاقة المصرفية، المصرفية هي اللي يعطي فيك المصرف هذه اللي فيها بالليبي، يعني ترفع البطاقة المصرفية للمكتب وتقول له اسحب لي كاش مثلا 1000 جنيه، يقول لك نسحب لك 1000 جنيه لكن تعطينا 100 جنيه عمولة. هذه راهو العملية غير جائزة، هذه عملية محرمة. ليش؟ لأن هي في حقيقتها مبادلة مال من جنس واحد بمقابل، وهذا محرم شرعا. يعني مثلا لو أنت رفعت لواحد ورقة 20 جنيه وقلت له أعطيني 20 جنيهات، وقال لك راه ونعطيك لكن بناخذ جنيه أجرة لي ولا عمولة لي على خاطر صرفت لك، طب هذه جائزة ولا حرام؟ هذه جائزة، لأن المفروض 20 جنيه مقابلها 20 جنيه باش يتحقق التماثل. المبادلة من صنف واحد يجب أن يتحقق فيها التماثل والتقابض في الوقت نفسه، يعني لا يفترق المتصارفان ولأحدهما على الآخر بقية توفية، ولا يقول له توب بعتالي تعالى نعطيك الزوجني، ولا تعالى بعتالي نعطيك، ولا لا هذا ما ينفعش، ولا يرفع له شيك، يرفع له شيك ويقول له هذا 1000 جنيه ويعطيته من 100 و800. هذه كلها صور ربوية محرمة غير جائزة، لا تصلح أن يفعلها الإنسان، وللأسف هي الآن منتشرة. الصورة الممنوعة الثانية إن هو يمشي يشري منه دولار، يمشي للبيع في الدولار يشري منه دولار بالبطاقة بسعر البطاقة وبعدين يبيعه له اللي شري منه نفسه، يقول له هاك اعطيني خذ البطاقة اعطيني مثلا 100 دولار، يعطيه 100 دولار بمجرد من جملة فيه يقول له باخذ الدولار مالا توا بيعه لي بكذا، يشري الدولار مثلا ب 11 جنيه ويبيعه ب 10 او 9.5 مثلا. هذه الصورة ايضا ممنوعة من بيوع العينة، هذه من بيوع العينة المحرمة. لكن اما هي الصورة الجائزة، الصورة الجائزة ان يشتري الدولار بالبطاقة ويتقابض في نفس الوقت، طبعا التقابض هذا مشروط، يشري الدولار ويمشي يبيعه لحد تاني، مش يبيعه لنفس الشخص اللي شرى منه، يمشي يبيعه لحد تاني. وإلا مثلا جاء تاني يوم إيكي ومش متفاهم هو الشخص باش يبيعوله وباعوله، هذه لا إشكال فيها. عندنا الأخ سعد قال الحمد لله هذه الأيام سالت الأودية وهطل المطر وخاصة في مناطق الجبل، والناس استبشرت خيرا بهذه الأمطار وسيلان الأودية، ويعني كلهم فرحون بهذا الماء، لأن يعني إن شاء الله علامة على أن يكون الشتاء المطر فيه ويكون الزرع خصب والماء يعني نفع. لكن نخشى وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون هذا المطر أو هذا عذاب والعياذ بالله. لأن هذا الأمطار والوديان إذا زاد عن حده يصبح يعني أمر من العذاب أو يهدم أو يسبب يعني الخراب. فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الماء ماء خير وماء بركة وماء نفع. ويعني رأينا في كثير من المناطق في ليبيا يعني والحمد لله أودية، بل هناك من أودية يعني سنين وأعوام يعني ما سالتش فسالت والحمد لله، والمياه هذه خير وبركة. لكن هو ياسل قال هل المية هذه نتوضوا منها نستعملوا؟ إيه هذا ما طهور، حتى التراب اللي اختم عليه واللي اختلط به هذا من أشياء التي لا ينفك عنها، فهو من الماء الطهور الذي يصلح للعبادات وللعادات. الأخ محمود يسأل قال عندهم واحد مريض الباينكي صديقة، أمهم قالهم بروا بيرفعوا لتونس، قالوا لا قالهم بروا تونا الحكم، والباين ان هم عرفوا انه هو مش يلحقهم او كذا، فقالوا له يعني ناخذوا منك خروف لو كانك انت ما جيتش، باعتبار انه بيكون حق عليه يعني هيك بيقولوا. فهو ربنا يهديه ويهدينا، قالهم علي اليمين تاخذوه الخروف، بمعنى كان ما لحقتكمش. يا أخ محمود ويا أيها المستمعون، راه لفظة علي اليمين تساوي لفظة عليه الطلاق نفسه، اليمين هو الطلاق، هذا عرفنا، هذا الذي يقضى به في معنى لفظ الطلاق. فاليمين عندنا راه من ألفاظ الطلاق، وديما احنا مرات يعني نزيدوه في لفظة أكد ذلك، واحد يقول عليه اليمين من بيته، وواحد عليه يقول اليمين الغليظ، وواحد يقول عليه اليمين التريس، وواحد يقول فراه اليمين معناها الطلاق. والإنسان لما يقول عليه الطلاق على شيء ويحنت فيه فإن الطلاق يقع. والآن يعني احنا في مشكلة، هذا بيأخذهم من الخروف باش ما يقعش الطلاق، هذا بيأخذهم من الخروف باش ما يقعش الطلاق، او ما بيش ياخذ من الخروف راه بيقع الطلاق. والانسان يعني عليه ان يبتعد عن كل ما يهدم اسرته او يخرب بيته بايده. واحنا نلاحظوا ان في ناس يعني هذه كلمة عليه الطلاق زي اللبانة في فمه، ما يبطلش على الصغيرة وعلى الكبيرة، وأحيانا يحرج الناس بها. إنسان يبدأ عنده ظروف مستعجل بيمشي كده يجي عليه الطلاق لما تدير كده، عليه الطلاق لما تاكل، عليه الطلاق لما يا أخي إني خلاص شبعت، نبي ناكل نبي نشرب، بارك الله فيك أنت كريم، لك علاش تحلف بالطلاق أنت؟ فهذا من السفه، هذا من السفه. واللي يحلف ديما بالطلاق راهو بيقع منه الطلاق زايد ناقص، هذا مع عيلته مع أسرته، فأكيد أكيد إنه مطلق وباينة منه زوجته وتم الكلام. في كل حاجة هو يسبك في اليمين، هذا هو الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وجاء في الحديث أيضا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز واحفظوا أيمانكم، ما يصحش أن الإنسان يقعد هكذا يعني يستخدم في ألفاظ الطلاق في جميع يعني أموره، هذا لا شك أنه سيجد نفسه أنه قد وقع منه الطلاق. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، لأنه سيؤدي إلى فساد. لأن المرأة هذه اللي أنت عايش معاها على أساس أنها زوجتك هي في الحقيقة مع زوجتك بسبب حلفك هذا، وبعتالي لما تقع المصيبة تقعد تدور في الفتاوى الشادة وتقعد تدور في حل، ونبو شيخ يقلدنا وشيخ يفتينا وش اللعب؟ هو ما هو لعب، ليش أنت تعقد فيها بيديك واحنا نقعد نحلو بسنوننا ولا كيف؟ نقعد ندورو لك كيف نحلو لك مشكلتك. واحد ثاني يمشي يدور لا برو للشيخ فلاني هادي يحسب يبدا يفتيله هادي حيضة ما يحسبهاش هادي نافس ما يحسبهاش هادي غض ما يحسبهاش والله على كلامهم هادو ما تطلق مرارة اللي يفتب الضعيف هادو واللي يفتب الشاد على كلامهم راهم عاش تطلق مرارة بكل كل حاجة يلقولها زنقة ويسقدوا معاها وتمشي ويقول لك افتال الشيخ راه ما ينفعش حتى يفتيلك الشيخ و يفتيلك بضعف او يفتيلك بجهل لان اللي يتصدروا في الفتوى هلبة ما شاء الله الان غالب الناس يتصدرون للفتوى ويبدأ يبي يفتي ويفتي من غير علم وتجرع على الفتوى غريب من طلبة العلم ولا حتى من غيرهم عجيب جدا ما يحصل من الناس في قضايا الحرام والحلال والصح والغلط من له شان ومن ليس له شان تجدهم يعني عندهم جرأة غريبة عجيبة في الإفتاء وما زال جرأة أكثر لما تقول له فلان قال يقولك يا حركة عشان عرفه تو هذاك عالم وبشهادته وعطينا حتى إجازة في الفتوى وانت شني ما شاء الله اللي تقيم في الناس وانت أجهل من كندرتك وتقعد تتكلم في الحلال وفي الحرام وفي الطلاق وفي النكاح وفي العدة وفي المعاملات وغيره وتتصدر الفتاوى وتسجل وتضيف روحك شيخ وتضيف روحك عالم وتجيب في النصوص وتنقل وانت ماكش متعلم فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله اللي ما هوش تخصص هذا الشيء فلا يقحم نفسه فيه توانين نجي ما لياش علاقة بالطب نجي نفتح مصحة يا ليه عندي فلوس مثلا وعندي قدرة ونقدر نشري معدات ونشري بالطو أبيض ونشري سماعات ويجيني واحد نقول لهم هاي تعالوا هاي اللي نبي نعاينة نفتح أنا مصحة وأنا لست متخصصا في هذا العلم هل هذا يقبله العقل؟ إنسان ليس لا يفهم شيء في شيء شيء من العلوم لا يفهم فيه شيئا وليس بمتخصص فيه يجي يقول هيا مالا هاي مدام رايجة رايجة والمرضى هل بهاي نفتح مالا والله إلا صارت في قضية الرقية الشرعية ولا قضية الطب الشعبي ولا قضية الحجامة رأوا في ناس ليس لها علاقة بهذا الأمر جو فتحوا مراكز حجامة وجو فتحوا مراكز طب شعبي وجو فتحوا مراكز للتسبيب والرقية وهم ليسوا أهلا لذلك حدها البس سورية قصيرة والخي لحتة والبسطقية ودار سواك في فمه باش اللي جي يقول حق هذا شيخ حق هذا شيخ فيستغلوا في ضعف الناس ويستغلوا في مرض الناس ويستغلوا في حاجة الناس وبعتالي لما بيعالجه يطلب منا اشياء غريبه برا جيب فازول احسن متاع 400 جنيه وبرا جيب مش عارف العشبه الفلانيه وبرا

يخلط هذه مع هذه، صب زهورات صب دير هكي صب، وهو من غير علم. هذا غش للناس وخداع للناس وأكل أموال الناس بالباطل، هذا كله من الحرام اللي يديروا في الشيء هذا، اللي يستغلوا في ضعف الناس، ولا يديه في روحه بيطلع للجن تعالى جلسة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وهو لا يفهم في هذا الأمر شيئا ولا يعرفه. غير يقيد الدنيا ماشي يحصلوا في فلوس يقول لك هيا احنا مقعمزين. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونمتنع عن استغلال الناس في هذه الأمور. شو الأخ معاد يسأل على معاملة الأغراض الشخصية، ولا أريد أن أطيل في الإجابة عن هذا السؤال، وسأجيب باختصار لأن المسألة يعني أخذت من أوقاتنا وأخذت من يعني الكثير، والآن هي منشورة يعني في وسائل الاتصال. لكن الذي أقول له الذي أقوله لك يا أخ معاد أن معاملة الأغراض الشخصية بهذه الصورة الموجودة الآن، فإن مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية قد منعها حتى يتم تعديل الملاحظات التي أفسدت هذه المعادلة. نعم. الأخت خلود قالت تسأل على الجبس وعلى الزخارف وعلى الأشياء اللي يدروها في شوفي يا أخت خلود، هذا ما يتعلق بالجبس ولا ما يتعلق بالزخارف، إما أن يكون مما اعتاده الناس من الأمور البسيطة، وإما أن يكون من الأشياء التي يدخل فيها الإسراف والتبذير من ناحية الغلاء ومن ناحية الـ يعني الطواقة يعني نقوله والافتخار لما يكون الأمر هكذا فيه رياء وفيه ترفع على الناس وفيه يعني ما يجاوز الحد، فإنه يدخل في باب الحرام. أما الأمور البسيطة التي يعني يفعلها الناس وأصبحت من الأشياء اللي هي معتادة ولا تكلف الكثير، هذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. الأخت خلود أيضا تسأل تقول مثلا إذا المرأة رأت علامة الطهر قبل الفجر وثم نامت ثم أذن الفجر ثم نامت واستيقظت قبل الشروق بوقت لا يمكنها فيه الغسل وقت ضيق، أو الحاجة نقول لها أنت ليش قيدتي بأنها رأت الطهر قبل الفجر أو بقبل الفجر؟ يعني هي لا، سواء رأت علامة الطهر قبل الفجر ولا رأت علامة الطهر بعد الفجر، الأمر نفسه. لكن إذا ضاق الأمر عليها والشمس بتطلع خلاص قريب، وإذا كانت خشت غسلت ما يسعهاش الوقت وبتشرق الشمس، نقولوا لها هنا تيممي وصلي الصبح حتى تدركين الصلاة في وقتها. الأخ فراس تكلم عليه موضوع، وهو يعني يتكلم على لسان صديقه ويقول له أن معاملة أبيه معاملة سيئة جدا، وأنه صدرت عن أبيه كثير من الأفعال، منها ما سماه لنا كأنه لما جاء وولده مشتغل في التلاوة ففتح الباب وأخذ المصحف ومزق، هذا أمر خطير جدا حتى لو كان الإنسان غاضبا، لأن هذا مما يستوجب الكفر والعياذ بالله. حتى هذا الإنسان عليه أن يحتاط لهذه الأمر حتى لو غضب، شن صار كأنك زمرت وما فتحوا لكش، شن تمت الدنيا هي. فالإنسان عليه أن يتحكم في غضبه، الإنسان في ظروف ما سمعوكش، فالإنسان لا ينفع أنه هو يقول أنا راني غاضب. طيب هذه مشكلة، أن كثير من الناس اللي طلق يقول كان غاضب، اللي واحد يقول كان غاضب، وكأنهم يجعلون الغضب مما يرتفع به التكليف عن الإنسان. لا،

0: الغاضب مكلف ولو كان غضبه شديدا. والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، فإن ارتفع التكليف وليس الغضب فالإنسان محاسب على أشياء اللي فعلها هو غاضب. هذا يقول لك والله إني لوحت المصحف لأني غاضب، تو قال والله لوحت المصحف لأن ما نحسبهاش مصحف مثلا، نقول له لا ماشي، لكن أنت تعرف أنه يقرأ في القرآن وتعرف المصحف اللي فيه ده، وتأخذ تمزق المصحف ولا تأخذ تلوح المصحف لأنك غاضب منه، هذا لا يعذرك ويكون والعياذ بالله فعلك هذا ردة وكفر يستوجب منك التوبة والإيمان والدخول في الإسلام من جديد. وعلينا الإنسان أن يتحكم في ألفاظه، ما يجيش واحد يسب الجلالة ويقول أنا غاضب عفلقوني، وكانك تعفلقت تسب الجلالة، يعني هل يعذر الإنسان بالغضب في هذه المسألة؟ وهذا يحدث عند كثير من الناس، يقولك لا أنا لأني غضبت وما تحكمتش في غضبي وبدأت نسب، يسب الدين يسب الجلالة يسب، هذا كفر والعياذ بالله. وما يعذرش انك غاضب فيه، ما تقولش لا انا والله يا ليه عفلقوني والله خلوني نتعفلق والله. وبعض الناس هداهم الله يبدو يمزح في المزح الماسخ على انسان باش يسب مثلا، راه حتى انت بتأتم معاه انت اللي خليته، لان الله ولا تسبوا كما جاء في الآية الكريمة فيسب الله عدوا بغير علم، نهانا الله سبحانه وتعالى عن سب الذين كفروا وما نسبهمش وما نسبوش باش ما يسبوش الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، وما نجوش نخلو الأمور اللي هي تتعلق بينها وبين الكفر شعرة ونبو نجعلوها في المزاح والضحك، نبدأ واحد نعرفوه نافه وما يتحملش كان كترنا عليه بيبدأ يسب في الجلالة ونجو حنين باش نقعد ونضحكوا عليه، ولا هذا لا يصح، ولا وليس هذا من الصحبة، وليس هذا من الصداقة، وليس هذا من الأمر بالمعروف، وليس هذا من النهي عن المنكر، بل عمل الإنسان يجب أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإحنا طلبنا من الأخ فراس أن صاحب الشأن يتصل ب 14-13 في سائر أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس باعتبار أن جمعة وسبت عطلة، ويتصل وقت الدوام الرسمي ويعيد الاتصال، لأن أحيانا أو في الغالب دائما يكون في ضغط على المنظومة في الاتصال على 14-13 الرقم المجاني من 9-3 دائما، يعني يكون في العادة في أوقات الذروة يكون في ضغط، فلما فيش بأس أنك يعاود الاتصال أو يبعث سؤال عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، يستطيع أن يشترك فيه ويعاود ويحكي قصته ويحكي أسئلته. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم كافة أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس على قناة إذاعة الدار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل هذا الاتصال. الأخ إبراهيم، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ عبد الغني.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أول شيء نحييك شيخ عبد الغني وبارك الله فيك وفي علمك، إن شاء الله ربي يزيدك من فضله يا رب العالمين.
0: حياك الله وبياه، آمين يا رب العالمين.
1: شيخ عبد الغني ديما نسعد بسمع صوتك والله إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: شيخ عبد الغني بالله عندي سؤال، مثل شخص أعطاني مال يبي يشراء حاجة وأنا شريتها، أعطاني هو فلوس نقدي وأنا شريتها بالبطاقة، بالبطاقة يعني، والفلوس احتفظت بين نفسي.
0: وما فيش فرق في السعر ما فيش فرق في السعر؟
1: لا ما فيش فرق يا شيخ.
0: أيه. أيه. هو اعطاك كاش وانت عندك بطاقة شريت بالبطاقة، وهي القيمة نفسها سواء بالبطاقة ولا بالكاش.
1: هو شيخ عبد الغني وصاني مثلا على حاجة،
0: ايه ايه
1: انا جبتها له وخلصتها بالبطاقة وهو اعطاني نقدا، يعني عرفت.
0: اعطاك قبل، اعطاك الكاش الاول.
1: الكاش الاول
0: اعطاني. طيب طيب طيب نجاوبك ان شاء الله.
1: والحاجه الثانيه شيخ عبد الغني بارك الله فيك، هو ان في ناس يثروا في اسئله حساسه بخصوص المشاكل يعني. والحمد لله دار الافتاء يعني دايره فروع ودايره ارقام يعني، وجزاهم الله خيرا ان شاء الله ربي يزيدهم من علمه ويوفقهم ويحفظهم. فان الانسان يمشي ولا ياس يكلم على رقم 12
0: ايه صحيح
1: 13 14، حتى السؤال يقعد في السريه التامه.
0: صحيح.
1: ايش لازم يمر أسرار البيوت هذه من حرمة،
0: عندك الحق سمع
1: قدر عند الله عز وجل. ما فيش داعي إن إثارة المشاكل، واسمع لما تسمع.
0: أي صحيح.
1: لكن في ناس يسمع في الصوت يعني في الصوت يعني.
0: أي بارك الله فيك. صحيح.
1: فالملاحظة هذه بقول لك
0: أنا. أي شكرا بارك شكرا الله فيك. بارك الله فيك.
1: إن شاء الله يشوفوك غدا في قناة الوطنية وأنت طيب يا شيخ.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. مع السلامة. الأخت سارة تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: طيب ونفع الله بكم ان شاء الله.
0: امين امين.
2: يا شيخ عندي سؤال انا بخصوص صور.
0: ايه.
2: يعني مثلا من حكم صورة الدب مثلا او صورة ارنب على ملابس الاطفال، على العابهم، على قرطاسيتهم، الجائز وغير جائز، وكان صورة الكائن كامل
0: هي صورة حقيقية ولا مرسومة رسم؟
2: مرسومة رسم.
0: باهي حاضر
2: تمام.
0: نجاوبك يا أخت سارة. حاضر حاضر. إيه نعم. نجيب على الأسئلة الواردة إلى البرنامج وفي بريد البرنامج. يقول هذا السائل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه عند نزول المطر؟ نعم، ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينزع عمامته عند سقوط المطر، كان ينزع عمامته عند سقوط المطر متبركا بماء المطر فيمسح به على رأسه. ورب سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فوصف هذا الماء ماء المطر بالبركة، ولهذا يشرع للإنسان أن يتبرك به ويعني له سند في ذلك وهو فعله صلى الله عليه وسلم عند سقوط المطر. أيضا مما ورد للبرنامج من أسئلة، وهذا السائل يقول أنه يمتهن مهنة توصيل الأطعمة، ولكن في الوقت الحالي بعض الأطعمة يعني تكون من اللحم المستورد الذي صدرت فتوى من دار الثالبية، بل بيان من قرار من مجلس البحوث والفتوى في دار الإفتاء الليبية بعد سفر اللجنة ومتابعة الموضوع والتحقيق، صدرت هذه الفتوى في أنه لا يجوز أكل اللحم المستورد وهو في حكم الجيفة، لما يعني كانت من نتائج هذه اللجنة في عدم الالتزام بالذبح الإسلامي في الدول التي يعني يصدر منها، خاصة دولة البرازيل. فعلى هذا يحرم على الإنسان أن يوصل هذا الطعام، وقد صدرت فتوى في دار الإفتاء الليبية بمنع الإجارة على توصيل هذه الأطعمة التي يعني يكون اللحم هذا الجيفة المستورد موجود فيها. الأخ إبراهيم اتصل بارك الله فيه وسأل عن أمرين، أو الأحرى السؤال عند سؤال الأول والسؤال الثاني كان يعني نصيحة. السؤال الأول يتعلق بقضية أن يأخذ الإنسان الكاش مقابل البطاقة، وهذه اللي فيها صورتين، صورة ممنوعة وصورة جائزة. الصورة الممنوعة شن هي؟ هن هو يخصم من البطاقة بعد ذلك يأخذ الكاش، زي ما توا انت لما بتمشي لي في السوق ولا غيره بيجي تخلص بالكاس، يجيك واحد يقول لك خليني اخلص بالبطاقه واعطيني الكاش. ماشي، اعطيه الكاش هو الاول، اعطيه الكاش هو الاول وبعتالي هو يخلص بالبطاقه، هذه ما فيهاش اشكال، لان نخرج من قصه قرض جرى نفعا. فالحاج ابراهيم هنا قال هو اعطاني الكاش وانا خلصت بالبطاقه، وما دام هي القيمة نفسها ما فيش إشكال، لأن هذه المسألة ما فيهاش قرض جرى نفعا. السؤال الثاني أو النصيحة الثانية للأخ إبراهيم يقول فيها، راهو إحنا نتابعه في البرنامج، ولكن أحيانا تجي الأسئلة اللي هي مفروض تكون من الأسئلة الخاصة يعني التي لا يطلع عليها الناس، زي القضايا الاجتماعية ومشاكل مع الآباء أو الأمهات أو الأبناء أو الطلاق أو الزوجة تتكلم في زوجها وغيرها. قال لا، وهذه ما ينفعش إن نتكلم فيها في البرنامج هذا، واللي بيسأل يمشي لذلك الإفتاء يقدر غادي يمشي لهم في مقرهم ولا في فروعهم يسألهم، وإلا يبعث السؤال على التطبيق، وإلا يتصل بالهاتف المجاني 14-13، لأن هذه مسائل خاصة وما يصلحش يعني أن الناس يطلع عليه، وربما تكون سببا في يعني أن تقام المشاكل لما يخصم يسمع الصوت أو يسمع كذا ويتعرف، ولا الزوج يسمع زوجته ولا غيره، فهذا ممكن يسبب يعني مشاكل أكبر. معنا اتصال. نعم يونس تفضل.
3: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: حياك الله وبياك. آمين. بارك الله فيكم يا سيدي. آمين آمين.
3: بارك الله فيكم. احنا تعودنا على التسجيل، بارك الله فيكم وبارك الله عليكم في تسجيل الكلمة الطيبة في القلوب إن شاء الله.
0: آمين.
3: ومن باب النصيحة بحكم حتى عمر بحكم عملنا. شوفوا حقيقة الأفلام الوثائقية دكتور عبد الغني فيها فائدة، ولكن حقيقة فيها جانب خطير وخطير جدا، اللي هو عدم ذكر الله وعدم الطبيعة والحاجات هذه، يعني شيء خطير شوية.
0: أنك
3: هو تنبيه للموضوع هذا، لأنه هو المغني والإنسان يميل للطبيعة ويحب يعني الحيوان يديروا فيه كأنه يستخدمات تحت السادس. وطبعا رياض الذكر ورياض القرون أن هذا الموضوع الله يعني عبد المرس البحر شوف غايات حتى طلع شوف غايات تبارك الله ما يعني أتمنى منك تنبيه على النقطة دي ومنا فيها جانب علمي مفيد ولكن جانب الديني والأخلاق
0: نعم نعم نعم بارك الله فيك جزاك الله خير يا عم يونس بارك الله فيك على تنبيهاتك اللي دائما تتحفنا بها في البرنامج. معنا اتصال معنا الأخ محمد تفضل.
4: مرحبا شيخنا وطيب
0: حياكم الله.
4: أنا الوضوء بتاعي بالديمة قبل الديمة
0: إيه
4: هل الشفع الغرفة اللي ينفع الديمة بتاعي والله يجب كل واحد
0: باح حاضر يعني. حاضر هذا نجاوبوك ان شاء الله حاضر وياكم ان شاء الله حاضر. اخ عبد المنعم تفضل يا عبد المنعم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: فضيلة الشيخ كيف الحال؟
0: حياكم حياكم الله بارك الله فيك عبد المنعم.
5: يا فضيلة الشيخ انا طبعا عندي محل وعندي ماكينة طبعا سحر
0: ايه
5: وانا رجل طبعا متحشم يجيني طبعا صديق ويجيني مرات الوالد ومرات يجيني اخويا ومرات كذا يقول لي بالله اسحب لي اعطيني نقدي وخلي عندك اسحب البطاقة تمام لكن مرات القيمة 1500-2000 لكن بعدين انا لما بتخش لحسابي وبعدين بنحولها لحساب اخر بيخصموا مني انا مثلا 5 دينار العمولة هذه شنو الحكم الشرعي هنا يا شيخ؟
0: ايه حاضر حاضر
5: ان شاء الله جزاك الله خير
0: امين وياكم السلام. الاخ عبد المجيد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
6: مرحبا
0: بك يا اخ عبد المجيد.
6: زي مثلا احنا خلاص المورو مثلا الوتريه
0: ايه
6: يقول بعد خلاص بعد خلاص الوتريه ما يطلعش
0: بعد صلاة الوترية
6: قصدي ما تصليش نوافل بعد
0: يعني بعد المغرب ما تصليش نوافله
6: ايه
0: باهي نجاوبوك
6: بعد الشفع والوتر
0: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله
6: ما تصليش الوحدات الا الكنكسي اللي كانت بتخلي الوتر هو يخيب الكل
0: ماشي نجاوبوك ان شاء الله حاضر.
6: السؤال الثاني يا شيخ
0: بطاقة مصرفية تعطيها لولدك يجيب لك بها قلت لي يخلص بها حاجة ولا
6: هو يخلص بها زي ما نقول بها ياخذ بالكام ياخذ بالكاش الكاش يجيب الدينار هو ياخذ البطاقة
0: هو كاش عنده هو
6: ايه
0: لكن يخلص بالبطاقة ويعطيك الكاش
6: يخلص بيها بعدين يجيب لك الكاش
0: يجيب لك الكاش باهي نجاوبوك حاضر ماشي وعليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخ عبد الله.
7: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله
7: بارك الله فيكم
0: وفيك بارك الله يا سيدي
7: آمين
0: آمين يا رب العالمين وإياكم
7: إن شاء الله يا رب العالمين
0: تفضل
7: لين نبغى منك توجيه للناس اللي هم على موضوع الجيرة والجيران وأهمية الجار في الدين الإسلامي لأن زي ما نعرف نشوفه قدامنا للأسف الجيرة ما عادش ولا زي قبل
0: إيه
7: يعني المشاكل بالأخص أبسط الأشياء زي تدريس السيارات واحد مثلا يكون عنده طبعا سيارة ويخلي مثلا في الصدى ويجي يضيق على إيجارة وكذا مشاكل هي حاجات تافهة لكن للأسف يعني تكبر وتولي حتى العداوات
0: إيه صحيح
7: فنبو منك بالله توجيه
0: حاضر
7: توجيه
0: حاضر يا أخ عبد الله حاضر
7: الله يرحم
0: والديكم وإياكم إن شاء الله بارك الله فيك طيب نرجع إلى الأسئلة الواردة في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. الأخت سارة تسأل على الملابس اللي عليها صور الحيوانات اللي هي يا إما صور الحيوانات اللي هي الفوتوغرافية يا إما صور المرسومة. فصور الحيوانات الفوتوغرافية أو صور نقول إحنا ذوات الأرواح سواء كان حيوانات ولا غيرها، فهذه بالنسبة للصور الفوتوغرافية هي جائزة وليست ولا تدخل في التصوير المحرم شرعا، ولا تدخل في التصوير المحرم شرعا، إلا أن الإنسان يجتنب بها الدخول إلى المساجد وغيرها باش ما يلهيش الناس عن الصلاة. أما الرسم فمذهب علمائنا المالكية الكراهة، مذهب علمائنا المالكية في الرسم الكراهة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى حرمته، وكونها يعني تلبس للصغار ويعني تكون لتؤنسهم، وهذه إن شاء الله تعالى لا يكون أمرها يعني من الأشياء اللي يعني يتفق على حرمتها وغيرها، فهي مختلف فيها، وما دام مختلف فيها فلا بأس فيها إن شاء الله تعالى. العم يونس بارك الله فيه وكعادته في اتصالاته بالبرنامج دائما يعني ينبه على أشياء مهمة وحقيقة تقع فيها الغفلة، وما نبهنا عليه اليوم الأخ يونس قضية الأفلام الوثائقية. الأفلام الوثائقية وإن كان فيها فائدة حقيقة من الجانب العلمي ومن المعرفة ومن الاطلاع ومن العلوم، فهذا فيه النفع الكثير، لكن في كثير من الأحيان تكون الترجمة أو الدبلجة أو غيرها حرفية، وعلى يعني مذهب من يعدون هذه البرامج أحيانا يقعون في شيء يعني فيه مخالفات شرعية، مثلا عندما يذكرون المخلوقات أو يذكرون ما يقع من الزلازل أو الفيضانات أو يقولوا هذا غضب الطبيعة مثلا، ويرجعون الأشياء كلها إلى أمور علمية ويستبعدون مسألة أن يكون هذا عقاب من الله أو غيره، فهذا أمر خطير لأنه يمس العقيدة، لأن نحن المسلمين هذه الأمور نعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي دبرها وأن الذي خلقها وأن الذي أرسلها هو الله سبحانه وتعالى، يقول أرسلنا الرياح لواقح وأرسل العذاب، وفي كثير من الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه ما يوقعه بالناس سواء من أمور الخير أو ما كان من العقاب بسبب الذنوب، فلهذا مسألة إن احنا ننسب هذا الشيء لطبيعة، أو أحيانا تكون فيه بعض الأشياء يعني إلى نظريات إلحادية ونظريات باطلة كنظرية التطور، تطور الإنسان عند داروين وأن أصل الإنسان قرد ثم رجع ولا الإنسان بهذه الطريقة، فهذه أشياء يعني توجد أشياء كثيرة ربما يعني تدخل في هذه الأفلام، فيجب على الإنسان أن يحذر وأن ينتبه لهذه الأمور، لأن الواجب في أن المسلم أن يصحح عقيدته بما يوافق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا عنه. الأخ محمد يسأل عليه التيمم، قال إنه هو يتيمم بمعنى أنه ما يتوضاش ربما لمرض أو لأمر يعني جعل فرضه التيمم، فقال أنا كيف ندير إذا أنا توضيت لصلاة العشاء نقدر نصلي النافلة؟ نقولوا له شوف القاعدة يا أخ محمد، إذا تيممت لنافلة ما تصليش بها فرض، إذا تيممت لنافلة ما تصليش بها الفرض، وإذا تيممت للفرض ما تصليش به فرض تاني، وإذا تيممت للفرض ما تصليش به فرض تاني. نفرض أنت مأخر صلاة الظهر إلى وقتها آخر وقتها الاختياري وتبي تتيمم، وبمجرد أنت تيممت صلاة الظهر أذن العصر ما تصليش به العصر، تيمم أيضا للعصر. أما النافلة بعد الفرض جائز، أما النافلة إذا تيممت للفرض لعشيه مثلا تقدر تصلي به النوافل لبعده والشفع والوتر. الأخ عبد المنعم أيضا هو يتكلم على قصة الكاش مقابل البطاقة. نعم نقول إن الكاش مقابل البطاقة بشرط البضاعة أن تكون بنفس الثمن وأن يكون الكاش أولا تأخذ الكاش وبعد ذلك تدفع عليه بالبطاقة. ما تدفعش بالبطاقة وبعد ذلك تأخذ الكاش باش نخرج من قصة سلف جرى نفعا. الأخ عبد المجيد قال النوافل بعد الوتر أو الصلاة الوترية هل تصح؟ نقوله لا يا أخ عبد المجيد، أول حاجة في فرق بين الصلاة الوترية وفي فرق بين الوتر، والمغرب من الصلاة الوترية، المغرب من الصلاة الوترية، ولكن يجوز النافلة بعده، ومن رواتب الصلاة بعد المغرب، والمالكية أوصلوها إلى 6 وأكثر في صلاة النوافل، بل إن هناك صلاة الغفلة كما هو مذهب بعض أهل العلم في بعد المغرب يغفل عنها كثير من الناس، بل إن من السلف من كان يعني يداوم على النافلة من بين المغرب حتى العشاء. فهي القضية ما هيش مرتبطة بصلاة المغرب، لا صلاة المغرب تصلى بعدها النافلة والرواتب. أما النافلة بعد الوتر هي هذه اللي يعني فيها تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثين يتعلقان بالوتر، قال في الحديث الأول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقال في الحديث الآخر لا وتران في ليلة. وهنا يختلف الأمر بين يعني الناس في قضية الاستيقاظ لقيام الليل. بعض الناس لا يستيقظ لقيام الليل، مثلا يتعب ولا يكثر عليه النوم والله ما ينوض قبل الفجر، هذا نقول له يعني صلي قيامك وأوتر ثم نم. أما الذي يستيقظ ومتعود وينوض قبل الفجر ويدرك في الوقت هذا، فهذا نقول له أخر الوتر، أخر الوتر. باقي واحد يقول لك نفرض ان واحد وتر وبعد تالي ناض، نفرض ان واحد وتر ولكن بعد تالي جه في نفسه نشاط وناض يقدر يصلي، نقول له نعم يقدر يصلي ما فيش، بس انه يصلي لكن ما يعودش الوتر، لكن ما يعودش الوتر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليله. بالنسبة لقضية البطاقة المصرفية والكاش تكلمنا فيها. الأخ عبد الله طلب مننا أن نوجهه وننصح الناس في قضية الجيرة والجار والجيران وحقوق الجار وما ورد في الأحاديث الصحيحة والسنة المباركة فيما يخص الجار. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجار أنه قال في الحديث الصحيح ولا يزال أو ما زال جبريل، يعني جبريل ملك الوحي ملائكة، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى غلب على ظني أنه سيجعل له حصة في الميراث. كما ورد في الصحيح ما آمن بي من لم يأمن جاره بوائقة، ما آمن بي من لم يأمن جاره بوائقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث ما آمن بي من نام شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. وجاء ذكر الجار في القرآن الكريم، والجار ذي القربى والجاد الجنوب والصاحب بالجنب. ف الإنسان تكون حياته سعيدة وتكون حياته طيبة وتكون حياته يعني في خير ما دام جاره من أهل البر ومن أهل الخير. ومن كان جاره جار سوء وجار ظالم وجار مشاكل فهذا حياته حياة الجحيم. لا يمكن أن يسعد الإنسان في حياته وجاره جار سوء، ويستعاد والعياذ بالله من جار السوء، لأن الجيرة معناها كل يوم سيكون لك تعامل مع هذا الجار، فإن كان هذا الجار بمثابة الأخ ومثابة العائل ويعني يحرص عليك ويقوم بشؤونك ويحفظ الجيرة ويحفظ حقوقك، فأنت تكون في خير وتكون في سعادة حتى وأنت بعيد عن أهلك، بل هو أقرب إليك من أهلك. يعني أول ما تصير لك مشكلة وأول ما تنادي وأول ما يصير العياط في حوشك، أول من بيوقف عليك جارك، أول من بينقذك جارك، أول بيقوم بحوائجك جارك. ولهذا فالجار له حق وله يعني واجب، ولهذا كما جاء في السنة الصحيحة كما ذكرنا من حقوق الجار ومن حقوق الجوار، وخاصة إذا كان الجار من ذوي القربة من ذوي القرابة، فلا يظلم الجار جاره ولا يعتدي عليه ولا يكشف حرمته وإن بان له ذلك، بل هذا الخلق كان في الجاهلية. وغض الطرف كما قال عنترة يعني في بيته في معلقته إن بانت لي جارتي، ويعني أحيانا يكشف لك ما لا يكشف لغيرك من جيرانك، فعليك أن تتقي الله فيهم، مش تحصل فرصة في خيانة جارك ولا في الطعن فيه ولا في النظر في محارمه فإنك تعتدي بذلك عليه، ولا تعتدي عليه حقه في المكان، ولا تجي كيف ما ذكر الأخ عبد الله تأخذ الدرس سيارتك في مكان سيارته، والله أحيانا بعض للأسف الشديد يلقي القمامة أمام جار بيته أمام باب يعني جيرانه أو أمام بيوتهم أو أمام حرمهم، أو يعتدي عليهم ب يعني بالسب أو بالشتم أو بالصياح أو بالضرب أو بالقذف، أو هذه الآن يعني تحدث، وخاصة نقول احنا يعني اذا كانت المناطق هذه مناطق اللي نقول احنا يسموا فيها مناطق شعبية اللي هم احياش صغيرات، يعني ما همش فيلل او الفيلل وغير هذا تقام بعاد على بعضهم ممكن ما، لكن اللي تقى حيطك في حيطة روشنك في روشنة زناقي وواحد ما يعني يحدث فيهم هذا الامر، واحنا والله عشنا حقيقة في في في مناطق شعبية وغيرها والحوش في الحوش، ولكن والله كان الجوار وكانت المحبة، والله جارك من غير ما توصيه على حفظ بيتك وعلى حفظ أسرتك وعلى حفظ، بل أنت لما تصير لك مشكلة وكذا جارك يقوم بجميع الواجبات، يشري الخبزة يشري الخضرة يجيب الغاز يبدأ كل شيء أنت كنت تدير فيه، ويليه أنت مرضت ولا سافرت ولا غيره فإنه تلقاه يحفظ حق الجوار، ويحس إن هذا الأمر هو من الواجبات عليه، مش يطنش ويدير روحه ما يشبحش ولا يقول لا ما دخليش ولا لا لا، تلقاه مسكين يعني حتى يبعث صغاره يقول بروا لحوش فلان بروا أسلوهم، ومرات حتى يعني يقطعوا لهم الغداء يديروا صوني، هذه العادات طيبة كانت موجودة تكاد تنقطع وربما انقطعت في كثير من يعني احيائنا زمان، ديما هذا صنيه الغداء تمشي من الجار للجار من باب اطعام الطعام ومن باب النظر في في حقهم، وربما هم مساكين ما عندهمش غذاء، والله ربما صاير لهم ظرف ولا غيره، وكان لما تصير مشكله ولا تصير حاجه اول من يوقف مع صاحب المصيبه هو جيرانه. والله في جيران زمان لما يموت الجار تلقاه يبكي عليه كان اباه او امه او اخاه مات، يقول لك هذا اخوي الذي لم تلده امي، لان تلقاه عايش معاه سنين واعوام، وهم يعني في تبادل الخير وتبادل يعني قيام بحقوقهم تجاه بعضهم. فهنا يعني تأتي المحبة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين الجيران خاصة. فلهذا الآن يعني لما نحكي على جيراننا زمان والجار والغيرة، والله نقعد يعني نشتاق إلى تلك الأيام على ضيق ذات اليد، ربما احنا ما فيش في وسع كيف ما احنا الآن، لكن والله بسبب الجيرة الصالحة وبسبب يعني ما يقومون به من فعل الخير وغيره مشعورنا به، انت تبدأ مستريح نفسيا ومستريح، ما فيش حد يجي يقدر يعتدي عليك مادام جيرانك واقفين معاك وقايمين بالواجب. نعم الجار له دور كبير في أن تستقر الحياة، وأحيانا تكون الجيران يعني وقفة تقعد ذكرى ويستشهد بها من القوة، تحتاج أحيانا القوة والبطولة. يعني أذكر حادثة أقصها عليكم يعني حتى تعرف قيمة الجيران. يعني أحد المشايخ كان يسكن في منطقة قرجي جهة السفارة العراقية، وجو يعني جماعة النظام السابق وأرادوا إخراجه من بيته بالقوة، هكذا جاء واحد من جماعة نظام السابق جاء يريد إخراجه من بيته بالقوة، إخلاء هكذا يعني إجبار، فأخرجوا كل أثاثه من بيته وهو يعني ليس في بيته. لما رجع هذا الشيخ يعني لما رجع لقى أسرته وأتاته في الشارع بالقوة يعني بالجبروت، جماعة النظام السابق منتصرين وجايين بالقوة وبأسلحتهم، فما كان من هؤلاء الجيران إلا أن أخذوا هذا الأتات وأغلقوا به الطريق الرئيسي متاع قرجي، أغلقوا به الطريق حطوا الطريق الأتات كلها حملوه، فلما انغلق الطريق طبعا وصارت هيلولة وصارت شوشرة ووصل الأمر للحكومة فوق وللقيادة وغيرها في ساعتها، فلما صار جاء الأمر بيرجع كل شيء لمكانه، خافوا أن مثلا يكبر الموضوع وممكن حتى تصير تأثير آخر، فجاء الأمر من فوق بيرجع كل شيء وارجع الرجل لبيته وإخلاء وارجع الجماعة هذوما اللي جايين يبوا، جاءهم الأمر من سيدهم من فوق، فرجعوا خائبين، رجعوا خائبين حتى انهم اخذوا يطلقون الرصاص في الهواء متغاضين بسبب هذا الامر، لكنهم ما قدروش ينفذوا مأربهم. فانظروا الى هذه الوقفة الجادة الشجاعة من هؤلاء الجيران مع جارهم. هذا ضربت لكم هذا المثال حي يعني حتى، وكامثلة كثيرة في يعني وقوف الجيران مع جيرانهم في الأزمات وخاصة أنه في المصايب وفي المشاكل، والجار للجار ديما نقوله احنا. وكيف ما قلت باختصار أن إن كان جارك طيب ومبارك وصالح أنت في عيشة هنية، وكان جارك سيء والله يخليك تبيع حوشك بنص حقه، يخليك تبيع حوشك بنص حقه باش أنت تهرب من الشر امتعه، والله المستعان. نعم معانا الأخت أم محمد فضلي.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك شيخ؟
0: حياك الله.
8: أنا عندي لك سؤال يا شيخ.
0: نعم.
8: أنا زوجي طلقني، ذهب قال لي أنت طالق.
0: إيه.
8: باهي، وانا ما عرفش ان الموضوع كيف ان انا ارجع. ففي من اشار عليه انه قال لا تقدر تقول حتى قدام واحدة من زمانتك تقولها اني رجعت كلا عصمتي، هل هذا صح ولا
0: هذه طلقة الاولى ولا الثانية؟
8: لا لولا
0: هذه طلقة الاولى. هو مفروض يتصل بنا الزوج يا أختي الفاضلة، ولكن أنا ما هذه فتوى شرعية، هذا دين، مش يعني
8: ما يبيش
0: يا ما يبيش يعني والله يعني حاير فيها، ما الله يصلح حالهم الأزواج يديروا عملتهم وبعدين يقولك ما يبيش. كيف ما يبيش؟ كيف ما أنت تعرف أنك المرأة هذه أنت تول عملة ذرتها عشان ما زال بنديرولك، لكن حين تول بنقولولك هذه المرأة ما زال تحلك ولا ما تحلكش. لكن بنقولولك يا أم محمد إن الرجعة اللي هو لا تكون إلا في الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي شنو هو؟ إنه يطلقها أول مرة أو تاني مرة، يطلقها أول مرة ويرجعها ثم يطلقها تاني مرة ويرجعها. هذا فيه قضاء رجع، هذا فيه رجعة. الرجعة تكون باللفظ، الرجعة تكون باللفظ بأن يتلفظ الزوج بلفظ الرجعة في عدة الزوجة المطلقة هذه ما لم تخرج من عدتها. كان خرجت من عدتها ما عادش تنفع الرجعة، لازم فاتحة جديدة، نقول احنا لازم عقد جديد. أما ما دام هي قاعدة في عدتها ما خرجتش من عدتها، فيستطيع الزوج أن يرجع زوجته ويقول رجعت زوجتي لعصمتي هكذا، ويشهد اثنين، يشهد اثنين من الناس، مندوب الإشهاد وليس واجبا، يندب الإشهاد أن يشهد اثنين يقول راهو طلعت مني كلمة ورديت زوجتي وهذه تنحسب طلقة. ما كان عودها باش يعرف روح أنه هو راهو رب يجعل للإنسان طلقتين بس، راهي الطلقة الثالثة راهو تبين منها بينونة كبرى ما عاش فيها رجع. ولذلك ما دام هذه هي أول طلقة وما دام أنت قاعدة في العدة، فهو حده يقول يعني رجعت زوجتي لعصمتي ويخبر زوج من صحابه والله أي حد يقول أنا رجعت زوجتي وتكون الرجعة صحيحة، والله أعلم.
8: لا يا شيخ ما لسي هو قدامه يتكلم هذا يعني رجعت زوجتي قدام اصحابه ولا قلبه ولا
0: لا مش قدام هو يقول توه هو بمجرد انه يقول رجعت زوجتي لعصمتي خلاص رجعت له زوجته
8: حتى بيني وبينه يعني
0: حتى بروحه يقول رجعت زوجتي خلاص ما يشترطش يعني ان يقولها قدام الزوجه ولا يشترط حتى اذن الزوجه ولا اذن وليها لا لان هي قاعده زوجه هو بيقول رجعت زوجتي لعصمتي لما يقول رجعت زوجتي لعصمتي خلاص الرجعة تمت هني الرجعة تمت
8: توا هيك معناه
0: اني
8: نقعد معاه ونعيش معاه
0: نعم ايه
8: وبعدين يخبر هو من بيخبر يعني
0: ايه خلاص هذا كمندوب ماهوش واجب مندوب باش غير
8: مش
0: لما ينكر يعني. مرة ثانية نقول له لك قلت هاو في شهود بس
8: والله يا ريت والله يا ريت وهو يسمع فيك لكن ما يبيش يتكلم
0: ربي خلاص يا سيدي وما دام اسمعني قول له يدير اللي قلته
8: انا فتحت له المايك
0: خلاص يا اخي الكريم يا اخي الكريم يا اخي الكريم بارك الله فيك عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن الطلاق. الطلاق ما هوش يعني حل إلا إذا خلاص تسكر جميع الأبواب تسكر جميع، أما هذا طلاق بسبب العراك والغضب وغير مفروض ما لا يصدر من الإنسان طلاق أصلا. يا سيدي غلب الشيطان وطلع الطلاق، الآن تبي ترجع زوجتك ما دام هي قاعدة في العدة فأنت ترجعها بقولك أرجعت زوجتي إلى عصمتي، أنت كرر وراي بس أرجعت زوجتي إلى عصمتي، ما دام قلتها خلاص هذه ولدت زوجتك زي قبل زي ثاني، ومن باب المندوب أن تشهد اثنين على ذلك
8: إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يصلح الحال ويبعد عنكم الشيطان ان شاء الله.
8: بعد 42 سنة زواج
0: خلاص هو ما عاش من ابو شي احنا عاش تقولينا فيه في الراديو خلاص انتهى الامر.
8: نعم صحيح.
0: مع السلامة. اي الاخت سمية تفضلي.
9: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك الله فيك يا شيخ على كل هذه الفتاوى كلها، واني حبيت نسأل بس انني طبعا معلمة في القطاع العام وعارفين طول الحالة اللي صايرة معنا في البلاد إضراب وكذا، فأني بنسأل على راتب شهر 9 هل هو حلال من حقنا إننا ناخده أو لا بحكم إن إحنا ما مشيناش يعني الشهر كله معناها مش عارفة هذا حلال أو حرام يعني شهر 9.
0: نعم، هو بالنسبة لكون أن الإنسان يعتصم ولا يريد أن يعمل ويريد أن يضغط على الحكومة، هذا يعني أمر مشروع في ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ولكن إذا كانت يعني هناك أمور مثلا تستحق الاختلاف الكبير بين المرتبات في المؤسسات وكذا وغلاء المعيشة وغلاء، هذا أمر يعني يصلح، لكن راه بالنسبة للمرتب، المرتب يبي مقابل عمل، يعني حتى الإنسان مش مش مش اللي اعتصم، الإنسان المريض، إنسان مثلا يؤدي في عمل ومرض، والمنصوص في العقد أن الإنسان ما يستحقش عمله إلا إذا عمل، حتى لو كان صار له ظرف ومرض كداره بيخصم منه، فالمسلمون على شروطهم، والمنصوص عليه في عقد العمل والوظيفة أن الإنسان بيؤدي عمله، بيؤدي عمله. إذن ما يكون من مرتب ليس مقابله عمل فهذا لا يستحقه الإنسان، ولهذا كل ما لا يستحقه يصرفه في مصالح المسلمين يتخلص منه، يتخلص منه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم حل هذه المشكلة، لأن هي رغم ما عادتش على الضرر على المعلمين والمعلمات فقط، وإنما هي عادت بالضرر حتى على أولادنا اللي قاعدين من غير دراسة، أولادنا الآن قاعدين حتى هم من غير دراسة، جماعة القطاع الخاص يقروا وجماعة القطاع العام قاعدين راقدين في الأحياش. بعتالي هي مسألة المعلمين راهي مش في المرتبات، في المرتبات إشكالها فقط، بل في المرتبات الوهمية التي تصرف لعدد من المعلمين وهم منتسبين لكثير من المدارس، وفي الحقيقة لا يعرفوها المدارس ولا يمشولها ولا شيء، بل هم أحيانا بعض يعني مدرسين موجودين في مدينة، وسواء هذا في المعلمات أكثر راهو موجودات في مدينة ولا تمشي للمدرسة ولا تعرف المدرسة وين، ومرتبها ينزل قبل حتى اللي قروا. يجب على الجهات الرقابية وعلى وزارة التعليم وعلى الحكومة أن يسعوا في إصلاح هذا الفساد وبيان من يستحق من المعلمين المرتبات ومن لا يستحق. يعني الآن راه الكل يعلم أن الذين يتقاضون المرتبات في مؤسسات التعليم القطاع العام اللي يتقاضوا في المرتبات هم أكثر ممن هم يؤدون التعليم، أكثر منهم. ولهذا راه هذه ما لم يتم إصلاح هذا الأمر وأن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وبيان أصحاب المرتبات الوهمية اللي هم يتقاضوا في مرتبات وما يؤدوش في تعليم، وأن يكون المرتب للمعلم الحقيقي الذي يذهب فعلا إلى المدرسة ويؤدي في واجبة ويدرس ويعطي في الحصص، إذا لم يتم هذا الإصلاح فهذه المرتبات هي سترهق الدولة وترهق الحكومة، وهي مال زقوم حرام يأكلوا فيه من أموال الناس بالباطل، اللي هم يأخذوا هالبراء، اللي يسمع فيه اللي راه كاتب روحه مدرس ولا كاتب روحه في الصحة ولا كاتب روحه في أي مكان وما يمشيش لشغله وما يأديش في عمله وينزل له مرتبة، راه هذا مالك زقوم، والله ما يعود إلا بالضرر عليك وعلى أسرتك وعلى صغارك وعلى أولادك وعلى بناتك، وبعتالي ما تلومش إلا نفسك لأن هذا مال حرام، ونعوذ بالله من أكل الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال باختصار هذا الذي ورد عبر البريد: من تسلف بعملة أخرى هل يجب أن يرد بتلك العملة أم يجوز أن يرد بعملة البلد؟ هي فيها حالات. الحالة الأولى إذا تم الاتفاق على الرد بالمخالف، فهذا ربا ولا يجوز ولا بد من الرد بالعملة التي وقع بها السلف. يعني في هذه الحالة اشترط له بمئة دولار، نقول ساعة مثلا أي شيء، المهم سلفته مئة دولار، وقالت له رأى تبي ترد لي بالليبي، سواء حددت السعر من الآن 800 ولا 850 ولا الله أعلم قداش توا، ولا قالت له لما نروح رأى نبي نشوف الدولار قداش أسوى وترد لي بالليبي. يعني حصل الاتفاق على تغيير العملة وقت السلف، هذا ربا لا يجوز لأنه صرف مؤخر. يعني الآن هو استلم الدولارات، لما شرت لهم الساعة استلم الدولارات، وهي ستستلم الليبي بعد شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين إن شاء الله، حتى بعد ساعة، حتى بعد ساعة ما يمشيش الموضوع هذا. فهذه أول شيء، وهنا يجبر أو يجبراني على الرد بالعملة الأصلية. هي ما لم تحدد الحالات، ولكن لم تحدد بالضبط. يعني فالآن إذا سلفته دولارا واشترطت عليه يرد ليبي ولا يورو ولا تونسي ولا مصري، ولا المهم سلفته بعملة واشترطت عليه يرد بعملة تانية، فهذا عقد ربوي لا يجوز ولا بد من الرد بالعملة الأولى. إذا لم يحصل اتفاق، إذا لم يحصل اتفاق، قال له سلفني 100 دولار، سلف 100 دولار، جاء هنا قال له شرايك نرد لك بالليبي، لا يخلو الحال إما أن يتفق ويقدم له الليبي مباشرة، وإما أن يحدد السعر ويقول له تو خلصك بعدين. كان جاي جاب هذا 1000 جنيه وجابه وقال له شرايك الليبي اللي الدولار اللي خذيتها منك رد لك بالليبي، قال له باهي قداش الآن قداش ما يعنيناش، 700 800 1000 100 جنيه 30 جنيه 600 جنيه ما يعنيناش، التفاوت في السعر ما يعنيناش زي السوق ولا أقل، مدامه متراضيين ما عندناش إشكالية. فالآن قال له ب 850، طلع 850 وأعطاه، هذه جائزة لأن الآن هذا فيه تقابض، يعني قابض ال 100 دولار لأن خذيت الساعة قبضتهم من يوم شريت للساعة ولا من يوم أعطيتني السلعة ولا من يوم خذيتهم منك بيدي قابضهم، واتفقنا الآن على الصرف اللي هو بيع عملة بعملة في هذا الوقت، واستلمت أنت المقابل مباشرة، فهذه فيها تقابض جائز، وهذه نادر ما تحصل. اللي كثير ما يحصل هي الأولى أو الثالثة اللي الزوز من الجائزات. الحالة الثالثة بعد ما يوصل هني يقول له شو رأيك الدولار اللي تسلفته منك خلصها بالليبي، يقول له تمام، اتفقوا على السعر ولا ما اتفقوش على السعر، وقعوا في الربا اللي هو الصرف المؤخر، ربا نسيئة، ربا نسيئة. وبالتالي الحل الوحيد ان افضل حل ان تاخذ دولار وترد دولار وتنتهي من الإشكالية بدون اي تفصيل. تبي ترد بالليبي، قلنا التفصيلات الثلاثة، كان قلت له من الاول بالرد بالليبي لا يجوز الرد بالليبي ويجب الرد بالدولار، وهذا ويتوباني من الاتفاق الأول لأن اتفاق ربوي، وما ينفعش حتى يجيش نقول لا شو رأيك مثلا نشري منك الدولار بعد ما اتفقوا من الأول نشري منك الدولار بالليبي، ما تمشيش الآن، لازم يرد الدولار. الحالة الثانية يجيب المقابل متاعه بالعملة التي يريد الأداء بها في جيبه ويقول لا شو رأيك نشري منك العملة الثانية بكذا، قال له ايه طلعنا المبلغ، هذه جائزة. الحالة الثالثة يتفقوا على تغيير العملتين دون تقابض، يقول له شو رأيك الدولار نخلصك بالليبي، يقول له باهي، سواء قال بنعطيك بدل المية 850 ولا قال له باهي وخلاص بدون تحديد، هذه مازال أشد جهل، فيها جهالة، فيها تأخير في الزمن وفيها جهالة في المقدار. وبالتالي أفضل شيء لما تسلف بعملة رد بالعملة نفسها، أو دير الطريقة الثانية، لأن أحيانا مثلا نكونوا مثلا نقولوا في مثلا تلاقينا في مالطا واني معاش بنمشي لمالطا، شو بندير بيها الليرة هني في ليبيا؟ ما تقوليش من غادي، ما نقولكش من الأول رد لي ليبي، خذ الليرات ولا إن كان يورو.

0: وهي مالطا معاش ليرة زي زمان. يعني في أي بلاد تانية نقولوا مثلا الليرة التركية ولا الجنيه المصري ولا كذا، نعرف صاحبي ما يبيش يستفيد منا في ليبيا، فما نقول لا سلفني مصري ونعطيك ليبي، لا خلاص نقول له تو نرد لك مصري، ويوم نجي هني نقول له شرايك المصري تاخذ بدلة ليبي بشرط زي ما قلنا يكونوا الفلوس في جابي، نحدد المبلغ ونعطيه مباشرة وتنتهي المسألة.
1: 90.9 FM.
2: سؤال الأخت أمة الله، كانت قالت تدركنا صلاة المغرب ونحن في طريق مثلا في سوق لا نجد مكان للصلاة في المساجد. نعم هذه ملاحظة مهمة ينبغي التنبيه عليها، يعني بالأخص في يعني المساجد التي هي مثلا بالأخص مساجد الأسواق، مثلا مساجد على الطرقات العامة، الطرقات يعني الرئيسة وكذا، فهذه الأولى إذا وبالأخص التي فيها حدد لها مساحة للنساء، فالأولى هذا يعني فتح هذه المصليات النساء للنساء. كثير منا مثلا نجد اليوم مثلا الأسواق، كثير من النساء في الأسواق، كثير منهن في يعني تقضي حوائجها وأعمالها وكذا، لكن يغلق عليها المسجد، يفتح لها المحلات والصلاة والأسواق والطرقات، وتزاحم النساء في كل موضع وفي الأعمال وفي المدارس وغيرها، لكن المساجد يقفل عليها المسجد. ثم هي تدركها الصلاة إذا خرجت لقضاء حاجتها في السوق، وإذا قلنا بالضوابط الشرعية لا شك جائز، وما نقدرش نقوله حرام، يعني هذا أمر جائز إذا خرجت المرأة بضوابط الشرعية من الستر وكذا، فأنا واشترت أشياءها من السوق فهذا لا بأس به جائز. ثم تدركها الصلاة ربما لا، فهي لا تجد مكان للصلاة فيه تصلي فيه، وبالأخص في عادة النساء تخرج مثلا مساء مثلا العشية وكذا، فتدركها صلاة المغرب، وصلاة المغرب وقتها قصير، إذا رجعت للبيت ربما دخل عليه صلاة العشاء وفاتتها صلاة المغرب، فالأولى في مثل هذه الأحوال أن يعني أن تفتح المساجد للنساء لإدراك الصلاة. بعضهن في يعني في الأسواق، بعضهن حتى في مثلا في مستشفى أو مصحة أو في كذا هي لضرورة علاج، فلا تستطيع الصلاة في ذلك الموضع، فيكون تكون المساجد لها فرصة تؤدي الصلاة في وقتها بدل أن تؤخر الصلاة إلى أن ترجع لبيتها ويفوتها وقت الصلاة، والله أعلم.
3: السؤال آخر قال هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل في أمور شخصية إذا كان المسؤول سامح له؟ والله لازم يكون فيه إذن واضح. نقول له والله هذا بحسب صلاحية من تولى أمر هذه المؤسسة، فإذا كان هو عنده صلاحية حقيقية بمقدار يبينوا له وين حدود الصلاحية فهذا يبقى ما فيش بأس، لكن إذا كان ما فيش صلاحية يعني هو ضرب المثل هذا السائل اللي قال بالسيارات، نلقوه اللي عند عاطينا سيارة لإنجاز شغل والله الإشراف على مواطن ولا غيره، بعد ما يروح تلقاه مثلا في فترة المساء يتجول بالسيارة، نقول له لا عاطيني لك أنت لشؤونك الشخصية والله للأعمال العامة، فإذا كان هو لعمل الدولة ممنوع له، ينبغي له لما يرجع خلاص يحطه في مكانه ويأخذ سيارته الخاصة، وبعضهم يمكن حتى في صغاره يعني يعطيه ممكن السيارة هذه، فنقول لهم لا يستسهل الإنسان مثل هذا الفعل، لأن وإن كان لقيت ممكن يوم لقيت شو يحاسبك، لكن هذا هو الغلول، هذا هو الغلول لما الإنسان يبدأ يأكل في المال العام، بل بعضهم قد يفتخر لأنه استطاع أن يأخذ سيارة، واستطاع أن يخدمها في بيته، واستطاع أن هو يعني يتبجح بها حتى أمام الناس، فنقول له هذا من الغلول سيحاسبون عليه يوم القيامة. وكذلك سائر الأدوات، هو قال سيارة وأدوات، نعم حتى الأدوات الأخرى، جهاز تصوير الأوراق هذه أو غيرها أو أقلام، فعليه إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكان الأولين ضربوا المثل بعمر بن عبد العزيز وغير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، قالوا كان لما يعني يأتيه أمر للدولة يكتب بالدوات متاع الدولة وينظر بالمصباح متاع الدولة، ولما بيأتي بأمر يخصه هو يعني يولع الفتيلة متاعه هو، يعني يقولوا احنا المصباح اللي يخصه هو ويكتب بالقلم والدوات اللي تعنيه، يعني في أمور الخاصة يستعمل فيما خاصة له من ممتلكات ما يخصه من ممتلكات، وفي أمور العامة يستعمل في الشؤون الأخرى. فهذا ينبغي لمن كان في حوزة يعني أشياء للدولة يتقي الله فيها قبل أن يحاسب. بعدها كون قال المسؤول لي سامح لي، هل سمح له بمقتضى الصلاحية يبدأ أمر مأذون فيه؟ والله هي من باب المحاباة، لأن السائل ماذا قال؟ قال إذا كان المسؤول سامح له. نقول إذا كان هي من باب المحاباة، نقول مرات هو نفسه مجرم فيبي من يجرم معه. لكن إذا كان هي من باب الصلاحية، هو عنده في البنود اللي عنده يقول والله بإمكان الموظف يتمتع بكذا وكذا ويستفيد من هذه المرافق بكذا وكذا، يبدأ ما فيش بأس، أعطاه ما أعطته الدولة ولي الأمر لهذا الموظف مثلا.
4: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
5: نعم، هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيره. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: محمد
7: الأخ محمد يا سيدي تفضل.
6: يا مطلع شيخنا شو حالك؟
7: الله يسلمك يا محمد.
6: عندي سؤالين يا شيخ.
7: ايه تفضل.
6: السؤال الأول، هل يجوز أن الواحد يولع القرآن مثلا في التلفزيون وبنية أنه يقعد يولع الليل كله ويرقد عادي؟
7: ايه ما فيش بس بنية الحص تحصين، بنية الرقية، ايه ما فيش بس. نعم جايز،
6: مفيش مشكلة.
7: نعم مفيش مشكلة.
6: الثاني، أنا سمعت كلام مش عارف صح ولا، لكن الفاتحة في الجنازة ما تنقراش وفي العقد القرآن ما تنقراش، صح الكلام؟
7: لا، بالنسبة لصلاة الجنازة ورد يعني صفات لصلاة الجنازة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم اختلفوا هل الفاتحة تقرأ في الجنازة أو لا. لا ينكر مثل هذه المسائل. مذهب علمائنا المالكية أن الفاتحة لا تقرأ في الجنازة، وإنما صلاة الجنازة دعاء ما بين السجدتين. ومن أهل العلم من ذهب إلى قراءة الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة لا بأس، ومن لم يقرأها لا بأس. أما قراءة الفاتحة في القرآن فما فيش بأس، إذا إنسان بمدية التبرك مثلا بعد قراءة العقد قرأوا الفاتحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. آمين وإياكم.
3: لا، سائل آخر يسأل قال ما حكم من يستعير شيئا من شخص ثم يتأخر في إرجاعه حتى يتضرر صاحبه أو ينسى أمره؟ قال ما حكم من يستعير شيء من شخص ثم يتأخر في إرجاع هذا الشيء الذي استعاره حتى يتضرر المعطي هذا أو ينسى؟ نقول لهذا من الظلم، هذا من الظلم أن الإنسان يعني يستعير شيء، لأن الإعارة في حد ذاتها هي تعتريها أحكام، وفي العموم بالعموم الإعارة هي مستحبة، والإعارة هي تشبه الإجارة، إلا أن الإجارة هي تمكين الآخذ من المنفعة بأجرة بعوض، فهذه إجارة، تعطيه مثلا آلة ولا تعطيه سيارة ولا تعطيه أي شيء نظير أنه هو يعطيك يعني مبلغ معين، فهذه إجارة. لكن لما أنت تمكن من الآلة ولا من السيارة ولا من الكتاب من غير عوض، يعني من غير مقابل، فهذه يعني إعارة. فهو لما استعار منك أي طلب الإعارة فنقول لك أنت مستحب أنك أنت تمكن من هذا وتعطيه، ولذلك عليه أنه يحافظ بالمقابل على هذه على الشيء الذي استعاره. وإلا الحقيقة لو ماطل كما ذكر السائل يتأخر في الإرجاع حتى يلحق الضرر بمن أعطاه أو ينسيه ذلك الشيء. طبعا هو عبر بالضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار، فهو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب إذا ألحق بضرر، والحال أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل في يعني وعيده صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فالمماطلة هذه من الغني هي من الظلم، لما الإنسان يأخذ الحاجة ويعني يتباطأ في ردها والآخر يعني متضرر، فنقول له مطل هذا المطل هو من الظلم. وبالتالي كل لحظة من لحظات الزمن، كل لحظة من لحظات الزمن الذي تمر هو عاصي بهذا. يدخل في هذا كذلك عدم المبادرة بالرد، مع أنها يعني مع هذا الوعيد المتقدم هو في الواقع هو هذا ضرب من ضروب النفاق، لما إنسان يأخذ الحاجة ومعش يردها هذا ضرب من ضروب النفاق، لأن من أعطى الشيء الذي أعاره هو أمنه عليه. ولهذا يقول المستعير يده يد أمانة، المستعير يده يد أمانة بحيث أنه لا يغرم إذا كان يعني ضاعت من غير تفريط الحاجة، لا يغرم، لأن هذا عنده من الأجر ما عنده المعطي. ولهذا إذا كان هو تعمد عدم الرد وتعمد أن يفسد عليه فهذا يخشى أن يكون قد دخل في ضرب من ضروب النفاق الذي قال عنها صلى الله عليه وسلم عن أحوال المنافقين إذا أتمن خان، وهذا من النفاق الذي قد يلحق أهل إيمان والعياذ بالله.
8: الأخت أم علي سألت سؤالين، السؤال الأول قالت ما حكم قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة وقراءة البسملة بين الفاتحة والسورة؟
3: هو بالنسبة للفاتحة بالبسملة في سورة الفاتحة احنا نقوله يستحب أن يقرأها إنسان سر للجمع بين الأمرين، لأن العلماء عند الإمام مالك هي ليست مطلوبة في الصلاة لأنها ليست هي جزء من الفاتحة، بينما بعض العلماء الآخرين يروا أن هي جزء من الفاتحة البسملة كآية أولى، ولكن ما دلت عليه النصوص أن الصحابة كان أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يبدأون بالحمد، وكذلك في الحديث القدسي اللي الله عز وجل يقول فيه إذا حمدني عبدي قال الله يعني حمد، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال المصلي أو العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فقالوا هذا الحديث لم يبدأ بالبسملة وإنما بدأ بالحمد، فهذا مما يدل على أنه يطالب بالحمد. لكن نظرا لمراعاة الخلاف هناك من قال بلزوم الفاتحة فيستحب، احنا عندنا مستحب أن يقرأها الإنسان في سره حتى في الصلاة الجهرية للرجل يقرأها في سره البسملة وبعدها يجهر بالحمد لله رب العالمين. نعم. إلا في النافلة له أن يأتي بهذا سواء كان في بين السورة ولا في الفاتحة.
8: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيسرني أن أستقبل أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة وهي 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. قبل أن يعني أو ريثما نستقبل أول اتصال فإننا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى راجين منه التوفيق والسداد في الإجابة على الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذه سائلة تقول لو سمحت يا شيخ نبي نعرف الحكم الشرعي في الغش في موضوع السكن عند الخطبة والزواج مع العلم أن أم الزوج هي من تكلفت بتوفير شرط السكن قبل الزواج مع وجود شهود ولم تنفذ ذلك رغم توفير العديد أو توفر العديد من الفرص وأخلت المسؤولية كاملة بعد الزواج، هل يعتبر هذا غشا للزوجة وما حكمه الشرعي؟ يعني خلاصة هذا السؤال، الأخت قالت هذه يبدو أنها يعني خطبتها أم زوجها في وقت الخطبة وتعهدت لها بالسكن وأن أم الزوج هي التي ستوفر السكن للزوجين لابنها وزوجته، فلما جاءت الزوجة ودخل بها زوجها يعني أخلت هذه الأم أم الزوج مسؤوليتها فقالت هل هذا غش؟ أقول الغش الذي يعطي للزوجة حق الخيار هو وجود عيب في الزوج، عيب في الزوج من العيوب التي ذكر الفقهاء أنها تعطي حق الخيار للزوجين كالجنون والجذام والبرص والعضيطة والعيوب التي هي خاصة بالزوج، فإذا دخل الزوج بزوجته ووجدت الزوجة به هذه العيوب فإن لها حق الرد. أما هذا الأمر فهذا يعد إخلافا للوعد من قبيل أم الزوجة، وهذا يصنفه الفقهاء من باب التغرير القولي، من باب التغرير القولي، وبالتالي أقول سكن الزوجة يسأل عنها أو يتحمل مسؤوليتها الزوج لا أم الزوج، الزوج هو الذي أمره الله سبحانه وتعالى بإسكان الزوجة والنفقة عليها ويعني توفير ما تحتاج له الزوجة في حياتها، قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال أنفقوا عليهن، وبالتالي الحكم الشرعي نقول أن نقول إن الزوج هو المجبر وهو المسؤول على أن يوفر سكنا لائقا بزوجته، أما أم الزوج هذه فقد أعطت كلمة ويعني نقضت عهدها وهذا لا يؤثر في الزواج ولا يعطي للزوجة حق طلب الفسخ ولا نحوه. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا أخ محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
1: سيادة الشيخ أنا عندي الزوجة تخدم في التعليم معي.
0: نعم.
1: حولوها على الصناعي يقول للجميع العافية.
0: حولوها على احتياطي.
1: حولوا على
0: الاحتياط العام. نعم.
1: عندنا يعني لا فترة في هل على اسم الناتجة بالاحتياط
0: باي يا محمد تمام
1: يمشي مدينة طرابلس من مدينة ثانية يعني جاية مدينة طرابلس مهجرة.
0: يا محمد عندي سؤال معلش، تحويلها للاحتياط تم بطلبها هي ولا من خلال الوزارة؟
1: لا لا هو من المكان اللي كانت فيه هم حطوها في الاحتياط.
0: حطوها في الاحتياط، هل تذهب الآن هي وتبدي استعدادها للعمل ولا ما تمشي لهمش؟
1: لا ما تمشي، مش نفس المدينة، هي في قلت لك هي مهجرة.
0: والآن متى تمام ماشي تسمع الجواب يا أخ محمد إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو غمجة من بن غشير تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ الدكتور عصام حياكم الله وأجدد الترحيب بكم.
0: أهلا وسهلا بكم ومرحبا تفضل.
2: وفقكم الله لكل خير.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: جزاكم الله عنا كل خير. السؤال الأول فضيلة الشيخ، ما هو يا شيخ علاج العين إذا لم يعرف العائن؟
0: إذا لم يعرف العائن نعم.
2: نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ عن كذلك عن الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله، الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وبين أشهد أن لا إله إلا الله بالأن يعني. يعني وما هي الصحيحة بينهما؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ عن التسليم للمأموم في الصلاة، هل يجوز للمأموم أن يسلم في الصلاة تسليمتان بحيث أن تكون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أو أنها يجوز له أن يسلم ثلاث مرات يقول السلام عليكم مرة عن يمينه والسلام عليكم عن يرد بها عن الإمام والثالثة يرد بها من كان عن يساره؟
0: تمام تسمع الجواب إن شاء الله.
2: جزاكم الله عنا كل خير
0: وإياكم جميعا إن شاء الله وإياكم. بشير من جدابية تفضل يا بشير.
3: هاي
0: نعم يا بشير.
3: نعم ألو.
0: أيوة تفضل.
3: السلام عليكم خير دكتور حسام.
0: عليكم السلام أهلا وسهلا.
3: يا طيب
0: الله يبارك فيك
3: برنامجك.
0: الله يسلمك تفضل.
3: الله يعطيك الصحة إن شاء الله.
0: اللهم أمين وإياكم. نعم
3: يا شيخ الله يبارك، أريد رقم هاتفك. الله يبارك فيك.
0: خلاص خليك تو يعطوك رقم الهاتف إن شاء الله.
3: بارك الله فيك
0: وإياكم يا سيد بشير. طيب إذن أجبنا على سؤال الأخت، السؤال الأول عن طريق صفحة البرنامج. السؤال الثاني أيضا هذه الأخت تقول أنا صمت يوم عرفة وصمت معه يوما من أيام القضاء، هل يجوز وإلا نعاود يوم القضاء بروح؟ أقول في الجواب يجوز للإنسان إذا كان عليه أيام من شهر رمضان أن يقضيها مع صيام تطوع، يعني يجمعهما في نية واحدة بأن يقول مثلا أنا سأقضي اليوم إن شاء الله يوما علي من شهر رمضان الماضي مع يوم عرفة فيجوز نية القضاء مجتمعة مع نية التطوع لا بأس بذلك، ويتحصل الإنسان إن شاء الله على أجر التطوع كصيام يوم عرفة أو عاشوراء، وتبرأ ذمته بهذا اليوم الذي قضاه من رمضان بنفس النية هذه في هذا اليوم نفسه. واستثنى العلماء صيام ستة من شوال، قالوا ستة أيام من شوال هذه على ما اعتمده المتأخرون أنها لا يجوز أن يصوم الإنسان قضاء من رمضان مع ستة من شوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة أو ستا من شوال، فأيام شوال هي التي لا يجمع فيها مع قضاء رمضان في نية واحدة، أما باقي الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس وكعاشوراء وكيوم عرفة وكالأيام البيض وغيرها مما يستحب صيامها فيجوز للمسلم أن يجمع فيها بين نية قضاء رمضان مع نية التطوع في هذا اليوم، وتبرأ ذمته من الأمرين إن شاء الله. عبد الله من مصراتة تفضل يا أخ عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله في الشيخ حسام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا في طاعته.
0: آمين على طاعته
4: إن شاء الله. الشيخ حسام
0: بارك الله فيك،
4: حصل بردة
0: بسيطة، بارك الله فيك، الله يبارك فيك.
4: نسأل الله العظيم أن يفرج علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان.
0: آمين يا شيخ رب العالمين.
4: نعم. لو سمحت بالله نبغى منك نصيحتين. النصيحة نعم. الأولى اللي هي استعمال اللحوم المستوردة من الخارج في المطاعم وفي المحلات ديما اللي يشتغلوا في الموالح والكلام هذا، يعني نتاع
0: نعم
4: نتاع المناسبات الاجتماعية.
0: نعم.
4: الطاقة بشكل غير عادي يا شيخ. تواني الحمد لله فضل من ربي ما ناخذش من مطعم والله أي مكان ثاني لما نسأل عن نوع اللحوم المستعملة، هل هي وطنية والله مستوردة؟
0: نعم.
4: فتو مع غلاء الأسعار في اللحوم المحلية اتجهوا كثير كثير من المطاعم للحوم المستوردة.
0: نعم.
4: وناس كثيرة يا شيخ تجهل حكم دار الإفتاء فيها، حكم الله نعم. فيها اللي هو عن طريق دار الإفتاء. نعم. يا ريت تزيد توضح للناس أقل حاجة، وحتى رسائل نصية على الموبايلات باش تساعد في تسريع المعلومة أكثر.
0: نعم.
4: والنصيحة الأخرى يا شيخ لو سمحت اللي هي قضية الحجاب، والله يا شيخ استهزوا به الناس كثيرة، فتيات نعم. كثيرة أولياء الأمور سواء زوج أو ولي أمر ماشي يبرقوا الحجاب بشكل شرعي، يعتقد أن الحجاب غير تغطي راسها وخلاص، تلبس قميص عادي وسروال عادي كيف الراجل، والتعطر والمكياج والحاجات هذه يعني ما انزل الله بها من سلطان.
0: حاضر، بارك الله فيك سيد عبد الله،
4: جزاك
0: الله خيرا. حاضر، تسمعوا تعليقا إن شاء الله. محمد من الجبل الغربي، تفضل يا محمد.
5: يا رايك.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ محمد.
5: جزاك الله خير يا شيخ عبد.
0: نعم،
5: جزاك الله خير.
0: وإياكم وإياكم سيد محمد، تفضل.
5: لك يا الله ترسال فمثلا واحد ما تيكي مسافة مسافة
0: والله يا محمد صوتك أبصر كيف بعيد شوية، كان تعود لي السؤال، عود لي السؤال يا محمد مش واضح عندي.
5: قلت لك انت مثلا ماشي لبلاد بلاد مثلا، يعني كان انت باب الدار انت ساعه ثلاث انت عادي قلت سمعت مشاركه.
0: والله للاسف كلاني ما فهمتش، والله ما مش عارف المخرج اذا كان يا محمد باك تكلم فينا صوته بعيد، والله كلمنا من الهاتف طول هيك صوتك بعيد يا محمد، ما استطعت شراني نستوعب سؤالك. ما تفتحش سماعة الهاتف طول هكذا، كيف بارك الله فيك محمد. ماشي. محمد من مصراتة، تفضل يا أخ محمد.
6: عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: نهار اتصلت بالحلقة الشيخ عبد الرحمن، سألت علي تنازل.
0: ايه؟
6: تنازل بخصوص جريمة قتل عند عمي قتل اخويا.
0: عمك؟
6: قمنا بإعطاء السنة، عمي قتل اخويا في سنة 2018.
0: عمك ولا ولد عمك؟
6: عمي.
0: عمك قتل أخاك سنة 2018.
6: ايه، واحنا أعطيناه تنازل عن ثالث يوم العزيه إن نعم. جريمة القتل صارت في مشاجرة.
0: نعم.
6: مشاجرة في الطريق.
0: نعم.
6: وتو احنا سنة 25 تو كيف وصلنا في ملف القضية في المجمع معك.
0: نعم.
6: القضية طلعت انها قاتلة تحت التعذيب، ما هيش مشاجرة.
0: نعم.
6: وهو ما هوش براحة مع اشخاص ثانيين.
0: طيب وانتو ماشي في دينكم مشاجرة بين عمك وولد اخوك، والله مشاجرة جماعية، والله كيف كنتوا متصورين هانتو؟
6: هو لأنهم يتعارفوا قديش مرة.
0: يعني سامحني، لما تنازلتوا في 2018 كنتم توقعتوه قتل خطأ، ما توقعتوش قتل عمد.
6: ايه هذا هو، احنا كبرنا بعمان واحترمنا كبارنا لأن أبوي متوفي.
0: تمام. والآن تبين حسب كلامك تبين أنه قتل عمد ومعه آخرون.
6: والكلام هذا الأشخاص الآخرون في شهر رمضان اللي فات.
0: نعم.
6: واحد منهم شكله أنبض ضميره وقاعد يجري.
0: طيب يعني كيف سألت الشيخ عبد الرحمن؟ شن قال لك؟
7: ما الشيخ عبد الرحمن ما وضحتلاش يعني القتل.
0: طبعا قال لك ما دام قال لك ما دام تنزلت وخلاص سقط القصاص.
7: لا لا لا لا الشيخ عبد الرحمن وضح لي، لكن الشيخ عبد الرحمن ما وضحتلاش ان القتل في المشاجرة ولا ما هيش مشاجرة.
0: طيب على كل حال يا أخ محمد أنا نجاوبك إن شاء الله، وبعدين تو نعطيك يعني مقترح إن شاء الله. بارك الله فيك.
7: إن شاء الله.
0: تشكر يا أخ محمد. محمد من صبراته. نعم يا محمد.
8: السلام عليكم ورحمة الله شيخ
0: عليكم
8: عصام.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
8: بارك الله فيك يا شيخ عصام وجزاك الله خير ورحم الله والديك، وإن شاء الله دائما ذخر لهالبلاد الطيبة إن شاء الله، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيك، تفضل
8: شيخنا الفاضل. والله هي مشكلة نبوك توجه توجيه لهالجهة، هي الجهة الشيخ أنت زي ما عارف كل ما يزيدوا الضمان إحنا كمتقاعدين عسكريين كل ما يزيدوا الضمان طبعا القانون بيسري على المتقاعدين. نعم. زي ما يسري على الموجودين توا في الخدمه، ليش يعتبروا خدمه احتياطيه؟
0: تمام.
8: الضمان شن داير؟ الضمان مكر وعناد، ويعني تمقت في الناس التعبانه، لابد ترفع دعوى امام المحكمه تكلفك مش عارف كم مبلغ، كم بالالاف، تكلف ب3000 المره اللي فاتت.
0: نعم.
8: يعني انا متقاعد يعني ما صدق يجيني المرتب باش نحصل باش نصرف صغاري 900 و1100 و1200.
0: نعم.
8: انت بترفع لي دعوه ب3000، اني منين بنجيب 3000 حتى نرفع دعوه؟ ورغم ان القانون يقول والفقره القانون 40 يقول لا، ان القانون يسري على المتقاعد ويسري على اللي موجود قاعد في الخدمه. تو الزياده هذه اللي تو حاليا يا شيخ عصام.
0: نعم.
8: تو حاليا مشينا للضمان ورفعنا الضمان، تتصور انت توصل فيك الدعوه سنه 28. شوف المكر والخداع. انا ناقشنا مستشارين غادي قال طلبناهم قلنا لهم زيدوا ديروا محاكم اخرى حتى تسهل على الناس التعبانه، قال الضمان مسكر راسه والضمان قال لا ما فيش. انت عندك قرار، ليش ما استفدتش قرار دور ما يدوروا الناس محكمه ويتعبوا؟ قال لا، لابد يدوروا محكمه ولابد يتعبوا باش هم شنو يا شيخ الغايه والغرض، باش كل ما بيتوخر سنه كل ما يكونوا هم مستفيدين من السنوات الماضيه. السنوات الماضيه تتصور 7 سنوات خذوهم مننا ظلما وسورا ومهتانا. حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: حاضر.
8: توجيه منك انت للضمان. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
0: وإياكم سيد محمد، بارك الله فيك. طيب، إذن على بركة الله حتى لا تنقطع علينا الإجابة، نبدو على بركة الله بالأخ محمد من طرابلس. قال أني عندي زوجة تشتغل في التعليم، والأخ محمد قال هو مهجر من إحدى المدن وجاء لطرابلس ونقل زوجته للتعليم، فقال وضعوها التعليم فيما يسمى بالاحتياط العام ولها فترة في الاحتياط العام. هو يسأل على حكم مرتبها. أولا أنا أكبر في الأخ محمد هذا، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا السؤال، وهذا الأصل في الإنسان المسلم أن يسأل دائما عن الحلال والحرام، أن يتحرى الإنسان. أما بعض الناس لما يأكل الحاجة حرام يدير روحه ما سمعش ودك راسك ودير روحك ما ريت شيء، هذه ما تمشيش شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والزوجة هذه من الرعية. فأنا أكبر في الأخ محمد هذا السؤال، وأعد هذا ورعا منه وفقه الله وأعانه على ما فيه. فأقول في الجواب عفوا، إذا كانت هذه الزوجة وزارة التعليم هي التي أحالتها على الاحتياط، وإذن تأخذ مرتبها حلالا، لا إشكال في ذلك، هي لم تقصر في العمل. لكن المطلوب منها الآن، هذا هو المطلوب، أن تذهب بين المرة والمرة، كل أسبوع كل أسبوعين تذهب إلى الاحتياط العام وتطلب أن ترد إلى التدريس إذا كانت شهادتها تؤهلها للتدريس، أو أن تحال إلى العمل الإداري. هذا المطلوب منها. ولهذا الإنسان لما يحولوني على الاحتياط العام كأني قلت الحمد لله افتكينا، تو والله معاد مشيلهم ولا عاد لي علاقة، جت منك يا جامع تمشي شرعا هذه ما تمشيش. هم حولوك على الاحتياط فعلا، انت تاخذ مرتبك تمام، هم اللي حولوك، لكن الآن هم حولوه من أجل أنه هو جي للقطاع هذا وكان في مدينة أخرى، فالأخت هذه المطلوب منها أن تتردد هي وزوجها على قطاع التعليم وتطلب تمكينها من العمل مدرسة أو موظفة، منها لين يردوها عفوا للتوظيف أو للتدريس لا شيء عليها في المرتب بهذا الشرط. انجولي أسئلة الأخ أبو غمجة من بنغشير، سأل عن علاج العين إذا لم يعرف العين. الأصل أن الإنسان إذا أصيب بالعين وعرفنا الذي عانه، عرفنا الإنسان الذي العائن هذا الذي عان هذا الشخص أي أصابه بالعين عرفنا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العائن يغسل لهذا الشخص، يتوضأ أي يغسل داخلة إزاره وتصب على هذا المعيون ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم نعرف العائن أو لا ندري هل هو عين أو لا، فالعلاج هو بالرقية الشرعية. إيش هي الرقية الشرعية؟ اللي هي بقراءة القرآن عليه وبالذكر على موضع الألم، وأن يقرأ له في ماء مرقي في ماء، وأن يقرأ له القرآن مثلا في زيت فيدهن بهذا الزيت ويشرب هذا الماء ويقرأ له القرآن حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. ومسألة معرفة العائن ليست بالأمر السهل، يعني هل يعترف لك إنسان ما أنه هو الذي أصابك بالعين؟ وبالتالي ففي مثل هذا الأمر هو بالرقية الشرعية مع الصبر حتى يذهب الله سبحانه وتعالى هذا المرض. والمطلوب من الإنسان دائما متى ما رأى شيئا يعجبه أن يبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي الذي أصاب غيره بالعين، لما رأى جسده أعجبه هذا الجسد ولا قوت ولا كذا، فخر هذا الإنسان يعني سقط كالمغشي عليه من عين ذلك الشخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه هلا بركت. فدائما الإنسان المسلم دائما في فمه دائما على لسانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، ربي بارك، ما شاء الله. وورد في القرآن في سورة الكاف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا قالها الإنسان مع عدم حسد الناس فيما من الله تعالى به عليهم، لا يجوز أن نتهمه بعد ذلك بالعين. أن يبرك، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، أحسن الخالقين، وهكذا. نعم. السؤال الثاني، الأخ أبو غمجة قال بعض الناس في الأذان والله في غيره يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهل الصواب أشهد أن لا إله أو أن لا إله؟ أكيد الأمر هذا واضح، الصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهو شهادة بنفي الألوهية عن أي أحد ثم إثباتها لله سبحانه وتعالى. أي أشهد أن لا إله مستحق للعبادة ومستحق لأن يكون إلها بحق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصواب. وقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا يعد لحنا، ويعني يعلم المؤذن والله أي إنسان ينطق بالشهادتين ويصوب له كلامه. السؤال الثالث للأخ أبو غمجة قال المأموم هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين أم ثلاثة تسليمات؟ طبعا بالنسبة للإمام، الإمام مشهور مذهب المالكية أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. نعم هذه الإمام يسلم تسليمة واحدة، هذا مشهور المذهب. وعندنا رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الإمام يسلم أيضا تسليمتين، ولعلها رواية المدنيين عن الإمام مالك. أما المأموم فمشهور مذهبنا أنها ثلاث تسليمات، تسليمة الأولى يعني تلقاء وجهه يخرج بها تسليمة التحليل، وتسليمة عن يمينه تسليمة التحليل، وتسليمة يرد بها على إمامه، وتسليمة على المأمومين. بيد أن بعض محققي المالكية قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث تسليمات من الصلاة، لم يثبت ذلك قالوا في السنة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة عندما كان إماما وهو مشهور مذهب المالكية في الإمام، وسلم تسليمتين. وهذا الإمام أبو بكر بن العربي قال الصواب أن يسلم المأموم تسليمتين، تسليمة يخرج بها من الصلاة وهي تسليمة التحليل، هذه هي الفرض والركن، والتسليمة الثانية يسلم بها على الإمام وعلى من على يساره إن كان على يساره أحد. ولهذا الأفضل أن الإنسان يتقيد بالتسليمتين إن كان مأموما، فإن كان إماما فمشهور المذهب تسليمة واحدة، وإن كان فذا أن يصلي وحده فمشهور المذهب أيضا تسليمة واحدة كما ذكرت. نأتي إلى سؤال الأخ عبد الله من مصراتة، له سؤالان أو طلب نصيحتين. النصيحة الأولى يسأل، قال مسألة اللحوم المستوردة تفشت تفشيا كبيرا في المطاعم. ويا جماعة راهو لما نقول اللحوم المستوردة، تخيلوا أن بعض الناس مازال مش فاهم كلمة اللحوم المستوردة. أنا لا أقصد باللحوم المستوردة الحيوانات التي تؤتى بها حية وتذبح في ليبيا، سواء جايبينها من هولندا، من أوكرانيا، من أي جهة في العالم، أنا أقصد ما ذبح في غير بلاد المسلمين وأتي بها مذبوحة ودخلت إلى ليبيا، إلى بلادنا، هل هذه تؤكل؟ إشكالية اللحوم المستوردة ليست إشكالية حديثة، بل هو إشكال من قديم. حتى الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله في دار الإفتاء السابقة، في دار الإفتاء عندما كان مفتيا قبل أن يحل النظام السابق، تكلم عن هذا في فتوى طويلة وحذر من اللحوم المستوردة التي تستورد من بلاد غير المسلمين. أنا لا أتكلم عن اللحوم المستوردة من تركيا ولا من مصر ولا من أي دولة مسلمة. الإشكال في التي تستورد من غير بلاد المسلمين. والإشكال الأكبر أيها الناس أن راهي ليبيا سوقها مفتوح على مصراعيه، وقد جلسنا مع وزارة الاقتصاد منذ زمن، وصرحت وزارة الاقتصاد بأن السوق الليبي مفتوح على مصراعيه في مسألة اللحوم المستوردة، لا ضوابط شرعية ولا ضوابط صحية ولا غيرها. تخيلوا حتى بعض اللحوم قالوا يشتريها بعض التجار في البحر، مش معروف حتى منين جاية بكل. هل تصدقون أن الأيام الماضية وصل لحم لليبيا اللي يقولوا له الحمل مكفن، المكفن هذا جايبيننا زي الكفن كأنه ميت إنسان مكفنين، بيع في بعض الأسواق ب 28 دينار. 28 دينار لما تحولها بالدولار كم تطلع؟ تطلع لك 3 دولار فقط. هل يتصور إنسان عاقل أن لحما سليما مذبوحا على الطريقة الإسلامية سليما من حيث الصحة على الإنسان، هل يتصور إنسان أن لحم يكلف يستورد من استراليا والله من هولندا والله من البرازيل بثلاثة دولار ونص؟ حتى صحيا هو غير صح. وبالتالي إيش بعض الناس يقول والله البرازيل أفضل حالا من غيرها. نعم احنا زرنا البرازيل ورأينا الوضع، وهي قد تكون أفضل حالا من غيرها، لكن هذا لا يبيح أكل ما جاء منها. لماذا؟ لأنه الأمر منضبط على ما رأيناه باي والذي لم نره. فلهذا اشترطت دار الإفتاء وجود مراقبين شرعيين تضعهم الدولة يراقبون الذبح، مش يذبحون، يراقبون الذبح، ولا يكلفون الدولة شيئا. ولكن للأسف الشديد أهملت الحكومة هذا الأمر، ودار الإفتاء بعثت بتقرير إلى وزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد أحالته إلى مجلس الوزراء، ثم أركن هناك للأسف ولم يعمل شيء. ولهذا لو الدولة الليبية التي تنفق الملايين والمليارات فيما لا يرضي الله، لو بعثت 20 مراقبا شرعيا يراقبون الذبح في البرازيل، لاستغنت الدولة الليبية حتى عن المستورد من غيرها في اللحوم، في لحوم العجول والأبقار وفي لحوم الدواج. ولكن للأسف هذا عدم خوف الله سبحانه وتعالى من المسؤولين في الحكومة، عدم استشعار المسؤولية الشرعية. ولهذا ما قال الأخ عبد الله مظبوط، أنا أقول لا يجوز لإنسان أن يأكل من اللحوم المستوردة التي يعني جيء بها لليبيا مذبوحة على هيئة لحم وهو لا يعرف مصدرها. المشكلة أن ليبيا سوقها كما ذكرت مفتوح على مصراعيه. تخيل اللحم هذا لا تعرفه من البرازيل، لا تعرفه من هولندا، لا تعرفه من استراليا، لا تعرفه من أي دولة، بل ثبت أن بعض الشحنات رفضت من بعض الدول، شحنات لحوم مستوردة، وبقيت السفينة تدهور في البحر المتوسط لينجو بعض القراصنة التجار الليبيين قراصنة اللحوم واشتروها وأدخلوها، ولا يعرف هل ذبحت على الطريقة الإسلامية، هل خنقت خنقان، ما الذي حصل لها، لا يعلم هذا الأمر. وبعض الناس يقول لا كيف حرام عليكم تضيقوا علينا، والله الأصل في الأشياء الإباحة. أقول الأصل في الأشياء الإباحة، قال الفقهاء في غير الفروج وفي غير الطعام، أما الذبائح والطعام الأصل فيه التحريم، والفروج هل إنسان يقول الأصل الإباحة يعني يطأ زوجته؟ لا، حتى يتأكد من وجود المبيح للوطأ، وكذلك حتى يتأكد في مسألة اللحوم من وجود المبيح للأكل. المشكلة كما ذكرت لو أن البلاد الليبية استيرادها معروف من جهة معينة لا ينظر في تلك الجهة، لكن الحكاية رأي مفتوحة يا جماعة. حتى الذين يفتون بجواز اللحوم المستوردة مثلا لو وجد من يفتي لن يستطيع أن يفتي في حالة السوق الليبية التي كما ذكرت صرح المسؤولون في الحكومة أن مصادرها متعددة وغير معلومة وغير منضبطة للأسف الشديد. فالنصيحة، الإنسان في الحلال غنية عن الحرام. لما الإنسان يمشي المطعم يسأل، مش يقول كلمة يعني وطني. احنا سؤالنا هل اللحم اللي عندك مذبوح في ليبيا سواء كان وطني والله أسباني جايبين حي، والله المهم أن يكون قد مذبوحا في ليبيا أو في البلدان المسلمة، هنا آكل. أما إذا قال قيل لي لا والله اللحم الدجاج راه مستورد، طبعا الدجاج ما يتصورش يجيبوه لليبيا ويذبحوه هنا، لا يذبحوا فيه هناك، أو لحم أبقار والله غيرها جايبين، هذا اللي يقولوا اللحم المكفن ما يأكلاش الإنسان. هل هذه ضرورة؟ ليست ضرورة يا جماعة. يعني حتى أكل الميتة جوزه القرآن للاضطرار، احنا عندنا هذا ميتة، لكن هل هذا اضطرار؟ ليس اضطرار. والله الناس تعقد في الأمور، راه اللي بيمشي بشرع الله سبحانه وتعالى، وليش داعي للمطاعم إلا في حال الإنسان اضطر لذلك، وكان اضطر والله يسأل ويعرف المطاعم. زي احنا تلقى الواحد فينا أمور الدنيا ما فيش أدق منه، برشري من المحل فلاني راه ورخص، برا للمحل فلاني راه خير، وين تجي في مسألة اللحوم مستوردة تو الحكاية دين مش دنيا، يغضب ويضجر وترى الزبدة في فمه وسكرت علينا وضيقت علينا، بينما في أمور الدنيا ما في شفلح منا في المحلات وفي الملابس، يعرف الرخيص وين ويعرف كذا. فالإنسان إذا كان يحرص في أمور دنياه فإن الحرص في أمور الدين أولى وأجمل بالإنسان. نجول السؤال الثاني، الأخ عبد الله من مصراتة أيضا اتكلم على مسألة الحجاب، وبارك الله في عبد الله، قال يا جماعة مسألة الحجاب بدت في ليبيا للأسف الشديد، بدينا نتبعه في بعض الدول المجاورة لنا شرقا وغربا، أن مفهوم الحجاب شو بيولي؟ الحجاب معناها المرأة أو البنت اللي وصلت سن الحلم أو قاربت، والمرأة شو بيولي الحجاب؟ أن تغطي شعرها بس، المرأة متحجبة معناها ما بان شيء من شعرها. هل هذا هو الحجاب الشرعي؟ أبدا. الحجاب الشرعي هو أن تلبس المرأة ثوبا فضفاضا حتى يصل إلى أسفل قدميها، يكون فضفاضا غير ضيق، ويكون غير زينة في نفسه، ألا أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف ما تحته، ولا يكون ضيقا يصف المفاتن، ولا يكون زينة في نفسه. فيا أيها الأزواج، الزوج راه مسؤول على زوجته. الأمر اللي بدأ ينتشر الآن في ليبيا وينتشر في العاصمة وفي غيرها، أن المرأة تلقاها دايرة هذاك الوشاح فوق راسها، المهم الشعر مغطي، وما هناك تغطى الشوية القدامية من الشعر، هذه الخصلة ولا مش عارف شو يقولوا لها الناصية، هذه ما عدلوش عليها، هذه عندهم عادي. وتلقاها لابسة سروال كسروال الرجال أو سروال الذكور، هل هذا يعد حجابا شرعيا؟ لا والله، انت بنقولوا لك راه مانكش متحجبه، كانك انت تظني ايتها المراه اللي لابسه الضيق والله لابسه اللي هي حاطه الوشاح ومدايره بلوزه ولا مش عارف شنو ومدايره سروال زي الذكور، هذا ليس حجابا. الله سبحانه وتعالى قال: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، شوف مسؤوليه الاب، قل لازواجك وبناتك ونساء المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الامه، أنا يلزمني كزوج زوجة الإنسان وبناته والمسؤولين من تحته أو تحت وصايته من النساء، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال ربي سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني الخمار ينزل من الرأس حتى يغطي الصدر، ولا يقصد به هنا تغطية الوجه، لتغطي الوجه هذه محل خلاف. نعم، لكن المهم المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الحجاب الذي يسمى حجابا شرعيا، مش هذا الوشاح، الوشاح اللي نشوفه فيه الآن هذا راه ما ليه علاقة بالحجاب الشرعي أبدا. الحجاب الشرعي تلبس المرأة المحرمة الطويلة التي تغطي الرأس كله والنحر تحت الدقن هذا تغطيه، وتغطي الأكتاف وتنزل تغطي الصدر وما قابله من الظهر، وتكون لابسة تحت جلابية شد عندك واسعة، هذا رقم واحد. لما نقول واسعة معناها مش ضيقة تصف العورة والعجيزة. رقم اثنين أن تكون غليظة أو أن تكون لا تصف ما تحتها، مش تكون رقيقة ترى العين ما تحتها. الشرط الثالث أن لا تكون هذه الجلابية زينة في نفسها، مش تجي تلبس لي الثياب المزركشة هذه بالحمرة وهذه بالصفرة وهذه بالخضرة، هذا ليس حجابا شرعيا. وبالتالي هذه نصيحة لكل أب، أنت مسؤول عن بناتك، بناتك من صف يبدن في قبل البلوغ من الخامس والرابع، بل ربي بناتي على الحجاب منذ الصغر، انعلمهن، وخاصة إذا قاربت سن البلوغ هذه مسؤوليتك أيها الأب، وزوجتك هذه مسؤوليتك أيها الأب، وحتى الأم هذه داخلة في مسؤولية الابن. إذا كان الأم مثلا يعني ليست كبيرة من القواعد من النساء أيضا هذه مسؤوليته، وكذلك قد يكون مسؤولا عن يتامى عند ابنويت خوب نويت أخت قريبات أخواته كذلك، لكن يفرق الأمر يعني أحيانا له سلطة حتى الضرب وسلطة كذا، يختلف الأمر. المهم هذه مسؤولية الأب، وخاصة في مسألة البنات وفي المدارس. للأسف نحن بدأنا نسمع أن بعض المدارس يعني يتهكمن بالبنت التي تلبس اللباس الشرعي. الإنسان يعتز بدينه، يعتز بدينه، تجد الإنسان المسلم يعتز بدينه، ما نعدلش عليهم، أن الرب في بناتي أن هذا هو اللباس الشرعي، ونقولهم أنتوا مش أنتوا اللي تتعقدوا خيركم لابسة جلابية وهذه لابسة سروال، هي التي ينبغي أن تستحي وأن تتحشم على وجهها وأن تتقيد بالأحكام الشرعية، فيجب أن تكون لنا غيرة في هذا الأمر. أيضا دور المدارس، رأوا يا جماعة الآن بعض المدارس وبعض الثانويات والكليات يقول لاني والله ما ليش علاقة باللباس، هذا خطأ والله، كيف هذه مسؤوليتك أنت مدير المدرسة وعميد الكلية ومدير المعهد، أنت رأوا مسؤول عن هذا، من حقك تضع الضوابط. والحمد لله يعني في بعض المؤسسات مثلا الحمد لله نحن في الجامعة الأسمرية عندنا الكليات وضعت هكذا هذه الضوابط في لوائحها الداخلية، وهذا هو الحق أن الكلية تحط في ضوابطها الداخل في اللوائح تقول لابد على الطالبات من التزام الحجاب الشرعي كما أمر الله تعالى به ورسوله، والذي يشترط فيه أن يكون اللباس فضفاضا وأن يكون سابغا ساترا لا يصف ما تحته وأن لا يكون زينة في نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. انجولي الأخ محمد من الجبل الغربي، سامحنا ما قدرناش نفهم سؤاله مع أنه حاول مرارا لكنني للأسف لم أسمعه. انجولي محمد من مصراتة، الأخ محمد هذا قال: عمي قتل أخي سنة 2019، وقال احنا كنا نظن في وقتها انها مشاجره، وحسب ظننا ان قال ما كناش نتوقع ان عمي تعمد قتل أخي، قلنا هذه مشاجرة والضارب لكن لم يقصد قتله ولم يضربه بشيء يقتل، ولهذا قال احنا تنزلنا في ذلك الوقت. بعدين قال تبين لنا من خلال إجراءات المحكمة أن عمي هذا قتل أخي عمدا ومعه آخرون اشتركوا معه، وبعضهم قال قد أقر بذلك واعترف. فهو يريد أن يقول هل يلزمنا التنازل الذي وقع في سنة 2018؟ طبعا الجواب أن القتل العمد إذا تنازل فيه بعض أولياء الدم ولو واحدا فلا يجوز قتل القاتل عمدا. لماذا؟ لأنه حصل تنازل من بعض الورثة أو من بعض أولياء الدم، والله سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولكن

الإفتاء، فهذه ليست بالمسألة الهينة، وأن يعرض هذه المسألة وأن يذكر الوثائق التي تم بها التنازل في 2018، وأن يطلب من القضاء يعني مراسلة دار الإفتاء، لأن الموضوع عندما يدخل في القضاء لا تستطيع دار الإفتاء أن تتدخل فيه لأنه صار أمرا قضائيا، ولكن يعني المحاكم تراسل دار الإفتاء وتطلب منها بيان الحكم الشرعي في حكم التنازل الذي وقع في 2018، وهل يسري الآن أو لا يسري، ويظهر بعد ذلك الحكم، لأنها ليست مسألة سهلة، فهي في مسائل الدماء. نجول الأخ محمد من صبراتة، الحاج محمد، قال أني رجل متقاعد وكنت عسكري، والآن الحكومة زادت مرتبات العسكريين، والقانون أو القرار هذا قال يسري على المتقاعدين العسكريين، فقال للأسف الشديد الضمان يرفض تمرير هذا القانون، ويقول لا، كل عسكري متقاعد لابد يمشي يشكي في المحكمة، ويديروا له جلسات ويحط محامي حتى تحكم له المحكمة بسريان مرتب العسكريين غير المتقاعدين على مرتب العسكري المتقاعد. وأقول صدق الحاج محمد، هذه ريناها في الضمان حتى في المدنيين، تو الآن مثلا المدرس المتقاعد قبل الزيادة الآن حتى يعدل له مرتبه لابد يذهب للمحاكم ويشترط عليه الضمان. أنا لا أدري يعني لماذا الضمان يفعل هذا الأمر، إذا كان هذا هو الحق وهذا هو هذه هي اللوائح، فلماذا المسؤولون في الضمان يضيقون وخاصة على شريحة المتقاعدين؟ أنا أقول للإخوة في الضمان وفي غير الضمان، وكل إنسان موظف من حقه أن يطبق اللوائح والقوانين ما دامت لم تخالف شرع الله، هذا من حقه، ولكن الإضرار بالناس وقصد التضييق عليهم لأجل التضييق، أراه من شق على الناس شق الله عليه، وبالتالي إذا كان الأمر كما قال الأخ حاج محمد في هذا الأمر وعندهم قانون، لماذا بقاه الأجهزة القضائية والأجهزة الرقابية والتعليم العالي وغيرها اللي عرفناها الآن أن كل قرار زيادة للموظفين يسري عليه المتقاعدين، بي لماذا التضييق على مثل هذه الشرائح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالآن المطلوب من الضمان، أنا لا أقول يخالف اللوائح والتعليمات، لا، أقول يجب أن يرفق بالناس المتقاعدين ما دامت وجدت لهم قوانين ووجدت لهم لوائح. فالناس المتقاعدون اليوم راهو يا جماعة لم يعد بإمكانهم حتى العيش، راهو المتقاعد اللي ما عنداش أولاد يعاونوا ويرفدوا راهو ربما يعني بيضطر يجلس أمام المساجد ويتسول. 900 دينار رأي لم تعد تساوي شيئا، إذا كان كيلو اللحم 100 دينار ماذا سيساوي؟ إذا كان الدواء يكلف بالمئات. فالمطلوب من الضمان هو الرفق بالمتقاعدين والبحث عن الحلول المناسبة التي لا تهدر المال العام ولكنها تضمن لهؤلاء الناس حقوقهم. بيخيرك وان جيت في المتقاعدين من بعض الشرائح الأخرى زدتهم تلقائيا، فمن رفق بالناس في حقوقهم فيما لا يخالف شرع الله فإنه جدير بأن يرفق الله سبحانه وتعالى به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. لعلنا نختم بهذا السؤال إذا كان عندي متسع. هذه الأخت سؤال مهم، قالت أني متزوجة منذ 11 عاما، قالت لم أرزق الذرية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني. فإحنا ندعو لها الأخت هذه، ويدعو لها المشاهدون والمستمعون أن الأخت هذه التي لم ترزق الولد أن يرزقها الله تعالى ولدا تقر عينها به، اللهم آمين. قالت المهم عندي أخت زوجي تو حامل وقريب تنجب، وقالت متوقعة تنجب طفل ذكرا، قالت هل يجوز أني ناخذ الولد هذا اللي هو ولد أحماتها، معناها بالنسبة لي هي تعتبر مرت خال الولد هذا، قالت هل يجوز أني نكف ليولي ابني؟ أول حاجة يا أختي كلمة يولي ابني هذه حرام، هذه في الجاهلية، في الإسلام ما فيش حاجة اسمها يولي ابني، التبني حرام، ربي قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ولعن الله سبحانه وتعالى أو لعن النبي

صلى الله عليه وسلم من انتمى إلى غير أبيه. فأنت قولي نكفلة، ما تقوليش يولي ابني، هذه رقم واحد. رقم اثنين يا أختي، المشكلة في الابن هذا ما هوش محرم ليك أنت، هذا ولد حماتك، أنت مرت خالة، ومرت الخال ما هيش محرم، وبالتالي باي بتربي الولد هو صغير عادي، باي حينما يراهق ويقارب سن البلوغ شو الحكم؟ حرام عليه، ولما يبلغ حرام عليه يقعد معاك ويختلي بيك ويشوفك وانت في لباس الحوش وكذا، ما نكش محرم. باي شنو الحل؟ الحل أن الابن هذا لما تنجب المرأة هذه وترضى أن بيعيش معاكم وتكفلوا أنتو، الحل أنك تعطيه لمثلا كانوا عندك أخت ترضع، مش لما يرضع العيل هذا من أختك شي يولي، يولي ولد أختك من الرضاع، أو تعطيه لزوجتي أخيك إن كانت لك زوجة أخ ترضع ولدا مثلا، لما يرضع من مرت خوك شي يولي، يولي ابن أخيك من الرضاع. هنا معاش عندي مشكلة، لأن الولد شي صبح، صبح ولد أختك من الرضاع أو صبحت ولد خوك من الرضاع. لكن هذه الطريقة اللي يديروا فيها الناس، برا جيب عيل من الرعاية أو حتى من بعض القرابة وربيه، مشكلة. كان هو بنت وكان هو ولد، مشكلة. كيف المشكلة؟ أن مش نقصد التربية مشكلة، لا، الكفالة هذه أجر عظيم جدا، لكن باقي الولد هذا لما بيوصل سن البلوغ هذه مرأة أجنبية عليه، ما ينفعش يعيش معاها في البيت منفردين، ما ينفعش يركبها بروحها في السيارة، ما ينفعش يشوف منها ذراعيها ويشوف شعرها وكذا، هذه ليست محرما. وكان هي بنت، مشكلة بالنسبة للزوج، الزوج هذه ما هيش بنت زوجته، باش نقولوا احنا هذه ربيبته، هذه أجنبية. وبالتالي الحل في ماذا؟ في الإرضاع. الحل في الإرضاع، إذا كان يا أختي هذا بالإمكان أنك أنت تنسقي بحيث الولد هذا كانوا عندك زوجة وحدة من أزواج خوتك، والله وحدة من أخواتك، والله وحدة من بناويت خوك، والله وحدة من بناويت أخواتك، يصبح هذا الولد يعني إما أنت خالته من الرضاع، عمته من الرضاع، ويعيش معاك والحمد لله رب العالمين. وإلا فنقول لك راه عادي بتكفلي الوليد هذا، لكن لما يقارب سن البلوغ ترديه لأهله، وهذا ليس بالأمر الهين عليك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربي يرزقك الذرية الطيبة أنت وزوجك إن شاء الله تعالى. إذا انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سيد بسام من ترهونة بارك الله فيه يتكلم عليه خطبة الجمعة، هذا في الأمة كلها أو في أغلب الأمة. رأوا الآن الذين يتكلمون على المواضيع الحساسة هم المصلحون، يتكلم في هجرة غير شرعية يتكلم عن هجرة غير شرعية، مات غزة يتكلم على غزة، فيه نسبة كبيرة من الطلاق يتكلم على الطلاق، فيه خيانة للأمانة من كذا يتكلم عليه. هذا هو الخطيب الصحيح، وهكذا كان المسجد. وقال الفقهاء يعني من نزل بأرض فشى فيها الزنا مثلا ثم كلمهم عن الربا فقد خانهم، ولا بالعكس فشى فيها عقوق الوالدين فكلمهم عن الزنا فقد خانهم. الناس ما تزنيش هم، لكن يعقوا في والديهم، انصحهم على عقوق الوالدين. أو الناس زينا عندنا احنا الآن يتعاملوا بالربا، ما تقعدش تكلم فيه على عقوق الوالدين لأن عقوق الوالدين قليل، تكلم عن الربا وهكذا. فحقيقة يعني بارك الله فيه خطيب المسجد، يعني مسجدنا كفى ووفى. فمرات هكي قليلة، خاصة في حرب غزة، يعني حرب غزة سنتين كاملات ما نتذكرش خطبة إن لم يكن 100% على غزة فعلى الأقل 70% طول السنتين. فمشيت برا لبعض المساجد يتكلم على سداد الدين، والله حسيت أن أنا ما تقولش في جمعة هكي، ولا ما تقولش زي ما قال وين المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وين الآيات التي تنص على الاتحاد وكذا، فتشعر بروحك تقول ما صليتش الجمعة بكرة. كلم على المطل في سداد الدين وكذا، وأمة تذبح من الوريد إلى الوريد، قد يكون غفلة وقد يكون قصدا. نحن ابتلينا بأناس الآن يطعنون في المجاهدين أكثر مما يفعل اليهود، لدرجة أنك أنت لما تتكلم عن المجاهدين الآن تبقى في هذا إخواني، هذا مش عارف شني داعش، معنا داعش يقاتلوا أصلا في المجاهدين غادي، المهم يديروا لك أي حاجة لكي يثنوك عن فعل الخير. شوف ما كذبه الناس الذين يظن بهم الناس التدين في مسألة الصدقات على غزة، يشككون بالحق وبالباطل. خلي هذا كان القوها بالحق، هذا معاش يسكتوا بكل، لكن يشككون بالباطل زي ما صار مع الطبيب محمد الجراح، وزي ما صار من أيام قليلة مع سامي أبو زهرة، داروا صورة أن قابضين عليه الأمن الجزائري، وانتشرت في هؤلاء الذين يدعون التدين انتشار الناس النار في الهشيم، آه المجاهدين آه ويخموا في الآه ومش عارف شني، باش حتى اللي كان بيعطي قرش معاش يعطيه، وبعدين اللي اعطاه قرش ونخنب في الطريق أجر حاصل راهو الإثم على اللي خنبه، هذا إذا حصل. لكن ما تلقاش من اللي يقول لك الكلام هذا، تلقى اللي شككوا في هؤلاء المصلحين واللي حطوا أكف، لأنه تو هذا زي الجراح وغيره مرات حتى من اللي معاش يقدر يطلع منها، يعني والله ما نعرف مسكين ولا اعطيته ولا نندري به، لكن واضح ان الهجمه اللي صارت عليه وهو شويه سيرها خلينا نقول شويه رعونه في الردود متاعه، يعني هذا العالم كله سمع به، وين ما يمشي هذا اللي تبرع في غزه طبوه، وعنده مش عارف 40 مليون وكلام زي هذا، لان الليبيين حتى اللي كان بيعطي توقف. فهذوما بالنسبه للصنف هذا، بالنسبه للصنف هذا الذي قريب ان يؤله أولياء الأمور إن لم يكونوا ألهوهم وفات، ألهوهم كما ورد عن الحديث عدي بن حاتم لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إحنا ما اتخذناهمش أرباب من دون الله، للنبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا فيكم الحلال الحرام استحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال له هذه عبادتهم، يعني لما يقول للقسيس الحاجة الحلال يقول له هذه حرام يشد في أنها حرام، والحاجة الحرام يقول له هذه حلال يديرها، قال له هذه العبادة. فحتى احنا عندنا مجموعة من أولياء الأمر وقالوها في التلفزيونات، يعني زي طلعت زهران وغير طلعت زهران، وطابونا قال لو أمرني ولي الأمر بمعصية نديرها أنا ما نقدرش. أليس هذا تقديم للبشر على حق البشر على حق الباري عز وجل؟ يعني الباري عز وجل أوصاك بولي الأمر كي تخالف أمر الباري عز وجل نفسه؟ هذا بيقول بها حد، هو أوصاك بولي الأمر ما دام يفيد المسلمين، مش ما دام يطلعهم من دينهم ولا يأمرهم بمعصية فيستجيبون. وفرق بين الطاعة وبين الخروج، تو هذا يسمع يقول لك هذا خارجي وحد عليه ولاة الأمر، أنا ما قلت لي حد أطلع، لكن نقول لك لما ولي الأمر يقول لك حرام ما تديراش، ما تعدلش عليه، خليه، ما قلت لكش أطلع عليه نيرة، لكن لا تطيعه فيما حرم الله، وإلا جعلته هو الأصل والباري عز وجل فرع. وعندنا ما يدل إنما الطاعة في المعروف، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على بعض المسلمين أميرا منهم، هو اللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قالهم فلان أميركم، مشى دار حجاجة نار كبيرة وقالهم هيا خشوا فيها، قالوا لا ماناش خاشين فيها. هذا عصيان لولي الأمر الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، مش عصيان لولي الأمر لعينه اليهود والأمريكان زي حالتنا توا، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عينه، وكان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في طاعته في الإمارة. لما مشوا روحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احكوا له اللي صار، قالوا له راوا الأمير قالنا خشوا في النار وما بناش يخشوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني كان سمعوه وخشوا للنار، رأوا يقعدوا يوم القيامة، لأن من مات أو قتل نفسه بشيء في الدنيا يفعل ذلك في النار خالدا فيها، على خلاف في تفسير معنى الخلود هنا. فقال كان خشوا فيها في الدنيا، رأوا يقعدوا يتعذبوا بها في الآخرة، هذا كله ما تسمعاش هو. واللي صدق الأمراء في كذبهم وكذا وبرئت منه ذمة، هذا كله ما تسمعاش، تسمع إلا الثاني. فهؤلاء هم الآن المسيطرون على المنابر في ليبيا وغير ليبيا، اللي مليح منهم يسكت، يعني هذوما بالنسبة لهذوما اللي مليح منهم يسكت، لأن اللي ما ينفعوش منهم 24 ساعة هو ينال في المجاهدين بلسانه. شوف انت تصريحات سالم الطويل وهشام البيلي وغيرهم، تو تعرف شو نقصد اني، ومجموعة كبيرة ورسلان ومجموعة كبيرة، هما مش غير ساكتين بس، هما يقول لك ما فيش جهاد، اي جهاد هذا، هؤلاء يكذبون، هؤلاء كلهم في مش عارف في قطر وكذا، ولما يموت أولاد القائد ولما يموت القائد نفسه فيش حتى واحد يطلع يقول والله سامحوني أني غلطت، نحساب القائد الفلاني عايش في قطر وولاده في قطر، أولاد الخمسة ولا الستة ماتوا فاني نعتذر، لا لا، لأنه هو عارف روحه من الأول يكذب، من الأول عارف روحه يكذب وينال من أولياء الله المجاهدين بالحق وبالباطل. مش معنى هؤلاء أن ذوك أنبياء ورسل، لكنهم خير من هم موجودون الآن في الأرض. وبالتالي الخطباء الجمعة، شوف الأزهر، شوف السعودية، شوف مكة والمدينة، شوف نبيش نقول الزيتونة لأن من زمان رايحة بكل، يعني وين تلقى من يتكلم على قضايا الأمة؟ ولا واللي يتكلم على قضايا الأمة دوره يا ينطب يا يحولوه من الخطابة يا كذا، لكن لا بأس إذا ترك عرض الدنيا بالدفاع عن هؤلاء سيعوضه الله أضعافا مضاعفة. فللأسف خطباء الأمة في غالبهم تخلوا عن الواجب الذي كان عليهم ينبغي أن يقوموا به.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد شرعنا في المجلس السابق في تمهيد الباب الرابع من القسم الأول، والباب الذي خصصه المؤلف لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها معجزة القرآن الكريم التي استطرد فيها وجاءت في عدة فصول. وقد قرأنا الفصل الأول من هذا، قد قرأنا التمهيد لفصول هذا الباب، واليوم نشرع في الفصل الأول الذي خصصه المؤلف للتفريق بين النبي والرسول، وتحدث فيه عن الوحي. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن الله تعالى قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده، والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة، لو شاء.
0: لو شاء بمعنى لو تعلقت بذلك مشيئته واقتضته حكمته، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يلقي في نفوس عباده ما يريد أن يعلمهم إياه، فيعرفون ويعلمون دون واسطة لو شاء سبحانه وتعالى. فقدرته جل وعلا لا يحول دونها حائل، ولا يحد منها حاد ومانع. فلو شاء أن يعلمنا بذاته العلية وأسمائه وصفاته دون أن يبلغنا ذلك عن طريق الرسل، فهذا ليس بالأمر المستحيل عليه جل وعلا. نعم.
1: كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
0: النبي المشار إليه هنا هو نبي الله داود عليه السلام، وما ألقي إليه من الوحي دون ملك هو الزبور، وهو ترانيم وتسبيحات أشبه ما يكون بالابتهالات، علمه الله إياها دون واسطة. والذي حكى هذا القول هو مجاهد رحمه الله من رجال التفسير من التابعين، المتوفى عام 104 من الهجرة.
1: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه.
0: هذه الواسطة سيبينها المؤلف هنا، فمثلما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يعلم عباده بما يريد أن يعلمهم إياه ويعرفهم به بدون واسطة، يمكن أن يعرفهم بذلك بالواسطة وهو الملك بالنسبة للأنبياء، ملك الوحي، والأنبياء بالنسبة للأقوام والأمم يرسلون إلى أقوامهم ويعلمونهم بما فرضه الله عليهم وبما أمرهم به.
1: وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
0: والمؤلف يشير إلى أن هذا جائز عقلا، العقل يقبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدرته لا حد لها، يمكن أن يعلم من شاء من خلقه بدون واسطة ويمكن أن يعلمهم بواسطة، فهو من ناحية العقلية جائز ولا اعتراض عليه. والكلام عن العقل هنا في مقابل النقل، فمن المعلوم أن أكثر ما يوحيه الله إلى أنبيائه عن طريق ملك الوحي، وأكثر ما يعلمه الناس من أوامر ربهم عن طريق الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم.
1: وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به.
0: جاز هذا ولم يستحل، يستحل فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون الظاهر على اللام، والياء حذفت لالتقاء الساكنين، لأن أصل الفعل يستحيل، فلما ذهبت ضمة اللام بسبب اللم الجازمة التقى مجزومان هما أو ساكنان هما اللام الساكنة المتصرفة ويا المد التي قبلها. والقاعدة عندنا في العربية امتناع التقاء الساكنين، ولا بد من تحريك الساكن الأول بالكسر أو الضم أحيانا، فإن كان حرف علة وجب حذفه، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق، لم يستحل. ومثل هذا ومثل هذا يقال لم ينل فلان مراده، فأصل الفعل ينال، والذي حدث سكن آخر الفعل وهو اللام وأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فحذفت الألف طبقا للقاعدة، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكو حرف لين فحذفه أحق. وفي القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في حينما رد إخوته إلى أبيهم ليأتوا بأخيهم الذي هو شقيق له، سألوا أباهم أن يدفع إليهم أخاهم الأصغر ليذهبوا به معهم ليعرفه ويقابله يوسف عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: أرسل معنا أخانا نكتل، وأصل نكتل نكتال من الكيل، لأن اشترط يوسف عليهم أن يأتوا بأخيهم الذي أبقوه ولم يأتوا به معهم، فأرسل معنا أخانا نكتل. ولفظ نكتل الذي هو نكتال مجزوم بلم، التقى فيه سكون اللام مع الألف التي قبلها فحذفت طبقا لقاعدة إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق. ولفظ نكتل يبدو غريبا في العربية، ولهذا ظن بعض الناس أن نكتل هذا هو اسم أخيهم، ووقع في هذا الوهم بدون علم واطلاع من كتب التفسير، فهو خطأ منه، ونكتل هذا فعل وليس اسما، وهو فعل مجزوم وحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين. نعم.
1: لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقي فيما يقوله.
0: التحدي هو المعارضة، والنبي أي نبي يأتي مرسلا إلى قومه يريد أن يعلمهم بما يوحى إليه وما يؤمرون به من التكاليف الشرعية وعقيدة التوحيد لله الخالصة، يحتاج إلى أن يبرهن على صدق قوله بمعجزة تثبت أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المعجزة حينما تقع للنبي ويعجز قومه عن تحديها وإبطالها يكون ذلك إيقانا منهم بأنه نبي مرسل، وتكون المعجزة بمثابة شهادة من الله لهذا النبي المرسل بأنه مرسل من عند الله ومأمور بأن يبلغ دعوة الله إليهم. ولهذا قال صاحب المرشد المعين: إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر. فالنبي يتحداه قومه ويتحداهم، فيثبت لهم صدق قوله بما يظهر الله على يديه من المعجزات. ومعلوم بعض هذه المعجزات أنها ذكرت في القرآن الكريم، كتحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى، وإدخاله يده في جيبه تخرج بيضاء منيرة، وما وقع للمسيح عليه السلام من معجزات الإحياء وإبراء الأكمة، وما وقع لسيدنا صالح من أنه جاءهم بناقة اشترط عليهم أن يتركوا لها الماء يوما تشربه ويشربون لبانها في ذاك اليوم، وفي اليوم التالي يكون الماء لهم، وأيقنوا صدقه، ولكن رهطا منهم تآمروا فقتلوا الناقة، فحاق بهم الخزي والوبال والعذاب والعياذ بالله، إلى غير ذلك من المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: وهذا كاف والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في كتب أئمتنا رحمهم الله.
0: مراده بكتب الأئمة كتب التوحيد التي كان علماء المسلمين يذودون فيها بالبراهين النقلية والعقلية على عقيدة التوحيد، ويشرحونها ويوضحونها. ومن تلك البراهين ما يستشهدون به من أخبار المعجزات الباهرات التي جاءت على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي إخوانه من النبيين والمرسلين. نعم.
1: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ وهو الخبر.
0: النبي مأخوذ من النبوة أو النبوءة، فورد في القرآن الكريم النبوءة والنبوة، وورد النبيء والنبي. والذي همز من القراء السبعة هو شيخنا الإمام نافع رحمه الله، فإنه قرأ النبوءة بالهمز، وقرأ النبي بالهمز أيضا إلا في مواضع التقاء الهمزتين، حيث تبدل أحيانا الهمزة وقد تسهل، فالنبوءة والنبيء من النبأ، والنبوة والنبي يحتمل أن يكون بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء في النبي، وإبدالها واوا في النبوة وإدغام الواو في الواو.

0: وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول.
1: النبي من أنبأه الله أي أخبره، قال عنه فعيل بمعنى مفعول. وفعيل بمعنى مفعول مستعمل في العربية كما تقول قتيل، والمراد أنه مقتول. ففعيل بمعنى مفعول، نبي بمعنى منبأ من الله ومخبر منه، وكذلك نبي، فنبيء ونبي بمعنى على وزن فعيل بمعنى مفعول. وواضح أن نبيء على وزن فعيل ونبي أيضا على وزن فعيل، لأن الياء المشددة في نبي إنما هي ياء المد والياء المبدلة من الهمزة التي أصلها لام الكلمة، وأدغمت الياء في الياء فصارت نبي أو نبيا. فهذا فعيل بمعنى مفعول على هذا المعنى. نعم.
0: أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل.
1: مثل ما يجوز أن يكون نبي ونبي فعيل بمعنى مفعول من أنبأه الله، يجوز أيضا أن يكون أنبأ هو عن الله سبحانه وتعالى، والوزن هو الوزن، نبي ونبي فعيل فعيل. لكن في معنى نبي ونبي مأخذان من أنبأ عن الله أي أخبر، يكون اللفظ هذا فعيل بمعنى فاعل وليس بمعنى مفعول، لأنه هو المخبر. فيجوز نبيء ونبي على وزن فعيل بمعنى مفعول مخبر من الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يكون هو مخبر عن الله فهو فعيل بمعنى فاعل، لأن مخبر من أخبر فهو المخبر، وأنبأ هو المنبئ. نعم.
0: ويكون عند من لم يهمزه من النبوة.
1: تكلم علماء التفسير في النبي فقال يحتمل أن يكون من النبوة وليس بتسهيل الهمزة الثانية ياء وإدغام الياء في الياء، والنبوة هي الموضع المرتفع، وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرتفع الذكر ذا منزلة عالية بين قومه، فيكون بهذا المعنى لفظ النبي ليس مأخوذا من أنبأ بمعنى أخبر، وإنما من النبوة التي هي الأرض المرتفعة. وهذا المعنى يؤيده ربما ما جاء في وصف فرعون عند هلاكه في قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك وننجيك. قالوا: ليس من النجاة بمعنى السلامة، وإنما هو نخرجك على نجوة من الأرض. فالنجوة هي النبوة، هي الأرض المرتفعة، ومن يكون عليها يكون معلوما للناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض المفسرين: أي أنه بعد هلاكه فرعون ألقاه الموج على أرض مرتفعة ليكون عظة وعبرة لهذا الطاغية الأثيم الذي كان يعيش في الأرض فسادا. وقد حدثنا أحد زملائنا من أهل العلم من ذوي الاطلاع الواسع على كتابات غير المسلمين، قال بأن بعض خبراء التشريح ألقوا نظرة على جثمان ومومياء أحد الفراعنة الذي يظن أنه هو الذي هلك في البحر في مطاردته لنبي الله موسى عليه السلام وقومه. قال: وبعد الفحص للمومياء أعلن أن صاحب الجثة هذا لابد من أن يكون مات غرقا. وهذا يؤكد هذا المعنى الذي أشار إليه المفسرون من أن يبتلح البحر، وإنما أخرج جثته على نجوة من الأرض ليكون كما قال الله تعالى عبرة وآية لمن بعده. والحمد لله لا زلنا نرى مومياء الفراعنة إلى يومنا هذا ينقلون من بلد إلى بلد، ويتخذهم الناس عبرة ويعلمون شخوصهم من خلال ما بقي من أجسادهم بعد تحنيطها، سواء كان الهلاك والموت غرقا كما وقع لفرعون الذي في زمنه بعث نبي الله موسى عليه السلام، أو غيره من بقية الفراعنة. نعم.
0: وهو ما ارتفع من الأرض معناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة.
1: نعم.
0: فالوصفان في حقه مؤتلفان.
1: الوصفان المراد بهما مؤتلفان مجتمعان غير مختلفين. وما هما هذان الوصفان؟ الوصف بأن نبي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وأنه مأخوذ من أنبى بمعنى أخبر، ومن النبوة بمعنى الرفعة. نعم.
0: وأما الرسول فهو المرسل.
1: الرسول من أرسل الفعل الرباعي المزيد بالهمزة، اسم المفعول منه بعد أن يؤتى بمضارعه أرسل يرسل، وتبدل ياؤه ميما ويكثر ما قبل آخره، فاسم الفاعل مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. ومن جاء مكلفا بتبليغ الناس من عند ربه مرسول إليهم، لكن المستخدم والمعبر به في حق الرسل هو الرسول وليس المرسول. وهذا صيغة نادرة في استعمال العربية أن يكون مفعول على وزن فعول، أن يعبر عن مفعول أو يعبر بفعول على معنى مفعول، هذا نادر في العربية. وإنما الكثير هو أن يعبر بفعول على معنى فاعل، كما تقول في العربية صبور، فلان صبور بمعنى صابر، وفلان شكور بمعنى شاكر. وقس على هذا فهي من صيغ المبالغة في اسم الفاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، أي أن التاء التي تميز بين المذكر والمؤنث لا تلحق فعول إذا كان بمعنى فاعل، مثل صبور فتقول رجل صبور وامرأة صبور ورجل شكور وامرأة شكور، يستوي فيه المذكر والمؤنث. لكن إذا كان فعول بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل فهذا نادر في العربية، ومما ورد فيها رسول بمعنى المرسل والمرسول، من رسل على افتراض أنه يتعدى إلى المفعول. وجاء على نحو هذا قولهم في وصف الحيوان، أنثى الحيوان بقرة حلوب، ويقولون حيوان ركوب، فهنا حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب، فهذا مما جاء على وزن فعول في العربية، والمراد به صيغة المبالغة في المفعول. ويجوز تأنيته بالتاء بخلاف المبالغة في اسم الفاعل على وزن فعول، في المبالغة في اسم المفعول يجوز إلحاق التاء به، ولهذا نجد في القرآن الكريم قال الله تعالى في سورة الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا، فحمولة بمعنى محملة أو محمول عليها، فلحقتها التاء. وكما نقول في العربية في وصف بعض السيارات غير الخاصة في الركوب للركوب ركوبة عامة، فهي بمعنى سيارة مركوبة لعموم الناس. نعم.
0: ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه.
2: نعم.
0: واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه.
1: في معنى الرسول يعني مأخوذ من الإرسال وهو التتابع، واستشهد المؤلف بقول العرب: جاء الناس أرسالا في جماعات، جماعة إسرى جماعة، فكأن الرسول مكلف بأن يبلغ الناس المرة تلو الأخرى، يعني لا يكتفي ببلاغ قوم دون غيرهم ممن يلودون به وهو مرسول إليهم ومبعوث إليهم، ولا يكتفي بإبلاغهم المرة الواحدة ويدعوهم، بل هو مطالب بالبلاغ وبالبيان المرة تلو المروة. والناس أيضا الذين يؤمنون بهذا الرسول وما جاء به مكلفون ومطالبون بأن يتابعوه، لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول صدق في كذا وكذا وكفى، لا، بل هو مطالب بأن يصدق بكل ما جاء به النبي المرسل إليه.

0: واختلف العلماء هل النبي الرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا.
1: فهذه الآية استشهد بها بعض أهل العلم على أن الرسول والنبي بمعنى واحد لا فرق، بدليل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فعبر الله سبحانه وتعالى على الرسول والنبي بأنه مبعوث إلى قومه، وأن كل منهما مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ومنبأ، هذا معنى. وبعض أهل العلم عندهم أن الرسول غير النبي، فالنبي أن يوحى إليه شرع ولكن لا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه. واستشهدوا أيضا بنفس الآية، هم أيضا استشهدوا بالآية نفسها، فعندهم أن الرسول والنبي المذكور كل منهما في هذه الآية دليل على الفرق بينهما في المهمة، وليس مترادفين، اللفظان ليس مترادفين. نعم.
0: قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
1: على هذا المعنى يريد المؤلف أن يقول بأن بين الرسالة والنبوة عموم وخصوص، فالنبوة أعم من الرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فبينهما عموم وخصوص. النبي لفظ عام، والرسول أخص من النبي لأن معناه أنه أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه بخلاف النبي. نعم.
0: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئ، ومن لم يأتي به نبي غير رسول.
1: هذا تفريق ثالث جاء به المؤلف رحمه الله، وهو أن الرسول من جاء بشرع أوحي إليه وأمر بتبليغه، والنبي مأمور بالتبليغ أيضا، لكنه ليس بشرع مختص به، وإنما هو متبع لرسالة رسول سابق له، فهذا معنى ثالث غير المعنيين الأولين. نعم.
0: وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
1: أعاد المؤلف إلى المعنى الذي عليه الجمهور، وهو الذي عبر عنه بعليه الجم الغفير من الناس، يعني جمهور أهل العلم أن النبي عام في كل نبي ورسول، والرسول خاص بمن أمر بتبليغ الشرع وليس عاما في كل نبي. نعم.
0: وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي.
1: حديث أبي ذر أخرجه البيهقي في السنن، والحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله أن السعدي الذي هو من رجال سند حديث 124,000 من النبيين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، قال الذهبي عن السعدي هذا بأنه ليس بثقة. والحديث صححه ابن حبان، وهو ما يرد في كتب بعض علماء التوحيد

0: النبوة والرسالة وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية.
1: صاحب المرشد المعين جعل أبيات منظومته 314 بيتا، وقال قبيل آخرها: أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل، إشارة إلى عدد الرسل المذكور عند بعض أهل العلم. نعم.
0: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
1: التهويل هو تزيين الباطل والتخويف، والتعويل هو الاعتماد والاعتبار. نعم.
0: وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسميت أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي.
1: التهويل والتعويل الذي أشار إليه المؤلف هو تعقيب على رأي الكرامية الذي نبه عليه، وهي فرقة من الفرق الكلامية تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني المتوفى عام 255. نعم.
0: وسمي الخط وحيا.
1: شرع المؤلف يتكلم على الوحي بعد ان فرغ من الرسول والرسالة والنبي والنبوة، بدأ يتكلم عن الوحي، وسوف يستشهد ببعض آيات كل آية ورد فيها الوحي له معنى يخصها، وهو في الغالب معنى له دلالة لغوية. نعم.
0: وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه.
1: اعتمد المؤلف على معنى رئيسي للوحي وهو السرعة والإبلاغ على وجه من الإسراع والبدار الذي هو بمعنى المبادرة، ودلل على ذلك بأن الخط يسمى وحيا أيضا لما فيه من سرعة تحرك يد الكاتب. نعم.
0: ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
1: الآية في حق سيدنا زكريا عليه السلام يخاطب قومه وأوحى إليهم، قال هنا بمعنى أشار إليهم باللحظ أو بالكلام، واللحظ هو النظر بمؤخرة العين، يعني أن يرمق الإنسان شيئا من بمؤخرة عينه، وقد يكون الوحي بالحاجب بتحريك الحاجب، وهذا معلوم في ما يحدث بين الناس أحيانا من أخذ ورد في الكلام،

0: به أحدهم الآخر على عدم الاستطراد أو التوقف في موضوع معين أو التنبيه إلى شيء ينبغي أن ينتبه إليه في المجلس، فيشار إليه بالحاجب أو بطرف العين. وقيل إن الوحي المذكور في الآية إنما هو بالكتابة.
1: نعم،
2: أي أومأ ورمز، وقيل كتب، ومنه قولهم الوحى الوحى، أي السرعة السرعة.
0: الوحى بالألف الطويلة، وقد تمد فتكون بعدها همزة، الوحى والوحاو.
1: نعم،
2: وقيل أصل الوحي السر والإخفاء، ومنه سمي الإلهام وحيا، ومنه قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أي يوسوسون في صدورهم، ومنه قوله وأوحينا إلى أم موسى، أي ألقي في قلبها. وقد قيل ذلك في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة. الفصل الثاني.
0: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.